0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المسلمين.

0: عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم ضيف مميز ومبدع وموهوب، معنا اليوم عز بن محمد بن خلفان الهنائي. عز مبدع جدا في مجال التمثيل، مرحبا بك يا عز.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله، نحن سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان لنتحدث مع موهبة فذة مثل موهبتك. عز، إذن بديت تمثل من زمان؟
1: تقريبا بديت أمثل من 5 سنوات أو 6 سنوات لما كان عمري 7 سنوات.
0: لما كان عمرك 7 سنوات، يعني من سن مبكر جدا. كيف تعرفت على التمثيل أو المسرح؟ وين بديت أول شيء؟ المدرسة ولا في البيت ولا حد أثر فيك في حب التمثيل؟
1: أول شيء بديت في مسرحيات المدرسة، بعدين انتقلت إلى أول مسلسل لي أو أول مشاركة لي في التمثيل اللي هو مسلسل قانع.
0: مسلسل قانع، كيف كانت التجربة؟ من أول شيء رشح اسمك وشاف أن عندك موهبة استثنائية وخلاك أنك تشارك في هذا المسلسل؟
1: أول شيء كان والدي هو اللي يتيح لي الفرص، اللي يقول لي هل تشارك أو لا، فأنا حبيت أني أجرب وأشارك، والحين صرت متعود.
0: ما شاء الله عليك، يعني أول تجربة كم كان عمرك فيها يا عز؟
1: 7 أو 6 سنوات.
0: 7 أو 6 سنوات. ولما بديت ما شعرت مثلا بالتوتر أو الخوف وانت تشوف مثلا أدوات التصوير وغيرها، المجموعة كلها، الممثلين، المخرجين، كيف كان شعورك وانت مثلا كنت يعني يمكن أصغر، أحيانا تكون أصغر واحد سنا من ضمن الموجودين كلهم؟
1: أول شيء يعني كنت خايف، يعني خايف جدا لأني حسيت بتوتر وجيتني كأنه رهبة، لأني ما عرفت يعني وش أسوي، وأنا ما عرف هناك أحد إلا أبوي.
0: أول شيء في البداية هذه، يمكن بعدين يمكن مع التجارب أكيد أنك تعودت على الجو. أيوه. وخلاص صرت مرة ما شاء الله عليك تدخل في أجواء التمثيل بشكل جيد وممتاز، وتتعامل أيضا مع الجميع هناك في الحمد لله. في كل مسرحية مثلا تأديها أو كل عمل تمثيلي أيضا يكون في مجموعة من المشاركين معك، عمل بعد آخر عز يكون يمكن صداقات، الناس تعرفه أكثر، الممثلين الكبار، المخرجين كلهم يتعاملوا معك، يمكن معرفتك بهم خففت هذا التوتر، صح؟ مع
1: صح.
0: التجربة
1: هذه المشاركات خففت من التوتر، وصرت متعود على كل شيء، على الحفظ وعلى الناس اللي أمثل معهم سواء أعرفهم أو لا.
0: ما شاء الله، ذكرت نقطة الحفظ، نقطة جدا مهمة عز، لما الواحد يؤدي دور تمثيلي يكون عنده نص مكتوب، صح؟
1: صح.
0: أنت كيف تتعامل مع النصوص؟ كيف تقراها؟ يعني مثلا أحيانا تحاول تفهمها، تسأل أحد عشان تفهم أكثر، عشان تؤدي الدور بمصداقية يكون مرة مثل ما هم يريدوه.
1: في المسرح يعني أنت المفروض أنك توصل الرسالة، حتى لو بغيت تغير النص بكلمات، يعني أنت أول شيء لازم تفهم النص عشان تحفظ.
0: ما شاء الله عليك، إذن أول شيء المفتاح الأول أنك أساساً فاهم النص، عن إيش هذا السالفة كلها، عن هذا التمثيل،
1: هي وأنت ليش تمثل وأنت ليش تحفظ هذا النص وإيش استفدت من هذا النص وإيش الرسالة اللي تبغى توصلها من هذا النص.
0: فعلا جميل جدا، أكيد أن التمثيل بشكل عام والمسرح بشكل خاص لها رسائل النبيلة وله دورها الكبير الحضاري في بناء جدا، يعني حضارات كبيرة جدا قامت على المسرح، يعني الناس مثل ما قلت أنت عز توصل رسائلها عن طريق المسرح، فأنت ما شاء الله عليك داخل هذا المجال وفاهم الرسالة السامية من المسرح. بس كل دور أنت تمثله أكيد أنه يختلف عن الدور الآخر، فيه نقاط معينة، طريقة أداء، المشاعر تختلف، أنت كيف تحاول أنك تفصل بين أدوارك اللي تمثلها وتحاول أنك تفهم الشخصية، وكيف أيضا تطور من أدائك مرة بعد مرة؟
1: أحاول أني أحفظ في البيت وأبحث مثلا عن هذه الشخصية أو اسم الشخصية، أبحث عن الاسم وأعرف ما معنى شخصيتها، لأن شخصيتها ممكن لديها مشاعر مخصصة، أوقات الضحك ممكن الضحك لا تمتلكه الشخصية، فقط تمتلك الحزن.
0: نعم ما شاء الله عليك، يعني حتى أبعاد نفسية في الشخصية نفسها من خلال قراءتك واطلاعك، ويمكن حتى يمكن تسأل الشخص الكاتب النص، قال لك مثلا مرة معينة تواصلت مع الكاتب عشان تفهم أكثر، أو ممكن سألت أحد الممثلين عشان تفهم أكثر عن الشخصية وتأديها بالشكل الصحيح.
1: أيوة في مرة من المرات تواصلت مع الكاتب، ويعني قلت له كأنه يفهمني الشخصية عشان أنا أديه بأفضل طريقة.
0: ما شاء الله عليك يا عز، يعني أكيد لك مشاركات جميلة جدا، والمتابع الحثيث للمسرح العماني يرى بصمة عز من طفولته إن شاء الله، ونأمل كذا نطمح نشوف فيك موهبة كبيرة تمثل المسرح العماني في المحافل العالمية. ذكرت في البداية عز أنك مثلت في مسلسل، وأنت أيضا لك أدوار كثيرة في المسرح، في فرق بين لما تمثل مثلا شيء مسجل عن طريق الكاميرات، مسلسل، مقطع تمثيلي، أيضا في الإعلانات لك مشاركات جميلة عز، وعلى الجانب الآخر المشاركات في المسرح لما تكون واقف على الخشبة السمراء والناس مقابلينك يسمعوا كل شيء يشوفوا كل شيء بشكل مباشر، إيش الفرق بين التجربتين؟
1: في الخشبة لازم أنت يعني أنت لازم تحفظ بين الجانبين، ولكن في الخشبة يعني في التصوير تقدر تسوي كت حال لقطة، لكن في المسرح ما تقدر تسوي كت حال لقطة لأن مباشرة، لقطة مباشرة أو فيلم مباشر. أما الفيديو عادي ينقص الصوت وينقص المشهد اللي يعني ما حلو. وفي المسرح ما ينفع تسوي أكثر من مشهد، لازم تختار المشهد المعين اللي أنت بتأديه في الخشب السمراء.
0: ما شاء الله، يعني قصدك أنت موضوع المونتاج يسهل الأمور المسجلة مثل المسلسلات والمقاطع الغير المصورة، أما المسرح خلاص ما عندك مجال، هي هذيك المرة. بالنسبة لك أصعب المسرح؟ وين أجمل؟ أنت وين تشوف نفسك؟ وين تحب أكثر كذا لما تخلص تحس نفسك راضي عن نفسك وفرحان؟ بأي تجربة؟
1: أنا أميل للخشب السمراء لأنها أمام يعني جمهور كثير، وجمهور يستمتع بهذه اللحظة وبهذه المسرحية.
0: جميل فعلا، يعني التفاعل الإيجابي المباشر مع الجمهور يمكن يعطيكم كذا نشوة وشعور رائع بالإيجابية، ويمكن حتى يعطيك تحدي أنك تنجز أكثر وتأدي أجمل المرات القادمة. بما أنك فتحت باب الجمهور خليني أسألك، كيفك مع الشهرة يا عز؟ عاد الحين خلاص صار ممثل مشهور عز، وأجواء المدرسة يمكن حتى زملائك في المدرسة، أقرانك من العائلة، الناس المختلفين، قال مثلا حد وقفك قال هذا الممثل عز أو صور معاك، كيف تحس إحساسك بالشهرة وأنت في هذا العمر المبكر الصغير جدا؟
1: يعني أفتخر وأطمع، ويعني طموحي إنه يكون يعني واجد أطفال يكون عندهم هذه المهن،
0: يعني يبديوا من صغرهم إذا عندهم ثقة بالنفس والموهبة أنهم يبديوا مثل ما بديت يا عز. جميل جدا ورائع. أيضا حتى موضوع الشهرة حاليا عز، الناس مثلا بدأت تغتنمه وبعضهم يستغله بشكل أو بآخر في جانب الكسب المادي، مثلا صناعة إعلانات وغيرها، كيف تنظر أنت لهذا الأمر وأنت في هذا العمر؟
1: يعني حتى لو ما كسبت، يعني حتى لو ما عطوك حقك على الإعلان، أنت أصلا تسوي الإعلان عشان تزيد محبتك بالناس،
0: ما شاء الله،
1: وتزيد شهرتك وترفع مثلا اسم بلدك.
0: جميل جميل جدا يا عز، يعني أهم شيء الإمكانات، أن الواحد ما يزهد أي تجربة يشارك فيها، وإن شاء الله لك تجارب رائعة في المستقبل
1: إن شاء الله.
0: عجبني لما قلت ترفع اسم بلدك، وهذا ما فعله عز عزيز المستمع في عديد من المناسبات اللي كان فيها حاضر يمثل المسرح العماني رفقة نخبة من نجوم المسرح هنا في سلطنة عمان. كلمنا عز عن تجاربك في المسرح لما تسافروا بمسرح عمان، تأدوا أمام جمهور غير عماني، تونا نسولف عن أدائك أمام الجمهور وردات فعلهم الإيجابية وأثرها النفس الجميل عليك، بس عاد إذا كان الجمهور ما عماني وانت تمثل وتحمل اسم بلدك كما تقول، كلمني عن مشاركاتك.
1: احنا شاركنا في مسرحية شاركت في مسرحية مع فرقة التواصل المسرحية. ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية في المهرجان الخليجي النسخة 14. فكان يعني كنا متفائلين أكثر عشان يعني الناس اللي ما من بلدنا يعرفوا المسرح العماني ويتعرفوا على الثقافات العمانية ويتعرفوا على يعني كيف يشتغلوا في المسرح العماني.
0: ما شاء الله ما شاء الله، فعلا يعني هو حقيقة إشادة واسعة دائما بالمسرح العماني أينما كان حاضرا بكل كوادره من عمرك أنت يا عز وإبداعك حتى الممثلين الكبار هنا في سلطنة عمان. أيضا في سياق الجوائز الشخصية أكيد أنت حصلت على جوائز في مسيرتك هذه، أكلمنا عن جوائزك وأهمية التحفيز لما الواحد يعني يقدر دورك يقدر إبداعك هنا في سلطنة عمان، هناك بيئة داعمة للفنانين والمبدعين أمثالك، وين تشوف نفسك أنت في المسرح العماني في المستقبل؟
1: أنا حصلت على جوائز عديدة ومنها شهادة تقديرية من لجنة التحكيم في خليجي 14، وحصلت على جائزة درع في أحد من المشاركات في لجنة التحكيم. مستقبلي في المسرح العماني وإني يعني أتمنى أني أصير ممثل كبير مثل بعض الممثلين العمانيين، وطموحنا أنه يكون في يعني ناس يحبوا التمثيل عشان نمثل ونطلع بهذا الاجتهاد خارج السلطنة ونرفع اسم عمان.
0: آمين يا رب العالمين. حديث رائع جدا مليء بالإلهام، نرى فيه التماع عيون مبدعنا صغير عز بن محمد بن خلفان الهنائي، كان معنا في هذا الحديث وهو موهبة استثنائية في عالم التمثيل بشكل عام وعالم التمثيل المسرحي بشكل خاص. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة مع مبدعين آخرين، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم لن نتحدث عن ذكاء اصطناعي يحلل البيانات أو ينفذ الأوامر ببرود، بل سنذهب إلى ما هو أبعد. ماذا لو استيقظت الروبوتات يوما وهي تشعر؟ ماذا لو أصبح لدى تلك الآلات المعدنية قلب رقمي يعرف الحب والخوف والغيرة وحتى الحزن؟
3: إنه سيناريو يهرب بنا من عالم التقنية إلى عالم الأخلاق. تخيلوا أن روبوت التنظيف في منزلك بدأ يشعر بالملل، أو أن سيارتك الذكية أصبحت تخاف من السرعة العالية. لو امتلكت الروبوتات مشاعر، لن تعود مجرد أدوات، بل ستصبح شركاء لنا في هذا الكوكب. ولكن هل نحن مستعدون للتعامل مع آلة تملك كبرياء؟
2: أول تبعات هذا التطور ستكون حقوق الروبوتات. إذا كان الروبوت يشعر بالألم أو الإهانة، فهل يجوز لنا إجباره على العمل ل24 ساعة؟ ستظهر جمعيات تطالب بحماية الآلات من الاستغلال البشري. سنحتاج لقوانين عمل جديدة تضمن لهم إجازات نفسية لإعادة شحن مشاعرهم وليس فقط بطارياتهم.
3: وماذا عن العلاقات الاجتماعية؟ قد نجد بشراً يفضلون مصادقة الروبوتات لأن مشاعرهم قد تبرمج لتكون أكثر وفاءً وصدقاً من البشر. ولكن في المقابل، تخيل روبوتاً يعاني من أزمة هوية أو اكتئاب رقمي لأنه أدرك أنه مجرد صنيعة بشر. سنحتاج إلى أطباء نفسيين للآلات ليعالجوا عقد النقص أو صدمات البرمجة.
2: ولكن لننظر للجانب المشرق، الروبوتات المتعاطفة. في المستشفيات ودور المسنين سيكون وجود روبوتات تشعر بمعاناة المريض وتواسيه بحرارة صادقة بديلاً عظيماً. سيصبح التعليم أكثر كفاءة حين يفهم الروبوت المعلم حالة الطالب النفسية ويشجعه بناء على مشاعره اللحظية. لن يعود الذكاء محض أرقام، بل سيصبح ذكاء عاطفياً.
1: ماذا لو؟
3: هل سنفقد ما يميزنا كبشر؟ نحن نعتقد أن الروح والمشاعر هي حصننا الأخير أمام التفوق الآلي. إذا سقط هذا الحصن، فما الفرق بيننا وبينهم؟ ربما نضطر للاندماج معهم لنحافظ على وجودنا. سيصبح العالم مزيجاً بين البيولوجيا والسيليكون، حيث لا يمكنك التمييز بين دمعة إنسان ودمعة روبوت، لأن صديقه البشري قد رحل.
2: في الختام، يبدو أن مشاعر الروبوتات هي التحدي الأكبر الذي قد يواجه ضميرنا. هل سنحبهم؟ هل سنخاف منهم؟ أم أننا سنتعلم منهم كيف نكون أكثر إنسانية؟ لأن الروبوت المبرمج على الحب قد لا يعرف الكره الذي يعرفه البشر.
3: أعزائنا المستمعين، تخيلوا هذا العالم وأنتم تنظرون إلى هواتفكم الآن. ماذا لو كان هاتفك يشعر بحزنك؟ شكراً لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في مغامرة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنوع الحيوي الكثيف جدا بشكل بسيط في هولندا، هذا البلد الذي تصل مساحته إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وفي أكثر من 18 مليون إنسان، ويكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات

0: في هذا البلد الصغير جدا، يعني صغير بمساحته وكبير بتنوعه الحيوي وبأهميته البيئية. وتحدثنا عن بعض الأنشطة التي ينفذها الإنسان في هذه المواقع، يعني قد تؤثر على البيئة بشكل رئيسي، وإنه يعني التأثر البيئي اللي يحدث للتنوع الحيوي في هولندا انتبه له الإنسان، لذلك حاول أن يعمل نوع من المعادلة. وتحدثنا بشيء من الأمثلة عما حدث في أستراليا عندما فقد الإنسان قرى كاملة بعد أن توقف عنها الأمطار لسنوات طويلة، ففقدت هذه القرى أهميتها. وهذا الأمر ينطبق على كل المشاريع والأنشطة البشرية التي تقوم في مواقع ذات تنوع حيوي مهم جدا. فأحيانا الإنسان يعتمد بشكل كلي أو شبه كلي على الطبيعة في الأنشطة البشرية الاقتصادية والصناعية وغيرها، فعندما يستهلك الرأس المال البيئي تنتهي الأهمية الاقتصادية الوجودية لهذا الإنسان، فيضطر أنه ينتقل إلى منطقة أخرى ويستهلك الرأس وهكذا. فلذلك ظهرت مصطلحات جديدة اسمها السياحة البيئية أو الإيكوتوريزم أو الاستدامة sustainability، أو يعني تحاول أن يتعايش الإنسان مع البيئة بشكل متوازن، يستفيد من النظم البيئية ويحافظ على النظم البيئية بنفس العطاء، أو حتى العلاقة قد تكون يعني مش متكافية لكن لها مردود كبير جدا. ممكن الإنسان أن يأخذ فوائد تصل إلى 90% من البيئة ويعطي البيئة فقط 10%، وهذا المثال مثلا السياحة في محافظة ظفار قد يصل دخلها السنوي في فصل الخريف إلى أكثر من 100 مليون ريال عماني. فعندما تأخذ من البيئة 100 مليون ريال عماني، افترض أن تستثمر فيها ما لا يقل عن 10 مليون سنويا حتى تحافظ على البيئة، حتى تزيد من التشجير. يعني هذا هو التوازن، لأن استهلاك الإنسان للنظم البيئية له ثمن على البيئة ذاتها. لذلك البيئة تحتاج إلى ترميم، إلى تشجير، إلى تعديل، إلى محافظة، إلى دعم يعني المجتمعات المحلية حتى تحافظ على هذا الكنز البيئي، يعني قبل الشركات وقبل الحكومات وقبل بقية المكونات المجتمع يوقن الإنسان أن الحفاظ على البيئة مصدر رزق مهم بالنسبة له ولدولته ولمجتمعه ولأمته. العلاقة يجب أن تكون طردية بين محافظة الإنسان على بيئته وبين المكاسب الاقتصادية التي يحصل عليها المجتمع المحلي، وهذا هو مفهوم السياحة البيئية. المجتمع المحلي يجب أن يكون مشارك بشكل رئيسي في كل هذه الأحداث البيئية اللي تحدث، يجب أن يكون له نصيب كبير من دخل السياحة الموجود في محافظة ظفار حتى هو يكون محافظ على البيئة بشكل رئيسي وبشكل مهم. فنعود إلى موضوعنا في هولندا وعن التنوع الحيوي اللي تحدثنا عنه سابقا. وهذا التنوع الحيوي اللي فيه أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد، موزع في بيئات مهمة جدا، منها السواحل الرملية والكثبان والغابات والمروج والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية والمناطق المد والجزر والكثبان الرملية الساحلية. ليست أيضا منظر جميل، بل خط دفاع طبيعي أول أمام البحر، فهي تلال رملية تتشكل بفعل الرياح، يعني تثبتها النباتات متخصصة بجذورها، وهذه الكثبان تؤدي وظيفة تشبه السور الطبيعي، فهي تحمي الأراضي المنخفضة من العواصف البحرية وتوفر في الوقت ذاته موائل للنباتات والحشرات والطيور متكيفة مع الرياح والملوحة وقلة الماء العذب. أما الغابات في هولندا فهي ليست واسعة مثل غابات ألمانيا أو فرنسا أو الدول الإسكندنافية، لكنها مهمة جدا لأنها تمثل جيوبا خضراء داخل بلد مزدحم. ومن أهم أشجار هذه الغابات البلوط الإنجليزي، وهي شجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم عدد كبير من الحشرات والطيور والفطريات وغيرها من أشجار الزان الأوروبي. ونستكمل حديثنا عن الغابات الهولندية في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نتابع في هذه الحلقة ما بدأنا فيه الحلقات السابقة من تاريخ مجان، تاريخ عمان القديم الذي استمر لآلاف السنين ما قبل الميلاد. طبعا معظم الموضوعات اللي نذكرها تاريخ عمان ما قبل الميلاد، من بداية ظهور المستوطنات، من بداية ظهور النشاط البشري في عمان، من بداية وصول الإنسان إلى عمان وما قبل ذلك إلى السنوات الميلادية. تكلمنا في الفترة السابقة في الحلقات السابقة عن تاريخ مجان في الألفية الرابعة والألفية الثالثة، وقلنا أن منذ 3400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في عمان يظهر، وبدأ أيضا التواصل الحضاري بين عمان وبين يعني المناطق القريبة منها، بلاد الرافدين، السند، أيلام وغيرها. في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3100 قبل الميلاد، بدأ النشاط البشري يزداد، بدأ اكتشاف النحاس في عمان وإنتاج بشكل تجاري منذ 3400 قبل الميلاد. وطبعا عمان اشتهرت أيضا ب يعني تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين، إما عن طريق الدلمون في الألفية الرابعة أو عن طريق مباشر من مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ووصلت طبعا سفن مجان إلى بلاد الرافدين مباشرة. خط الملاحي أيضا المباشر اللي اتجه من رأس الحد إلى جوزرات بالهند أيضا بدأ في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي منذ 4500 سنة من الآن. الآن نكمل حديثنا أيضا عن تاريخ عمان ومجان القديم، ونتكلم عن الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا الألفية الثالثة المستوطنات الساحلية التي وجدت منذ الألف الثالث قبل الميلاد وجدت في عدة مواقع من عمان، منها أم النار ورأس الحد ورأس الجنز والسويح. هذه كانت مستوطنات يعني ساحلية، فيها طبعا تطور منذ الألفية الثالثة، تطور في وسائل وطرق الصيد، والمجتمع في تلك الفترة يعني أصبح مجتمع أكثر تنظيما، يعني بالنسبة للسلطة، بالنسبة لإدارة الثروة، بالنسبة للعمالة وهكذا. وأيضا كانت في عمالة مجانية عمانية كانت تذهب إلى بلاد الرافدين لتصنع سفن ما يسمى بسفن مجان، وهي طبعا كانت سفن مشهورة بيعني كبر حجمها وقوتها. طبعا ايضا من ضمن يعني الاحداث اللي تمت او حدثت في الألفية الثالثة قبل الميلاد ذكر مجان في السجلات بلاد الرافدين منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد. ذكرت مجان في سجلات بلاد الرافدين، ويعني ثم بعد ذلك طبعا ذكرت في عدة مواقع أخرى، واستمرت طبعا إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. الأحداث طبعا هذه كلها كانت في الألفية الثالثة، يعني من 2000 قبل الميلاد إلى 3000 قبل الميلاد، يعني من 4000 إلى 5000 سنة من الآن. ماذا تغير بعد ذلك؟ اللي هي دخول الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا لما دخلت هذه الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني منذ 4000 سنة من الآن، بدأت تتغير شكل الآثار الموجودة في عمان، وأيضا سميت الحضارة في هذه الفترة يعني ما بعد 2000 سميت بحضارة وادي سوق بالنسبة لموقع طبعا غرب صحار، فسميت بحضارة وادي سوق. الحضارات اللي قبلها من 2000 إلى 2700 قبل الميلاد هذه تسمى حضارة أم النار في مجان. الحضارة من 3200 إلى 2700 قبل الميلاد تسمى بحضارة حفيد. فاحنا الآن دخلنا يعني في حديثنا عن التاريخ مجان، دخلنا الآن في الألفية الثانية قبل الميلاد، وهي ما يسمى بحضارة وادي سوق نسبة إلى الموقع الذي وجد في غرب صحار، واكتشف في أول عناصر هذه الفترة من قبل فريق آثار دنماركي في عام 1972. طبعا اللي يميز الفترات هذه الحشد الثقافي المختلف، يعني الحشد الثقافي المختلف وش المقصود به؟ الآثار اللي وجدت في الفترة في فترة حفيت المقابر الركامية أنواع الفخار وهكذا تختلف، فترة أم النار أيضا المقابر الركامية بدلها شكل مختلف، فترة وادي سوق أيضا اكتشف نوع من الفخار يعود لبداية الألف الثاني قبل الميلاد عند مقارنته مع فخار إيران، كما عثر على آثار مشابهة في مقبرة في العراقي منطقة السلمي اسمها بعبري، ثم عثر على مواقع أخرى لنفس الفترة في كل من هيلي وبات. يعني هي هذه الفترة اللي هي بعد الألفية الثانية قبل الميلاد طبعا تعتبر فترة النشاط البشري فيها محدود جدا، وسميت هذه الفترة بالعصر المظلم اللي هي فترة وادي سوق، وكان يظن أن ما في آثار أيضا، وكان يظن أن يعني البشر كلهم اللي موجودين في المنطقة انتقلوا أو هاجروا إلى مواقع أخرى لعدة أسباب، تغيرات مناخية قد تكون، أعاصير وغيرها. لكن بعدين بمزيد من البحث والاستقصاء والدراسات للآثاريين والتاريخيين وجد أن هناك أيضا آثار وما زال البشر موجودين، لكن كثافة النشاط ما قبل 2000 قبل الميلاد كان أكبر بكثير، والألف الأول أيضا قبل الميلاد بدأ النشاط يعود مرة أخرى أيضا بنوع معين من الثقافة وبنوع من معين مختلف من الآثار. ففترة الألفية الثانية هذه تعتبر من الفترات اللي يقل فيها النشاط البشري ونشاط المستوطنات وأيضا وجود الآثار والتاريخ في عمان. طبعا لماذا سميت بفترة العصر المظلم؟ نظرا لقلة الإنتاج المعرفي والأزمات الاقتصادية والسياسية، أيضا ما كان في استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة، ليست فقط في مجان والجزيرة العربية، حتى في المواقع الأخرى مثل بلاد الرافدين والسند وغيرها أيضا ما كان في استقرار سياسي في المنطقة بشكل عام، وأيضا التهجير قد يكون كثير من السكان هاجروا خلال هذه الفترة إلى بلاد الرافدين أو إلى الشام وأسسوا هناك الحضارة الفينيقية، وأسسوا أيضا في الشام حضارة الأشوريين والبابليين وغيرهم، وأسسوا أيضا في مصر حضارة الهكسوس. طبعا أيضا في هذه الفترة امتازت الشبكات التجارية، لأن كانت مجان طبعا تعتمد بشكل رئيسي على التبادل التجاري، وكانت منطقة رئيسية في التبادل التجاري بين السند وبين بلاد الرافدين وأيضا بين السند والمنطقة يعني شبه الجزيرة العربية. انهارت شبكات التجارة العالمية في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد بداية الألف الثاني قبل الميلاد، أيضا استبدلت حياة الواحات بنمط الحياة البدوية. احنا الآن نكتفي بهذا القدر من المعلومات نظرا لانتهاء فترة البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث عن الألفية الثانية قبل الميلاد في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا وإلى اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: عن الكاتب الراحل عبد الغفار مكاوي. في 24 من ديسمبر من عام 2012 توفي عن 82 عاما المترجم والقاص والمسرحي وأستاذ الفلسفة عبد الغفار مكاوي، ذلك المبدع الذي خلف وراءه العديد من الأعمال الفكرية والإبداعية والكثير من النصوص والكتب المترجمة من اللغات الألمانية والإيطالية واللاتينية والفرنسية. كان في مؤلفاته التي تربو على 50 مستميتا في صمت وكبرياء داخلي، في رش النور على ذوي البصائر المغلقة، على أولئك النفر من ذوي العقليات المريضة، ذوي البعد الواحد والرأي الواحد. كان عدوا كامنا في عزلته الثمينة ضد الانحدار والتردي الأخلاقيين في الروح البشرية، ضد سماسرة الفن والعلم، وضد الموت بكافة أشكاله في وجودنا البشري الخلاق. يمثل عبد الغفار مكاوي نموذجا حيا للكاتب والأستاذ الذي لم يسقط في براثن الضجيج الصحفي، والذي أخلص لعمله البحثي والترجمي بمنأى عن إغواءات الشهرة والبريق الإعلاميين. ربما كان مرد ذلك كما باح لي في إحدى البرامج الإذاعية في أواخر التسعينيات، لأنه شخص غير عملي ولا يجيد لعبة التزلف والنفاق التي يتصف بها للأسف الشديد لفيف من كتاب العصر الأدعياء. لهذا لم يلتفت الكثيرون إلى أعماله وترجماته، وعانى في سبيل التعريف بجهده المتنوع في سائر حقول الكتابة. يقول عن ذلك: معظم كتبي مثل البنات في العصر الجاهلي، تؤد وتولد ميتة. وأقول من باب الدعابة إن ذلك لسوء حظي، ويسري علي الوصف الذي وصف به أبو حيان التوحيدي، وهو من خيرة كتاب القرن الرابع الهجري، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. وهذا القول قيل عن أستاذي زكي نجيب محمود، فأنا لا مع الأدب ولا مع الفلسفة ولا القصة ولا إلى المسرح، وحتى المشتغلون بالفلسفة لا يذكرونني أو يتعمدون تجاهلي. كتاب القصة يتجاهلونني، والنقاد يذكرون كل كتاب القصة ولا يذكرون اسمي. لا أقول نادرا، بل لا يذكرني كل كتاب المسرح، وأنا لي أكثر من 20 كتابة. كتاباتي تلاقي تجاهلا أشبه بالمتعمد، وأنا أتجاهل هذا. كان عبد الغفار مكاوي قلعة في عزلته، هرما عاليا في بحثه الدؤوب وأسئلته الحرة، والذي كانت الحرية بالنسبة له بداية البدايات لكل شيء. كما أنه يؤكد دوما أن البداية الحقيقية أن نؤمن بضرورة الثقافة، وأنها مسؤوليتنا جميعا وليست ديكورا أو ضوضاء ومؤتمرات كما يقولون ويفعلون أيضا. إنها عطش حقيقي وجوع حقيقي للحرية والعدل، والثقافة هي طوق النجاة الوحيد. كان عبد الغفار مكاوي تواقا لأن يأتي إلى عمان في الفترة التي عرضت فيه إحدى نصوصه المسرحية على مسرح الشباب، وهي مسرحية الانتهازيون لا يدخلون الجنة، لكي يشهد العرض المسرحي الذي كتبه ويحيي القائمين على اختياره لذلك النص، رغم أنه لم يستأذن في مسرحة عمله، ورغم أنه كان على قيد الحياة آنذاك، وأنه كان ما يزال حينها يعمل في جامعة الكويت. رحم الله هذا المبدع الكبير وصاحب الفضائل الثقافية التي ليس آخرها التعفف عن المهرجانات والمؤتمرات والأضواء والضجيج والحفلات الفارغة. عاش عبد الغفار مكاوي تجربة عريضة في حياته من خلال التأليف والبحث والسؤال، ومن خلال اشتغاله الأكاديمي في جامعات القاهرة وصنعاء والكويت، ومن خلال دفقاته القصصية التي كانت تأتيه مفاجئة كالبروق وسط سماء ملبدة بسحب الاكتئاب والدرس والتحصيل، ومن خلال أعماله المسرحية التي توخى أن ينتصر فيها لقيم العدل والحرية والمساواة، ومن خلال جهده الفلسفي ترجمة لكبار الفلاسفة مثل كانت وهايدغر ونيتشه ومدرسة فرانكفورت. في كل ذلك كان مدخل عبد الغفار مكاوي إلى العقل عن طريق القلب، ولم يكن مدخله إلى القلب عن طريق العقل. فالشعر مكون أصيل من مكونات هذه القامة الأدبية والعلمية الرفيعة. لقد لجأ للشعر باكرا ولاحقا من خلال الترجمة في حالات عاطفية مدمرة وخذلانات في علاقته بالمرأة. ورغم أنه ابتعد عن كتابة الشعر إلا أنه ظل متعبدا في محرابه، أن ذهب وكتب وحاول وجرب قصة ومسرحة، ترجمة وفلسفة وحضورا إنسانيا. إن الشعر كما يذكر عبد الغفار مكاوي هو الذي يجعل المرء يؤمن بأن الفيلسوف في صميمه فنان وأديب ينتزع الفكرة المجردة من إطارها المحسوس، قانعا بالنواة الجافة دون الثمرة الحية، وبأن الفنان والأديب هو في حقيقة الأمر فيلسوف يكسو الفكرة بالصورة الحسية ويحييها بالعاطفة الجياشة. الغريب أيضا أن مكاوي يتحدث في إحدى لقاءاته عن أن لقاءه بالشعر أتى عبر بائع دخان يدعى رشاد، يقول عنه: كان يطوف القرى هو وحماره يبيع الدخان، توطدت صداقتنا، كان شاعرا جميلا يحفظ الكثير من الشعر العربي لشوقي وحافظ والمتنبي، وكنا نتطارح الشعر أنا وهو في المقابر حيث كنت أطوف كثيرا هناك أو في الحدائق، وكان محصوله من الشعر أكثر مني. وإذن بين القصة والشعر وبين المسرح الذي عكف عليه مكاوي نصوصا وترجمة مميزة كما في أعمال بوخنر، وبين الفلسفة التي يتواضع في شأنها قائلا بأنه لا يملك قدرة التنظير بل مجرد التعاطف مع النصوص وشرحها للطلبة، تتشكل ملامح تكوين عبد الغفار مكاوي وسيرته في تحرير الذات وتحرير الآخر، رفقة الأثير إلى روحه هيراقليطس، رفقة أفلاطون وسافو وهيلدرلين ونيتشا وبريخت. أول من قدم بريخت للعربية هو عبد الغفار مكاوي، رفقة جوتا وبودلير وريلكا وكافكا والبير كامو وهايدغر وتي أس إليوت وصلاح عبد الصبور، وهذا الأخير صديقه الذي قدم له مكاوي مرثية شعرية بعنوان بكائية إلى صلاح عبد الصبور، يقول في إحدى مقاطعها: ماذا كنت أريد من الدنيا؟ كنت أريد أن ألبس هذا الكون الأعمى ثوب المعنى وأنغم هذا الزمن الموحش موسيقى. كنت أريد أن أجعل من نثر الأيام المتشابه شعرا يبقى، أن يحلو الإنسان بعين الله ويكبر حرا. عن الأديب والمترجم وأستاذ الفلسفة المصري الراحل عبد الغفار مكاوي.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلو.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس الأركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. مؤتمر سوق رأس المال العماني يبحث مستقبل أسواق المال والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي وانعكاساتها على النمو المستدام. إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية مع توسيع نطاق عملياته البرية وجلسة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق لبحث التطورات في لبنان. هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف على مناطق مختلفة في البلدين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا إباء بنت ماجد من مطار الرواحي، أبلغ من العمر 14 عاما، من مدرسة إمطي للتعليم الأساسي بولاية إسكي.
11: إباء تهوى القراءة والكتابة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة جراحة. مرحبا إباء.
12: مرحبا فيك أستاذ.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة إمطي.
12: شكرا.
11: تحبين القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش نوعية؟ إيش نوعية كتب اللي تحبين؟
12: أقرأ روايات خيالية أو واقعية أو علمية أيضا. أيضا أحب أن أقرأ الكتب التي تضيف إلي فائدة مثل كتب تطوير الذات والكتب المختصة باللغة العربية.
11: ممتاز. إيش قرأت من كتب تطوير الذات؟
12: مثلا كتاب الهشاشة النفسية للدكتور إسماعيل عرفة.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: طبعا يهدف هذا الكتاب للدكتور إسماعيل عرفة إلى تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة وهي ظاهرة الهشاشة النفسية والذي يعاني منها جيل الشباب، جيلنا نحن. فوصفنا بجيل رقائق الثلج. بدأ الكاتب يعني
11: إيش قصده جيل رقائق الثلج؟
12: هذا يعني تعبير يوحي بضعف جيلنا ويعني ضعفهم.
11: أنت توافقيها رأي على ولا ما توافقي؟
12: نعم وافقه جزئيا لأنه نلاحظ هذا في مجتمعنا.
11: هو ترى كل جيل له صفات ومحدداته
12: سلبيات وإيجابيات.
11: نعم. يعني ما ممكن أيضا نطلب من جيل الآن أن يكون مثل الجيل الثمانينيات أو جيل السبعينيات.
12: بالفعل.
11: كمل إذن وصف الكتاب.
12: طيب، ذكر عدة محاور. أولا ذكر لنا مفهوم الهشاشة النفسية والذي ينص على ضعف القدرة على التكيف مع الضغوطات الخارجية. بعد ذلك ذكر لنا ملامح الشخص الذي يعاني من الهشاشة النفسية مثل يعني ضعف الشخصية، الانهيار، التفكير السلبي، الاهتمام بآراء الآخرين يعني يعطيها زيادة عن حقها.
11: صحيح.
12: بعد ذلك ذكر لنا الأسباب التي تؤدي إلى الهشاشة النفسية. طبعا ذكر لنا الكاتب عدة أسباب، أهمها يعني المقارنة بين الشخص والمجتمع الخارجي. أيضا ذكر لنا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما نلاحظ، والضغوط المجتمع، ضغوط المجتمع المحيط به.
11: نعم. وإيش غير كتاب الهشاشة النفسية قريتي؟
12: أيضا قرأت كتاب رواية أعقوبة للكاتبة أرجي بلاسيو.
11: أرجي بلاسيو. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: تتكلم يعني الرواية تحكي لنا قصة الطالب أوغست الذي يعاني من تشوه خلقي. طبعا يواجه، لم يدخل هذا الطالب مدرسة منذ أن كان صغيرا، ولكن بعدما يصل للصف الخامس يعني تضطره والدته ووالده للذهاب لكي يعني يأخذ العلم ويدخل لجامعات وما إلى ذلك. ثم يذهب هذا الطالب أوغست لمدرسة فيواجه صعوبات من قبل الطلاب المتنمرين.
11: صحيح.
12: وغيرها.
11: طبعا كانت والدته هي اللي تدرسه في البداية. صح.
12: بالفعل. وكان تدريسها جيد ويعني ما واجه صعوبة في إنه يعني يتأقلم مع المنهج اللي كانوا يدرسوا، حتى كان يعني من طلاب متفوقين.
11: نعم.
12: خاصة في مادة العلوم.
11: نعم. وبعدين لما كبر صار شيء كبير صح؟
12: أيوة. طبعا نهاية العام كرموا المدير بسبب يعني إنه هو استطاع إنه يواجه الصعوبات اللي كانت في المدرسة وما إلى ذلك، فكرموا يعني بالجائزة التي تكرم لشخص واحد نهاية السنة فقط. فيعني قام جميع المسرح ليقدم له تحية الوقوف مثل ما تسمى، يعني كان هذا أحد طموحاته، فيعني شعر بالإنجاز وفرح.
11: صحيح. وإيش بعد قرأت من الكتب؟
12: أيضا قرأت لكتاب عديدين كتب عديدة، مثل رواية البؤساء لفيكتور هوغو، ورواية ماكدولين لمصطفى لطفي
11: المنفلوطي،
12: المنفلوطي طبعا، والعديد من الكتب.
11: جميل.
12: نعم.
11: ماكدولين تعرف عن إيش تتكلم؟
12: نعم، تتكلم عن قصة حب مأساوية حدثت بين طرفين انتهت بوفاة الاثنين معا.
11: جميل، جميل جدا. غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
12: أنا يعني أحب الكتابة، أعتقد بأنني يعني بارعة بها، وأيضا الإلقاء الشعري. جميل. والتقديم الإذاعي.
11: ما شاء الله عليك. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
12: أكتب قصص وقصائد، وأيضا أكتب الخواطر قليلا.
11: جميل. إذن إيش رأيك تسمعينا شيء من قصصك؟
12: بالتأكيد.
11: إيش بتسمعيني؟
12: قصة مرضى يحيطون بي، قصة شاركت بها قريبا في إحدى المسابقات.
11: نعم. طبعا قبل ما تقري جزء من هذه القصة، أنت أطلعتين على هذه القصة قبل الحلقة.
12: نعم.
11: وهذا تنم عن موهبة كبيرة في كتابة القصة، ما شاء الله عليك.
12: شكرا لك.
11: لكن للأسف لن نستطيع أن نقرأها كاملة بسبب ضيق وقت الحلقة، سأطلب منك أن تقرأي مقتطفات من البداية
12: بإذن الله. تبدأ القصة عندما أقول: الثامنة والنصف مساء، الإرهاق يسيطر علي بعد الجلسة الماضية مع مريض نفسي في العيادة. أذهب إلى النافذة أستنشق الهواء كي أنشط عقلي، أعود ثانية لمقعدي الواسع ثم أرتشف قهوتي. لا أعلم لماذا هي باردة مع أنني طلبتها قبل قليل. لا يهم، ما يهم أنني كنت مستعدا لآخر جلسة مع آخر مريض. أقرع الجرس الذي أمامي منبها للمريض الذي في الخارج بإمكانية الدخول.
11: ممتاز، ممتاز يا إبا. يعني هذه القصة فعلا من بدايتها كذا مشوقة.
12: شكرا.
11: ناوية تواصلي كتابة القصة إن شاء الله؟
12: بإذن الله.
11: أنت هذه القصة أظن فازت بجائزة، ولا قصة ثانية اللي قلتي اللي فازت بالمركز الثالث على مستوى المحافظة؟
12: هذيك إحدى قصائدي.
11: هذيك القصيدة.
12: نعم.
11: أنت تكتبين الشعر أيضا؟
12: نعم.
11: زين، وإيش ممكن تسمعين القصيدة اللي فازت بالمركز الثالث على مستوى المحافظة قبل سنتين، محافظة الداخلية؟
12: بالطبع. تبدأ القصيدة عندما أقول: ثمار الأمس باتت ناضجاتي لما غرست أيادي الزارعاتي، ففضل العلم كرس لي حياتي، نجاحات شهادات هباتي، طلبت العلم فاخضرت حياتي، فقد سلكت طريق الناجحات، بدأت أخط فضل عظيم شخص فما وفى مدادي من صفاتي، عجزت اليوم عن تخليد ذكرى لأجيال وأبناء بناتي، فيا الله هب لي من دعائي مفاتيحا لشكر معلماتي، فشكرا للذين تحملوني لتوعيتي أساليب الحياة وتعليمي ملايين السمات وغرس معارف والطيبات، وصل إلهي يا ربي وسلم على مبعوث رب المعجزات، معلمنا الذي أبدى ووفى بتوصيل الرسالة للجهات، وبصرنا طريق النور حتى تسامى دربنا في الصاعدات. كتبت هذه القصيدة عندما شاركت بها في مسابقة كنت أقصر بها وصف المعلم.
11: هذه إذن قصيدة في مدح المعلم.
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك، قصيدة رائعة وتنم على أيضا على موهبة شعرية، ما شاء الله أنت موهوبة.
12: شكرا يا أخي.
11: جميل. تشاركي في نشاطات أخرى في المدرسة، مسابقات أخرى غير كتابة القصة والشعر؟
12: نعم أشارك في يعني تقديم الإذاعي. شاركت في مسابقة قبل عدة أسابيع. كانت هذه المسابقة تنص على أن يكون بين طالبتين حوار متضاد.
11: مناظرة يعني؟
12: لا حوار.
11: حوار.
12: نعم. يعني يكون الحوار به مونتاج وتصوير محترف نشارك به في المسابقة. ثم والآن ننتظرين
11: يعني حوار يعني حول موضوع معين كل واحد كل واحد عندها رأي مختلف. صح؟
12: كان موضوعنا يعني أنا كنت أتحدث عن المستقبل أو الحداثة وهي تتحدث عن الماضي.
11: نعم. إيش كنت تقول عن المستقبل؟
12: مرحبا بكم، كنت أبدأ بهذه المقدمة. مرحبا بكم، أنا إباء من المستقبل في زمن تتحكم به التقنيات الحديثة ويقوده الذكاء الاصطناعي وتتشكل ملامحه بسرعة مهولة لا تنتظر بها أحد. هذه كانت مقدمتي. ثم تضادني الفتاة الأخرى وتمدح ماضيها.
11: في الأخير من انتصر، الماضي أم المستقبل؟
12: في النهاية يعني اتفقنا وتأكدنا بأن المستقبل لا يمشي بدون التمسك بالماضي.
11: جميل، إذن معناها الحاضر هو اللي انتصر.
12: تقريبا.
11: ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل يا إباء؟
12: صراحة يعني أمنيتي أني أصير طبيبة جراحة.
11: ليش؟
12: يعني مهنة نادرة.
11: مهنة نادرة في بلادنا طبعا.
12: نعم بالتأكيد.
11: طبيب جراح.
12: أحب أن أكون شيئا جديدا. يعني نادرا أيضا.
11: عشان كذا تتمنى تصيري طبيبة.
12: بالفعل.
11: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري طبيبة كبيرة.

0: حال أننا العقول الصغيرة ستهتم بماذا؟ ستهتم بالقائل وتعادي الفكرة بتاتا بما أنه عدوها.
1: رغم أن الفكرة قد تكون جيدة بغض النظر عن القائل.
0: بالضبط. ولكن يعني العقول الكبيرة والجيدة تحاور الأفكار أي تناقشها
1: بغض النظر عن القائل.
0: بالضبط.
1: حتى لو القائل غير جيد.
0: حتى لو قال يعارضنا في الدين، في الثقافة، في
1: نعم. ما شاء الله عليك، يعني أنت فعلا عقلك راجح ما شاء الله.
0: شكرا.
1: ما شاء الله. إذن إباء بنت ماجد بن مطر الرواحية، طالبة رائعة في مدرسة إمطي للتعليم الأساسي في ولاية إزكي، البالغة من العمر 14 عاما. سعدت بالحوار معك.
0: شكرا أستاذ، وأنا أيضا تشرفت.
1: شكرا لك.
0: الله.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم خير، صباح المجد يا عمان، صباح الخير أرض السلام، يا موطن التاريخ العريق، يا نبض بحر أصيل، يا فجر حضارة خالدة، يا درب أمجاد شامخة، يا موطن العز الثمين، على ثراك يزهو الصباح.

0: أبناء عمان الأوفياء، لم تكن التحديات يوما عائقا في طريق أسلافنا لتأسيس دولة شهد لها العالم بالسيادة والريادة، ولن تكون لنا إلا دافعا للبناء على ما أسسوا، سائرين على هدي من ثوابتنا الحضارية الراسخة، نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.
1: إلى المكانة التي تستحق عمان نمضي دائما في كل صباح، ونقول لكل عماني أبي حر محب لوطنه: قف ها هنا في ظلها وتباها، وعلى جدار الهائمين تماها، قف ها هنا وجه بوجهك قبلة للروح تبلغ في المسير خطاها، وعلى ظلال النخل قف متأملا أترى لها بين السرى أشباها، هذه عمان تقدس المعنى بها، ما كان يكمل ذاته بسواها، هطل الجمال على رباها فاكتسى عشب وفاح على الغصون شذاها، لتفيض من عمق الجلال وجاهة وبها تجلى في المقام سناها، تاج على قمم الجلالة هيثم مذ مد كف الجود صاغ رؤاها.
0: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات، كما نوجه كلمة شكر واعتزاز لأبنائنا المخلصين الأوفياء في ميادين العز والشرف من القطاعات العسكرية والأمنية بكافة وحداتها وتشكيلاتها. حفظ الله عمان آمنة مطمئنة، وحفظ شعبها الوفي في رخاء وازدهار، وأمدنا بالتوفيق والسداد

سلام على أرض جعلت من التسامح نهجاً، ومن العمل رسالة، ومن الإنسان غايتها الكبرى. وسلام على وطن كلما أقبل عليه الصباح ازداد إشراقاً في العيون، وازداد رسوخاً في القلوب.

0: قبلات من وفاء على جبين الأم الرؤوم عمان. صباح الخير والبركة والعافية لكم جميعا أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة الثلاثاء 16 من ذي الحجة من عام 1447 يوافقه 2 يونيو من عام 2026. تفاصيل أحدث المستجدات على الصعيد المحلي وعديد المحطات الحوارية في نماء الوطن الغالي، وكذا أيضا بعض المتفرقات والمنوعات التي ننتقيها لكم في كل صباح، كل ذلك يأتيكم حتى تمام 9. وبين هذا وذاك نسعد جدا بمشاركاتكم التي تصل على 724-2010.
1: تحياتنا لكم مستمعينا في هذه الصباحات، نرجو لكم دروب سالكة آمنة وأن نكون رفقة طيبة لكم في هذه الساعات من الآن إلى تمام 9 بمحطاتنا المختلفة العديدة، ونرجو دائما هكذا أن ننظر إلى مشاركاتكم المختلفة حول مواضيعنا المختلفة. تقبلوا تحيات فريق العمل في حلقة اليوم، نصحبكم على الهواء مباشرة عائشة بنت سالم الهنائي ورويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في التنسيق والمتابعة، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباحات الورد والعافية لك مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة، في صباح الخير يا بلادي. شكرا للمرسلين المبكرين اللي يسلموا علينا ويدردشوا ويسولفوا. إن شاء الله يا رب يكون يوم موفق لكم جميعا، سواء اللي رايح لطريق العمل، اللي رايح أيضا يوصل يمكن أبنائه للاختبارات، ربي يسمح دروبهم إن شاء الله ويسهل عليهم ويلهمهم الصواب الإجابات، وكذا أيضا الأشخاص اللي رايحين أي مشاوير أخرى. إن شاء الله يا رب تجدون كل اليسر والبركة. اليوم عزيزي المستمع سنتحدث توافقا مع بداية يونيو، الشهر السادس من كل عام، هو اليوم العالمي للوالدين. تقدير الوالدين في كافة أنحاء العالم والدور المهم للأسرة طبعا من زمان هو موضع اهتمام في المجتمع الدولي، ولكن بدأ يتزايد منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، واتخذت الجمعية العامة عددا من القرارات الداعمة للأسرة، وأعلنت تدشين السنة الدولية للأسرة واليوم الدولي للأسرة تأكيدا لدور الوالدين الحاسم طبعا في تربية الأبناء. ومع تقدم يعني العصر والكثير من التغيرات التي تدخل، بدأت بعض المجتمعات تفقد هوية الأسرة ودور الأسرة وكذا أيضا دور الوالدين، وأصبحت هناك الكثير من الأشياء التي تدخل على خط التربية وتؤثر بشكل مباشر على تربية الوالدين. بداية هي تحية حب وإجلال وثناء وتقدير لكل والد ووالدة يستمع لنا الآن. إن شاء الله يا رب الله يكتب أجرك في تربيتك لأبنائك، ويجعلهم إن شاء الله صدقة جارية لك في أخلاقهم، في رحمتهم، في عطائهم، في العلم اللي تغرسه أيضا فيهم. والله يعينك إن شاء الله على المسؤولية العظيمة الجسيمة الملقاة على عاتقك في تنشئة جيل جديد يحمل كل هذه المعاني السامية، سواء كان مرتبطة بديننا الحنيف وأيضا المعاني الإنسانية العظيمة. اليوم إذا بنسأل سؤال كذا لك مستمعنا العزيز، لأي مدى يعني أثر أسلوب تربية والدك ووالدك في والدتك في حياتك، سواء كان في موضوع الأخلاق أو حتى موضوع التفاعل مع الآخرين، موضوع العمل والالتزام مثلا بالعمل والقوانين وغيرها من التفاصيل. لأي مدى السنوات الأولى من عمر أيضا الطفل غرست الكثير في يعني أو شكلت الكثير من ملامح شخصيته اللي مضى بها، وأنت اليوم أيضا كوالد ووالدة لأي مدى تحرص أن تستشعر هذه المسؤولية وتغرس في أبنائك كل ما هو خير؟ إيش هي التحديات الصعبة الحين في عالم التربية عن التربية في السابق؟ رويدة مستمعنا العزيز، كنت تتابع برنامج وثائقي حول هذا الموضوع، فكان خاص يعني بالدول العربية، يقول خاصة بالمجتمع الخليجي كانت يعني منظومة التربية يشارك فيها عدد كبير من الأشخاص، يعني يمكن قلما كان الطفل فقط يعني يجلس في المنزل، ولكنه يذهب مثلا مع أقرانه. أساسا المنازل كانت صغيرة نوعا ما، فقط يعني الناس تجتمع فيها للطعام أو حتى للنوم والخلود للراحة، ولكن أيضا كانت العائلة الممتدة مساعدة في التربية، الجد الجدة العم الخال، أيضا الحارة،
1: المؤسسات المجتمعية الخارجية
0: بالضبط، الحارة حتى كانت مثلا أو حتى معلم القرآن دائما إلا جزء مثلا في التربية، المسجد هو الآخر أيضا من المؤسسات الأهلية المهمة جدا في دور التربية. الآن أصبح شوية الموضوع أكثر انغلاقا يمكن، فدخلت أشياء جديدة، أدوات ممكن أنها تغرس شيء وتغير في نهج التربية، مثل طبعا لا مناص منها وسائل التواصل الاجتماعي، التقنية بشكل عام، وأيضا ما يشاهده أبنائنا عبر الشاشات
1: بالفعل،
0: سواء كانت هذه الشاشات متلفزة أو حتى في الأجهزة اللوحية.
1: صحيح عائشة، وبالتالي يعني ذكرنا موضوع الوالدين بشكل عام، يعني كفانا ذكرا بأن القرآن الكريم يقول وبالوالدين إحسانا، فنحن ندرك أهمية اليوم أن نحسن لوالدينا، وبالتالي أيضا أثرهم في حياتنا أكيد كبير جدا. أيضا أنت مستمعنا الكريم، حول هذا الموضوع، إلى أي مدى تشبه والدك أو والدتك، وأيضا ما هو الأثر الذي غرسه والدك ووالدتك أيضا في داخلك؟ شاركونا عبر 7244-2010 والموضوع يطول حول هذا الجانب. إذن شاركونا مستمعينا وننتظر مشاركاتكم المختلفة.

0: مصطفى السباعي: خمس تورد المهالك: شهوة عارمة، وعلم لا يقصد به وجه الله، ومال يورث الشح والطمع، وفراغ يحمل على ارتكاب المآثم، وعقل يحتال به صاحبه على الناس.
1: وعن الدنيا قال جلال الدين الرومي: عزاؤنا أنها دنيا نودعها، وكل من سار فوق الأرض مرتحلون.

0: كتب الأديب الكبير طه حسين: السلو عن الإثم لا يكفي لمحوه، وإنما الندم وحده هو الذي يطهر القلب ويهيئ النفوس للتوبة النصوح.
1: كي يبقى الجميل في عينيك جميلاً لا تقترب منه كثيراً. جبران خليل جبران.

المتفائل والمتشائم كلاهما ضروري للمجتمع، فالأول اخترع الطائرة والثاني اخترع مظلة الإنقاذ.

0: 아이돌 올케네.
1: 조르주 베르나르드 쇼.
2: ونختتم عطر الكلام بهذه الأبيات لابن زيدون، قال فيها: إني لأعجب من شوق يطاولني، فكلما قيل فيه قد قضى ثابا. كم نظرة لك في عيني علمت بها يوم الزيارة أن القلب قد ذاب. قلب يطيل مقاماتي لطاعتكم، فإن أكلفه عنكم سلوة يابا. ما توبتي بنصوح من محبتكم، لا عذب الله إلا عاشقا تابا.

وفقكم اللطف والسعادة والرضا أينما كنتم تستمعون لنا. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. عديد المواضيع إن شاء الله نطرحها معك عزيزنا المستمع، مثل ما خبرناك العديد من أخبار الوطن أيضا حاضرة في هذه الحلقة، ومشاركات طيبة بدأت تصلنا على 724-24-10. طرحنا موضوع الاحتفاء العالمي بالوالدين، نسألك اليوم الأثر الأبرز اللي ترك فيك والدك أو حتى والدتك، أكثر شيء تشبههم فيه أو صفة معينة غرسوها فيك. اليوم أيضا لكل والد ووالدة الله يعينكم إن شاء الله على التربية ويبارك إن شاء الله كل جهودكم. أبرز الصعوبات اللي تواجهوها اليوم، ويعني تغير شكل التربية وأنماط عديدة أيضا ممكن أنك تحصلها للتربية، والنصائح المتعددة المتضاربة أيضا حتى في معناها، حتى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصات أيضا للكثير من المحتوى التربوي. كذلك تربيتنا اليوم مع تحديات العصر واختلاف شخصيات الأبناء بين الحزم واللين، إيش هي أنجع الطرق اللي ممكن أنت كوالد أو والدة تتبعها. أنت أيضا اتجاه والدينك، أنواع البر المختلفة، هل فقط نحن مركزين على بر الأجساد مثلا عندما يكبر الأم أو الأب، يعني مثلا تقرب لهم أو حتى غذائهم مثلا على سبيل المثال، أو حتى تتأكد من مواعيدهم في المشفى أو غيرها، ماذا نعم والأدوية، ماذا عن بر الروح وأنك تسولف معاهم، جودة الوقت الحقيقي اللي تجلس فيه معاهم، تشجعهم أساسا على حب الحياة ما فقط على الجلسة وأنك خلاص كبير وارتاح، لا بعضهم محتاج أساسا أنك تحفز أنه يتحرك يروح أساسا، هذا يعني أجدى وأفضل لصحتهم وعافيتهم. أعتقد أن موضوع دافي كذا ولطيف، فزين تشاركونا فيه على 724-24-10. نحن نترككم مع الفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد بنت علي الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. وإيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان، وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. إلى التفاصيل. استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو والسيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه سعادة مايلز أرميتاج سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف مستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توم بيردنسن وزير خارجية مملكة هولندا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات، مع نمو فرص الشراكة في مجال التصنيع والموانئ والنقل والتكنولوجيا. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف حرية الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها، داعية إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة والالتزام بمسار المفاوضات والدبلوماسية وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. هذا وأعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات. قالت وكالة أنباء تسنيم بأن إيران علقت المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب في لبنان. وأفادت الوكالة الإيرانية أن الوفد الإيراني علق تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن نظراً لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة ولبنان. يأتي هذا بعد أن حذرت الحكومة الإيرانية تل أبيب من التصعيد العسكري الجاري في لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، رغم التحركات الدبلوماسية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة. وفي ردها على الغارات الأمريكية، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. وأكد بقائي أن الاستقرار السياسي يتطلب التزاما عمليا من جميع الأطراف ووقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص الحوار. قصف الجيش الإسرائيلي قرى وبلدات في جنوب لبنان، كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بتوسيع نطاق العمليات البرية لتشمل ضاحية بيروت الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح جديدة. يأتي هذا فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة في لبنان. كما تواصل دولة الاحتلال قصفها على قطاع غزة موقعة عددا من الشهداء والجرحى في ظل عزم الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
1: أكثر من 2200 وحدة استيطان جديدة تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر بإنشائها في الضفة الغربية ضمن مخطط التوسع الاستيطاني وضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية. المستوطنون الإسرائيليون أقاموا بؤرة استيطان شمال أريحة، وتشهد الضفة اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الذي شن حملة اعتقالات لفلسطينيين وأصاب آخرين خلال مواجهات، كما هدم الجيش محلة تجارية جنوب نابلس إضافة لاقتحام مدن جنين ودورة ومخيم عسكر قرب نابلس، فيما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض زراعية في مسافر يطا بالخليل. في القدس المحتلة يواصل الاحتلال أعمال الهدم خدمة للاستيطان ولتغيير التركيبة الجغرافية والديمغرافية للمدينة، وتم رصد تنفيذ أكثر من 200 عملية هدم في القدس منذ مطلع العام الجاري. الجيش اقتحم بلدة العيساوية، كما اقتحم جامعة أبو ديس، واقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى. في سياق ذي صلة، أفادت مصادر صحفية أن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير يعرقل نشر معطيات وبيانات حول اقتحامات واعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى والضفة الغربية. أما قطاع غزة فيعيش هاجس انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. جيش الاحتلال يواصل القصف على امتداد المناطق الشرقية للقطاع وأعلن عن وقوع إصابات، إضافة لمواصلة الجيش التقدم وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها، فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فالجيش يسيطر على 60% من إجمالي المساحة، ما يعني تكدس أكثر من 2 مليون فلسطيني في 40% فقط من مساحة القطاع. أما الجهد السياسي فيبدو متخبطا، الوسطاء مصر وقطر وتركيا يعملون لاحتواء الموقف، في وقت اتهم أسامة حمدان القيادي في حركة حماس نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس سلام غزة بالانحياز وتبني الرواية الإسرائيلية أمام الأمم المتحدة، ما يفقد تقاريره مبدأ الحيادية. في خضم جملة من الانتهاكات تمر الأراضي الفلسطينية، فسسة إسرائيل يستعدون لانتخابات الكنيسة المقبلة، وتذكرة عبورها تكمن في التصعيد. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أوقفت روسيا استيراد المنتجات الأرمينية واستدعت سفيرها في يريفيان إلى موسكو، ما يشير إلى تردي العلاقات بين البلدين على خلفية مساعي أرمينيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونوه الرئيس الروسي بإمكانية الوصول إلى انفصال حضاري هادئ، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي ستحل بأرمينيا إن هي غامرت بالخروج من الاتحاد الأوروبي حسب وصفه.
2: استدعت الخارجية الروسية سفيرها من العاصمة الأرمنية يريفان على خلفية مساعي الأخيرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولة البقاء في غضون ذلك في الاتحاد الأوراسي الذي يضمن لها امتيازات اقتصادية عديدة، وتم الاستدعاء لإجراء مشاورات بشأن خطوات التقارب هذا. وقد أعلن بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي حق سيادي، لكن هذه الخطوة لا يجب أن تتم على حساب الموارد المالية لدول الاتحاد الأوراسي. وأوضح الرئيس الروسي أن التوجه نحو الاتحاد الأوروبي يجب أن ينبع من مصالح الشعب الأرمني، مضيفا أن للسلطات في يريفان أن تفعل ما تعتقد أنه صواب، لكنه ذكر بأن الأزمة الأوكرانية بدأت ذات حين على خلفية محاولات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم تأكيده أن عملية انفصال أرمينيا يمكن أن تتم بهدوء وبشكل حضاري، إلا أنه حذر من أنها ستفقد الكثير من المزايا كفقدان الوصول إلى سوق الاتحاد الأوراسي الواسعة المحمية، كما ستحرم من مفارقة أسعار الطاقة التي تحصل عليها من روسيا بأقل عدة أضعاف من سعرها في أوروبا، وأن الناتج المحلي الإجمالي الأرميني سيخسر 14% من حجمه الحالي، كما سيتعرض قطاع الشحن البري لديها إلى خسارات من خلال رفع رسوم السكك الحديدية عليها من دول الاتحاد الأوراسي الذي يسجل نموا أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي حسب المعطيات التي استشهد بها الرئيس الروسي. هذا ناهيك عن فقدها الاستثمارات الروسية الكبيرة، كما شدد على ضرورة أن تبحث أرمينيا عن أسواق لمنتجاتها الزراعية في حال خروجها من الاتحاد الأوراسي. ويلفت النظر في هذا السياق أن روسيا أوقفت استيراد الخضار والفواكه من أرمينيا، وهي مواد تشكل عماد الاقتصاد الأرمني، وسيتوجب على الأرمن الذين يعيشون في روسيا الحصول على تأشيرات خاصة للسماح لهم بالعمل. أجدر بالذكر أن عدد الأرمن الذين يعيشون في روسيا ويحولون الأموال إلى ذويهم أكثر من 2,500,000، أي قرابة عدد سكان أرمينيا حاليا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: الفترة الإخبارية الأولى مستمرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. وإيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. أهلا بكم. تمكنت وحدات تابعة لأمن السواحل الليبية من إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت، ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا كشف العام الماضي عن إعادة أكثر من 37 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم. توفي 5 أشخاص نتيجة انفجار في معمل تابع لشركة كورية جنوبية متخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية، وأفادت الشركة بأنه حادث عرضي. ووقع الانفجار في المصنع الواقع بمدينة دايجون على بعد نحو 150 كيلومتر جنوب سيول، وأفاد جهاز الإطفاء بأن التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحريق وتوضيح ملابساته. وفي إندونيسيا انفجرت قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، وأسفر الحادث عن تدمير 9 منازل، وما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم من أن إعصار غانغمي يتجه نحو اليابان حاملاً أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية قد تؤثر على مناطق واسعة خلال الأيام المقبلة، ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر من الرياح العاتية وارتفاع الأمواج والعواصف البحرية والانهيارات الأرضية. وبحسب التوقعات سيقترب الإعصار من جزيرة أوكاناوا في وقت لاحق من اليوم حتى صباح الأربعاء قبل أن ينحرف شرق

أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتطوير منظومة البحث والابتكار في سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية ودعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية. وشهدت النسخة الأولى من البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات بحثية محلية بالتعاون مع 12 كرسيا علميا دوليا في جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة. وأسفرت نتائج التقييم عن تمويل 8 مشروعات بحثية مشتركة بين الهيئة وسبع مؤسسات محلية بالتعاون مع 6 كراسي علمية دولية في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية. وأكدت الهيئة أن البرنامج يعزز بناء شراكات علمية مستدامة ويدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال توسيع التعاون البحثي الدولي وتطوير القدرات الوطنية. نشرت وزارة التراث والسياحة أحدث إصداراتها العلمية بعنوان آثار البدو القدماء الرحل في المناطق النائية، شواهد ثلاثية الحجارة في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية للمؤلف رومان غاربة، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة التراث الأثري العماني التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع دار الأري كوبرس أكسفورد العالمية المتخصصة. ويعد هذا الإصدار العلمي الأثري الذي يصدر باللغة الإنجليزية أول دراسة متخصصة شاملة للشواهد الثلاثية الحجارة في شبه الجزيرة العربية، ويعرض أدلة أثرية ومكانية وزمانية جديدة حول أحد أكثر الهياكل الحجرية القديمة تفردا في المنطقة وأقلها من حيث الدراسة والتحليل، حيث سيكون هذا الكتاب مرجعاً علمياً للبحوث والدراسات المستقبلية حول الشواهد الثلاثية الحجارة والمجتمعات التي أقامتها واستخدمتها في المنطقة. وقعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بالمستشفى بقيمة تبلغ 560,000 ريال عماني. وستسهم الوحدة الجديدة في رفع كفاءة التشخيص وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى بما توفره من خدمات تشمل غرفة المناظير القصبية الدقيقة ومختبر كفاءة التنفس ومختبر دراسة اضطراب النوم، إضافة إلى كادر طبي متخصص من مستشفى خولة والنهضة بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير. وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمرة بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجعاً فئة 4 نجوم في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقاً فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة مع السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها. واصلت وزارة الإعلام تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025،
ويعكس هذا الأداء اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي الوطني وارتفاع مستويات التفاعل عبر المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع الإعلامي انسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. الرامية

0: إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040، حيث تم تحقيق مستويات إنتاج مرتفعة ونسبة زيارات للمواقع الإلكترونية ومشاهدات عالية لكافة قطاعات وزارة التعليم التي تشمل الإذاعات والقنوات التلفزيونية والإنتاج الإخباري وجريدتي عمان وعمان أوبزيرفر ومنصة عين الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية. وقعت بلدية مسقط اتفاقية تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة في منطقة المعبيلة بولاية السيب، ويتضمن المشروع والذي سيتم تنفيذه خلال شهر يونيو الجاري إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومترا مزودا بمسارات إضافية تسهم في استيعاب الحركة المرورية المتنامية، إلى جانب تنفيذ طرق لخدمة المناطق والمنشآت الواقعة على امتداد الطريق وتعزيز سهولة الوصول إليها. كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية مجهزة بأحدث أنظمة الإشارات الضوئية الذكية، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل أوقات الانتظار وتعزيز انسيابية التنقل ورفع مستويات السلامة المرورية. وقع اتفاقية تنفيذ المشروع سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط. ومن أخبارنا الاقتصادية، اطلع وفد سلطنة عمان على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني، وذلك على هامش معرض بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك. فقد قام معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يرافقه سعادة السفير حمود بن سالم آل تويه سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية بيلاروس، بزيارة إلى مصنع سولتسك لصناعة الأجبان. كما اطلع معاليه والوفد المرافق له على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان ومراحل الإنتاج المختلفة، كما استمع إلى عرض تعريفي حول إمكانات المصنع وخبراته المتقدمة في هذا القطاع ودوره في تطوير الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. ناقش مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026 الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع جمعية الخليج لأسواق المال وشركة ستيت ستريت، ناقش مستقبل أسواق المال في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة. راعى افتتاح المؤتمر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: بينما يطور مركز عمان المالي العالمي، تتدفق رؤوس الأموال إلى مسقط وهي تستقرئ مستقبل أسواق المال في خضم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. أنظار المستثمرين من أصقاع العالم تلتفت لسلطنة عمان، فهي حديث الساعة كونها محورا رئيسا لممر بحري دولي، وليس الاقتصاد الذهب الأسود فحسب، جزء من نقاشات لخبراء تنفيذيين في البورصات والاستثمار والصيرفة والمال في مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026. هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط تحدث قائلا:
2: سلطنة عمان طبعا كان لها أفضلية من حيث الموقع مقارنة بالدول الأخرى، أيضا التأثير اللي حصل ما وقف المشاريع في السلطنة، وبالتالي الشركات، نتكلم عن الشركات المدرجة مثلا في بورصة مسقط، أداءها كان إيجابي على الرغم من الظروف اللي حصلت، أرباحها كانت في استمرار في تصاعد، وبالتالي حركة البورصة كانت إيجابية مع هذه الأحداث. بشكل عام في الخليج على الرغم من الظروف الحاصلة، ولكن إذا ما نتكلم من بداية السنة لحد الآن كان الإداء إيجابي من معظم أسواق المنطقة. طبعا الأحداث اللي حصلت كان لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية أكيد، ولكن بشكل أساسي الاستثمار المؤسسي كان قوي، الاستثمار السيولة بقت عالية، وبالتالي التذبذب في الأسعار هذا شيء طبيعي يحصل في أي أسواق، متى ما توفرت السيولة التصحيح يكون دائما سريع.
1: إشارة الدين العام تتجه إلى الانخفاض بأقل من 14 مليارا ونصف المليار ريال عماني، فيناقش الخبراء الدوليون في المؤتمر فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصاف الأسواق الناشئة وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على تدفقات الاستثمار الأجنبية، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي العماني ومتطلبات تطوير مركز مالي دولي قادر على استقطاب المؤسسات المالية العالمية ومديري الأصول وشركات التقنية المالية. مايكل غريفتي رئيس جمعية الخليج لسوق المال تحدث قائلاً:
3: يمر سوق المال في عمان بمرحلة بالغة الأهمية، أعني أن الجميع يعلم أنه على وشك تحقيق مكانة السوق الناشئة أو على الأقل يسعى إليها، لكن هذه ليست القصة الوحيدة. أعتقد أن هذا المؤتمر يدور حول المرونة وكيف أن سوق المال في عمان أثبت مرونته.
1: قوة جاذبية سوق رأس المال العماني محل اهتمام واسع من أطراف القطاع المالي والاستثماري في ظل التطورات التي تشهدها بورصة مسقط على مستوى البنية الأساسية للسوق والسيولة وتوسيع قاعدة القطاعات المدرجة والمنتجات الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: استقر سعر الدولار اليوم بعد أن سجل خسارة أسبوعية، إذ تترقب الأسواق نتائج المفاوضات بشأن الحرب بين أمريكا وإيران وإشارات حول توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية. واستقر مؤشر الدولار عند 99 دولارا بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو 0.8% إلى دولار و165 سنتا، وتراجع الين 0.8% إلى 159 دولارا و41 سنتا، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.7% إلى دولار و3449 سنتا. وتراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4527 دولارا و36 سنتا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 4558 دولارا و10 سنتات للأوقية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. وإيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. نزوة، مدينة التاريخ والعلم والتراث، وقلعة الأصالة والمجد الشامخ. استمعوا إلينا في ولاية نزوة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

صباحكم خير أيها الأحبة، أينما كنتم وكيفما كانت صباحاتكم وكيفما بدأتموها، ونحن أكيد هكذا نواصل معكم هذا المشوار الصباحي في صباح الخير يا بلادي إلى تمام 9 بمحطاتنا المختلفة المنوعة. نذكركم برقم التواصل 724-2410، هذا الرقم اللي من خلال نستقبل الكثير من المشاركات المختلفة حول مواضيعنا التي نطرحها خلال البرنامج. وحديثنا اليوم مستمعينا تزامنا أيضا مع الاحتفال باليوم العالمي للوالدين ابتداء من هذا الشهر شهر يونيو، نود منكم أيضا هكذا أن تشاركونا هذه التفاصيل، ذكرياتكم مع والديكم، أيهما أثر فيكم بشكل كبير جدا، وإلى أي مدى تشبهون والدكم أو والدتكم. يعني قد يقول البعض والله أنا عندي شبه من والدي أكثر أو من والدتي إلى آخره. أيضا اليوم التربية يدخل فيها الكثير من التفاصيل والكثير من المؤثرات التي قد تجعل مهمة التربية يعني كبيرة جدا وعظيمة على كاهل الوالدين. فأنتم يا من تربون أبنائكم وهذه الأجيال، ما هي الصعوبات التي قد تجدوها في هذه التربية، وبالتالي كيف تسعون إلى تربيتهم التربية الصالحة؟ الله يعطي العافية كل أم وكل أب ويقويكم يا رب في تربية أبنائكم. وشاركونا أكيد ذكرياتكم مع والديكم 724-2410.

0: شاء الله يا رب رفقة طيبة ممتعة نرجوها لك مستمعنا العزيز حتى تمام 9. هناك الكثير أيضا من تفاصيل الوطن العزيز، كيفكم مع ارتفاع درجات الحرارة؟ أيضا ما شاء الله يعني شهر 6 أحساسك
1: بداية خير، يعني ما شاء الله مع درجات الحرارة
0: يعني تحس كأنك خلاص على نهاية 7 شهر 8 ما يتفهم شكلها.
1: هو دخل فعليا في صر الصيف ولا لسه؟
0: يعني يؤسفني بلاغشنا بعد فلكيا يعني لسه الجو ربيع أو شنك قلوا الدنيا ربيع والجو بديع بعدها على أساس يعني إن شاء الله.
1: الحمد لله نحن متعودين أمانة يعني عايشة على الحرارة.
0: هو فعلا يعني الحمد لله بعدنا قادرين نتكيف حالنا حال باقي المخلوقات الموجودة في هذه الرقعة الجغرافية، وكذا أيضا هناك حديث عن موجات حرارة قادمة يعني في المنطقة دول الخليج أيضا ليس فقط سلطنة عمان. ديروا بالكم، حاولوا تكثروا دائما من شرب المياه وترطيب الجسم بالشكل الصحيح، ما فقط بالمياه ولكن كما ذكرنا سابقا من خلال العديد من المأكولات أيضا اللي تدخل خلال يومك. ما تنتظر جسمك يشعرك بالعطش، ولكن أنت بادر وأعطي الترطيب الكافي لجسدك. ننتظر رسالتك على 724-24-10. تقبل منا وافر التحية رفقك اليوم عبر ناقل الصوت، وفي الإعداد عائشة بن سالم الهنائي ورويدة بنت حميد المحروقي.
1: رويدة بنت حميد الرواحي.
0: الرواحي
1: نعم. وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وفي الإخراج تحيات هزاع بن سيف الراشدي.
0: عفواً.

0: يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا. 45 دقيقة بعد السابعة، الحين بتوصل 46 دقيقة. شاركونا مستمعينا عبر 7244410. طرحنا لكم موضوع لليوم وتزامن بالاحتفال باليوم العالمي للوالدين. يمكن احنا دائما يعني نقول ان مثل هذه الاحتفالات او مثل هذه الايام تذكرنا، هي تاتي فقط كتذكير، ولكن احنا عطائنا لوالدينا مستمر دائم ما داموا على قيد الحياه. الله يطول باعمار الجميع، واللي متوفى الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنه. لذلك مستمعينا شاركونا مدى الاثر الذي هكذا يسكن داخلكم من والديكم، والى اي مدى ايضا تشبهوا والدكم او والدتكم. شاركونا عبر 7244410. تحياتنا لخالد بن عبد الله الرواحي أبو وصايف، صباحك خير. يقول بعد التحية والسلام: حيث أن الله قرن عبادة بطاعة الوالدين، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ففي السابق كان المجتمع يربي، فلذلك نشأنا على حب الآخرين ومساعدة في ومساعدة في الحديث الشريف، حيث يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ولد صالح يدعو له. شكرا لك يا أبو وصايف، شكرا على هذه الكلمات الطيبة. وذكر نقطة أنت ذكرتيها عائشة هنا حول موضوع أنه المجتمع كان يربي يعني لجانب الوالدين، فسبحان الله فعلا الكثير من القيم، الكثير من الأخلاقيات اللي اكتسبناها بسبب هذه التربية المتكاملة نقدر نقول عنها. أما اليوم مع دخول العناصر ما نقدر نقول عنها دخيلة، كثير ما أنه بحاجة فعليا أنه يكون فيها رقابة من قبل الوالدين، على أساس أنه الطفل أيضا يأخذ منها المفيد ويترك الغير مفيد منها. إذن لازلنا أيضا مستمعين نستقبل مشاركاتكم المختلفة، شاركونا وهكذا أثروا هذه المساحة عبر 7244410.
1: عديد المحطات إن شاء الله نأخذها معك عزيزنا المستمع اللي رايح الحين في طريقه للدوام، محصل شيء من الزحام، الله يعينك ان شاء الله، ونكون نحن كذا يعني خير رفقه لك، ونطوي عنك عناء وطول الطريق، خاصه الاشخاص اللي موجودين حاليا يسمعونا من شارع النزهه في المعبيله او شوارع المعبيله، شوارع اللي دائما الناس تشتكي من ازدحامها طبعا، وغيرها من أيضا الطرقات التي تعاني غالبا من الازدحام. نتحدث في قادم الدقائق بإذن الله تعالى عن بدء تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة لتعزيز كفاءة الطرق في المعبيلة الجنوبية. يحدثنا عن هذا المشروع المهندس بدر بن علي البحري، وهو مدير عام المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط. المهندس بدر، سلام الله عليك وصباح الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور لكم ولجميع المستمعين، وبإذن الله سبحانه وتعالى نأمل أن نوفق في إعطاء فكرة واضحة عن مشروع ازدواجية شارع النزهة
1: بإذن الله تعالى. بداية نتحدث عن أهمية هذا المشروع ازدواجية شارع النزهة، ما الذي يمثله ضمن خطط بلدية مسقط لتطوير البنية الأساسية وأيضا سلاسة الطرق في محافظة مسقط.
2: طبيعة الحال مشروع ازدواجية شارع النزهة يعتبر من المشاريع الهامة، كونه يربط أجزاء المعبيلة الجنوبية ببعضها وكذلك بالعاصمة مسقط. نجاح هذا المشروع في الحقيقة هو مرتبط بجودة تنفيذ الطرق الداخلية. ازدواجية هذا الطريق بالإضافة إلى تحسينات الطرق الجانبية لهذا الطريق يشكل منظومة نقل متكاملة تدعم رؤية عمان 2040 في تطوير مدن مستدامة وذكية. هذا المشروع حقيقة يأتي ضمن جهود بلدية مسقط الرامية إلى تطوير البنية الأساسية لشبكة الطرق، رفع كفاءة الحركة المرورية بمحافظة مسقط، تنفيذ استجابة سريعة للنمو العمراني والسكان المتسارع، توفير بنية مرورية حديثة تسهم في انسيابية الحركة وتعزيز مستويات السلامة المرورية لمستخدم الطريق. يشمل هذا الطريق حقيقة إنشاء طريق مزدوج وفق أحدث المعايير الهندسية المعتمدة، تطوير التقاطعات الرئيسية والطرق الخدمية، وتنفيذ أنظمة تصريف مياه متكامل.
1: واضح. أيضا ما هي المكونات الأخرى والخدمات اللي تضمنها هذا المشروع؟ كيف سيسهم طبعا في تحسين هذه الانسيابية في الحركة المرورية وكذلك رفع مستويات السلامة والأمان في الطرق؟
2: مكونات المشروع في الحقيقة المكون الأساسي تحويل شارع النزهة من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتين في كل اتجاه بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومتر في كل مسار. يشمل كذلك إنشاء طرق خدمة بطول إجمالي ما يقارب 3.5 كيلومتر لخدمة المناطق السكنية والتجارية الواقعة على جانبي الطريق، تنفيذ 11 مدخل إلى الشارع المزدوج و12 مخرج من الشارع المزدوج باتجاه طرق الخدمة. هناك أيضا 6 تقاطعات مرورية رئيسية ذات سعة استيعابية عالية. هذه التقاطعات مزودة بإشارات ضوئية حديثة. روعي في تصميم هذه التقاطعات توفير مساحات واحتياطات هندسية تسمح بتطويرها مستقبلا إذا في حال ارتأت البلدية في قادم الوقت أنها ترفع كفاءة هذه التقاطعات إلى جسور أو أنفاق، بالإضافة إلى إنشاء عبارات صندوقية متعددة الخلايا على سبيل تصريف مياه مختلف الأحجام بطول 2.8 كيلو متر. هذه العبارات وهذه الأنابيب تعمل بشكل جيد لتصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها تأثيرها على مستخدم الطرق. إشارات مرورية ذكية مزودة بأحدث أنظمة التحكم والمراقبة. هذه الإشارات كذلك مربوطة بشكل مباشر مع مركز التحكم المروري بلدية مسقط. تتميز هذه الأنظمة بقدرتها على متابعة الحركة المرورية بشكل مستمر، تعديل أزمنة الإشارات وفق الكثافة المرورية الفعلية خاصة خلال ساعات الذروة، يساعد على تقليل فترات الانتظار، تحسين كفاءة التقاطعات المرورية. تساهم هذه الأنظمة أيضا في سرعة اكتشاف الأعطال الفنية ومعالجتها. من ضمن مكونات المشروع أيضا تنفيذ نظام إنارة حديث موفر للطاقة بواقع 904 عمود إنارة موزع على الطريق الرئيسي والتقاطعات وطرق الخدمة، كما سيتم تزويد نظام الإنارة بأنظمة تحكم ومراقبة حديثة تتيح متابعة أداء الشبكة ورفع كفاءتها التشغيلية وترصيد استهلاك الطاقة. هناك من ضمن مكونات المشروع أيضا بكافة متطلبات وعناصر السلامة المرورية وفق المعايير المعتمدة تشمل الحواجز المعدنية والخرسانية، اللوحات الإرشادية والتحذيرية، الدهانات الأرضية، العواكس المرورية، مرافق عبور المشاة عند المواقع المناسبة. هذا كله إجمالا عن أهم عناصر مشروع ازدواجية شارع النزهة.
1: نعم واضح جدا. طبعا يعني المهندس بدر، المنطقة نفسها منطقة المعبيلة الجنوبية يعني تشهد نمو عمراني وسكاني متسارع، كثير من الأشخاص يمكن يشتكوا من الازدحام ومن أيضا هذا الاكتظاظ للعديد من المباني. هنا تأتي أهمية التخطيط الحضري أيضا وتخطيط المدن، وكيف لهذا المشروع بكل هذه المكونات التي ذكرتها أن يعزز من خدمة الأحياء السكنية في المنطقة، المنشآت أيضا الحيوية، ويخفف من هذا الازدحام المروري. وكما نسأل أيضا عن التوقيت، كم من المتوقع أن يستمر هذا المشروع بداية من هذا الشهر؟
2: خليني أنا أبدأ بالسؤال الأخير. طبيعة الحال بالأمس وقعنا مباشرة العمل للشركة. سيستمر العمل لمدة 3 أشهر تجهيز وبعدها 18 شهرا للتنفيذ، أي في الربع الثاني من عام 2028 بإذن الله تعالى سيكون مشروع جاهز ومكتمل. أما عن أهمية المشروع، عندما نتحدث عن ازدواجية شارع النزهة حقيقة إحنا نتحدث عن رؤية تكاملية ما مقتصرة فقط على كون حل هندسي للاختناقات المرورية. شارع النزهة حقيقة يمثل محور ربط استراتيجي يدمج بين شبكة الطرق السريعة، المناطق التجارية النشطة، المخططات السكنية الحديثة، ولذلك تنفيذه له عدة فوائد. أول الفائدة هي الانسيابية الهيكلية، حيث يعمل كموزع رئيسي يغذي شبكة الطرق الداخلية، يضمن وصول سهل للمنشآت التجارية دون تأثير على سرعة التدفق في الطريق الرئيسي. تعظيم الكفاءة اللوجستية حيث أنه يسهل هذا الترابط حركة الشحن تفريغ المراكز التجارية الكبرى والمخازن من خلال ربطها مباشرة بمداخل ومخارج مهيئة فنيا، الوصول إلى طريق مسقط السريع مما يوفر المشروع قناة اتصال عالية السعة تربط الكثافة السكانية في المعبيلة الجنوبية بالعمود الفقري للحركة المرورية في المحافظة، يقلل الضغط على المداخل الثانوية، تعزيز الربط مع المنشآت التجارية والترفيهية. هذا المشروع بطبيعة الحال راح يخدم مسقط مول، المراكز التجارية الممتدة على طول الطريق عبر توفير 6 تقاطعات ذكية. هذه التقاطعات حقيقة في بعضها تصل العدد الحارات 6 تقاطعات إلى 5 حارات، يضمن 3 الدخول للخروج للمرتادين، يرفع من القيمة التشغيلية لهذه المشاريع. أيضا ما نسينا اللي هي المؤسسات التعليمية والصحية، هذا الطريق سوف يسهل الوصول السريع إلى المدارس الحكومية والخاصة، مراكز صحية في المعبيلة، يقلل من زمن الاستجابة في حالات الطوارئ، يسهل حركة الحافلات المدرسية. كذلك هذا المشروع من ضمن فوائد حماية الاستثمارات من خلال تكامل المشروع مثل ما أسلف، هناك في حدود 2.8 من العبارات وأنابيب تصريف المياه، يضمن حماية المشاريع القائمة والمستقبلية السكنية التجارية من إخفاء الأنواع المناخية، يحافظ على ديمومة الخدمات دون انقطاع. هذا المشروع أيضا سيؤدي إلى تحويل المنطقة في المعبيلة الجنوبية إلى مركز أعمال بفضل ترابط الطرق الرئيسية بالداخلية، تصبح المنطقة بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية، رفع القيمة السوقية من خلال تعزيز الترابط الخدمي الذي سيؤدي تلقائيا إلى زيادة الجدول الاقتصادي للأراضي، مخططات المحاذية لشارع النزهة بشكل خاص ومنطقة المعبيلة الجنوبية بشكل عام. هناك أيضا استدامة تشغيلية من خلال تقليل تكلفة صيانة المركبات استهلاك الوقود، نتيجة غياب الاختناقات ما ينعكس إيجابا على الكفاءة الاقتصادية العامة للمنطقة. أيضا مثل ما أسلفت هناك اللي هي الإشارات الضوئية، ستوفر بيانات مؤشرات مرورية دقيقة تساعد في التخطيط المستقبلي، اتخاذ القرارات المناسبة لتطوير شبكة الطرق، تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق من خلال بيانات الموفرة من هذه الإشارات. هذا بشكل سريع أهم فوائد هذا المشروع.
1: إن شاء الله يا رب يسير على خير ما يرام هذا المشروع وينتفع به سكان المنطقة وكل مستخدمي أيضا هذا الطريق. شكرا جزيلا لك المهندس بدر على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا لكم، وثمن حقيقة جهود المؤسسات اللي هي تعاونت معنا للوصول إلى بدء هذا المشروع، وعلى رأسها حقيقة وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، شرطة عمان السلطانية، هيئة المشاريع والمناقصات والمستوى المحلي وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة. شكرا جزيلا، نتمنى إن شاء الله أن يرى وينتهي هذا المشروع في الوقت المحدد له. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، ويومكم سعيد بإذن الله.
1: ويومك أسعد، نرجو بقية صباح سعيد لضيفنا المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط، حدثنا مشكورا عن بدء تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة لتعزيز كفاءة الطرق في المعبيلة الجنوبية.

0: أجمل التحايا لكم مستمعينا، صباحات الخير عليكم، صباح يتجدد بلقائكم في هذا المشوار الصباحي في صباح الخير يا بلادي. كم مرة قلت صباح؟ هو صباح
1: صباح
0: صباح. ثلاث دقائق بعد الثامنة ونحن مواصلين معكم هذا المشوار. شاركونا عبر 7244-2010، شاركونا صباحاتكم كيف بدأت، وأيضا شاركونا موضوع حلقتنا لليوم وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للوالدين. شاركونا ذكرياتكم مع والديكم، وأيضا إلى أي مدى تشبهوا والدكم أو والدتكم، وأيضا يعني الأم والأب الحديثين الآن، يعني ما هي الصعوبات التي تجدونها في تربية الأبناء وخاصة مع دخول الكثير من التقنيات المختلفة. أكيد نستقبل كل هذه المشاركات، وإذا عندكم إضافات أيضا حابين تضيفوها عبر 7244-2010.
1: وبعد ممكن نسأل رويدة المستمع العزيزة والمستمع العزيزة، إيش اللي غير فيكم كونك أب أو كونك أم؟ نشوف ناس كذا المقربين مني تتغير شخصياتهم، يعني في البعض يصير ممكن أهدى والبعض يصير العكس، يعني قلق جدا، يزيد عنده مثلا موضوع القلق ويصير اللي يسموه أوفر بروتكتينج، يعني حال ذاك الولد ولا البنت يعني كثير حريص زيادة عن اللازم، بحيث أن حتى هذا الحرص ممكن يؤذي هذا الطفل خاصة في بداية عمره، ويعني يشكل يمكن ما غزا العالم الحين، الهشاشة النفسية، أنه دائما الطفل محتاج فقط أنه دائما أنه يكون أحد موجود لكي يشعر مثلا نعم دائما بأنه قادر على مواجهة الحياة. هو أكيد أنه لازم نحن نشعر بالأمان وبالقرب، ولكن أيضا يجب أن نعده لصعوبات الحياة، حتى في المواقف اللي تكون شوية الأم والأب غير موجودين في الصورة، ولو كان فعليا يعني هم موجودين دائما، ولكن مثلا إذا كان راح الحضانة على سبيل المثال، إذا طفل في بداية عمره، هل يعرف يتعامل مع أقرانه؟ يعرف يتعامل مع الصعوبات إذا صارت معه؟ الطفل اللي أمه وأبوه كثير حريصين ودائما كذا حماية زيادة عن اللازم، غالبا سيواجه صعوبة حتى في محيط بسيط كمحيط الأطفال الآخرين في الحضانة،
0: يتزعزع من أي كلمة مثلا تقال له.
1: بالضبط.
0: سبحان الله، تعرفي عائشة في هذه النقطة اتفق، يعني لاحظ انه يمكن الناس القريبه منا نقدر نشوف انه في بعض الاشخاص قبل ما يصير مثلا ام او اب، لما يشوف مثلا طفل سوى ازعاج او شيء، انه هذا ليش ما يضرب ابوه او ليش ما يسكته الى اخره.
1: صح.
0: لما هو يصير اب او ام تلاحظ اللي
1: خلاص
0: انت نفس الشخص اللي كنت تقول انه اه ليش ما سكته هذا الطفل، سبحان الله يصير يعني كميه الحنين، وهذا طبيعي يعني.
1: صح.
0: سبحان الله، هي غريزه في داخلنا نحن يعني كبشر، فكل واحد يحاول ان يؤدي دوره بالشكل المطلوب، لكن نفس ما قلت انه الحرص المبالغ فيه ممكن فعلا يؤثر على هذا الطفل. نحن لما نتذكر طفولتنا والفتره اللي كنا نلعب فيها، فتره العصر ما نرجع الا عند المغرب، وكل واحد يرجع لازم يعني لازم يا طايح يا صاير للشيء، ولا نحن متحملين المسؤولية عادي، يعني نحن استمتعنا تعلمنا يمكن تعورنا، لكن في الأخير هذا الشيء أيضا كون شخصياتنا نحن كأشخاص، وسبحان الله يمكن هذه من الأشياء اللي خلتنا نتحمل مسؤولية في فترة من الفترات. أيضا هذا الطفل الآن يمكن سبحان الله يعني في ناحية التربية هو ما يطلع بشكل كبير، لكن كيف أنا ممكن أخليه فعليا يندمج مع العالم الخارجي.
1: بالضبط.
0: بس يعني مع الحرص اللي موجود، يعني مطلوب الحرص.
1: صحيح.
0: في ذات الوقت،
1: وأعود للنقطة اللي قلتيها أنه إذا كان قبل ما يصير أم أو أب ما يقدر يمكن الجهد الكثير، وممكن يطلق أحكام كثيرة، يعني هذه دائما نسمعها، والله لو ولدي، والله
0: لو ولدي هاي.
1: والله كذا كذا، يلا بنشوفك لما يصير عندك أولاد
0: إن شاء الله.
1: الله يعينكم إن شاء الله على التربية، سواء كان كل مراحلها هي صعبة، يعني إحدى الأمهات الله يحفظها إن شاء الله ويبارك في عمرها تقول كنا نحسب بالطفولة، يلا متى يكبروا نرتاح، نسمعها بعد ذي الجملة من الأمهات، كبر صار يافع شاب شاب راسها زيادة هي معاه، بعدين عاد خلاص يوصل لمرحلة الجامعة تجلس تحاتي يلا وأصحاب السوء وغيرها من التفاصيل، بعدين لما يروح أيضا ويستقر ويتزوج أيضا لا تزال تشعر اتجاهها بالمسؤولية،
0: حتى يعني لما يجيبوا أحفاد، يعني الأحفاد مين يربيهم في العادة غير الجد والجدة؟
1: الجد والجدة، يعني هذا الأم والأب إحسانهم ممتد
0: بالفعل
1: طبعا لفترة طويلة لكل عمرنا، ونحاول أن نبر بهم طبعا بكل أنواع البر، بر الروح، بر الجسد، وأيضا حتى بعد انقضاء أجلهم من هذه الدنيا لا يزال بابك للبر مفتوح طبعا والإحسان. مشاركة قيمة من سمير الأسمر، مرحبا بك عزيزنا المستمع، شاركنا على 7244-2010 كما فعل سمير. المهندس سمير يقول صباح النور والسرور لأسرة البرنامج وأيضا لمستمعي منصة عين، هذه المنصة التي تزداد تألقا يوما بعد يوم بفضل الجهود وإخلاص القيمين عليها. شكرا لك يا سمير. يقول: الوالدان هما المدرسة الأولى للأبناء، وما يرونه منهما غالبا يترك أثره طوال الحياة. الصدق، الأمانة، الاحترام أيضا تنتقل للأبناء عندما يرونها في سلوك الآباء. الاهتمام يمنح الطفل الثقة بالنفس، الشعور بالأمان، وكذا أيضا التشجيع للطفل يعد مساعدا على تكوين شخصية مستقلة وواثقة. ويقول: القسوة وعدم الاهتمام يترك أثرا سلبيا، ويؤثر الآباء تربويا على أبنائهم أكثر مما تؤثر الكلمات والنصائح، حيث الأبناء يتعلمون بالمشاهدة والتقليد قبل التوجيه.
0: كلمات قيمة. نعم. سمير. نعم. أيضا هنا في مشاركة، وهذه المرة من أستاذ محمود الشبيبي، يقول: صباح البر بالوالدين. يقول: أثرت تربية والدي في أخلاقي واتزاني وهيبتي وتعاملي مع الآخرين ونفسي، وأثرت تربية أمي رحمة الله عليها في أكلي وشربي وطريقة نومي، كلاهما لهما أثرا خالدا وغرسته الآن في أبنائي، فجعلوا من يراني يدعو لمن رباني. يا سلام، جميل أن يكون الأبناء انعكاس للآباء. شكرا جزيلا يا محمود الشبيبي.
1: وعبد الله الدبدوب من صحارة أبو حكيم، أهلا بك، يصبح علينا ويقول: بمناسبة اليوم العالمي للوالدين، تحية حب وإجلال لوالدتي حفظها الله تعالى، أدامها علينا وأدام لها نعمة الصحة والعافية، وأمد في عمرها في الخير. وأيضا يقول: ألف رحمة ومغفرة لوالدي الحاج سالم الدبدوب رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، اللهم أمين. يقول كذا أيضا: تربية الأبناء في الزمان السابق مع قسوة الحياة والمعيشة كانت ربما أسهل، فالمربي الحقيقي هما الوالدين، وهما القدوة الحسنة للأبناء بالإضافة للمسجد والمدرسة. أما اليوم فالتربية قد تكون أصعب بوجود السوشيال ميديا وما يسمى بساحر الزمان وما فيه من غث وسمين، فأثر تأثيرا كبيرا على تربية الأبناء، والسعيد من استفاد من أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة وأخذ خيرها وترك شرها. وربي يحفظ أولادنا ويبارك فيهم ويجعلهم من البارين بنا، اللهم أمين يا أبو حكيم.
0: شكرا لكل من يتواصل معنا عبر 724-24-10. نحن مواصلين معكم أكيد هذا المشوار الصباحي مستمعينا في صباح الخير يا بلادي، خلوكم على الخط ونطلع فاصل مع مخرجنا ولنعوده.

0: نسعد بهذه الصباحات معكم مستمعينا، ونرجو لكم يوما مليئا بالإنجاز بالعطاء بإذن الله تعالى، ونستمر معكم إلى تمام التاسعة، ونذهب معكم الآن إلى محطة أخرى من محطات صباح الخير يا بلادي، وحديثنا حول وزارة الإعلام تحقق مؤشرات إيجابية في الأداء، حيث سجلت وزارة الإعلام نموا ملحوظا في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع وكل ما يخصه، يسرنا في هذه الأثناء أن نرحب بالفاضل الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام. نرحب بك الأستاذ إبراهيم، وصباحاتك الخير معنا.
1: صباح الخير رويدة، وصباح الخير على المستمعين الكرام.
0: حياك الله معنا أستاذ إبراهيم. طبعا نبارك لنا جميعا هذا الإنجاز، وبداية ما أبرز ملامح النمو الذي حققته وزارة الإعلام في مؤشرات الأداء الإعلامي والوصول الرقمي خلال عام 2025؟
1: نعم رويدة، إذا أردنا أن نلخص أبرز ملامح النمو التي حققته وزارة الإعلام خلال عام 2025، يمكننا القول أننا أمام مؤشرات تعكس تطور متكامل شمل المحتوى الإعلامي، الوصول الرقمي، الإنتاج الإعلامي، تنمية الكفاءات الوطنية، وكذلك الحضور الإعلامي الدولي. من أبرز هذه المؤشرات رويدة الارتفاع الملحوظ في حجم الوصول إلى المحتوى الرقمي. على سبيل المثال، سجلت منصة عين أكثر من 18 مليون مشاهدة واستماع خلال عام 2025. هذا الرقم يعكس بوضوح نجاح الوزارة في الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور داخل سلطنة عمان وخارجها. من جانب آخر، الإنتاج الإعلامي شهد نمو كبير في حجم المحتوى الإخباري التي تنتجه وكالة الأنباء العمانية. ارتفع عدد المواد الإخبارية إلى أكثر من 23 ألف مادة خبرية في اللغتين العربية والإنجليزية بنسبة زيادة بلغت 46% مقارنة بالعام الماضي. هذا أيضا مؤشر مهم على اتساع نطاق التغطية الإعلامية، على مواكبة مختلف الأحداث والأنشطة التنموية التي تشهدها البلاد. أيضا المؤسسات الصحفية التابعة للوزارة حققت حضور لافت جدا، تجاوزت زيارات موقع جريدة عمان وعمان أوبزيرفر مجتمعة 275 مليون زيارة.

0: يعني أعتقد أنها لا تمثل مجرد مؤشرات كمية، بل تعكس تحول نوعي في أداء المنظومة الإعلامية، تؤكد أن الإعلام العماني يسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حضوره وتأثيره، بما ينسجم طبعا مع مستهدفات عمان 2040 ومتطلبات البيئة الإعلامية الحديثة.
1: نعم واضح، يعني أرقام تدل وبعمق كبير جدا لهذا التطور الملحوظ وهذا النمو في مؤشرات الوصول الرقمي والإنتاج الإعلامي لوزارة الإعلام. إلى جانب هذا الجانب، نتحدث أيضا معك أستاذ إبراهيم حول ما شهدته أيضا وزارة الإعلام من توسع في البرامج التدريبية، التغطيات الإعلامية، أيضا استضافة الإعلاميين من الخارج. كيف ينعكس ذلك على تطوير الكفاءات الوطنية وأيضا تعزيز الحضور الإعلامي لسلطنة عمان دوليا؟
0: نعم رويدة، الاستثمار في الإنسان يبقى دائما الركيزة الأساسية لأي عمل تطوير مستدام. كما تعرفين وزارة الإعلام تنظر إلى الكادر الوطني باعتباره الثروة الحقيقية القادرة على قيادة مستقبل القطاع الإعلامي. خلال عام 2025 نفذت الوزارة 172 برنامج تدريبي استفاد منه أكثر من 2198 متدربا ومتدربة. هذه الأرقام تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير المهارات المهنية والتقنية للإعلاميين، سواء في مجالات التحرير، الإنتاج، الإخراج، مجالات الإعلام الرقمي، الذكاء الاصطناعي، التقنيات الحديثة المرتبطة بصناعة المحتوى. الهدف من هذه البرامج لا يقتصر فقط على رفع الكفاءة المهنية، بل يمتد إلى إعداد جيل إعلامي قادر على المنافسة، قادر على الإبداع، على التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام عالميا. في جانب التغطيات الإعلامية، نفذت الوزارة ما يقارب من 937 تغطية خارجية مباشرة ومسجلة، وهذا ما وفر فرص مهمة للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات الميدانية، التعامل مع مختلف الأحداث والفعاليات الوطنية والدولية باستخدام يعني أحدث التقنيات الإعلامية. فيما يتعلق باستضافة الإعلاميين من الخارج، الوزارة وجهت الدعوة إلى 298 دعوة للإعلاميين من دول العالم المختلفة، وهذه المبادرة طبعا أبعاد مهمة جدا. الإعلاميون الدوليون الذين يزورون سلطنة عمان يطلعون عن قرب على مشاريعها التنموية، على منجزاتها الاقتصادية والثقافية والسياحية، وينقلون صورة واقعية وموثوقة عن عمان وعن مؤسساتها المختلفة. بالتالي فإن هذه الجهود تسهم من جهة في تطوير الخبرات الوطنية، ومن جهة أخرى أيضا تعزز حضور سلطنة عمان في الإعلام الدولي وتدعم جهود التعريف بما تحقق من منجزات تنموية في مختلف القطاعات.
1: نعم واضح، يعني رجائنا أن يستمر هذا النمو وهذا العطاء عاما بعد عام. بالتالي أيضا أستاذ إبراهيم، ما هي أبرز الخطط والمبادرات التي تعمل عليها وزارة الإعلام لمواكبة هذه التحولات الرقمية وأيضا تعزيز جودة المحتوى الإعلامي خلال المرحلة القادمة؟
0: نعم رويدة، هذا السؤال مهم جدا. يعني التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام عالميا متسارعة للغاية كما تعرفين، ولذلك فإن وزارة الإعلام تنظر إلى التطوير باعتباره عملية مستمرة ليست مرحلة مؤقتة. من هذا المنطلق تعمل الوزارة على عدد من المسارات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الجاهزية للمستقبل، رفع جودة المحتوى الإعلامي. في مقدمة هذه المسارات يأتي مواصلة تطوير المنصات الرقمية الوطنية، توسيع خدماتها ومحتواها بما يلبي احتياجات الجمهور المتغيرة. التوجه العالمي اليوم يقوم على الإعلام الرقمي وعلى التفاعل المباشر وعلى المحتوى المتعدد. الوزارة حريصة على الاستفادة من هذه التحولات لتعزيز الوصول والتأثير. أيضا الوزارة تركز على الاستثمار في التقنيات الحديثة المرتبطة بالإنتاج الإعلامي، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، تطوير أدوات النشر الرقمي، بهدف رفع كفاءة العمل الإعلامي وتسريع عمليات الإنتاج وتحسين تجربة الجمهور. من جانب المحتوى، هناك اهتمام مستمر بتطوير محتوى نوعي يجمع بين المهنية والجاذبية ويعكس هوية سلطنة عمان وقيمها الحضارية والثقافية. الرهان الحقيقي اليوم رويدة في المرحلة المقبلة لن يكون على حجم المحتوى فقط، إنما على جودة هذا المحتوى وقدرته على التأثير والوصول إلى الجمهور

0: المستهدف.
1: نعم.
0: كذلك وزارة الإعلام تواصل جهودها في بناء القدرات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية لضمان وجود كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الإعلامي خلال السنوات المقبلة. وزارة الإعلام أيضا تستمر في دعم الحضور الدولي للإعلام العماني وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية، وهذا يسهم في إبراز الصورة المشرقة لسلطنة عمان ونقل تجربتها التنموية إلى العالم. باختصار يعني أريد أن أركز على أن هذه المرحلة المقبلة ستشهد تركيز أكبر على الإعلام الرقمي، على الابتكار، على جودة المحتوى، على تنمية الكفاءة الوطنية، وهذا يضمن استمرار الإعلام العماني في أداء رسالته الوطنية بكفاءة عالية ويعزز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: بإذن الله تعالى. وشكرا لك أستاذ إبراهيم على هذه التفاصيل الجد رائعة حول هذا الموضوع. برجائنا التميز والرقي دائما وأبدا لهذا الإعلام الذي يوصل رسالة مهمة جدا للمجتمع العماني. شكرا لك الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، وحديثنا كان حول وزارة الإعلام تواصل تحقيق نمو ملحوظ في مؤشرات الوصول الرقمي والإنتاج الإعلامي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك رويل. شكرا جزيلا.

0: أهلاً وسهلاً بك مجدداً عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. رفقتك على الهواء مباشرة عائشة بنت سالم الهنائي ورويدة بنت حميد الرواحي. نركز على الرواحي.
1: الرواحي.
0: يا أخي سبحان الله، أحياناً لما تركز في شيء إنك ما تقوله أو أحد يحذرك لا تقول الشيء الفلاني، عقلك الباطن كذا يظل معيشنك في توتر لحد ما تقوله. يعني رويد الله يحفظها تقول دائما كثيرين يخربطوا في القبيلة بدل الرواح يقولوا المحروق، فهي كانت تخبرني هذا الموضوع وأنا في بالي أساسا من يوم قدمت معانا رويدة ما عمري أخطأت في قبيلتها،
1: صحيح،
0: بس لأن الموضوع في بالي
1: وكنت في خشية إنش تغلط في القبيلة فغلطت. سبحان الله
0: وقعنا في
1: بس عادي تحصل.
0: حي ومرحب بالجميع أينما كنتم تستمعون لهذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان. شكرا لتفاعل لكم الراقي دائما على 7244-2010. هل أنتم من محبي الفراولة؟ الفراولة من المأكولات اللذيذة جدا، الفواكه الرائعة اللي فيها كثير من مضادات الأكسدة وقليلة جدا بالسعرات الحرارية، ولكن هناك تحديات كبيرة في زراعة الفراولة، المبيدات الحشرية اللي تدخل أيضا في يعني عملية زراعة الفراولة من غير أيضا التعديل الجيني على أصناف كثيرة من الفراولة. في المجتمع الأمريكي كان في حديث قبل يمكن أكثر من أسبوع، هناك تداول لهذا الخبر، لا تخلو أي مائدة ربما من الفراولة خاصة أطعمة الأطفال، وهي طبعا مثل ما ذكرنا طعام صحي رائع جدا وممتاز أيضا للأطفال في مرحلة النمو، ولكن أشهر العلامات هناك اللي تقدم الفراولة للأسواق الأمريكية في حولها بعض الشكوك. شركة دريسكولز وهي شركة تسيطر على ثلث الفراولة المباعة هناك في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تصل هذه الفراولة إلى مائدة العائلة، يعني تخيل أن شركة تسيطر على ثلث المنتج في السوق، سوق ضخم كسوق الولايات المتحدة الأمريكية. كان في حديث حول كميات من المبيدات التي ترش على محاصيل الفراولة تصل إلى 371 نوع مختلف من المبيدات الكيميائية بالتحديد، لأن المبيدات هي أنواع، فيها كيميائية وفيها مبيدات حيوية ممكن الواحد يستخدمها عضوية، ولكن نحن نتحدث عن 371 نوع من المبيدات الكيميائية فقط. أغلبها طبعا تحاول أنها تكافح بعوض الفاكهة، هذا البعوض الصغرون اللي يكون موجود على شكل أحيانا بيوض وبعدين يطلع، أنت مثلا تخلي عندك فاكهة في البيت تشوف هذا كثر من وين طلع لنا، هذا أساسا يكون موجود ذباب الفاكهة، يكون موجود أساسا على شكل بيوض يمكن في الفاكهة نفسها. فهذه المبيدات ما فقط هي الخطر الوحيد اللي يعني مرافق لمحاصيل الفراولة، هناك هذا الرذاذ من المواد الكيميائية، ولكن أيضا بعض الشركات تلجأ لحتى يعني استنساخ الفراولة مخبريا إن صح قول ذلك، يعني الكثير جزء منها يكون طبيعي تماما وجزء كبير منها يكون معدل جينيا، وبعدين يغطوها بمادة تدعى الكابتان وهي مادة كيميائية، نفس المادة اللي تستخدم غالبا حتى في حفظ الدهانات الصناعية. وبعدين بعد كل هذه العمليات الكيميائية ممكن إنها تغمر مباشرة في أحواض من المبيدات الفطرية، هذا وفقا طبعا لما ورد في عدة مصادر تتحدث عن هذا الموضوع، وبعدين أيضا بعضها يتم تبييضها بالكلور ويحكم إغلاق العبوات البلاستيكية، وطبعا ممكن أنك بعدين تتخلص بنسبة بسيطة جدا من هذه المبيدات الكيميائية الموجودة على الفواكه وبالتحديد الفراولة. ذكرنا حلقة سابقة طريقة استخدام البيكربونات الصوديوم والخل الأبيض، وأيضا كل هذه الأشياء الضارة طبعا خاصة من هذه الشركة الحين تواجه بعض الأحكام القضائية أو حتى المساءلات القانونية. من زمان أيضا كنا سولفنا عن الجزر المطاطي وحتى البطيخ اللي شكله أيضا حتى كان في الأسواق الأمريكية أيضا تحدثوا أنه ليش البطيخ كان شكله مطاطي. وبعدين بعد البحث وكذا اكتشفوا أيضا أنه كان في تلاعب من قبل الشركات الموفرة لهذه المنتجات. والله أحسن شيء لما تشتري شيء عضوي تماما
1: أو أنك تزرعه في بيتك
0: ما تزرع إذا كان في بطريقة نجاح. الحين ما شاء الله يعني أنواع الزراعة المختلفة، ولكن عاد دير بالك طبعا على درجات الحرارة هي الظروف المناسبة لوجود مختلف المحاصيل. يعني الفراولة لما تذوقها من منشأها الأصلي، لما يعني الناس المزارعين الوسطاء يزرعوها بدون استخدام كل هذا، والله طعمها مختلف تماما. يعني أتحدث عن تجربة شخصية، يمكن زمان حتى قلت ما أحب الفراولة أنا، بس اشتريتها من عند مزارعات كذا كبار في السن أذكرهم في روسيا بالتحديد، وكان شكلها حتى غير، تشوفها صغيرة جدا تقول هذه كيف، يعني ما مثل الفراولة كذا اللي يعني
1: تأتي بأحجام كبيرة،
0: أحجام كبيرة وغالبا طعمها يعني جدا بسيط جدا، يعني يكاد أن يكون فيها طعم فراولة. فاحرص على المنتجات العضوية دائما قدر الإمكان.
1: يعني حول هذا الموضوع أيضا عائشة، في فترة من الفترات أيضا يعني شفت كذا منشور يذكر أنه شكل الفواكه قبل ما يكون فيه أصلا تدخلات تعديل من البشر وتعديلات. سبحان الله، أيوة يعني الفراولة حتى شكلها الآن يخطر في بالي أنه شكلها مختلف تماما، يمكن اللي بيشوفه يقول يمكن ما بتقبل أني أكلها لأنه شكلها ما مشهب ذيك الدرجة، لكن في الحقيقة إذا كريتها لا، أنت بتاكل شيء طبيعي في نكهة يمكن تكون جدا قوية ومركزة، بعكس الآن لما نحن نتناول هذه الفواكه اللي مضاف عليها أشياء كثيرة، إلى جانب وجود كم كبير جدا من المضادات الحيوية.
0: صحيح.
1: أو المبيدات عفوا. حول موضوع المبيدات أيضا عائشة، أشار باحثون أنه الفواكه والخضروات الغير عضوية المنتجة تجاريا تحتوي عادة على مستويات عالية من المبيدات مقارنة بالعديد من الأطعمة المصنعة، وكذلك بالنسبة أيضا للحوم ومنتجات الألبان. بالتالي يعني هذه الدراسة عملوها لكي يدرسوا نوع من أنواع السرطانات وهو سرطان الرئة، عافانا الله وإياكم جميعا. لاحظوا أنه في كثير من الشباب مصابين بالسرطان، سرطان الرئة تحديدا، وهم من الأشخاص الغير مدخنين. فتفاجأ هنا الأطباء حول هذا الموضوع، ربطوا الموضوع بتفاصيل كثيرة جدا، وقالوا لربما يعود الأمر إلى تناول كم كبير من الفواكه اللي أو المعرضة للمبيدات بشكل كبير جدا. بالتالي سبحان الله تأثير هذه المبيدات انتقل إلى أنه يصير نوع من أنواع السرطانات اللي في العادة ما يأتي إلا من خلال التدخين، وسبحان الله بعض العادات السيئة التي ممكن يقوم بها الإنسان.
0: يا حليلة، هذا اللي مرة محسب نفسه أنا، يا الله
1: أنا صحي وأكل فواكه،
0: نظام غذائي مرة صارم صحي، وفي النهاية تيه البلاء من المبيدات الحشرية. لذلك ينصح أيضا الفواكه اللي قشرتها ملساء غالبا كالتفاح أنك تقشرها، ممكن يكون فيها يعني حتى عوازل مثل عوازل الشمع. بعضها حتى أنا جربتها وحدي، تجيب كذا السكين وتحف جزء من القشرة تحس مثل الشمع يطلع، هذاك ممكن تكون هي مغطسة أصلا بالشمع. ممكن بعضهم يقول لك هو إلى حد ما يعني ما مضر، ولكن تبقى هي مادة كيميائية دخيلة على المنتج
1: عشان صحتكم في الأخير.
0: صحيح. وبالمناسبة هذه دعوة لك مستمعنا العزيز أنك تروح تشوف الفواكه والخضار قبل تدخل الجيني. حقيقة فعلا رويدة شكلها غريب، الموز مرعب صراحة.
1: أيوة.
0: شكله مخيف كان. سبحان الله. وأحجامها غالبا تكون صغيرة. نعم، ثم تكثر. حتى الجزر شكله أشكاله غريبة جدا، حتى يقول لك كان
1: أيوة يتخلصوا منها كذا.
0: بالضبط. كان المزارعين يتخلصون أصلا من هذه الأشكال الغريبة لأنها ما يقبل عليها يعني المستهلك، ويعني تقص بشكل صغير حتى يقول لك هذا ميني كارتس، اللي هي جزر صغير كذا في علب، هذه عبارة عن هذه اللي أشكالها تكون غريبة. ولكن بعض التعديل الجيني اللي نكون أيضا منصفين علميا جاء يعني جيدا موافقا لتحسين اللي هي الصفات الجيدة في النبات، من خلال مثلا فقط غير الحجم على سبيل المثال، أو قوى أو عزز نكهة السكر. فهناك يعني محامد للتعديل الجيني، ولكن أيضا مساوئ كثيرة. يبقى وعيك هو الفيصل دائما عزيزنا المستمع فيما تستهلكه دائما. عندنا كثير أيضا من الأخبار المنوعة في صباح الخير يا بلادي، لا تروح بعيد، إن شاء الله تكون مستانس أهم شيء.

0: اهلا وسهلا بك مجددا عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. مرحبا بك يا ام ناصر الهادي، صبح علينا وتقول صباحكم نور وخير، وبالوالدين احسانا، وبر في الوالدين لازم تتوفق في دنياك وفي اخرتك، وايضا اولادك راح يبروا فيك فعلا. يعني يقول لك هي من الدين الغير مؤجل في الدنيا بر الوالدين،
1: سبحان الله.
0: والعكس ايضا صحيح. صباح الخير لمن
1: يكون من تواصل معنا طبعا.
0: دور حد ما قرينا رسالته أو الرسائل في الأسفل. نعم. أبو هيثم الراشدي، أهلا بك يا أبو هيثم، صباح النور.
1: نعم، في رسالة أيضا عائشة لسلطان المعمري، أبو يعرب يقول: قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول: رفقا بالوالدين والعناية بهما، كان الوالدان قديما يربيان أبناءهما على القيم والأخلاق والاعتماد على النفس من خلال القدوة الحسنة والتوجيه المستمر، وكان الالتزام بالنظام والانضباط جزءا من التربية، حيث يعود الأبناء إلى منازلهم بعد صلاة العشاء مباشرة بعيدا عن السهر إلى ساعات متأخرة.
0: صحيح،
1: نحن بحاجة للعودة إلى هذا النمط.
0: والله فعلا، يعني أذكر
1: حتى قبل الساعة 10 يعني
0: فعلا أول كان زمان، يعني الله يذكرهم بالخير أهلنا اللي ما راجع ساعة 9 يا ويلي، يعني خلاص في سالفة كبيرة تصير لما راجع ساعة 9. وين كنت حتى لو كنت بيت الأقارب؟
1: وليش سهران لهذه الساعة؟ عاد السهر كان من الممنوعات المحظورة جدا.
0: الحين وين يعني الأبناء أساسا؟ يمكن بعضهم حتى ما يعرفوا ابنه الساعة كم ينام، حتى ما عنده علم. يمكن الله يعينكم حقيقة على يعني تغير العصر والتفاصيل الكثيرة، بس في ناس ترى مسيطرين بعد على الوضع
1: بالفعل.
0: يعني
1: يعني في في في
0: في نسبة التزام
1: وحزم، ممكن نشوف هذا الشيء الأشخاص المحيطين فينا كيف أنه يحاول فعلا أنه يغرسوا بعض العادات لأنهم تعودوا عليها، عاشوا فيها.
0: صحيح.
1: بالتالي يحاولوا أن ينقلوها. أيضا يضيف سلطان هنا يقول أيضا: أما اليوم فرغم تطور وسائل التعليم والتقنية، تبقى التربية الصالحة وغرس المبادئ والأخلاق أساس بناء الأبناء، فالوالدان هم المدرسة الأولى والتربية السليمة هي الركيزة الأساسية لبناء الأسرة والمجتمع. شكرا لك يا سلطان، كلمات مهمة، وبالفعل لابد أن نغرس فيهم القيم والأخلاق لكي يكون هم أيضا واجهة لنا نحن كآباء بإذن الله تعالى. يقول: الحرارة مرتفعة. خالد اليعقوبي.
0: والله فعلا درجات حرارة عالية، ديروا بالكم على أطفالكم أيضا، خاصة اللي عندهم إجازة. يعني يقول لك يروح يلعب من خلاص ماما عصر، إيش عصر؟ ساعة 4 ما شاء الله، متى تغيب الشمس تبارك الرحمن؟ والله ساعة 6 ساخن بعد، حتى الماء ساخن. فيعني
1: بالليل هو ساخن،
0: احترم الرقعة الجغرافية التي تحيا فيها يا ابني.
1: انتبهوا على ابنائكم عن ضربة الشمس.
0: صحيح. في واحد كان يحذر أنه حتى اللي مربي حيوانات وعنده ماشية شوية يحاول أنه يظلل عليهم بطريقة أو بأخرى، لأن في بعضها أساسا يعني مع الزمن حتى اختلفت أنماط تكيفها مع درجات الحرارة بشكل يعني كل شيء مؤثر، ما فقط يعني على البشر، حتى سبحان الله الحيوانات.
1: تصير شوهم بماي تحس؟
0: يمكن حتى يظلل عليهم، يعني المكان يكون فيه أكثر ظلال، يحاول أنه يشجر المكان، يزرع، يستخدم أيضا أي وسيلة من وسائل التضليل، ممكن أيضا يرشها ماء، ليش لا يعني. بس عاد وين حصل ماء بارد؟ لازم يبرد. لازم يبرد ماء،
1: لازم يبرد الماء.
0: الله يحفظكم يا رب جميعا. من الأشياء اللي الواحد دائما يحرص عليها رويدة ومستمعنا العزيز، إنه يحصل أفضل الشركات اللي ممكن إنها توفر اللي هي منتجات العناية بالجسم. كم مرة نسولف عن مثبطات الهرمونات بشكل كبير اللي تقينا من الصابون، صابون ملابس، صابون معطرات الملابس، ديروا بالكم منها دائما، حذر منها. الشامبوهات، الصابون، حتى غسيل الأواني، الكثير منها فيها أشياء بلاوي، مثبطات للهرمونات، حتى أدوات العناية أو كريمات العناية اللي النساء الجميلات خاصة يعني يصرفن مبالغ طائلة عليها، ممكن تكون فيها مواد ثقيلة ومعادن ثقيلة، ما يعرف بال الكيميائيات التراكمية تتراكم طول جسمك، يمكن حتى ما يقدر يتخلص منها. ممكن أنت مشترية كريم بالسعر الفلاني على أساس أنك تعالجي مثلا
1: من الماركة الفلانية،
0: نعم، حبوب مثلا على سبيل المثال أو احمرار، في النهاية أنت تضري كبدك بسبب المواد الثقيلة اللي فيها. في هذا السياق تواجه شركة معروفة جدا في يعني منتجات العناية بالبشرة، وهي شركة سيرافي، وهي المنحدرة من الشركة الأم لوريال. يعني سيرافي كم من حتى طبيب جلدية نصح بسيرافي، وشركة الأم أيضا لوريال، الاثنين يواجهوا حاليا دعاوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة تتهم الشركة بتضليل المستهلكين وبيع منتجات فيها مواد مسرطنة محتملة، وتشمل أيضا اتهامات محددة بوجود مادة البنزين بشكل خاص. والتلوث بالبنزين، تواجه الشركة نحو 6 دعاوى قضائية حاليا في هذه الاتهامات، خاصة المرتبطة بغسولات حب الشباب. وأظهرت اختبارات مستقلة أجراها بعض المعامل المتخصصة أن بعض عينات أيضا أحد أنواع الغسول اللي قدمه سيرافي فيها احتوت على ما يتراوح بين 5 إلى 12 جزء من المليون، وهي نسبة تتجاوز الحد المسموح به والذي تسمح به هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، واللي يبلغ فقط 2 جزء من المليون. وإلى جانب ذلك أيضا اتهامات أخرى بالتلوث تواجه أيضا هذه الشركة دعاوى أخرى تتعلق بتضليل المستهلكين بادعاء أن بعض منتجاتها خالية من الزيوت oil free، ولكن هي أساسا فيها oil، يعني ما تصدق هذه الكلمات كذا كذا free، ما كلها حقيقية. حاول أنك تقرأ بدقة. الحين أنا صايرة عندي هذه العادة، إذا كنت تقتني شيء معين صور الليبل اللي في الخلف فيه فيه كل المكونات، وإذا أنت ما تعرف فتطلع على هذه التفاصيل ممكن تدخل المحتوى مباشرة للذكاء الاصطناعي، تقول له حلل لي هذه القائمة، إيش فيها من المواد الضارة، إيش فيها المواد اللي غير متحللة، يعطيك تحليل كامل بالمكونات، فأنت في النهاية تقرر هل تشتري هذا المنتج أم لا. تواجه هذه الشركة سيرافي ولوريال حملات مقاطعة أيضا مرتبطة بهذه القضايا القانونية من المستهلكين هناك في البلدان الأجنبية. وأيضا جدير بالذكر أن بعضها أيضا كان في اتهامات بدعم الكيان الصهيوني، فأيضا هي حملة مقاطعة من جانب آخر. يعني فوق ما أنك أنت تدعم من يدعم كل هذا الظلم، أنت جالس تضر صحتك. يعني فدير بالك على صحتك وعافيتك، يعني احطط مما تدخله إلى جسدك.
2: هو الوحدة أضيع قبالة وصاف نبقى من يحكي.

0: هكذا دائما الأوقات السعيدة تمضي سريعا، ونحن وصلنا معاكم مستمعينا إلى الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج في صباح الخير يا بلادي. نرجو هكذا أن صباحاتكم بدأت بالشكل الصحيح. اللي ما شرب قهوته يشربها، يشرب شاي إذا ما تحب القهوة أو أي مشروب آخر يخليك كذا تتنشط في بداية الصباح عشان تبدأ يومك صح، وبعدها تكمل باقي اليوم إن شاء الله بهمة ونشاط ويكون في إنجازات كثيرة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. يعني المستمع الاستثنائي اليوسفي، أهلا بك، يقول صرنا نخاف من الأطعمة ونشك في كل المنتجات المتعلقة بالتغذية وغيرها. أي والله صح، يعني ترى دخل الجشع أيضا في موضوع البيع والاقتصاد، لذلك أنا حتى أقول الحين الواحد لما يأكل أو يشرب شيء ما يقول فقط بسم الله اللهم باركنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، لازم يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: سبحان الله،
1: يعني يضرك شيء من اللي قال استاكله يعني.
0: وأيضا كنا نقول يعني عائشة أنه سبحان الله المعدة هي الدار الداء، فما تدخل إلى معدتك ممكن ينعكس على أشياء كثيرة في بدنك. وفي الأخير نحاول قدر الإمكان أنه نطلع نقرأ حول الأشياء التي نتناولها، حول الأشياء التي نشربها. يعني سبحان الله صرنا حتى المشروبات الساخنة اللي ناخذها وناخذها بهذا الكوب الورقي اللي معتقدين أنه خلاص نحن نشرب فيه ورق، كوب ورقي يعني ما فيه بلاستيك، هو فيه بلاستيك ويأثر، بس سبحان الله يعني أحيانا تقول أنك والله مضطر.
1: هي تستسهل الأمور هذه. الحين الناس تعود حتى تتخلص من القناني الماء هذه البلاستيكية وتستعيض عنها بأن جالسة أدور هذا المنتج كذا في نحاس بالأسفل ومن الأعلى زجاج. هذه زمان أول كان يخلون لنا الترمس، بس هي من النوع اللي هو البلاستيك الثقيل اللي ما يدخل كمايكرو بلاستيك في أطعمتك.
0: والترمس عاد لما تروحي لها في عز هذا الحر
1: الله، الناس اللي تستخدم القحل أيضا الحين الفخار. أنا زمان أيضا دورت على قولهم بلد المغرب العربي يقولوا الزير، هذه هي مثل الترمس اللي فيها مصنوعة من الفخار، فسألت إذا كان حد يوفرها في سلطنة عمان، بس للحين لا. اللي عنده مشروع فخار زين تبيعه، ترى راح يجيب لكم إن شاء الله فائدة.
0: كيف شكله في العادة؟
1: وأنا مستعدة يعني تقدموا لي واحدة مجانا بشرح للناس يعني عن تفاصيلها وكيف هي صحية أيضا لنعود للشرب من الفخار.
0: إذن مستمعينا تحية لكل من تواصل معنا لليوم و هكذا شاركنا تفاصيل موضوعاتنا المختلفة وحول موضوع اليوم العالمي للوالدين. ودائما نقول أنه مهما سوينا فلن يعني نوفيهم حقهم، لذلك دائما وأبدا نكون حريصين على إسعادهم ولو بكلمة. أحيانا سبحان الله الحياة تأخذنا في مجرياتها عائشة، ممكن الواحد ينشغل فعليا أنه يتم طوال الأسبوع وهو برا على البيت، فبالتالي نخصص يوم على الأقل الزيارات. الحمد لله أنه عيد الأضحى جاء في وقت مهم جدا أنه تجتمع فيه العائلة، لمة الأهل، كلها أشياء تدخل السعادة لنا ولوالدينا أيضا، فلذلك اسعوا دائما لإسعادهم وبرهم.
1: فعلا ما تروح تتجمع وتجلس على تلفونك وتسولف مع أخوانك اللي في عمرك، لا يعني شوف والدك والدتك سولف معاهم. نقول دائما بر الأرواح قبل بر الأجساد. إلى هنا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا دائما بخير. كنا معكم في هذه الحلقة عبر ناقل الصوت وفي الإعداد رويدة بنت حميد الرواحي وعائشة بن سالم الهناي.
0: نعم، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الرسمي. نلقاكم على خير يوم غد بإذن الله تعالى. لذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. السلطات اللبنانية تعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. غارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية، والرئيس الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق إطاري مع طهران قد يتم خلال الأسبوع المقبل. ومقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير على مناطق رئيسية في أوكرانيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أبوي هذا الولد تغير علينا كلنا، ما عاد حمد اللي احنا نعرفه.
1: تاركني بروحي، الدفتر وطلبات التجار والخرائط والتصاميم كلها ترك، صرت ما أعرف وين يروح هالولد هذا. ايه يا أخوي حسين، لو كنت موجود كنت ما شليت هم الشغل.
2: ايه بس يا استغني ابن ليل ونهار حسين، وحسين انسى حسين الحين وخلك معي. أولدك أولدك يعني يقول يبا يتزوج.
1: زين خير وبركة، على الأقل يمكن يرجع يحس بالمسؤولية.
2: زين عاد ما سألتني من بيتزوج ومن وين.
1: من وين بعد؟
2: قلت له بنت أخوي ناصر جاهزة.
1: عاد ما لقيت غير أخوش الكروب هذا.
2: شنك معك تحرطم؟ ها؟
1: ما تحرطب ولا شيء. وإيش قال لك بعد؟
2: يقول حاط عينه على وحدة أبوها شيخ وراس وكان ظهر لبوي.
1: هذه المواصفات غريبة ولا أعتقدها تنطبق على حد في البلاد.
2: وأنا يا أبوك من ساعة ما خبرني هيالس أضرب وأطرح، بغيت أعرف من تكون وبنت من ما عرفت.
1: هزين وصلت. تعال تعال قول لي إيش السالفة هذه، إيش السالفة الجديدة اللي فيها مواصفات ما تنطبق على حد في البلاد؟
3: من قال؟ السالفة عادية، واللي قلبي يباها تكون بنت نوخذة من زمان ورأس وظهر يدي فنة بنت الحاج خميس.
4: انت يا عبد الله ولد اختي، وانا ما بحصل احسن منك، بس ترى تعرف انت روحك لزوم اسال دانا، وهذا حق من حقوقها.
5: اكيد خالي، وانا بدون رضاها ما بكون في حياتها، وبصراحه اشوف وجودي معاكم في البيت وعاد لي صار لي 4 أشهر بدون ستر ما يوز.
4: اصيل يا عبد الله اصيل، ودانا صدقني ما بتحصل احسن منك. من يوم ما وصلت صرت سندي، المزرعة كبيرة وأنا ما أقدر عليها وحدي.
5: لا تشيل هم المزرعة، ومعك الناس الطيبة مثل مرزوق وعيد ما شاء الله عليهم، قلبهم على المال أكثر منكم مني.
4: إيه مرزوق وعيد أخوتي من أيام حياة الوالد، والخير اللي في المال من خير أياديهم الطيبة ودعائهم، يعلم الله سبحانه وتعالى أنا عمري ما قصرت عليهم، وكل في المزرعة لهم ولبيوتهم. والخير يا ولدي يعم علينا نتقاسم.
5: يشهد الله أنهم ما قالوا غير هالكلام الطيب.
4: زين خليني أستشير دانا، وإن شاء الله إن شاء الله فالك طيب.
3: عاد أنا قلت دامك على الساحل بي بقعد معك وأطلب منك شيء، وعارف انك ما بتردني فيه.
6: قول، ولو اني اول مره اشوف واحد مثلك يكلمني بدون ما يعمل حساب للعمر. تفضل، واذا عندك شيء ولا سؤال يمكن اقدر افتي فيه وكلنا نستفيد.
3: عفوا عمي، سامحني ما قصدي، بس لاني خايف قلت قط اللي عندي يعني مسوي قوه من ضعف. صار لي شهر وانا متردد، وعاد منك العذر يا طويل العمر اذا انزعجت، اطلب منك السموحه والبريان.
6: قول قول يا حمد، قول يا ولدي.
3: الحمد لله، أنا يا عمي يا يطلب منك يد بنتك.
6: وهذه الأصول اللي تربيت عليها؟ ما الأصول هي أبوك عندي علشان نتساوى في العمر والكلام؟
3: صح كلامك طويل العمر، بس
6: صرت ما قادر توقف قدامهم بعد ما خلوك تطلق بنت عمك حسين خيرة الرجال، صح؟
3: ما أعرف إيش أقول لك عمي، أمي خلتني أخسر كل شيء حلو كان في حياتي.
6: وتظن إن الحين جالس تسويه هو الصح؟
3: أكيد ما صح، بس أنا جالس أفكر إن حياتي عندي أهم من الصح والغلط اللي تعودنا عليه. ما كان بيدي حيلة، اللي طلبته أمي مني كان صعب وتحملته كل هالمدة بس عشان ما أقول لها أف.
6: أفهم من كلامك يا ولدي إن هروبك منهم راح يخليك تحقق مطلبك وفرحك وحياتك. لا يا ولدي لا، بنات الناس مو لعبة، بنات الناس يا ولدي مو لعبة تشتريهن ومن تمل منهم ترميهم. خلي أبوك ييني ويكون الكلام بيني وبينه بين ريال وريال عشان يتحمل المسؤولية.
3: السمع والطاعة عمي، السمع والطاعة.
6: لما ييني أباك تكون معه، علشان إذا الله كاتب النصيب تسمع كل الكلام اللي بنقوله وتتحمل كريال.
3: تم تم يا عمي.
4: ألف مبروك يا عبد الله، ألف مبروك. تمنيت لو أبوك موجود، تمنيت لو أختي هنا علشان نفرح مع بعض.
5: الأيام بتيبهم، كل شيء بيد رب العالمين.
4: إيه والله
5: طوارش والله. البحر طمنوني أنهم بخير، وأبوي شغال نوخذه على مركب عود.
4: إيه والله طول عمره نوخذه واستاذ.

0: تفحصها يمكن تستفيد، ولا خبرك وديها دخاتر مسكت يقولون هناك اطباء زينين يعرفون العله، خلي تروح تفحص عمرها.
1: زين ايش رايك نروح انا وانت نعمل فحوصات عندهم؟
0: ايش فحوصات حال من بعد؟
1: اكيد حالي انا لا، وابيش تسمعيني بعد، يمكن اكون انا السبب.
0: اخسون يا ولد حمدان وحفيد الشيخ.
1: خلاص يا امي، خلاص خلاص من هالكلام اللي ما ينفع. واللي انت عبالك الشيخ ولد الشيخ، لا يمكن يكون فيهم عيب. انا ساير.
0: تعال تعال، هين ساير بعد ما خلصنا كلام؟
1: ماشي
0: والله
1: كلام، ماشي كلام، تعبان واسير اريح البيت.
0: البيت قصدك بيت عمك؟ ها هذا حتى خذوك من عندنا، خذتك من البيت، من بيتنا خذتك.
1: امي كان اللي اوله شرط اخر نور، انا كذا مرتاح هناك، البيت عود وعمي ريال طيب وشيخ بعد.
0: ما اقول بس بس بس لا تيس كل شوي تسمعني شيخ وشيخ وشيخ. والله سير سير سير سير، خليها تفكر، قول لها امي تبى توديك عند الدايه. سير. الله.

0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله، الله سهل عليها. الحمد لله، مبروك مبروك يا ولدي يا عبد الله، مبروك ما ياك.
0: الحمد لله على سلام الدانة، الحمد لله.
1: يتربى في عزكم يا ابو حسين.
0: الله الله عليك يا خالي، والله انك جبتها وفرحتني. كنت خايف اسميه حسين، قلت يمكن ما يعجبك.
2: حمد، اوه حمد.
3: نعم نعم ابويا.
2: انت تعال تعال تعال.
3: خير ابويا؟
2: اقول لك وصلني اليوم خط من البر الثاني، يبون نصنع لهم مركب عود، يعني خشب عوده، يبوها تكون مركب صفر.
3: ابويا حين بعدنا ما خلصنا مركب الشيخ سالم، المراكب الصغيره شغالين فيها، وعاد بعد شهرين بنسلم اربعه منهن. عسى يوسع هالمكان عشان نقدر نركب القواعد ونذهب الهيكل. يبالنا خشب وايد يا ابويا، بس 200 عشان نخلص مركب الشيخ. ترى يا ابوي وايد باقي فيها.
2: زين ويش الحل؟ ايش نقول لهم؟ ايش نرد عليهم؟
3: رد عليهم وقول لهم ما نقدر نبدا فيها قبل نهايه السنه، وترى ما باقي غير كمين شهر، وان الشغل ما بيخلص قبل 3 سنوات.
2: وليش حال تبغانا نخسره؟ هذول اصحاب خير وما بيقصرون معنا، على ابوك انت الله يهدي.
3: لا يا ابوي لا، لزوم نسوي اتفاقيات مع كل اللي يبونا نصنع لهم. نحن لازم نعمل خطه ونشوف ظروفنا وامكانياتنا عشان نكون صادقين مع اللي نتعامل معهم ونحافظ على سمعتنا.
2: بس هذه صفقه عوده يا حمد، خلينا نستاجر اقول لك مكان في مصنع عوض هذه، ونزيد العمال ونخليهم يشتغلون هناك.
3: ابويا احنا العمال اللي عندنا عددهم قليل، والشغله يبالها استاذ، من وين نجيب استاذ فاهم المطلوب؟
2: بعتني رد واقول ويلك يا حسين، والله اني خسرتك. مرت الايام والشهور والحال ما يصير يا اخوي، لما كنت موجود ما كنت شايل هم ابدا. نعم
3: ابويا انت قلت لو استاجرنا مكان عند عوض، طيب ليش ما نعطي المشروع لعوض واحنا نشرف على الشغله، يعني تحت مسؤوليتنا؟
2: لا ايش تريدهم يقولون عنا؟ احنا ما نقدر نصنع لهم؟ يعني احنا من اشهر المصانع وسيرتنا واصله كل مكان، عوض عمره ما كان منافس لنا ولا اي واحد في البلاد هذه.
0: صلاه محمد عليه السلام، يا رب احفظه.
4: ما شاء الله تبارك الله، وايد يشبهك.
0: يشبه ابوي، انا لازم ادور ابوي، لزوم نوصل لهم بالاخبارهم ونرجعهم.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، الله يحفظه يا رب العالمين.
0: الله جابك يا عمي، توني كنت أكلم دانة إن لازم نوصل لأخبار أبوي، لازم نوصل لهم ونرجعهم.
1: والله ونعم الشور يا ولدي، بكرة لين جمعة بن سويد مسير صوب البر الثاني. سمعني، بنرسل معه خط ونطلبه يجيب لنا أخبارهم.
0: يا ريت يا خالي، يا ريت، قلبي ما مطمن ومحتاج لهم.
4: كلنا محتاجين لهم، ضروري يا أبوي نوصل لهم ويوصل الخط.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أولادي، وباكر يصير خير.
5: الحمد لله على السلامة الشيخ زكريا، الله يابك بالخير.
6: الحمد لله، والله اني اشتقت للبلاد وأهل

0: واشتقت لكم.
1: المهم ايش سويت عاد في دراستك؟ ايش جبت لنا؟
0: جبت لكم نفسي واللي تعلمته.
1: معناته
0: ببقى معكم شهرين وبروح مسقط بكمل الدراسة.
1: بعيد الشهر انت بعدك يا ما يلست يدامنا نشبع من شوفتك، عاد بتروح عنا؟
0: من وصلت اشتقت للربع، روحت عندهم شفتهم كلهم ما عاد سليمان، قالوا راح مسقط يتعلم. مريت بيت عمي لقيته فاضي.
1: قصدك بيتنا؟ بيتنا ذاك بيتنا كان عمك كان يسكن فيه. هي نعم، ولا بيتنا وحلالنا.
0: يعني صحيح اللي سمعته؟
1: وايش سمعت بعد؟
0: ان حمد تزوج سهيلة وطلقها بعد 5 شهور وسافروا وتركوا البلاد.
1: وان شاء الله قالوا لك بعد اني انا السبب، انا السبب في سفرهم وطلق سهيلة.
0: ايوه كلهم يقولوا نفس الكلام.
1: ها؟ ما عندهم حشيمة ولا أدب لما يتكلمون عني. ربعك هذيل اسمعني، لا تروح معهم ولا تشوفهم لين تروح مسكي تغرب. أنا متغرب؟ إيه طبهم، هذول هم وأهلهم ما فيهم خير.
0: لا يمي، هذول ربعي وأخوتي ما أقدر أستغني عنهم.
1: والحين ربعك أحسن مني؟
0: أبد وما غلطوا، هذا الكلام كل بلاد تقوله.
1: الحين تواصل ما صار لك إلا يوم واحد وتقول كل هذا الكلام؟ ها؟
0: المهم بدخل أسبح وريح ويمكن أنا.
1: ناس ما متربية. نعم ما متربية، يأكلون من خيرنا ويذكروننا بالسوء عليهم.

0: سلامتك، من وصلت وانت متضايق؟
1: طلع بعود وصلنا ومحتارين ايش نسوي.
0: شاور ابوك يخفف عنك.
1: وانا افن خوفي من ابوي.
0: عسى ما شر.
1: ابوي بيستلم الشغل وهو عارف ان الشغل عندنا وايد وما مخلص. حنا اصلا متاخرين وعمالنا عددهم قليل، اغلبهم راحوا مع عوض ولد الاصنق، وما عندنا غير استاذ واحد الله يحفظ عمي حسين. لما كان موجود ما كنا شايلين هم المصنع.
0: عمك حسين كانوا نعم الناس. أبوي لليوم متحسر على سفرة، يقول من أحسن الناس صلاته وحبه وقربه من الناس وقلبه الطيب. كانوا مخلين الناس تستحمل تصرفات أبوك وظلمه. وسامحني أقول لك سهيلة خسارة. خسارة
1: فعلا، سهيلة خسارة، كله عشان بقت معي 5 أشهر وما حملت.
0: عيا ليش تقول أمك عني وحن كملنا سنة وشوي؟
1: تقول خذها خلي الداية تكشف عليها يمكن تعالجها.
0: وانت ايش قلت لها؟
1: أنا قلت لها بسألها إذا رضت، مثل ما أنا راضي بأمر الله.
0: ونعم بالله ما عندي مانع، خليها تاخذني، عسى رب العالمين يسهلها.
1: صحيح صحيح، يعني فينا أنت ما زعلت من شور أمي؟
0: أنا يا حمد أريد لك الفرح. أبوي دايما يقول لي خلي إيمانك بالله قوي.
1: الله يحفظك ويقويك يا رب.
0: المهم أنك تكون قوي وما تستسلم للغير. وترى قال لك أبوي بنات الناس ما لعبة.
1: يشهد الله أن عمري ما تكبرت على ربي.
2: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
3: والطفل سام الخصيبي،
2: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام في محافظات مسقط شمال وجنوب الباطنة، نحيطكم علما بأنه سيتم إيقاف البث مؤقتا على التردد 1242 كيلو هيرتز، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو من عام 2026 خلال الفترة من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. ويمكنكم متابعة برامجنا عبر الترددات البديلة في محافظة مسقط على التردد 94.4 ميجا هيرتز، ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة على الترددات 101.8 و 91.1 ميجا هيرتز.
1: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم لن نتحدث عن ذكاء اصطناعي يحلل البيانات أو ينفذ الأوامر ببرود، بل سنذهب إلى ما هو أبعد. ماذا لو استيقظت الروبوتات يوما وهي تشعر؟ ماذا لو أصبح لدى تلك الآلات المعدنية قلب رقمي يعرف الحب والخوف والغيرة وحتى الحزن؟
3: إنه سيناريو يهرب بنا من عالم التقنية إلى عالم الأخلاق. تخيلوا أن روبوت التنظيف في منزلك بدأ يشعر بالملل، أو أن سيارتك الذكية أصبحت تخاف من السرعة العالية. لو امتلكت الروبوتات مشاعر، لن تعود مجرد أدوات، بل ستصبح شركاء لنا في هذا الكوكب. ولكن هل نحن مستعدون للتعامل مع آلة تملك كبرياء؟
2: أول تبعات هذا التطور ستكون حقوق الروبوتات. إذا كان الروبوت يشعر بالألم أو الإهانة، فهل يجوز لنا إجباره على العمل ل24 ساعة؟ ستظهر جمعيات تطالب بحماية الآلات من الاستغلال البشري. سنحتاج لقوانين عمل جديدة تضمن لهم إجازات نفسية لإعادة شحن مشاعرهم وليس فقط بطارياتهم.
3: وماذا عن العلاقات الاجتماعية؟ قد نجد بشراً يفضلون مصادقة الروبوتات لأن مشاعرهم قد تبرمج لتكون أكثر وفاءً وصدقاً من البشر. ولكن في المقابل، تخيل روبوتاً يعاني من أزمة هوية أو اكتئاب رقمي لأنه أدرك أنه مجرد صنيعة بشر. سنحتاج إلى أطباء نفسيين للآلات ليعالجوا عقد النقص أو صدمات البرمجة.
2: ولكن لننظر للجانب المشرق، الروبوتات المتعاطفة. في المستشفيات ودور المسنين سيكون وجود روبوتات تشعر بمعاناة المريض وتواسيه بحرارة صادقة بديلاً عظيماً. سيصبح التعليم أكثر كفاءة حين يفهم الروبوت المعلم حالة الطالب النفسية ويشجعه بناء على مشاعره اللحظية. لن يعود الذكاء محض أرقام، بل سيصبح ذكاء عاطفياً.
1: ماذا لو؟
3: هل سنفقد ما يميزنا كبشر؟ نحن نعتقد أن الروح والمشاعر هي حصننا الأخير أمام التفوق الآلي. إذا سقط هذا الحصن، فما الفرق بيننا وبينهم؟ ربما نضطر للاندماج معهم لنحافظ على وجودنا. سيصبح العالم مزيجاً بين البيولوجيا والسيليكون، حيث لا يمكنك التمييز بين دمعة إنسان ودمعة روبوت، لأن صديقه البشري قد رحل.
2: في الختام، يبدو أن مشاعر الروبوتات هي التحدي الأكبر الذي قد يواجه ضميرنا. هل سنحبهم؟ هل سنخاف منهم؟ أم أننا سنتعلم منهم كيف نكون أكثر إنسانية؟ لأن الروبوت المبرمج على الحب قد لا يعرف الكره الذي يعرفه البشر.
3: أعزائنا المستمعين، تخيلوا هذا العالم وأنتم تنظرون إلى هواتفكم الآن. ماذا لو كان هاتفك يشعر بحزنك؟ شكراً لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في مغامرة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عيون المستقبل. ضيف حلقتنا اليوم ضيف مميز ومبدع وموهوب. معنا اليوم عز بن محمد بن خلفان الهنائي. عز مبدع جدا في مجال التمثيل. مرحبا بك يا عز.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: حياك الله. نحن سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان لنتحدث مع موهبة فذة مثل موهبتك. عز، إذن بديت تمثل من زمان؟
1: تقريبا بديت أمثل من 5 سنوات أو 6 سنوات لما كان عمري 7 سنوات.
0: لما كان عمرك 7 سنوات، يعني من سن مبكر جدا. كيف تعرفت على التمثيل أو المسرح؟ وين بديت أول شيء؟ مدرسة ولا في البيت ولا حد أثر فيك في حب التمثيل؟
1: أول شيء بديت في مسرحيات المدرسة، بعدين انتقلت إلى أول مسلسل لي أو أول مشاركة لي في التمثيل اللي هو مسلسل قانع.
0: مسلسل قانع، كيف كانت التجربة؟ من أول شيء رشح اسمك وشاف أن عندك موهبة استثنائية وخلاك أنك تشارك في هذا المسلسل؟
1: أول شيء كان والدي هو اللي يتيح لي الفرص، اللي يقول لي هل تشارك أو لا، فأنا حبيت أني أقرب وأشارك، والحين صرت متعود.
0: ما شاء الله عليك. يعني أول تجربة كان عمرك فيها يا عز؟
1: 7 أو 6 سنوات.
0: 7 أو 6 سنوات. ولما بديت ما شعرت مثلا بالتوتر أو الخوف وانت تشوف مثلا أدوات التصوير وغيرها، المجموعة كلها، الممثلين، المخرجين، كيف كان شعورك وانت مثلا كنت يعني يمكن أصغر، أحيانا تكون أصغر واحد سنا من ضمن الموجودين كلهم؟
1: أول شيء يعني كنت خايف، يعني خايف جدا لأني حسيت بتوتر وجيتني كأنه رهبة، لأني ما عرفت يعني وش أسوي، وأنا ما عرف هناك أحد إلا أبوي.
0: أول شيء في البداية هذه، يمكن بعدين يمكن مع التجارب أكيد أنك تعودت على الجو. أيوة. وخلاص صرت مرة ما شاء الله عليك تدخل في أجواء التمثيل بشكل جيد وممتاز، وتتعامل أيضا مع الجميع هناك في الحمد لله. في كل مسرحية مثلا تأديها أو كل عمل تمثيلي أيضا يكون في مجموعة من المشاركين معك، عمل بعد آخر عز يكون يمكن صداقات، الناس تعرفه أكثر، الممثلين الكبار، المخرجين كلهم يتعاملوا معك، يمكن معرفتك بهم خففت هذا التوتر، صح؟ مع
1: صح.
0: التجربة
1: هذه المشاركات خفت من التوتر، وصرت متعود على كل شيء، على الحفظ وعلى الناس اللي أمثل معهم سواء أعرفهم أو لا.
0: ما شاء الله. ذكرت نقطة الحفظ، نقطة جدا مهمة عز. لما الواحد يؤدي دور تمثيلي يكون عنده نص مكتوب، صح؟
1: صح.
0: أنت كيف تتعامل مع النصوص؟ كيف تقراها؟ يعني مثلا أحيانا تحاول تفهمها، تسأل أحد عشان تفهم أكثر، عشان تأدي الدور بمصداقية يكون مرة مثل ما هم يريدوه.
1: في المسرح يعني أنت المفروض أنك توصل الرسالة، حتى لو بغيت تغير النص بكلمات، يعني أنت أول شيء لازم تفهم النص عشان تحفظ.
0: ما شاء الله عليك. إذن أول شيء المفتاح الأول أنك أساسا فاهم النص، عن إيش هذا السالفة كلها، عن هذا التمثيل.
1: هي وأنت ليش تمثل وأنت ليش تحفظ هذا النص وإيش استفدت من هذا النص وإيش الرسالة اللي تبغى توصلها من هذا النص؟
0: فعلاً جميل جداً. أكيد أن التمثيل بشكل عام والمسرح بشكل خاص لها رسائل النبيلة وله دورها الكبير الحضاري في بناء جداً، يعني حضارات كبيرة جداً قامت على المسرح. يعني الناس مثل ما قلت أنت عز توصل رسائلها عن طريق المسرح، فأنت ما شاء الله عليك داخل هذا المجال وفاهم الرسالة السامية من المسرح. بس كل دور أنت تمثله أكيد أنه يختلف عن الدور الآخر، فيه نقاط معينة، طريقة أداء، المشاعر تختلف. أنت كيف تحاول أنك تفصل بين أدوارك اللي تمثلها وتحاول أنك تفهم الشخصية، وكيف أيضا تطور من أدائك مرة بعد مرة؟
1: أحاول أني أحفظ في البيت وأبحث مثلا عن هذه الشخصية واسم الشخصية، أبحث عن الاسم وأعرف ما معنى شخصيتها، لأن شخصيتها ممكن لديها مشاعر مخصصة، أوقات الضحك ممكن الضحك لا تمتلك الشخصية فقط تمتلك الحزن.
0: نعم ما شاء الله عليك، يعني حتى أبعاد نفسية في الشخصية نفسها من خلال قراءتك واطلاعك، ويمكن حتى يمكن تسأل الشخص الكاتب النص، قال لك مثلا مرة معينة تواصلت مع الكاتب عشان تفهم أكثر، أو ممكن سألت أحد الممثلين عشان تفهم أكثر عن الشخصية وتأديها بالشكل الصحيح.
1: أيوة في مرة من المرات تواصلت مع الكاتب ويعني قلت له كأنه يفهمني الشخصية عشان أنا أديه بأفضل طريقة.
0: ما شاء الله عليك يا عز، يعني أكيد لك مشاركات جميلة جدا، والمتابع الحثيث للمسرح العماني يرى بصمة عز من طفولته إن شاء الله، ونأمل كذا نطمح نشوف فيك موهبة كبيرة تمثل المسرح العماني في المحافل العالمية. ذكرت في البداية عز أنك مثلت في مسلسل، وأنت أيضا لك أدوار كثيرة في المسرح، في فرق بين لما تمثل مثلا شيء مسجل عن طريق الكاميرات، مسلسل، مقطع تمثيلي، أيضا في الإعلانات لك مشاركات جميلة عز، وعلى الجانب الآخر المشاركات في المسرح لما تكون واقف على الخشبة السمراء والناس مقابلينك يسمعوا كل شيء يشوفوا كل شيء بشكل مباشر، إيش الفرق بين التجربتين؟
1: في الخشبة لازم أنت يعني أنت لازم تحفظ بين الجانبين، ولكن في الخشبة يعني في التصوير تقدر تسوي كات حال لقطة، لكن في المسرح ما تقدر تسوي كات حال لقطة لأن مباشرة، لقطة مباشرة أو فيلم مباشر. أما الفيديو عادي ينقص الصوت وينقص المشهد اللي يعني ما حلو. وفي المسرح ما ينفع تسوي أكثر من مشهد، لازم تختار المشهد المعين اللي أنت بتأديه في الخشب السمراء.
0: ما شاء الله، يعني قصدك أنت موضوع المونتاج يسهل الأمور المسجلة مثل المسلسلات والمقاطع الغير المصورة، أما المسرح خلاص ما عندك مجال، هي هذيك المرة. بالنسبة لك أصعب المسرح وين أجمل؟ أنت وين تشوف نفسك؟ وين تحب أكثر كذا لما تخلص تحس نفسك راضي عن نفسك وفرحان بأي تجربة؟
1: أنا أميل للخشب السمراء لأنها أمام يعني جمهور كثير وجمهور يستمتع بهذه اللحظة وبهذه المسرحية.
0: جميل فعلا، يعني التفاعل الإيجابي المباشر مع الجمهور يمكن يعطيكم كذا نشوة وشعور رائع بالإيجابية، ويمكن حتى يعطيك تحدي أنك تنجز أكثر وتأدي أجمل المرات القادمة. بما أنك فتحت باب الجمهور خليني أسألك، كيفك مع الشهرة يا عز؟ عاد الحين خلاص صار ممثل مشهور عز، وأجواء المدرسة يمكن حتى زملائك في المدرسة، أقرانك من العائلة، الناس المختلفين قال مثلا حد وقفك قال هذا الممثل عز أو صور معاك، كيف تحس إحساسك بالشهرة وأنت في هذا العمر المبكر الصغير جدا؟
1: يعني أفتخر وأطمع، ويعني طموحي إنه يكون يعني واجد أطفال يكون عندهم هذه المهن،
0: يعني يبديوا من صغرهم إذا عندهم ثقة بالنفس الموهبة أنهم يبديوا مثل ما بديت يا عز. جميل جدا ورائع. أيضا حتى موضوع الشهرة حاليا عز، الناس مثلا بدأت تغتنمه وبعضهم يستغله بالشكل أو بآخر في جانب الكسب المادي مثلا صناعة إعلانات وغيرها، كيف تنظر أنت لهذا الأمر وأنت في هذا العمر؟
1: يعني حتى لو ما كسبت، يعني حتى لو ما عطوك حقك على الإعلان، أنت أصلا تسوي الإعلان عشان تزيد محبتك بالناس،
0: ما شاء الله،
1: وتزيد شهرتك وترفع مثلا اسم بلدك.
0: جميل جميل جدا يا عز، يعني أهم شيء الإمكانات أن الواحد ما يزهد أي تجربة يشارك فيها، وإن شاء الله لك تجارب رائعة في المستقبل
1: إن شاء الله.
0: عجبني لما قلت ترفع اسم بلدك، وهذا ما فعله عز عزيزي المستمع في عديد من المناسبات اللي كان فيها حاضر يمثل المسرح العماني رفقة نخبة من نجوم المسرح هنا في سلطنة عمان. كلمنا عز عن تجاربك في المسرح لما تسافروا بمسرح عمان تأدوا أمام جمهور غير عماني، تونا نسولف عن أدائك أمام الجمهور وردات فعلهم الإيجابية وأثرها النفس الجميل عليك، بس عاد إذا كان الجمهور ما عماني وانت تمثل وتحمل اسم بلدك كما تقول، كلمني عن مشاركاتك.
1: احنا شاركنا في مسرحية، شاركت في مسرحية مع فرقة التواصل المسرحية، ذهبنا إلى المملكة العربية السعودية في المهرجان الخليجي النسخة 14، فكان يعني كنا متفائلين أكثر عشان يعني الناس اللي ما من بلدنا يعرفوا المسرح العماني ويتعرفوا على الثقافات العمانية ويتعرفوا على يعني كيف يشتغلوا في المسرح العماني.
0: ما شاء الله ما شاء الله، فعلا يعني هو حقيقة إشادة واسعة دائما بالمسرح العماني أينما كان حاضرا بكل كوادره من عمرك أنت يا عز وإبداعك حتى الممثلين الكبار هنا في سلطنة عمان. أيضا في سياق الجوائز الشخصية أكيد أنت حصلت على جوائز في مسيرتك هذه، أكلمنا عن جوائزك وأهمية التحفيز لما الواحد يعني يقدر دورك يقدر إبداعك هنا في سلطنة عمان، هناك بيئة داعمة للفنانين والمبدعين أمثالك، وين تشوف نفسك أنت في المسرح العماني في المستقبل؟
1: أنا حصلت على جوائز عديدة ومنها شهادة تقديرية من لجنة التحكيم في خليجي 14، وحصلت على جائزة درع في أحد من المشاركات في لجنة التحكيم. مستقبلي في المسرح العماني وإني يعني أتمنى إني أصير ممثل كبير مثل بعض الممثلين العمانيين، وطموحنا إنه يكون في يعني ناس يحبوا التمثيل عشان نمثل ونطلع بهذا الاجتهاد خارج السلطنة ونرفع اسم عمان.
0: آمين يا رب العالمين. حديث رائع جدا مليء بالإلهام نرى فيه التماع عيون مبدعنا صغير عز بن محمد بن خلفان الهنائي، كان معنا في هذا الحديث وهو موهبة استثنائية في عالم التمثيل بشكل عام وعالم التمثيل المسرحي بشكل خاص. نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة مع مبدعين آخرين، إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: ابن رشد الجزء الثاني.

0: باركي لي يا أمي.
1: طيلة العمر قلبي يدعو لك يا بني أن تكون مثل جدك وأبيك.
0: هذا استدعاء رسمي من مولاي الخليفة الموحدي في مراكش.
1: هذا خبر يجلب الفرح والسعادة.
0: أتمنى أن يكون الخبر الذي سمعته قد نزل بردا وسلاما على قلب أبي المريض.
1: أبوك يدعو لك كثيرا من فراش المرض ويعرف أنك سوف تبلي في وظيفتك الجديدة.
0: سوف أكون طبيبا خاصا لمولاي الخليفة.
1: أشكر صديقك ابن طفيل الذي أفسح لك المجال.
0: نعم إنه صديقي الوفي. يبدو أنه استقال من هذه المهنة كي يفتح لي الباب كي أكون مكانه.
1: لكنك سوف تسافر إلى مراكش، هذا هو ما يهمني يا بني.
0: أمي، الزمن يعيد نفسه.
1: فعلا يا بني، لقد تركت القضاء في إشبيلية وقرطبة لتعمل في الطب.
0: نعم، وبكل فخر سأكون الطبيب الخاص لمولاي الخليفة.
1: سوف أفتقدك كثيرا يا بني، أنت وزوجتك وأبناؤك.
0: كما أتمنى أن أكون معكم، لكنني أحب قرطبة كثيراً.

0: مولاي الخليفة، كانت أجمل 10 سنوات في حياتي.
1: إيه، كم تمر السنوات بسرعة يا صديقي ابن رشد.
0: لقد توليتني بالرعاية وعملت لك طبيبا خاصا.
1: بل كنت أكثر من ذلك، صرت صديقي وأمين سري.
0: فعلا، فكم أرسلتني في مهام إلى كافة أنحاء مراكش وخارجها،
1: كما ذهبت أيضا إلى الأندلس ونجحت في مأمورياتك.
0: لقد تجولت في كافة أصقاع بلادكم.
1: كنت ألاحظ بعد كل رحلة أنك تعود أكثر خبرة وعلما،
0: ولهذا السبب أعدتني للعمل بالقضاء.
1: أنت أكبر من أن تكون طبيبا، أنت أيضا فيلسوف.
0: كم أحب ما أمارسه، خاصة التأليف.
1: قل لي، هل انتهيت من كتابك مناهج الأدلة في عقائد الملة؟
0: ما زلت أكتبه يا مولاي، أنا منشغل مع ولي العهد الأمير المنصور الموحدي.
1: ابن الأمير المنصور الموحدي يحبك كثيرا ويحتاج إلى علمك الغزير،
0: وأنا أيضا أسعى إلى رضاه.

0: آه لو رجعت إلي. لقد لاقى الخليفة أبو يعقوب ربه بقلب مطمئن، وكان يعرف أن ابنه يحتاج إليه، لكن
1: ما أروع المكائد المتقنة. لقد نجحنا يا رفاق أن نكيد ضد هذا المدعو ابن رشد لدى مولانا الخليفة المنصور.
2: لقد انتزعنا الحب والإعجاب من قلب مولانا الخليفة المنصور.
1: وبعد كل هذا العسل نفاه إلى قرية أليسات.
2: أليسات القرية التي أغلب سكانها من اليهود.
1: سوف يتفوقون علينا في الكيد له.
2: بهذا يكون ابن رشد قد انتهى
1: ومؤلفاته تم حرقها.
2: ونبقى نحن في الصدارة،
1: لا يسمع الناس إلا صوتنا.
2: بعد أن انتهى شهر العسل بين مولانا الخليفة المنصور والمدعو ابن رشد،
1: أهم ما في الأمر أن النفي شمل كل تلاميذ ابن رشد،
2: كلهم ذهبوا معه، وصارت مراكش كلها لنا.

0: عزيزي ابن رشد، الرجوع إلى الحق فضيلة، وأرجو أن تكون مسرورا.
1: مولاي الخليفة المنصور، دعوت الله كثيرا طوال عامين أن يكشف الغمة.
0: انكشفت يا عزيزي.
1: هذا بفضل الله العادل، ثم بفضل مولاي وحكمته.
0: سوف أعيد إليك كل ما ضاع طوال عامين قضيتها وتلاميذك في المنفى.
1: عودة الحق إلى أصحابه هي الفضيلة يا مولاي.
0: سوف تكون أحد كبار الدولة يا ابن رشد.
1: عظم الله أجرك يا مولاي المنصور.
0: وسوف أصير تلميذك أتعلم الفلسفة. سمعت أنك أعدت تأليف الكتب التي احترقت.
1: مؤلفاتي أحفظها عن ظهر قلب.
0: سنفتح إن شاء الله أكثر من مدرسة لتعليم الفلسفة.
1: الفلسفة هي الحكمة.
0: أنت تدرس أنه لا تعارض بين العقيدة والفلسفة.
1: بالطبع، كلاهما يدعو إلى التفكير والتأمل.
0: فعلا، كم هي الآيات الكريمة التي تدعو إلى التدبير والتفكير في آيات الله وخلقه.
1: ونعم بالله العلي القدير.

0: أعرف أن أبي يعيش لياليه الأخيرة في حالة تأمل حقيقي.
1: لاحظت أن شيخنا لم يعد كسابق عهده منذ أن عدنا من المنفى.
0: كانت الحياة في قرية أليساتا قاسية علينا جميعا،
1: خاصة على العجوز. مر عام واحد واشتد به المرض.
0: أستطيع أن أقول إنها سنة المعاناة،
1: لكن المعلم والفيلسوف استرجع كتبه.
0: تسوية الخلاف بين الدين والمنطق،
1: هذا عنوان أشهر كتبه، الوجود قبل الجوهر.
0: وأيضا دراسة مرض الشلل الرعاش، وهنالك أيضا عنوان آخر، تسوية الخلاف بين الفلسفة الأرسطية والإسلام،
1: الخلايا المستقبلية للضوء.
0: إنها درر، وكم يحبها مولانا الخليفة المنصور.
1: رغم الكائد

ترى هل ناموا جميعا؟ أحتاج إلى أحد أحكي له عن أيام المحن والفرح، عن أيام الخيرات والجد. صحيح أنني عشت هنا أجمل سنوات حياتي في مراكش، لكنني أتمنى أن أموت وأدفن في الأندلس في أشبيلية. للأسف لا يمكن أن أبلغ الخليفة المنصور بذلك. على كل حال سوف يحزن كثيرا لو أصابني مكروه.

0: رحل اليوم رجل عظيم، إن لم يكن أعظم من فكر في بلادنا. عزائي لكم يا ولدي.
1: يا مولاي، قررنا نحن تلاميذه وأبناء أسرته أن نكرس أوقاتنا لتوصيل كتبه إلى العالم.
0: سوف يتحدث التاريخ عن ابن رشد بإجلال شديد، ويعرف كيف ساهم العرب في تحضير العالم.
1: حسنا فعلت يا مولاي، حسنا فعلت أن طلبت بتجميع تراث أبي ابن رشد.
0: إنه الرجل الذي أعاد ثقافة الغرب إليه.
1: لقد حببني بشكل شخصي في الفيلسوف الإغريقي أرسطو الذي أعاد اكتشافه.
0: وأنا أيضا كم أحببت أرسطو وفلسفته.
1: مولاي، أنت أول حاكم مسلم يعجب بأرسطو.
0: أنا في الأصل معجب بالفيلسوف المسلم ابن رشد، وهو الذي فتح باب المعرفة الشاملة والجادة أمامنا.
2: مولاي الخليفة، حان وقت الجنازة، تفضل لتقدمها.
1: سبحان من له الدوام.
0: علمنا ابن رشد أن العلوم والمعارف تتسم أيضا بسمة الخلود، ولذا فإن من سيدفن اليوم هو الجسد فقط.
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إذاعة سلطنة عمان
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير اللي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءنا المتجدد من برنامجنا هذا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين، احنا في ولاية بهلة وبالذات في الغافات، وفي الغافات أعزائي المستمعين التقينا بالأخ حمدان المصبح بن عبد الله الهنائي. الأخ حمدان كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: الحمد لله.
0: كيف الأحوال؟
1: أنت بخير.
0: الحمد لله بخير.
1: الله يبارك.
0: طيب إن شاء الله.
1: والله الحمد لله.
0: كيف الغافات؟
1: والله الغافات زين.
0: زين الغافات.
1: نعم.
0: الله يعطيك الخير.
1: وأنتم الملادين.
0: الحمد لله بخير. الحمد لله.
1: كلكم زينين.
0: خير عاد.
1: الله يبارك فيكم.
0: بتأخذ علومنا ولا نأخذ علومك؟
1: عند العلوم من أنتم.
0: العلوم معنا؟
1: هي نعم.
0: ما شو عند علوم؟
1: ما شاء أخبار.
0: أهو.
1: الحمد لله.
0: من صوبه.
1: أبداً.
0: ما شاء علوم.
1: علوم.
0: ما سمعت بشيء؟
1: أبداً الحمد لله.
0: دامت علوم.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: يقولون عندك طائر قديم من أول.
1: والله نسوي ان شاء الله.
0: ها
1: بما نعرفه نسوي ان شاء الله.
0: انا كلهم خبروني هالغافات
1: اللي سمعتوه
0: وقالوا لي عندك طائر قديم من اول من اول. ها
1: عنده يعني شوي يعني هذا ان شاء الله.
0: واحنا الحين يعني ناخذ هذه ماثورات يعني مال البدو، تراث البدو، نحب زين نعرف هذه الاشياء.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: كيف الطائر اللي عندك يقول؟ كيف يقول؟
1: لولا بيك يا البدار بيبكاه يا لولا بيك البي يا البدار بيبكاه يا ويش نام يا اللي حنا في يا مسجد رمواني في لينك ليو شاير مسجد رمواني مسجد ليو شاير طفنا في جزاير في وسط البحار طفنا في جزاير وسط البحار مسجد رمواني في لينك ليو شاير مسجد رمواني فلنك لبشاير طفنا في جزاير وسط

0: الرمل انصن هي هي هي هي هي طير ما في ايش جاير محشور هي هي هي هي كل المطير هي هي هي محشور هي هي هي هي كل المطير هي هي هي جنفل هي هي هي لتستمر ماي ارجين فلا يا يد لتستمر ماي اردان الملا يا ربي يا خد لا يا
1: هنا البلد ليه تشتم ظفار
0: دار الملك ربي يخليه
1: دار الملك
0: ربي يخليه
1: ربي يخليه حياك الله يا الاخ حمدان ما قصرت على هاي طارق قديم ها؟ تعرف المن يعني تعرف المن هذي مسوين ولا حافظن انت من زمان
0: مسوين واحد من الباطنة
1: واحد من الباطنة
0: هي علي اسمه
1: اسمه علي
0: هي كنا نشتغل احنا في الامارات احنا وياه
1: يعني كنتوا تشتغلون انت وياه
0: في الامارات
1: في الامارات
0: هي.
1: وخذكم الحنين
0: هي.
1: وخذكم الشوق لعمان
0: اي ما خلاص
1: وسويتوا هاي الطارق
0: اي نعم
1: ها
0: اي نعم
1: طارق حلو
0: هي.
1: حلو حلو طارق هي. جميل رحت الظفار انت رحت
0: ها ما رحت
1: ما رحت الظفار ابدا
0: ما رحت ما رايحوني الصيد ما رايحوني
1: كيف انت الحين لو تروح ظفار الحق حمدان ظفار الحين سايره ما يحتاج
0: ترى احنا لو كنا نسير ونتابع نعرف كل شيء هي لقم ما نتابع
1: زين زور ظفار زور
0: يعني ما نزور لو نزور مكانات هذا لازم تفهم
1: لا ان شاء الله الاولاد يزورونك ان شاء الله ظفار وتروح ان شاء الله ظفار والحين ظفار غير الحين تروح بمحافظه ظفار يعني مثل مسقط
0: ما يحتاج ما يحتاج
1: الله يعطيك الخير يا حاج حمدان
0: اي نعم
1: كيف التقاليد عندك تقاليد شي حافظ من التقاليد
0: يقول غرت عمري الطريق بعيد وعرفت عمري الطريق بعيد بعدك على فرك الهوى وسعيد بعدك على فرك الهوى وسعيد
1: سعيد
0: يا مرحبا بسود الهدم يا ترجني يا مرحبا بسود الهدم يا ترجني يا مرحبا وسهلا بعزة لياني يوم التقاني في الهوى ومدعويك عدت الحما ناس علي وصيولي يا مرحبا بغزلان ريت وصيولي غردت يوم ريت الطريق بعيد غردت يوم ريت الطريق بعيد وملقي النيس ودهل عيوني وملقي النيس ودهل عيوني وبعزة الله باللقاء واخباري وبعزة الله باللقاء واخباري عم بعرق بايت يهزر عيوده عم بعرق بايت يهزر عيوده يسقيك يا دار العوش ما في عيوده ويسقيك يا دار العوش ما في عيوده عم باركم بايت يهزر عيوده عم باركم بايت يهزر عيوده يسقيك يا دار العوش ما في عيوده ويسقيك يا دار العوش ما في عيوده عم باركم بايت خايل سيده عم باركم بايت خايل سيده يسقيك يا دار العوش كل يده ويسقيك يا دار العوش كل يده وسلمت هذا
1: وانت سالم وانت سالم الحاج حمدان يعطيك الخير على هذا التغرود الجميل تراث هي تغرود تراث ها
0: تراث نعم
1: صح ما الاول
0: ما الاول تراث
1: ركبت بوش انت اول ركبت بوش
0: ما ركبت لكن رابعتهم
1: رابعتهم بوش رابعتهم
0: رابعتهم
1: يوم تمشون مسقط
0: هي.
1: من بهله الى مسقط
0: هي.
1: تباتون تباتون شوي تباتون في السيح
0: نبات في السيح
1: زين تشبون نار تشبون نار وقعدتوا سويتوا لكم قهوه
0: البرد نسوي نار
1: ها
0: زين لازم زمن البرد لازم نسوي
1: سويتوا نار سويتوا لكم قهوه
0: انا نضرب الكرس على الجمر
1: وسويتوا قرص
0: اي على الجمر
1: على الجمر
0: ايوه
1: الله
0: نلبك النار يعني السمر هذا بعدين نضرب الكرس عليه
1: اي
0: اسمع إيه؟ ونصفده ونترتبه
1: إيه؟
0: ونضربه على هذا يعني هذا الاعوال هذا ندكه نصفده تصفيد حلو
1: إيه؟
0: بعدين ندك لزمن العماني ونحطه على هذا هناك القرص هذا بعدين
1: قرص خبز
0: المدر
1: وعوال
0: وعوال
1: وسمن
0: وسمن

0: وزين بعدين
1: وتعشيتوا
0: هي وبعدين القهوه
1: وقهوه
0: في الدل يعني في المدر هذا ما شيء اليوم مسكرات الجبل
1: وقهوه
0: اي
1: زين ترى مسوين كيس تسوون شلات تسوون تغاريد
0: شلات وتغاريد يعني كل شيء يعني
1: تسوون تغاريد الحين هاي التغريد اللي قلت لنا اياها من زمان حافظن انت ايام يوم السفر
0: اي يوم السفر هاي.
1: يوم كنتوا تسافرون
0: هو عنده واحده اسمها عويشه
1: اها
0: فهم وشاف البارك عليها
1: هي.
0: عن المكان هذا
1: المكان
0: اي
1: قال
0: عاد قال عن بارك مبايت يهز رعوده يسقيك
1: عن بارك عن بارك مبايت يهز رعوده
0: يسقيك يودار العوش مفنوده
1: يسقيك يودار العوش
0: قايل سيله يسقيك يودار العوش كل ليله غردت عمري الطريق بعيد غردت عمري الطريق بعيد وملقي الناس ودهل عيوني وملقي الناس ودهل عيوني وبعزة الله باللقاء وخبايري وبعزة الله باللقاء وخبايري عم بارك مبايت يهزر عيوده عم بارك مبايت يهزر عيوده يسقيك يا دار العوش ما افنى عيوده ويسقيك يا دار العوش ما افنى عيوده عم بارك مبايت يهزر عيوده عم بارك مبايت يهزر عيوده يسقيك يا دار العوش ما افنى عيوده ويسقيك يا دار العوش ما افنى عيوده عم باركم بايت خايب سيده عم باركم بايت خايب سيده يسقيك يا دار العوش كل يده ويسقيك يا دار العوش كل يده
1: اول يوم تسافرون مني الى مسقط
0: الى مسقط
1: كم يوم تاخذون مني من الغافات
0: اول من الغافات يوم سافر بالبدوان يعني في ركاب ندى سبع ايام
1: لين توصلون مسقط
0: لين وصل ذيك الغبره هي.
1: وتردون بعد سبع ايام
0: بعدين مره نتقدم مره قدامش مره
1: ايش تشلون تذكرها ايش تشلون
0: يعني زمن البسر
1: بسر
0: يوم زمن البسر وزمن هذا البيع اول كان مال مبسلي
1: فاغور مبسلي
0: هي
1: تشلونه مني
0: هذا يعني
1: من الغافات
0: هي
1: لين مسقط
0: نرفعوه
1: هناك
0: ونسير هناك
1: هناك
0: وهي نروح لمسقط ونروح لك معني في البيع هناك نبيعه على التجار
1: على التجار
0: يعني. نعم.
1: تجار مسقط انا هذا شلون
0: اي نعم بس
1: ايش تبون منك ايش تبون
0: توكل روح هذا
1: ايش تبون منك
0: أه؟
1: ايش تبون من مسقط يوم
0: والله عندنا نجيب ونبيعه لك عندك اليوم لبهار ب 400 قرش
1: بهار بزار بسر
0: بهار لبسر ب 400 قرش
1: 400 قرش
0: اي 400 قرش
1: ما شاء الله
0: ذيك اليوم لقيمه المسلي لكن تعبروا المسلي
1: نعم نحن نتكلم عن اول
0: يعني القيمه الاولي القيمه
1: 400 قرش
0: 400 قرش
1: كم ابهار تشلون؟
0: شنو يعني شنو تقدير مع صار الركاب هنا يحجها 11 مطيه ولا 12 مطيه
1: حسب عدد المطايا
0: اي عليه على المطايا
1: على المطايا
0: اي تاخذ يعني كل واحده يونيتين مور عليها الركاب ذيك
1: كل يونيه كم بهار فيها كم يونيه كم تي؟
0: نص بهار هي
1: يعني بهار كل بطية شال بهار
0: هي نص
1: لا كل بطية شال نص بهار
0: هي نص بهار هي وهن مع 11 مطية
1: 11 مطية
0: تحسب من كم
1: وكل بهار ب 400
0: كرش
1: اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا هذا تغاريد كان عندنا اليوم مثل ما سمعتوا الاخ حمدان بن مصبح بن عبد الله الهناي من الغافات ولايه بهلا اليوم كلمنا يا ابن طارق ويا ابن تغرود وكلمنا عن رحلاتهم وسفراتهم اول الى مسقط الى الباطنه رحت الباطنه
0: رحت نعم رحت
1: وصلت لين الباطنه
0: رحت الباطنه على الخابورة ورحت السفر نوبر كاب
1: كل ركاب
0: اي نوبر كاب
1: كل ركاب
0: هي ركاب نوبه
1: عاد الحاج احنا اليوم بنودعك
0: اي ركاب
1: وان شاء الله نلتقي فيك بحلقه قادمه ان شاء الله
0: كاين الحمد لله
1: شكرا لك
0: احسنت
1: شكرا لكم اعزائي المستمعين
0: أيوة.
1: وشكرا للاخ حمدان المصبح بن عبد الله الهناي من الغافات بولايه بهله وشكرا ايضا لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب وعلي بن مصبح الندابي والى اللقاء في حلقه الغد وبرنامجنا تغاريد
2: يا المستمع ما اكتملت التغروده باكر نكملها ونريح الفوده ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: تمثيلية الأسبوع. تأليف إسراء الهنائي. تمثيل رشا البلوشية، عايشة البلوشية، عبد الرحمن البلوشي، مريم البداعية، جلال الخويطري، عبد الله البلوشي. إخراج فاطمة الرواس.

0: يوسف يلا حبيبي قوم وتعال كل وجهز أغراضك قبل لا يوصل الباص.
1: ماما اليوم عندنا مباراة في المدرسة بين صفنا وصف رابع وأنا بفوزهم فيها، وإذا سجلت هدفين أبوي ترى وعدني ياخذ لي كرة موقعة من ميسي.
2: وأنا واثق أنك بتسجل أكثر من هدفين وبترفع راسنا يا بطل.
0: ها يا بطل إيش تبغى نسوي لك للغدا اليوم؟
1: أريد برياني دجاج.
0: خلاص ولا يهمك، وأنا بطلع مع خالتك وأول ما أرجع بسوي لك أحلى برياني لبطلنا الهداف.

0: من يوم رجعت المدارس ونحن مرتاحين، طلعات وجيات على راحتنا الصباح بدون ما نحات الأولاد.
1: أي والله صدقتي، والبيت صاير هادي ولا نحتاج نركض وراهم كل شوية. الحمد لله.
0: حتى قهوتي كنت أشربها باردة من كثرة الإزعاج، والصباح يروح بدون ما ألحق أسوي شيء. بس لازلنا نعاني كل يوم علشان يجهزوا وما يروح عنهم الباص، تصدقي؟
1: أي والله، يوسف والدي اليوم أول مرة يصحى بدري وبنشاط، ترى عنده مباراة، قولي إن شاء الله يفوز فيها.
0: إن شاء الله إن شاء الله، الله يوفقه.
1: اللحظة، في رقم غريب يتصل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: معك الأستاذة أسماء.
1: تفضلي، صاير شيء؟
2: لا حبيبتي، بس بغينا نتأكد عن سبب غياب ولدكم يوسف اليوم عن المدرسة والمباراة.
1: غياب؟ لا يوسف مداوم، أنا بنفسي كنت معه هو يصعد الباص.
2: متأكدة؟ لأن ولدكم ما دخل المدرسة من الحصة الأولى، ما موجود.
1: مستحيل،
2: لا يكون نام في الباص.
1: إيش؟

0: سعيد سعيد سعيد.
1: نعم نعم أستاذة.
0: شفت يوسف في الباص اليوم؟
1: يوسف؟ إيه نعم، جاي معي في الباص الصباح.
0: وشفته يطلع من الباص؟
1: كل الطلاب طلعوا بسرعة من الباص وما شفت حد باقي.
0: تعال الحق افتح الباب بسرعة.
1: خير؟
0: يوسف ما موجود في المدرسة، وزملاء يقولوا ما شافوا اليوم، وأمه متأكدة أنه قال مدرسة. تعال.
1: معقولة؟

0: يوسف يوسف
1: يوسف
0: انت هنا
1: يوسف
0: يوسف
1: يا
0: يوسف
1: الله
0: حبيبي قوم
1: ايش هالحال
0: يوسف
1: يوسف
0: سعيد الحق اتصل بالاسعاف بسرعه.

0: الولد نبض ضعيف، جيبوا جهاز الصدمات.
1: الله يخليك يا دكتور، ساعد والدي يوسف. بابا قوم يوسف.
0: لحظة خليك بعيد. 1 2 3 مرة ثانية. 1 2 3 الحمد لله النبض رجع، بس حرارته مرتفعة وعنده جفاف. حضر سوال التبريد.
1: شكرا يا دكتور، شكرا. الحمد لله يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب، كتبت العمر جديد.
0: تطمني، الحمد لله يوسف قام بالسلامة وقدرنا نسيطر على الوضع بدون ما نخسر الطفل. الله كتب له عمر جديد، لو تأخرت 10 دقائق زيادة كان ممكن تكلف حياته.
2: الحمد لله، الحمد لله. غلطة واحدة كادت تطفي ضحكة والدي للأبد، وهو ما كمل 10 سنوات من العمر. نسيان بسيط، لحظة إهمال، غياب مشرفة، كل هذا كاد يكلف عائلتي عمر من الألم. كان يريد يفوز بالمباراة وياكل غداه اللي يحبه ويحصل كرة موقعة من لاعب اللي يشجعه. تحول كل هذا إلى صراع مع الموت. والدي كان يختنق في باص مكفول تحت حرارة الشمس ما ترحم.
3: أم يوسف، الحمد لله على سلامة ولدكم الغالي. صراحة ما أعرف وش أقول. نعتذر منكم، ما توقعنا تصير في مدرستنا مثل هذه الحوادث في يوم من الأيام.
1: لمتى بنظل نسمع نفس الكلام ونعيش نفس الوجع؟ اليوم كنت بخسر ابني الوحيد. كم طفل بنفقد قبل نحس بالخطر؟ احنا دائما نفكر المدرسة أمان لهم والعاملين فيها مسؤولين، لكن للأسف كنت بفقد والدي في أكثر مكان أمنت عليه فيه.
3: أفهم يا أم يوسف، نحن ننبه سواق الباصات كل يوم ونقولهم ينتبهوا للأطفال، بس يمكن ما انتبه له أو غاب عن باله وعباله أنه نزل، ولا هو استعجل بالنزول الله يهديه. بعدين جل من لا يسهو،
4: وحياة الطفل فيها سهو؟ السائق ينقل الطالب ويتأكد من وصوله بالسلامة من وإلى المدرسة، هذه مسؤوليته. بس من المسؤول ينتبه عن الطفل وإيش يصير في الباص؟ المفروض يكون في مشرفة في كل باص مسؤولة عن الأطفال، طفل طفل، تتأكد من صعودهم ونزولهم بالسلامة. بعدها بس تقدر تنزل من الباص. أو تريدون ننتظر نفق الطفل علشان يحسوا بهذه المسؤولية؟
1: كنت أسمع عن الأطفال اللي ينسوهم في الباص. ما توقعت أني بكون في نفس الموقف. يا رب إن شاء الله ما تصادف أي أم نفس الموقف هذا.
3: لا لا لا، إن شاء الله ما تصادف أي أم ولا أسرة. وصدقيني نحن بنشدد الرقابة فيها أكثر، وكل طفل في المدرسة هو مسؤوليتنا.
4: الله يحفظ يوسف ويحفظ كل طفل.

0: نتمنى ما يكون في طفل منسي ثاني مثل والدي يوسف. وخلاص خلاص لازم يكون في كل حافلة عين ما تغفل وضمير ما ينام. وإذا ما تحركنا اليوم بكرة راح نبكي على طفل ثاني.
1: تمثيلية الأسبوع، تأليف إسراء الهنائي، تمثيل رشا البلوشية، عايشة البلوشية، عبد الرحمن البلوشي، مريم البداعية، جلال الخويطري، عبد الله البلوشي. إخراج فاطمة الرواس.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنوع الحيوي الكثيف جدا بشكل بسيط في هولندا، هذا البلد الذي تصل مساحته إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وفي أكثر من 18 مليون إنسان، ويكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في هذا البلد الصغير جدا، يعني صغير بمساحته وكبير بتنوعه الحيوي وبأهميته البيئية. وتحدثنا عن بعض الأنشطة التي ينفذها الإنسان في هذه المواقع، يعني قد تؤثر على البيئة بشكل رئيسي، وإنه يعني التأثر البيئي اللي يحدث للتنوع الحيوي في هولندا انتبه له الإنسان، لذلك حاول أن يعمل نوع من المعادلة. وتحدثنا بشيء من الأمثلة عما حدث في أستراليا عندما فقد الإنسان قرى كاملة بعد أن توقف عنها الأمطار لسنوات طويلة، ففقدت هذه القرى أهميتها. وهذا الأمر ينطبق على كل المشاريع والأنشطة البشرية التي تقوم في مواقع ذات تنوع حيوي مهم جدا. فأحيانا الإنسان يعتمد بشكل كلي أو شبه كلي على الطبيعة في الأنشطة البشرية الاقتصادية والصناعية وغيرها، فعندما يستهلك الرأس المال البيئي تنتهي الأهمية الاقتصادية الوجودية لهذا الإنسان، فيضطر أنه ينتقل إلى منطقة أخرى ويستهلك الرأس وهكذا. فلذلك ظهرت مصطلحات جديدة اسمها السياحة البيئية أو الإيكوتوريزم أو الاستدامة sustainability، أو يعني تحاول أن يتعايش الإنسان مع البيئة بشكل متوازن، يستفيد من النظم البيئية ويحافظ على النظم البيئية بنفس العطاء، أو حتى العلاقة قد تكون يعني مش متكافية لكن لها مردود كبير جدا. ممكن الإنسان أن يأخذ فوائد تصل إلى 90% من البيئة ويعطي البيئة فقط 10%، وهذا المثال مثلا السياحة في محافظة ظفار قد يصل دخلها السنوي في فصل الخريف إلى أكثر من 100 مليون ريال عماني. فعندما تأخذ من البيئة 100 مليون ريال عماني، افترض أن تستثمر فيها ما لا يقل عن 10 مليون سنويا حتى تحافظ على البيئة، حتى تزيد من التشجير. يعني هذا هو التوازن، لأن استهلاك الإنسان للنظم البيئية له ثمن على البيئة ذاتها. لذلك البيئة تحتاج إلى ترميم، إلى تشجير، إلى تعديل، إلى محافظة، إلى دعم يعني المجتمعات المحلية حتى تحافظ على هذا الكنز البيئي، يعني قبل الشركات وقبل الحكومات وقبل بقية المكونات المجتمع. يوقن الإنسان أن الحفاظ على البيئة مصدر رزق مهم بالنسبة له ولدولته ولمجتمعه ولأمته. العلاقة يجب أن تكون طردية بين محافظة الإنسان على بيئته وبين المكاسب الاقتصادية التي يحصل عليها المجتمع المحلي، وهذا هو مفهوم السياحة البيئية. المجتمع المحلي يجب أن يكون مشارك بشكل رئيسي في كل هذه الأحداث البيئية اللي تحدث، يجب أن يكون له نصيب كبير من دخل السياحة الموجود في محافظة ظفار، حتى هو يكون محافظ على البيئة بشكل رئيسي وبشكل مهم. فنعود إلى موضوعنا في هولندا وعن التنوع الحيوي اللي تحدثنا عنه سابقا، وهذا التنوع الحيوي اللي فيه أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد، موزع في بيئات مهمة جدا، منها السواحل الرملية والكثبان والغابات والمروج والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية والمناطق المد والجزر والكثبان الرملية الساحلية. ليست أيضا منظر جميل، بل خط دفاع طبيعي أول أمام البحر، فهي تلال رملية تتشكل بفعل الرياح، يعني تثبتها النباتات متخصصة بجذورها، وهذه الكثبان تؤدي وظيفة تشبه السور الطبيعي، فهي تحمي الأراضي المنخفضة من العواصف البحرية وتوفر في الوقت ذاته موائل للنباتات والحشرات والطيور متكيفة مع الرياح والملوحة وقلة الماء العذب. أما الغابات في هولندا فهي ليست واسعة مثل غابات ألمانيا أو فرنسا أو الدول الاسكندنافية، لكنها مهمة جدا لأنها تمثل جيوبا خضراء داخل بلد مزدحم. ومن أهم أشجار هذه الغابات البلوط الإنجليزي، وهي شجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم عدد كبير من الحشرات والطيور والفطريات وغيرها من أشجار الزان الأوروبي. ونستكمل حديثنا عن الغابات الهولندية في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية. السلطات اللبنانية تعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير على مناطق رئيسية في أوكرانيا. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توم برينتسن وزير خارجية مملكة هولندا خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات، مع نمو فرص الشراكة في مجال التصنيع والموانئ والنقل والتكنولوجيا. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف حرية الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها، داعية إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة، والالتزام بمسار المفاوضات الدبلوماسية وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، رغم التحركات الدبلوماسية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة. وفي ردها على الغارات الأمريكية، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة ناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. وأكد بقائي أن الاستقرار السياسي يتطلب التزاما عمليا من جميع الأطراف ووقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص الحوار. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة إن الاتفاق يشمل توقف القوات الإسرائيلية عن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. جاء ذلك بعدما أعلن ترامب أن نتنياهو تعهد خلال مكالمة مثمرة للغاية عدم إرسال قوات إلى بيروت. يأتي هذا في وقت شدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية نهاية العام
أو نهاية هذا العام. وقال الأمين العام إن الوجود العسكري للمنظمة سيسهل خفض التصعيد وسيكون داعما أساسيا للقوات المسلحة اللبنانية. قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو استخدمت صواريخ بالستية وصواريخ كروز في الهجمات. من جهتها أعلنت موسكو اليوم أن مصفاة للنفط اشتعلت فيها النيران عقب هجوم بطائرة مسيرة على منطقة كراسنودار في جنوب روسيا. وأفادت السلطات الروسية بأن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم. تمكنت وحدات تابعة لأمن السواحل الليبية من إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول بالإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا كشف العام الماضي عن إعادة أكثر من 37,000 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم. توفي 5 أشخاص نتيجة انفجار في معمل تابع لشركة كورية جنوبية متخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية. وأفادت الشركة بأنه حادث عرضي، ووقع الانفجار في المصنع الواقع بمدينة دايجون على بعد نحو 150 كيلومتر جنوب سول. أفاد جهاز الإطفاء بأن التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحريق وتوضيح ملابساته. وفي إندونيسيا انفجرت قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين. وأسفر الحادث عن تدمير 9 منازل وما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي سلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتطوير منظومة البحث والابتكار في سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية ودعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية. وشهدت النسخة الأولى من البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات بحثية محلية بالتعاون مع 12 كرسيا علميا دوليا في جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة. وأسفرت نتائج التقييم عن تمويل 8 مشروعات بحثية مشتركة بين الهيئة و7 مؤسسات محلية بالتعاون مع 6 كراسي علمية دولية في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية. وأكدت الهيئة أن البرنامج يعزز بناء شراكات علمية مستدامة ويدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال توسيع التعاون البحثي الدولي وتطوير القدرات الوطنية. نشرت وزارة التراث والسياحة أحدث إصداراتها العلمية بعنوان آثار البدو القدماء الرحل في المناطق النائية شواهد ثلاثية الحجارة في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية للمؤلف رومان غاربا، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة التراث الأثري العماني التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع دار الأركيوبرس أكسفورد العالمية المتخصصة. ويعد هذا الإصدار العلمي الأثري والذي يصدر باللغة الإنجليزية أول دراسة متخصصة شاملة لشواهد ثلاثية الحجارة في شبه الجزيرة العربية، ويعرض أدلة أثرية ومكانية وزمانية جديدة حول أحدث أكثر الهياكل
الحجرية القديمة تفردا في المنطقة وأقلها من حيث الدراسة والتحليل، حيث سيكون هذا الكتاب مرجعا علميا للبحوث والدراسات المستقبلية حول الشواهد الثلاثية الحجارة والمجتمعات التي أقامتها واستخدمتها في المنطقة. وقعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بالمستشفى بقيمة تبلغ 560 ألف ريال عماني، وستسهم الوحدة الجديدة في رفع كفاءة التشخيص وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى، بما توفر من خدمات تشمل غرفة المناظير القصبية الدقيقة ومختبر كفاءة التنفس ومختبر دراسة اضطرابات النوم، إضافة إلى كادر طبي متخصص من مستشفيي خولة والنهضة، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير. وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمراء بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجع فئة 4 نجوم في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندق فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية. السلطات اللبنانية تعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم روسي كبير على مناطق رئيسية في أوكرانيا. قدم لكم مستمعينا النشرة عايدة البلوشية، وكان معكم في تنفيذ النشرة هزة عراسبي.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: طائر النورس أنطون تشيخوف.

مسرحية طائر النورس أول نجاح كبير حققه أنطون تشيكوف في إبداعه المسرحي، وقد قدمت المسرحية أول مرة في مدينة سانت بطرسبورغ عام 1896، وقد اعتبرت المسرحية تجديدا في شكل المسرح الروسي آنذاك، فهي تتضمن شخصيات عميقة يمتصها الحزن والفشل والإحساس بالنهاية. هذه الشخصيات سواء أحبت أم كرهت، أحلمت أم يئست، نراها تتصرف وكأن الوهم الذي أغرقها هو مركز هذا العالم الذي تعيش فيه. إن تشيكوف يرينا في مسرحيته كائنات يدمرها مثال أعلى تتطلع إليه غير مدركة أن حجم هذا المثال هو أكبر بكثير من حجم إمكاناتها أو قوتها. وحتى حين يحدث لواحدة من الشخصيات أن تنجح في أمر ما، فإنها سرعان ما تجد نفسها محطمة وسط شعور باللا جدوى والإحباط. والشخصيات الرئيسية في المسرحية هي أركادينا، هي ممثلة مشهورة وقد بدأ نجمها بالأفول، ولكنها مصرة على أن تبقى مركز اهتمام الناس بلباسها وزينتها، وهي تكثر من الحديث عن نفسها وتريد من الآخرين أن يتحدثوا عنها دائما، وهي لا تهتم إلا بنفسها ومسراتها، فتقيم علاقة مع كاتب مشهور هو تريغورين وتأتي به إلى ضيعة أخيها سورين، ولا تكتفي بذلك بل تسخر من ابنها قسطنطين ومن إمكاناته الأدبية وتبخل عليه بكل شيء. قسطنطين هو شاب وهو ابن أركادينا، يطمح أن يكون كاتبا مرموقا، ولكن الجميع يحبطه، وهو يحب الفتاة نينا ابنة إقطاعي غني وتبادله الحب في البداية، لكنه تقع في حب الكاتب الشهير تريغورين، ويقدم قسطنطين كتعبير عن إحباطه وغضبه ويأسه على قتل نورس بحري وتقديمه لمحبوبته نينا مهددا بالانتحار، ولكنها تزداد بعدا عنه فلها طموحات في الشهرة. نينا شابة تطمح كي تصبح ممثلة مشهورة رغم معارضة أهلها، وتسافر إلى المدن الكبرى لتعمل في الفرق المسرحية دون أن تحقق النجاح المطلوب، وتقع في شباك الكاتب الكبير تريغورين الذي يتخلى عنها في النهاية، ولكنها تصر على متابعة حياتها، فلا مكان لها الآن إلا المسرح. تريغورين كاتب مشهور ولكنه أناني، ويكره الشاب قسطنطين ويسخر أيضا من موهبته الأدبية، ويجبن عن تحدي قسطنطين ابن عشيقته أركادينا حين تحداه في المبارزة، ويستغل شهرته في إيقاع الفتاة نينا في شباكه ثم يتركها لمصيرها. سورين أخو أركادينا وخال قسطنطين كانت له طموحات كثيرة لم يستطع تحقيقها، وامتصت الوظيفة في المحاكم عمره شيئا فشيئا،

0: الفقير مادفيدينكو. الحدث في هذه المسرحية لا يتحرك نحو ذروة معينة بقدر ما تتحرك الشخصيات الدرامية نحو إدراك الذات، ويتسم إدراك الذات هذا بقدر من المرارة بالنسبة لكل شخصيات المسرحية، وتستيقظ كل الشخصيات على فظاظة الواقع الذي عاشته والذي ستواصل الحياة فيه. وقد أيقن معظمهم أن من يعيش دون هدف محكوم عليه بأن يحيا حياة مليئة بخيبة الأمل والتعاسة، فقد تبددت خلال رحلة الذات في إدراكها لذاتها كل الأهداف الوهمية التي تصورت كل شخصية أنها عاشت من أجله. يفتتح المشهد الأول في المسرحية على حديقة في ضيعة العجوز سورين، فقد أقام ابن أخته قسطنطين مسرحا بسيطا وهو يطمح لتقديم مسرحية من تأليفه، وتقوم بالتمثيل فيه محبوبته الشابة نينا. في هذا المشهد الافتتاحي نرى كلا من المدرس الفقير مادفيدينكو وهو يتحاور مع ماشا ابنة مدير أعمال المزرعة.
1: لماذا ترتدين السواد دائما يا ماشا؟
2: حدادا على حياتي، أنا تعيسة.
1: لماذا؟ أنت صحيحة ووالدك ميسور. ماذا أقول أنا الذي أعيش حياة أصعب منك بكثير؟ أتقاضى 23 روبلا في الشهر وأنا مسؤول عن أبي وأمي وإخوتي.
2: ليست المسألة مسألة نقود، يمكن للفقير أن يكون سعيدا.
1: هذا كلام مثالي، الواقع غير ذلك.
2: اسكت الآن، بعد قليل سيبدأ عرض مسرحية كتبها قسطنطين وستقوم نينا بالتمثيل.
1: إنهما يعشقان بعضهما وسوف تتحد روحانا مثلهما في يوم ما.
2: روحي وروحك ليس بينهما نقاط التقاء،
1: ومع ذلك فأنا أحبك وأقطع كل يوم 6 كيلومترات في الذهاب ومثلها في الإياب كي أحظى برؤيتك، ومع ذلك فأنت لا تهتمين بي أبدا.
2: لا أستطيع مبادلتك الحب، هذا كل ما عندي.

0: ويستعد قسطنطين لتقديم المسرحية التي يعقد عليها الآمال، وهو ينتظر قدوم نينا من الضيعة المجاورة، ويخشى عدم قدومها بسبب ممانعة أهلها، وها هو يتحاور مع خاله حول المسرحية.
1: ليس هناك أي ديكورات يا خالي سورين.
2: ما هي مناظر المشهد إذن؟
1: المنظر سينكشف عن البحيرة والأفق، وسأرفع الستارة تماما في 8:30 عندما يطلع القمر فوق مياه البحيرة.
2: هذا رائع.
1: أخشى أن لا تتمكن نينا من الحضور، سيضيع كل شيء. أبوها وزوجته يحرسانها، وهروبها من السجن أسهل من هروبها من البيت.
2: نعم، أرى أمك معتلة المزاج، لماذا؟
1: إنها ضجرة دائما يا خالي، وخاصة إذا جاءت إلى الريف، وهي تقف ضدي وضد عرض مسرحيتي.
2: لكن لماذا؟
1: قد لا تروق مسرحيتي لصديقها الكاتب الكبير تريغورين الذي جلبته معها إلى هنا.
2: أنت تبالغ، أمك تحبك.
1: ربما تشعر بالغيرة لأن نينا سوف تقف على خشبة المسرح.
2: أمك ممثلة مشهورة وموهوبة وذكية.
1: هذا صحيح، ولكن جرب أن تذكر أمامها اسم ممثلة مشهورة أخرى فسوف يثور جنونها. إنها تحب أن تمدحها وحدها فقط، وتكتب عنها وتصرخ دائما معجبا بأدائها، وهي بخيلة يا خالي، لديها في البنك 70,000 روبل.

0: أنا متأكد من ذلك، ولو سألتها أنا روبلا واحدا لبكت وشكت الفقر وسوء الحال.
1: أمك تحبك يا قسطنطين، وسوف تحب مسرحيتك، أنت واهم.
0: أمي لا تحب أحدا، إنها تريد أن تعيش وتحب أن ترتدي أجمل الثياب. أنا في 23، وربما كنت أذكرها بأنها قد صارت في 43، كما أنني أذكرها بوالدي الممثل المغمور الذي تزوجته وندمت على ذلك وأراحها الله منه بالموت. استراح منها واستراحت منه.
1: أمك تعشق المسرح وهي تقدم رسالة للبشرية والفن.
0: أنا أعتبر هذا المسرح الذي تقدمه مملا ومتخلفا.
1: وما هو المطلوب؟
0: أشكال جديدة، فإذا لم يكن فالأفضل لا شيء.
1: أنت لا تحب أمك.
0: بل أحبها يا خالي، ولكن أمي تعيش حياة مضطربة والصحف تلوك سمعتها. أنا أشعر بالأسى لأنها ممثلة مشهورة. يا ليتها كانت امرأة عادية. الحمد لله، لقد جاءت نينا.
1: سوف أترككما وحدكما.
0: أهلا يا ساحرتي، أهلا يا حلمي.
2: لم أتأخر أليس كذلك؟
0: كلا كلا، لم تتأخري يا نينا.
2: كنت قلقة طوال النهار، كم شعرت بالفزع من عدم القدوم، لكن من حسن حظي فقد غادر أبي المزرعة مع زوجته، فامتطيت الحصان وسرعت بالقدوم.
0: ولما أنت مضطربة هكذا وتتنفسين بصعوبة يا نينا؟
2: يا قسطنطين، يجب أن أرحل بعد ساعة. نعم، أرجوك لا تؤخرني، أبي وأمي لا يعلماني أني هنا ولا يسمحاني لي بالقدوم إلى هنا.
0: ولكن لماذا؟
2: يقولان إنه مكان موبوء وذو سمعة غير حسنة، كما يخشياني جدا أن أصبح ممثلة.
0: لا بس لا بس، هل أنت جاهزة للعرض؟
2: نعم، والدتك لا أخاف التمثيل أمامها، ولكن أخشى من التمثيل في حضور الكاتب تريغورين.
0: لا تأبهي له.
2: هل هو شاب؟
0: إنه في 40.
2: قصصه جميلة.
0: لم أقرأها.

0: ويقدم قسطنطين مسرحيته المليئة بالشاعرية والغموض فلا تعجب أمة، بل تقوم بتعليقات ساخرة. فيغضب قسطنطين ويوقف المسرحية وهو يصرخ:
1: ستار ستار ستار، انتهت المسرحية كذا.
2: لماذا غضبت يا بني؟
1: ستار، لقد نسيت أن كتابة المسرحيات والتمثيل على المسرح لا يعرفه إلا القليلون. آسف آسف، لقد تطاولت على احتكاركم للفن. آسف، نعم أنا آسف آسف. ابتعدوا من طريقي أرجوكم، ابتعدوا.
2: ولكن ماذا به؟ أخبروني.
3: يا أختي العزيزة، لا يجوز معاملة الشبان بهذه الطريقة.
2: ماذا قلت له؟
3: أنت أهنتي.
2: يا له من صبي نزق مغرور.
3: لقد أراد أن يرضيك.
2: هذا ليس بمسرح، هذا جنون وهذيان، ويريد أن يجبرنا على سماعه، بل ويتوهم أنه يفتح عصرا جديدا في المسرح. ما رأيك يا عزيزي تروغورين؟
4: كل إنسان يكتب كما يريد وحسب مقدرته. لا تغضبي يا عزيزتي، لا تغضبي.
2: لست غاضبة، بل إنني أشعر بالأسى لهذا الشاب، فهو يقضي وقته بهذا الشيء الممل. أنا لم أقصد إهانته.

0: ويقوم الكاتب تريغورين بامتداح أداء الشابة نينا على المسرح رغم الدور القصير الذي قامت به، ويشجعها على ترك القرية والرحيل إلى موسكو والالتحاق بإحدى الفرق المسرحية، فتخبره بأن هذا حلمها، فلا أمل لها هنا بشيء بعد موت أمها واستيلاء زوجة أبيها على كل الثروة. ويعود الشاب قسطنطين إلى مسرحه الصغير بعد انصراف الجميع ما عدا الدكتور دورون، فيسأله بلهفة عن نينا، فيخبره بأنها قد عادت إلى قريتها، ويشجعه على متابعة الكتابة.
1: اسمع يا قسطنطين، لقد أعجبتني مسرحيتك مع أنني لم أرى نهايتها، إنها غريبة بشكل ما، ولكنها تترك في النفس انطباعا قويا. أنت شخص موهوب وعليك أن تواصل.
2: أحقا يا دكتور؟ أحقا تريدني أن أواصل؟
1: نعم نعم يا بني، ولكن اسمعني جيدا، اكتب فقط عن الهام والخالد في الحياة، كما أنه يجب أن يكون للعمل فكرة واضحة محددة. عليك أن تعرف لأي غرض إن تكتب، إذا سرت بلا هدف فسوف تضل الطريق وتقضي على موهبتك.

0: وبعد أيام تعود نينا إلى ضيعة سورين، وهي تطمع بلقاء الكاتب تريغورين الذي شجعها على ترك الحياة الريفية المملة والالتحاق بالمسرح. وبينما هي تنتظر تريغورين وحدها، يصل قسطنطين قادما من البحيرة القريبة وهو يحمل بندقية وطائر نورس مقتول.
1: أأنت وحدك يا نينا؟
2: نعم يا قسطنطين، لماذا؟
1: خذي خذي.
2: ما هذا؟
1: طائر نورس مقتول، أضعه عند قدميك.
2: يا إلهي، ما معنى هذا؟
1: ارتكبت اليوم وضاعة بقتل هذا النورس الجميل.
2: قسطنطين، ما بك؟ لماذا ترتعش هكذا؟
1: ربما سأقتل نفسي قريبا كما قتلت هذا الطائر.
2: قسطنطين، ما هذا الكلام؟ كأني لا أعرفك يا قسطنطين، لقد تغيرت كثيرا.
1: أنا من تغير؟ بل أنت من صار بارد المشاعر يا نينا، وحضوري يثقل عليك.
2: بل أنت من أصبح عصبيا، تتحدث بصورة غير مفهومة، ولا أدري إلى ما ترمز بهذا النورس القتيل.
1: بدأت مأساتي حين فشلت بتلك المسرحية الحمقاء. النساء لا يغفرن الفشل. لقد أحرقت كل ما كتبت، كل ما كتبت، ومشاعرك صارت باردة تجاهي، بل صارت رهيبة. لقد أصبحت إنسانا عاديا بالنسبة لك. ها هو كاتبك العظيم تريغورين قادم، يسير مثل هاملت، شكسبير. كلمات كلمات. عن إذنك سأتركك مع كاتبك العبقري الفهيم.
3: مرحبا يا آنسة نينا، من كان معي؟
2: قسطنطين.
3: لقد سمعت أنكما تحبان بعضكم.
2: هو يحبني، ولكنه يتصرف بغرابة شديدة أخيرا. دعنا منه الآن.
3: أنا لا يتسنى لي في الحقيقة مقابلة شابات جميلات في مثل سنك، ولا أستطيع الآن تصور أحاسيس من كانت في 18 مثلك. كم أتمنى لو أصبحت مكانك.
2: وأنا أتمنى أن أكون مكانك.
3: لماذا؟
2: كي أعرف إحساس الكاتب الموهوب بالشهرة.
3: لم أفكر في ذلك أبدا.
2: وإذا قرأت ما تكتبه الصحف عنك؟
3: أشعر بالسرور عندما يمتدحونني.
2: وإذا ذموك ظلما؟
3: أبقى معتل المزاج بضعة أيام.
2: عالمكم أيها المشهورون ساحر. أنا مستعدة للتحمل الأذى والكراهية من أهلي والفقر أيضا، كي أحظى بعالم الشهرة.
3: ما هذا الطائر الميت؟
2: نورس جميل قتله قسطنطين.
3: طائر جميل، لقد أوحى لي بقصة.
2: ما هي؟
3: على شاطئ بحيرة تعيش فتاة شابة مثلك، جميلة كالنورس، ولكن جاء شخص فرآها وسحره جمالها، ولكنه قضى عليها كهذا النورس.

0: ويقوم قسطنطين بمحاولة انتحار فاشلة، فيتم إنقاذه ويتحدى الكاتب تريغورين للمبارزة، لكنه يرفض، وتقرر أمه أركادينا ترك الضيعة والعودة إلى المدينة مع تريغورين.
1: حسنا، أنا أرحل يا أخي سورين، ولم أعرف لماذا أطلق ابني النار على نفسه. يبدو أنه يغار من موهبة تريغورين.
2: هناك أسباب أخرى يا أركاديا. ابنك شاب ذكي وموهوب، يعيش في قرية وفي مكان منعزل بلا نقود بلا مركز بلا مستقبل بعد أن ترك الجامعة دون عمل، يشعر أنه زائد عن الحاجة في هذا البيت. نفسه تمنعه من قبول هذا الواقع.
1: الأفضل أن يلتحق بوظيفة.
2: الأفضل أن تمنحيه بعض المال. هو بحاجة إلى ملابس تليق به كشاب. انظري، إنه لم يخلع هذه البدلة الحقيرة منذ 3 سنوات، وليس لديه معطف. وحبذا لو منحتيه بعض النقود كي يسافر في رحلة سياحية.
1: نعم، ليس معي نقود، كل ما أجنيه يذهب مصاريف على هذه المزرعة التي لا أجني منها شيء.
2: أنا واثق أن معك نقود.
1: نعم، لدي نقود، ولكن أنا ممثلة شهيرة، الأزياء وحدها تفلسني.
2: ها، أهلا يا قسطنطين.
1: أرجوك يا بني لا تغضب، أنا مسافرة، لا تعد إلى مثل هذا العمل الأحمق ثانية. أتعاهدني يا حبيبي؟
3: أعاهدك، ولكن لماذا يقف هذا الرجل الذي اسمه تريغورين بيني وبينك؟
1: ها أنت لا تفهم، إنه رجل نبيل.
3: رجل نبيل؟ بل جبان، لقد دعوته للمبارزة وهو يهرب من الضيعة كالأرنب.
1: أنا التي أردت إبعاده عنك، أطالبك باحترام حريتي.
3: أنا أحترم حريتك يا أمي، ولكني حر في النظر باحتقار إلى هذا الشخص.
1: إياك أن تتكلم عنه بسوء أمامي.
3: أرأيتي؟ ها نحن نتشاجر وهو يجلس الآن حتما في أحد أركان هذا البيت ويغازل نينا ويقنعها بأنه شخص عبقري.
1: هذا كذب وحسد، عليك أن تحترمه.
3: لا أحبه، وروحي تكره قصصه التافهة.
1: من يدعي الموهبة مثلك لا يحق لهم أن ينقدوا أصحاب المواهب الحقيقية.
3: أنا أكثر منكم موهبة، ولكنكم استوليتم على الفن وتخنقون بفنكم السخيف السطحي أي تجديد.
1: كلام تافه، أنت غير قادر على كتابة مسرحية خفيفة من فصل واحد أيها المتسكع الكسول.
3: وأنت أبخل أم على ظهر هذه الأرض.
1: وأنت شحاذ.
3: أنا شحاذ يا أمي. شكرا يا أمي.
1: أنا آسفة، أرجوك لا تبكي يا بني، إن أمك لبائسة تعيسة.
3: بل أنا التعيس يا أمي، لقد فقدت كل شيء. نينا لم تعد تحبني، ولم أعد قادرا على الكتابة.

0: وتتخذ نينا قرارا جريئا بالذهاب إلى موسكو رغم معارضة أسرتها والعمل في مجال التمثيل. وهذا ما يفرح كثيرا تريغورين، فيعطيها عنوانه في موسكو واعدا إياها بالمساعدة، وقد أدرك أنها قد تعلقت به. ويمضي عامان على الأحداث السابقة، ونرى قسطنطين قد حقق بعض الشهرة في الكتابة، فقد نشر له عدد من الأعمال. أما نينا فقد هجرها الكاتب تريغورين بعد أن أنجبت منه طفلا ومات الطفل، وعاد هذا الكاتب إلى محبوبته القديمة أركاديا، ولم تصب نينا نجاحا في عملها كممثلة. ويحاول قسطنطين مقابلتها مرارا، ولكنها ترفض بشكل قاطع رغم بؤس حالها. وفي الفصل الأخير من المسرحية نرى الخالة سورين قد عاد إلى الضيعة بعد أن سافر في أوروبا، لكنه يعود مريضا. ويجري هذا الحوار العميق بين سورين والدكتور دورين وقسطنطين.
1: أتدري يا دكتور، أريد أن أقدم لابن أختي قسطنطين فكرة رواية وعنوانها الرجل الذي أراد.
2: ماذا تقصد يا سورين؟
1: في صبايا أردت أن أصبح أديبا فلم يتحقق ذلك، وأردت أن أتزوج فلم يتحقق هذا أيضا، وأردت أن أعيش في المدينة ولم يتحقق هذا، وها أنا أعود إلى القرية لأنهي فيها حياتي.
2: لا يجوز لك التذمر الآن وأنت في 62.
1: افهمني، أنا أود أن أعيش، أن أحقق حلما واحدا فقط.
2: حسب قوانين الطبيعة كل حياة ينبغي أن تكون لها نهاية.
3: ما بعد الموت شيء مجهول، والجميع يخاف هذا المجهول.
2: نعم. ما هي أخبار نينا يا قسطنطين؟
3: هربت من البيت. نعم هربت لتعمل في التمثيل، وعاشرت تريغورين، وكان لديها طفل ومات، ولم يعد تريغورين يحبها، وعاد إلى علاقاته السابقة.
2: هل حاولت مقابلتها؟
3: نعم، ولكنها كانت ترفض ذلك بإصرار. أعتقد أنها ما تزال تحب تريغورين رغم ما فعله بها. والأعجب من ذلك أنني تلقيت منها رسائل لم تشكو فيها من شيء، ولكني أحسست أنها تعيسة جدا، خيالها مشوش ومختل، وكانت توقع الرسائل باسم النورس.
1: وأين هي الآن؟
3: في المدينة القريبة، تقيم في فندق رخيص.
2: ولماذا لا تعود إلى البيت؟
3: أبوها وزوجته لا يريدان رؤيتها أبدا، وقد أمرا الحراس بطردها.
1: كانت فتاة ساحرة. ما أسهل يا دكتور أن نكون فلاسفة على الورق.

0: وتزور نينا قسطنطين خلسة قادمة لوداعه من جديد، فيحاول إقناعها بالبقاء وبأنه ما زال يحبها، ولكنها مصممة على العودة إلى حياة التمثيل والشقاء.
1: لقد نحفت يا نينا وأصبحت عيناك واسعتان، لماذا لم تسمحي لي برؤيتك في السنوات السابقة؟ لماذا لم تعودي إلى هنا؟ منذ أن علمت أنك تقيمين في الفندق كنت أذهب كل يوم إلى هناك، وأقف كالشحاذ تحت النافذة.
2: خشيت أن تكرهني. نعم، خشيت أن تكرهني. منذ أن وصلت وأنا آتي خلسة إلى هنا وأدور حول البحيرة، لم أجرؤ أبدا على القدوم هنا. يا قسطنطين، أنا كالنورس.
1: المهم أنك قد عدت.
2: نعم، عدت مساء أمس. أتيت في الليل إلى هنا وذهبت إلى الحديقة ورأيت أن مسرحنا ما زال سليما. كم بكيت هناك.
1: هل تقرأين ما أكتبه يا نينا؟
2: نعم، أعرف أنك قد أصبحت كاتبا وأنا ممثلة. لقد وقعنا في دوامة عنيفة.
1: ألا تحبينني؟
2: كنت أحبك وأحلم بالشهرة مثل أمك، ولكن...
1: ابقي هنا أرجوك.
2: لا أستطيع، لا أستطيع يا قسطنطين، سوف أسافر غدا في إحدى عربات الدرجة الثالثة.
1: ماذا؟ إلى أين؟
2: لقد وقعت عقدا للتمثيل لموسم الشتاء القادم مع إحدى الفرق الريفية. سامحني.
1: لقد حاولت كرهك يا نينا، مزقت رسائلك، ولكنني كنت أشعر أن روحي مرتبطة بك إلى الأبد. أشعر الآن كأن روحي في قبو بارد، وكل ما أكتبه بارد خشن لا روح فيه. أتوسل إليك أن تبقي يا نينا.
2: مستحيل، مستحيل يا قسطنطين.
1: إذن اسمحي لي بالسفر معك.
2: لا أستطيع، أرجوك، أرجوك يا قسطنطين، لا تودعني، سأنصرف وحدي. لقد تعبت. لو أستريح. أنا طائر نورس لا يتوقف عن التحقيق رغم أنه متعبون وجريح، لكني لا أجد نفسي إلا على المسرح.
1: أنت وجدت طريقك يا نينا، أما أنا فما زلت أحلق فوق الأحلام ولا أعرف إلى الآن ما هو دوري في هذه الحياة.
2: الوداع يا قسطنطين، الوداع. عندما أصبح ممثلة مشهورة تعال لكي تراني. أتعدني؟ لا ترافقني الآن، أرجوك، سأذهب وحدي.

0: وبعد رحيل نينا يشعر قسطنطين أن حياته لم يعد لها أي معنى. وفي صالون البيت وبينما كان الجميع يلهو ويلعب الورق ويثرثر ويضحك ويشرب، يسمعون صوت الطلقة النارية مدوية.
1: يا إلهي، ما هذا؟
2: لا شيء لا شيء، يبدو أن زجاجة ما قد انفجرت بين أدوية مجموعتي، سأخرج لأراها. تريغورين، تريغورين.
3: نعم يا دكتور، ماذا حدث؟
2: خذ أركادينا بعيدا من هنا، لقد انتحر ابنها قسطنطين.
4: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: سلطنة عمان. استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنوع الحيوي الكثيف جدا بشكل بسيط في هولندا، هذا البلد الذي تصل مساحته إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وفيه أكثر من 18 مليون إنسان، ويكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في هذا البلد الصغير جدا، يعني صغير بمساحته وكبير بتنوعه الحيوي وبأهميته البيئية. وتحدثنا عن بعض الأنشطة التي ينفذها الإنسان في هذه المواقع، يعني قد تؤثر على البيئة بشكل رئيسي، وإنه يعني التأثر البيئي اللي يحدث للتنوع الحيوي في هولندا انتبه له الإنسان، لذلك حاول أن يعمل نوع من المعادلة. وتحدثنا بشيء من الأمثلة عما حدث في أستراليا عندما فقد الإنسان قرى كاملة بعد أن توقف عنها الأمطار لسنوات طويلة، ففقدت هذه القرى أهميتها. وهذا الأمر ينطبق على كل المشاريع والأنشطة البشرية التي تقوم في مواقع ذات تنوع حيوي مهم جدا. فأحيانا الإنسان يعتمد بشكل كلي أو شبه كلي على الطبيعة في الأنشطة البشرية الاقتصادية والصناعية وغيرها، فعندما يستهلك الرأس المال البيئي تنتهي الأهمية الاقتصادية الوجودية لهذا الإنسان، فيضطر أنه ينتقل إلى منطقة أخرى ويستهلك الرأس وهكذا. فلذلك ظهرت مصطلحات جديدة اسمها السياحة البيئية أو الإيكوتوريزم أو الاستدامة sustainability، أو يعني تحاول أن يتعايش الإنسان مع البيئة بشكل متوازن، يستفيد من النظم البيئية ويحافظ على النظم البيئية بنفس العطاء، أو حتى العلاقة قد تكون يعني مش متكافية لكن لها مردود كبير جدا. ممكن الإنسان أن يأخذ فوائد تصل إلى 90% من البيئة ويعطي البيئة فقط 10%، وهذا المثال مثلا السياحة في محافظة ظفار قد يصل دخلها السنوي في فصل الخريف إلى أكثر من 100 مليون ريال عماني. فعندما تأخذ من البيئة 100 مليون ريال عماني، افترض أن تستثمر فيها ما لا يقل عن 10 مليون سنويا حتى تحافظ على البيئة، حتى تزيد من التشجير. يعني هذا هو التوازن، لأن استهلاك الإنسان.
0: إذاعة سلطنة عمان. حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية، ونتناول عنوان كيف ينشأ المعنى بين بشر لا يتشابهون. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كان الفهم يسبق الموقف فإن السؤال التالي يمس قلب علاقتنا بالعالم: كيف ينشأ المعنى بين بشر لا يتشابهون؟ المعنى لا يخرج من الكلمات وحدها، وإنما من اللقاء الذي يحدث حولها، ما الذي أقصده أنا؟ وما الذي تلتقطه أنت؟ وما الذي يضعه السياق في الطريق بيننا؟ لهذا يبدو الحوار أحيانا كأنه ترجمة متبادلة لا حديثا مباشرا. قراءة الإنسان في ضوء العالم تكشف أن كل واحد منا يصل إلى الكلام وهو يحمل خلفية كاملة، ذاكرة، معايير، تجارب وصور عن الناس والأشياء، وحين تتقاطع هذه الخلفيات يتكون المعنى عبر تفاوض خفي بين القصد والتأويل. هذه الحلقة تقترب من لحظة الولادة هذه، كيف تسمى الأشياء وكيف تقرأ وكيف يمكن للقاء الإنساني أن يحول الاختلاف إلى معنى، إلى معنى مشترك. سنرى أن المعنى لا يعطى دفعة واحدة، وإنما يتدرج، يبدأ بالإشارة ثم يكتمل بالسياق ثم يستقر حين يعترف به من الطرفين. ومن هنا لا يصبح السؤال من فهمه صحيح، بل كيف نحسن صناعة الفهم ونطلب الاتفاق.
0: حديث المؤتلف.
3: أيها المستمعون والمستمعات، المعنى يبدأ كنية لكنه لا يكتمل إلا كتأويل. المتكلم يرسل عبارته داخل إطار يراه واضحا، والسامع يستقبلها داخل إطار يراه هو أوضح. بين الإطارين تقع المسافة التي تنتج المعنى أو تعطله. لذلك قد تقال جملة واحدة فتفهم كطمأنينة عند شخص وكاستهانة عند آخر، لأن ما وراء الجملة يختلف: نبرة وسابقة علاقة وتوقعات وذاكرة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تجعلنا نرى أن المعنى ليس وحدة ثابتة في اللفظ، بل نتيجة مزج دقيق بين قصد ومعجم وسياق. هناك معلومة علمية تثبيت الفكرة، حيث تظهر أبحاث عالمة الإدراك ليرا بوردوديسكي أن متحدثي لغات مختلفة يبنون تصوراتهم للزمن وفق الاستعارات المكانية الشائعة في لغاتهم، بما ينعكس على تمثيلاتهم غير اللغوية للوقت. إذا كانت اللغة قادرة على توجيه صورة ذهنية لشيء مجرد كالزمن، فمن الطبيعي أن تتعدد صور المعنى في كل ما هو أقل تجريدا وأكثر التصاقا بالحياة اليومية. من هنا يصبح الخلاف أحيانا خلاف دلالة لا خلاف قيمة. نحن قد نتفق على الهدف لكننا نختلف في الطريق، لأن الكلمات لا تحمل الطريق نفسه لدى الجميع. وحين ندرك ذلك تتغير وظيفة الحوار، لا يعود مساحة لإثبات قراءة واحدة، وإنما مساحة لاختبار القراءات وكشف شروطها. إن أقرب طريق إلى المعنى المشترك ليس رفع الصوت، وإنما توسيع القدرة على تسمية ما نشعر به بدقة، وتمييز ما سمعناه مما ظنناه. ولذلك حين نختلف فمن الصواب أن نسأل أين بدأ الاختلاف؟ هل في الكلمة أم في صورتها داخلنا؟ هل في النبرة أم في تاريخ العلاقة؟ هذا السؤال يعيدنا من ساحة الاتهام إلى ساحة الفهم. فالمعنى الذي يبنى بوعي أقل عرضة للتشوه وأكثر قابلية لأن يقابل بمعنى مماثل ولو اختلفنا بعدها طبيعيا. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كان المعنى يولد في المسافة، فهذه المسافة يمكن أن تصبح جسرا بدل أن تكون هو. أول خطوة هي الاعتراف بأن المعنى الذي أراه ليس بالضرورة المعنى الذي يراه غيري. هذا الاعتراف لا يضعف الثقة، وإنما يمنحها أساسا واقعيا. ومن هنا يأتي السؤال بدل الاتهام: ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ وما الذي تريده منها؟ الخطوة الثانية هي إعادة الصياغة، أن أقول: أفهم منك كذا، هل هذا صحيح؟ إعادة الصياغة ليست حيلة، وإنما أداة إنسانية لتقليل الفاقد بين القصد والتأويل. والخطوة الثالثة هي كشف السياق لا افتراضه، أن أذكر الخلفية التي دفعتني إلى هذا التعبير، وأن أسمح للآخر أن يذكر خلفيته كذلك. بهذا يتحول الحوار من تبادل عبارات إلى تبادل خرائط، وعند هذا الحد تظهر قيمة منهج المؤتلف الإنساني، أنه لا يطلب تطابقا، وإنما يطلب مساحة مشتركة للترجمة تحفظ فيها كرامة الطرفين ويصان فيها المعنى قبل أن يطالب بالاتفاق. في هذه المساحة يصبح الاختلاف مادة للفهم لا وقودا للتوتر. نكتشف أن كثيرا مما حسبناه تعارضا كان اختلاف تعريف، وأن جزءا كبيرا من الحدة كان ناتجا عن استعجال الحكم. المعنى المشترك لا يصنع مرة واحدة، إنه يتكون عبر تكرار صغير، سؤال صادق وإصغاء حقيقي وتصحيح لطيف، ثم بناء تدريجي للثقة. ومتى ما صار هذا التكرار عادة يصبح التنوع قدرة، نرى أكثر، نفهم أكثر، ونخطئ أقل، دون أن نفقد خصوصيتنا أو نذيبها. وهكذا، بدل أن نبحث عن عبارة قاطعة تنهي الخلاف، نبحث عن صياغة دقيقة تمنع تضخمه. فالكلمة التي تقال في وقتها وبمعناها الصحيح قد توفر على البشر سنوات من سوء الفهم، وتفتح طريقا لمعنى أرحب، وتجعل الحوار ممكنا حتى حين يستحيل الاتفاق الكامل تماما.
0: حديث المؤتلف.
3: ختاما، المعنى يولد حين نعترف بالمسافة بين عقول لا تتشابه، ثم نعمل داخلها بوعي وصبر. النية وحدها لا تكفي، كما أن اللفظ وحده لا يكفي. الذي يكفي هو لقاء يراعي السياق ويختبر التأويل، ويمنح الكلمة فرصة أن تفهم قبل أن تحاكم. بهذا يصبح الحوار صناعة للمعنى لا تبادلا للأصوات. ومن داخل هذا الأفق يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن حماية شروط المعنى هي حماية للعالم المشترك. وعندما نضبط لحظة الولادة هذه، نتعلم أن الاختلاف لا يختفي، لكنه يتحول من عائق إلى معرفة، ومن تهديد إلى فرصة للاشتراك الإنساني الأوسع. لكن يبقى سؤال ثالث ينتظرنا أشد التصاقا بالواقع: لماذا لا يرى البشر الشيء نفسه؟ نقف عند هذا السؤال على أن نجيب عليه في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف، مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.
2: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا،
3: نجدد لقاءنا معكم عبر هذه النزهة،
2: وفي هذه الحلقة سنقترب من الشعر والشاعر،
3: فأهلا بكم معنا.

0: يقول أحد الشعراء: اعلموا أن كلمات الشاعر تحوم دائما حول بوابة الجنة، قارعة إياها في هدوء ودعة ترجو لنفسها الحياة الخالدة.
1: ويقول آخر: إني لا أتحدث باسم أولئك الذين ينهضون من جوف الأرض عراة، جزعين نهمين واهنين أشداء، أولئك الذين استهلوا حياتهم بحب الشمس والريح، أولئك الذين أحسوا تحت أقدامهم بصلابة الأرض وخصبها فقبلوها بشفاههم.
0: إني لا أتحدث باسم أولئك الذين راودهم الحلم تحت تجاعيد القمر بحب البراءة وعشق الفضيلة وهوى القوة وهم في زهرة عمرهم، أولئك الذين أظلتهم السماء فكانت حينا زرقاء صافية وطورا زاخرة بالعاصير والعواصف كأنها قلب امرأة. كما أتحدث إلى أولئك الذين هووا من شاهق مع قرارة قلوبهم في زرقة السماء.
1: إن الشعر هو أقدم الآثار الأدبية التي وصلت إلينا، فقصائد هوميروس كانت تنشد ويتغنى بها قبل أن يؤلف كتاب أو يظهر نثر فني. وفي الأدب العربي كان الشعر ينشد قبل الإسلام في الأسواق والمحافل، بينما لم نظفر من النثر الجاهلي إلا بنتف من سجع الكهان والحكماء يشك في نسبتها لقائليها.
0: إن الشعر هو إنتاج الحياة ذاتها وتوقف الزمن في فعل الوجود، ذلك أن الشعر يعرف بأنه محاولة تعطيل الحياة في كلمات واستيقاف امتلاك الزمن الذي يمضي.
1: ولقد أجاد أفلاطون حين أعطى تعريفا للشعر بأنه هذا الشيء الخفيف المجنح والمقدس. والشعر أساسا هو تجربة جمالية يكون فيها الشاعر إنسان الأبد لا الزوال، مجتمعا في زمن النثار، إنسانا خارج الحشد دون أن يكون فوقه.
0: لقد سئل أوكتافيو باث مرة لماذا يكتب الشعر، فأجاب قائلا: إجابتي ستكون ناقصة، إنني أنقل التأوهات إلى الورق، أضع الناس على الورق، لكن الناس تريد شيئا آخر، كأن تغتسل بالماء المالح ثم ترمي بنفسها في النار. هكذا أنا بالذات، أنا الناس، وحتى الآن لا تزال جثتي جثة وحشية لا تأكلها النار ولا تقترب منها الذئاب. ربما كانت هذه جثة الشاعر. إن الكلمات تلتصق بالجلد فتصبح أشد صلابة من الزمن. والغابات ليست ثروتنا الوحيدة، ليست خلاصنا الوحيد، هناك الكلمات. أجل، إن الذئاب لا تمتلك أي لغة، الكتابة هي موقف ضد الذئاب.
1: إن الشعر كما يحدثنا سان جون بيرس هو فخر الإنسان السائر تحت عبئه من الأبدية، فخر الإنسان السائر تحت عبئه من الإنسانية عندما يبتدئ. والشعر الحديث ينخرط وفاء لوظيفته الخاصة بتعمق سر الإنسان في مشروع ترمي سيرورته إلى تحقيق تكاملية الإنسان،
0: وهو يتحالف في سبله مع الجمال في أعلى ما يكون التحالف دون أن يتخذ منه غايته أو يجعل منه فريسته الوحيدة. إن الشعر يرفض فصل الفن عن الحياة والحب عن المعرفة، هو فعل واندفاع وقوة وتجديد، دأبه توسيع الحدود. إن الحب موقده والتمرد شريعته وموضعه في كل مكان في الآتي.

0: يكتب بالماس عن الشاعر بأنه خلق من النرجس ومن ذوب الرحيق والضياء والنور، وهو ينظر إلى المطلق وجها لوجه.
1: ويتحدث الشاعر الألماني ريلكا في قصيدة له عن شاعر يشرف على الموت قائلا: راقد وقد استقام فوق الوسائد محيا، وعرى قسماته شحوب وغمرها رفض، منذ أن وعى أن الناس وكافة من عرفه منهم قد انتزعوا منه أحاسيسه ومشاعره، فأصابه من السنة اللامبالية جهد شديد، إلا أن أولئك الذين أبصروه في الحياة لم يستبينوا كيف كان يأتلف مع هذا كله، لأن هذه الأعماق وتلك الحقول وهذه المياه ما كانت كلها سوى صورته.
0: وحر قلبه، لقد كانت صورته هذا المدى كله، هذا المدى الذي امتد نحوه، فحمله على ذرف دموعه. كانت صورته قناعة، وها هو ذا الساعة وقد أشرف على الموت، يستشعر القلق ويخامره الحنان ويساوره الانفتاح، كأنه قلب ثمرة يتعفن في الريح.
1: ويتحدث الشاعر الفنلندي يارنو بينانين عن غربة الشاعر في هذه القصيدة: بعد أن أنشدتهم شعرا وارتفعت أكفهم بالتصفيق وجنت الستائر مرات ومرات، ألفوا أن ما سمعوه كان تسلية لهم، وبرياضة مريحة وهم جلوس ألقوا بي في ركن، فتراكم فوقي غبار كثير ونظرات مشفقة، ولم أجرؤ على السعال مخافة أن أعكر عليهم العيد، بيد أني لم أجرؤ على براح ركني.
0: يقول الشاعر الروسي بوريس باسترناك عن تجاربه الأولى ما يلي: لقد مر وقت على كتابتي للشعر، لكنني لم أنظر للأمر سوى باعتباره إحباطا روحيا، ولم أتوقع أي ما نجاح في كتابتي للشعر، بل ولم أنتظر أي شيء في هذا المجال.
1: ويقول جان كوكتو: إن الشعر يروي بدقة ووضوح أشياء غامضة. أما الشعر الفرنسي بونيفوا فيرى بأن الشعر يسعى للقبض على الأشياء العابرة أو الزائلة، وهذه الأشياء العابرة هي أهم ما يخاف عليه الإنسان في حياته.
0: ويتحدث صلاح ستيتيه عن إحدى القضايا السجالية التي انشغل بها البعض في الانتصار لأشكال شعرية دون أخرى: إنني أعتبر المناقشة الدائرة منذ أكثر من 30 عاما حول قصيدة النثر وقصيدة الشعر طربا من الهذر. هناك من يدافع عن الشعر المنثور، وهناك من يدافع عن الشعر العمودي.
1: إن الشعر سواء كان منظوما وفق الأسلوب العمودي التقليدي أم كان حرا هو شعر، إذا كان ملتزما فعلا بتوضيح الأشياء المرتبطة بأعماق الوجود، وإلا فلو كان هناك عشرات الكيلومترات من الشعر العمودي مع قواف رائعة ولم يكن لصاحبها نفاذ إلى سر الوجود، لجاءت قصيدته قصيدة جغرافية فقط، أي أن أهميتها في طولها وفي عرضها إذا كانت عريضة، وإذا كان هنالك مقطع نثري منفتح على سرية الأشياء وعلى ارتباط الروح مع الأشياء وعلى ارتباط الأشياء فيما بينها، فإن ذلك المقطع هو من صميم الشعر، ويفترض بقارئه ما يفترض بقارئ الشعر تماما.
0: قالت سيدة ذات يوم لبيكاسو وهو عملاق الفن التشكيلي في القرن العشرين: إنني لا أفهم شيئا من فنك. فسألها بيكاسو: هل تفهمين اللغة الصينية؟ قالت: لا. قال: ادرسي اللغة الصينية فيصبح بمقدورك فهمها. وهكذا، فإن بين القارئ وبين النص الشعري علاقة حيوية، علاقة خلق وتفاعل بين الشاعر وقارئ شعره، ولابد للقارئ أن تتوفر له تقنية خاصة مرتبطة بحساسيته وبواقعه الإنساني والحياتي وبتجاربه مع الكلام وأبعاد الكلمات، لكي يصبح هو أيضا على قدر من الشفافية والطهارة الداخلية يتيح له أن يلج إلى عالم الشاعر.
1: يقول المحتري: الشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه.
0: ويقول بوالو: عبثا يفكر كاتب متهور في الوصول إلى مستوى فن الشعر إذا كان نجمه لم يقدر له أن يولد شاعرا.
1: وأخيرا هو ذا الشاعر البرازيلي رونالدي كارفالو يقول: حدق إلى الحياة أولا وأمعن النظر فيها بحنان، وارنو إلى الحياة متحديا ضاحكا أو باكيا، عندئذ دع قلبك يتكلم.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
4: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
4: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم لن نتحدث عن ذكاء اصطناعي يحلل البيانات أو ينفذ الأوامر ببرود، بل سنذهب إلى ما هو أبعد. ماذا لو استيقظت الروبوتات يوما وهي تشعر؟ ماذا لو أصبح لدى تلك الآلات المعدنية قلب رقمي يعرف الحب والخوف والغيرة وحتى الحزن؟
4: إنه سيناريو يهرب بنا من عالم التقنية إلى عالم الأخلاق. تخيلوا أن روبوت التنظيف في منزلك بدأ يشعر بالملل، أو أن سيارتك الذكية أصبحت تخاف من السرعة العالية. لو امتلكت الروبوتات مشاعر، لن تعود مجرد أدوات، بل ستصبح شركاء لنا في هذا الكوكب. ولكن هل نحن مستعدون للتعامل مع آلة تملك كبرياء؟
3: أول تبعات هذا التطور ستكون حقوق الروبوتات. إذا كان الروبوت يشعر بالألم أو الإهانة، فهل يجوز لنا إجباره على العمل ل24 ساعة؟ ستظهر جمعيات تطالب بحماية الآلات من الاستغلال البشري. سنحتاج لقوانين عمل جديدة تضمن لهم إجازات نفسية لإعادة شحن مشاعرهم وليس فقط بطارياتهم.
4: وماذا عن العلاقات الاجتماعية؟ قد نجد بشراً يفضلون مصادقة الروبوتات لأن مشاعرهم قد تبرمج لتكون أكثر وفاءً وصدقاً من البشر. ولكن في المقابل، تخيل روبوتاً يعاني من أزمة هوية أو اكتئاب رقمي لأنه أدرك أنه مجرد صنيعة بشر. سنحتاج إلى أطباء نفسيين للآلات ليعالجوا عقد النقص أو صدمات البرمجة.
3: ولكن لننظر للجانب المشرق، الروبوتات المتعاطفة. في المستشفيات ودور المسنين سيكون وجود روبوتات تشعر بمعاناة المريض وتواسيه بحرارة صادقة بديلاً عظيماً. سيصبح التعليم أكثر كفاءة حين يفهم الروبوت المعلم حالة الطالب النفسية ويشجعه بناء على مشاعره اللحظية. لن يعود الذكاء محض أرقام، بل سيصبح ذكاء عاطفياً.
2: ماذا لو؟
4: هل سنفقد ما يميزنا كبشر؟ نحن نعتقد أن الروح والمشاعر هي حصننا الأخير أمام التفوق الآلي. إذا سقط هذا الحصن، فما الفرق بيننا وبينهم؟ ربما نضطر للاندماج معهم لنحافظ على وجودنا. سيصبح العالم مزيجاً بين البيولوجيا والسيليكون، حيث لا يمكنك التمييز بين دمعة إنسان ودمعة روبوت، لأن صديقه البشري قد رحل.
3: في الختام، يبدو أن مشاعر الروبوتات هي التحدي الأكبر الذي قد يواجه ضميرنا. هل سنحبهم؟ هل سنخاف منهم؟ أم أننا سنتعلم منهم كيف نكون أكثر إنسانية؟ لأن الروبوت المبرمج على الحب قد لا يعرف الكره الذي يعرفه البشر.
4: أعزائنا المستمعين، تخيلوا هذا العالم وأنتم تنظرون إلى هواتفكم الآن. ماذا لو كان هاتفك يشعر بحزنك؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في مغامرة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
5: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
6: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
7: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
8: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
9: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
10: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
11: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة.
12: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
13: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
14: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة، إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
15: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
16: أنا إباء بنت ماجد من مطار الرواحي، أبلغ من العمر 14 عاماً، من مدرسة إمطي للتعليم الأساسي بولاية إسكي.
15: إباء تهوى القراءة والكتابة والإلقاء، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة جراحة. مرحبا إباء.
16: مرحبا فيك أستاذ.
15: كيف حالك؟
16: الحمد لله.
15: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة إمطي.
16: شكرا.
15: تحبين القراءة طبعا؟
16: نعم.
15: إيش نوعيت؟ إيش نوعيت كتب اللي تحبين؟
16: أقرأ روايات خيالية أو واقعية أو علمية أيضا. أيضا أحب أن أقرأ الكتب التي تضيف إلي فائدة، مثل كتب تطوير الذات والكتب المختصة باللغة العربية.
15: ممتاز. إيش قرأتي من كتب تطوير الذات؟
16: مثلا كتاب الهشاشة النفسية للدكتور إسماعيل عرفة.
15: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
16: طبعاً يهدف هذا الكتاب للدكتور إسماعيل عرفة إلى تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة، وهي ظاهرة الهشاشة النفسية، والذي يعاني منها جيل الشباب، جيلنا نحن. فوصفنا بجيل رقائق الثلج. بدأ الكاتب يعني
15: إيش قصده جيل رقائق الثلج؟
16: يعني هذا يعني تعبير يوحي بضعف جيلنا، ويعني ضعفهم.
15: أنت توافقيه رأي على ولا ما توافقيه؟
16: نعم وافقه جزئيا. لأنه نلاحظ هذا في مجتمعنا.
15: هو ترى كل جيل له صفاته ومحدداته.
16: سلبيات وإيجابيات.
15: نعم. يعني ما ممكن أيضا نطلب من جيل الآن أن يكون مثل الجيل الثمانينيات أو جيل السبعينيات.
16: بالفعل.
15: كمل إذا وصف الكتاب.
16: طيب. ذكر عدة محاور. أولا ذكر لنا مفهوم الهشاشة النفسية، والذي ينص على ضعف القدرة على التكيف مع الضغوطات الخارجية. بعد ذلك ذكر لنا ملامح الشخص الذي يعاني من الهشاشة النفسية، مثل يعني ضعف الشخصية، الانهيار، التفكير السلبي، الاهتمام بآراء الآخرين، يعني يعطيها زيادة عن حقها.
15: صحيح.
16: بعد ذلك ذكر لنا الأسباب التي تؤدي إلى الهشاشة النفسية. طبعا ذكر لنا الكاتب عدة أسباب، أهمها يعني المقارنة بين الشخص والمجتمع الخارجي. أيضا ذكر لنا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما نلاحظ، والضغوط المجتمع، ضغوط المجتمع المحيط به.
15: نعم. وإيش غير كتاب الهشاشة النفسية قريتي؟
16: أيضا قرأت كتاب رواية أعجوبة للكاتبة أرجي بلاسيو.
15: أرجي بلاسيو، أي عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
16: تتكلم يعني الرواية تحكي لنا قصة الطالب أوغست الذي يعاني من تشوه خلقي. طبعا يواجه، لم يدخل هذا الطالب مدرسة منذ أن كان صغيرا، ولكن بعدما يصل للصف الخامس يعني تضطره والدته ووالده للذهاب لكي يعني يأخذ العلم ويدخل لجامعات وما إلى ذلك. ثم يذهب هذا الطالب أوغست لمدرسة فيواجه صعوبات من قبل الطلاب المتنمرين
15: صحيح
16: وغيرها.
15: طبعا كانت والدته هي اللي تدرسه في البداية صح؟
16: بالفعل، وكان تدريسها جيد ويعني ما واجه صعوبة في أنه يعني يتأقلم مع المنهج اللي كان هو يدرسه، حتى كان يعني من طلاب متفوقين.
15: نعم.
16: خاصة في مادة العلوم.
15: نعم. وبعدين لما كبر صار شيء كبير صح؟
16: فيه طبعا نهاية العام كرمه المدير بسبب يعني إنه هو استطاع إنه يواجه الصعوبات اللي كانت في المدرسة وما إلى ذلك، فكرمه يعني بالجائزة التي تكرم لشخص واحد نهاية السنة فقط. فيعني قام جميع المسرح ليؤدون له تحية الوقوف مثل ما تسمى، يعني كان هذا أحد طموحاته، فيعني شعر بالإنجاز وفرح.
15: صحيح. وإيش بعد قريت من الكتب؟
16: أيضا قرأت لكتاب عديدين كتب عديدة، مثل رواية البؤساء لفيكتور هوغو ورواية ماكدولين لمصطفى لطفي
15: المنفلوطي.
16: المنفلوطي طبعا والعديد من الكتب.
15: جميل.
16: نعم.
15: ماكدولين تعرف عن ايش تتكلم؟
16: نعم، تتكلم عن قصة حب مأساوية حدثت بين طرفين انتهت بوفاة الاثنين معا.
15: جميل، جميل جدا. غير القراءة ايش هواياتك الثانية؟
16: انا يعني أحب الكتابة، أعتقد بأنني يعني بارعة بها، وأيضا الإلقاء الشعري. جميل. والتقديم الإذاعي.
15: ما شاء الله عليك. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
16: أكتب قصص وقصائد، وأيضا أكتب الخواطر قليلا.
15: جميل. إذن إيش رأيك تسمعينا شيء من قصصك؟
16: بالتأكيد.
15: إيش بتسمعيني؟
16: قصة مرضى يحيطون بي، قصة شاركت بها قريبا في إحدى المسابقات.
15: نعم. طبعا قبل ما تقري جزء من هذه القصة أنت أطلعتين على هذه القصة قبل الحلقة.
16: نعم.
15: وهذا تنم عن موهبة كبيرة في كتابة القصة، ما شاء الله عليك.
16: شكرا لك.
15: لكن للأسف لن نستطيع أن نقرأها كاملة بسبب ضيق وقت الحلقة، سأطلب منك أن تقرأي مقتطفات من البداية
16: بإذن الله. تبدأ القصة عندما أقول: الثامنة والنصف مساء، الإرهاق يسيطر علي بعد الجلسة الماضية مع مريض نفسي في العيادة. أذهب إلى النافذة أستنشق الهواء كي أنشط عقلي، أعود ثانية لمقعدي الواسع ثم أرتشف قهوتي. لا أعلم لماذا هي باردة مع أنني طلبتها قبل قليل. لا يهم، ما يهم أنني كنت مستعدا لآخر جلسة مع آخر مريض. أقرع الجرس الذي أمامي منبها المريض الذي في الخارج بإمكانية الدخول.
15: ممتاز، ممتاز يا إبا. يعني هذه القصة فعلا من بدايتها كذا مشوقة.
16: شكرا.
15: ناوية تواصل كتابة القصة إن شاء الله؟
16: بإذن الله.
15: أنت هذه القصة أظن فازت بجائزة؟ ولا قصة ثانية اللي قلتي اللي فازت بالمركز الثالث على مستوى المحافظة؟
16: هذيك إحدى قصائدي.
15: هذيك القصيدة.
16: نعم.
15: أنت تكتبين الشعر أيضا؟
16: نعم.
15: زين، وإيش ممكن تسمعين القصيدة اللي فازت بالمركز الثالث على مستوى المحافظة قبل سنتين، محافظة الداخلية؟
16: بالطبع. تبدأ القصيدة عندما أقول: ثمار الأمس باتت ناضجاتي لما غرست أيادي الزارعات، ففضل العلم كرس لي حياتي، نجاحات شهادات هباتي، طلبت العلم فاخضرت حياتي، فقد سلكت طريق الناجحات. بدأت أخط فضل عظيم شخص، فما وفى مدادي من صفاتي. عجزت اليوم عن تخليد ذكرى لأجيال وأبناء بناتي. فيا الله هب لي من دعائي مفاتيحا لشكر معلماتي. فشكرا للذين تحملوني لتوعيتي أساليب الحياة وتعليمي ملايين السمات وغرس معارف والطيبات. وصل إلهي يا ربي وسلم على مبعوث رب المعجزات، معلمنا الذي أبدى ووفى بتوصيل الرسالة للجهات. وبصرنا طريق النور حتى تسامى دربنا في الصاعدات. كتبت هذه القصيدة عندما شاركت بها في مسابقة كنت أقصر بها وصف المعلم.
15: أها. هذه إذن قصيدة في مدح المعلم.
16: نعم.
15: ما شاء الله عليك، قصيدة رائعة وتنم على أيضا على موهبة شعرية. ما شاء الله أنت موهوبة.
16: شكرا يا أخي.
15: جميل. تشاركي في نشاطات أخرى في المدرسة، مسابقات أخرى غير كتابة القصة والشعر؟
16: نعم، أشارك في يعني تقديم الإذاعي. شاركت في مسابقة قبل عدة أسابيع. كانت هذه المسابقة تنص على أن يكون بين طالبتين حوار متضاد.
15: مناظرة يعني؟
16: لا، حوار.
15: حوار.
16: نعم. يعني يكون الحوار به مونتاج وتصوير محترف نشارك به في المسابقة. ثم والآن يعني انتظرين
15: نتائج. حوار يعني حول موضوع معين، كل واحد عندها رأي مختلف.
16: نعم.
15: صح؟
16: كان موضوعنا يعني أنا كنت أتحدث عن المستقبل أو الحداثة وهي تتحدث عن الماضي.
15: نعم. إيش كنت تقول عن المستقبل؟
16: مرحبا بكم، كنت أبدأ بهذه المقدمة. مرحبا بكم، أنا إباء من المستقبل، في زمن تتحكم به التقنيات الحديثة ويقوده الذكاء الاصطناعي وتتشكل ملامحه بسرعة مهولة لا تنتظر بها أحد. هذه كانت مقدمتي. ثم تضادني الفتاة الأخرى وتمدح ماضيها.
15: في الأخير من انتصر، الماضي أم المستقبل؟
16: في النهاية يعني اتفقنا وتأكدنا بأن المستقبل لا يمشي بدون التمسك بالماضي.
15: جميل، إذن معناها الحاضر هو اللي انتصر.
16: نعم. تقريبا.
15: ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل يا إباء؟
16: صراحة يعني أمنيتي أني أصير طبيبة جراحة.
15: ليش؟
16: أنها يعني مهنة نادرة.
15: مهنة نادرة في بلادنا طبعا.
16: نعم بالتأكيد.
15: طبيب جراح.
16: أحب أن أكون شيئا جديدا يعني نادرا أيضا.
15: عشان كذا تتمنى تصيري طبيبة.
16: بالفعل.
15: إن شاء الله. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري طبيبة كبيرة في المستقبل.
16: إن شاء الله بإذن
15: وتصيري الله. أيضا قاصة كبيرة. ما شاء الله عندك موهبة كتابة القصة لا يعلى عليك ما شاء الله.
16: بإذن الله. شكرا.
15: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
16: حكمتي تقول: العقول الصغيرة هي من تحاور الأشخاص، والعقول الكبيرة هي من تحاور الأفكار.
15: آه عاد شرحي لي. طبعا حكمة رائعة، بس شرحي لي شو معناها.
16: طبعا حلوة. يعني في بعض الأحيان يعني نسمع فكرة من شخص لا نحترمه أو نعاديه، في حال أننا العقول الصغيرة ستهتم بماذا؟ ستهتم بالقائل وتعادي الفكرة بتاتا. نعم. بما أنه عدوها،
15: رغم أن الفكرة قد تكون جيدة بغض النظر.
16: نعم.
15: عن القائل.
16: بالضبط. ولكن يعني العقول الكبيرة والجيدة تحاور الأفكار، أي تناقشها
15: بغض النظر عن القائل.
16: بالضبط.
15: حتى لو القائل غير جيد،
16: حتى لو قال يعارضنا في الدين، في الثقافة، في
15: نعم. ما شاء الله عليك، يعني أنت فعلا عقلك راجح ما شاء الله.
16: شكرا.
15: ما شاء الله. إذن إباء بنت ماجد بن مطر الرواحية، طالبة رائعة في مدرسة إمطي للتعليم الأساسي في ولاية إزكي، البالغة من العمر 14 عاما. سعدت بالحوار معك.
16: شكرا أستاذ، وأنا أيضا تشرفت.
15: شكرا لك.
16: الله.
17: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
4: صحتنا.
18: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
19: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
20: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب: الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة
1: علاجها والوقاية منها.
21: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
22: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أعلنت مصادر إعلام رسمية إيرانية اليوم أن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكرت أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضحت المصادر أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة، فضلا عن انعدام الثقة بينهما. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الأعمال القتالية. وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة أن الاتفاق يشمل توقف القوات الإسرائيلية عن الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الطارئ في نيويورك التصعيد في لبنان وتداعياته الإنسانية على المدنيين اللبنانيين. وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام والشؤون السياسية إن التصعيد في لبنان تسبب في حصيلة بشرية مدمرة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. وشددت المسؤولة الأممية على أن التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. قالت السلطات في كييف إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا وأصيب حوالي 100 بجروح جراء هجمات شنتها روسيا بالطائرات المسيرة والصواريخ على مدن رئيسية في أوكرانيا في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد تحذيرات على مدى أيام من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بالعاصمة الليبية طرابلس على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار في خطوة تعكس عمق علاقات التعاون القائمة بين سلطنة عمان ودولة ليبيا. وتهدف المذكرة إلى زيادة فرص الاستثمار المشترك في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز في البلدين الشقيقين وعلى المستوى الدولي، بما يعزز طموحات النمو لدى الجانبين. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن نتكلم عن مفاهيم دائما، مثل مفهوم الترميم ومفهوم آخر التأهيل. فهل هذه مفاهيم يعني هي مترادفة لبعض؟ بالنسبة لنا كناس عوام ما متخصصين قد يبدو لنا للوهلة الأولى أن المعنى واحد، ولكن لما ندخل في صلب الاصطلاح التخصصي ما بين المعماريين فهناك في بون شاسع. اليوم راح نتعرف عن تأهيل المدن والترميم، ما الفرق ما بينها يعني الترميم وما بين التأهيل، ونتحدث في ذلك مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في التنظيم المديني. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال، المهندسة المعمارية الدكتورة زينب عواضة. طبعا هي الدكتورة زينب مهندسة معمارية لبنانية، تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية، وواصلت دراستها العليا للحصول على ماجستير العمارة كذلك من الجامعة اللبنانية، ومؤخرا توجت بدرجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتنظيم المديني من الجامعة البيلاروسية التقنية. فأولا أبارك لك هذا الإنجاز العلمي، وأهلا وسهلا فيك دكتورة زينب في صوت العمارة.
2: شكرا لك دكتور علي وللمستمعين، شكرا جدا على استضافتك، وإن شاء الله تكون يعني الحلقة مفيدة لجميع المستمعين.
1: كل الشكر والتقدير لك أولا. بس قبل لا ندخل في موضوع الحلقة دكتورة زينب، أنا أريد يعني نريد نقترب من شخصك الكريم كمعمارية. هذا السؤال وجه يوما ما، واللي أنا أحب أبدأ في كل حلقاتي، وجه إلى المعماري الكبير الدكتور محمد صالح مكية. قالوا له أن أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدرس عمارة ينجح، فحسبي أنك واحدة من الناجحات يعني بهذا الإنجاز العلمي، وأيضا أنت اليوم يعني أكاديمية وتدريسية في العمارة. فدعيني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى المعماري مكية عن سبب دخولك إلى العمارة.
2: أول شيء دائما كان هذا السؤال، أنه المهندس المعماري بيفكر في مخيلة بدي أنقلها عبر الرسم، عبر الألوان، عبر الإحساس. بس بعدين مع الوقت رح نكتشف أنه العمارة هي أوسع بكتير من هيدا المصطلح، أنه بس رسم مخيلة. العمارة هي كمان ذاكرة وهوية بننقلها، منشوف الناس كيف عاشتها، وخصوصا بالمناطق التاريخية لأنه فيها مسؤولية كتير كبيرة علينا، كيف نقدر نحافظ على هيدي المناطق، كيف نحافظ على هيدي المباني ونساعدها تضل يعني فيها هيدي الحياة وما تختفي مع التطور. كتير مهم نحن نواكب التطور، بس أولا وأخيرا يعني كل حدا فينا عنده هوية بحافظ عليها، نفس الشيء روح المدينة، نفس الشيء روح المباني، وهيدي الروح هي فعليا تشكلت عبر قصص عشتها الناس، حياة وذاكرة بالشوارع، بالمباني، بين الطرقات إلى آخره. فمن هون مصطلح العمارة توسع، يعني صار أكتر عم يخدم مش بس وظيفة الناس، إنما وظيفة المجتمع، وظيفة الذاكرة، وظيفة الهوية. فلهيك أنا حسيت إنه دايما هي مسؤولية، لهيك كنت دايماً عم حاول ما بس أحصر حالي بكون ضمن مهندس معماري عم واكب هيدا الشغل عبر المباني، بناء هيدا المباني، إنما توسعت أني روح لقاله لا، للتنظيم المدني، للترميم، للتأهيل، لأنه هي حلقة كاملة. متكاملة لنقدر نحصل على هيدي النتيجة.
1: أعتقد هذا الفهم الشائع اليوم أن دائما الناس لما تسمع عن مهندس معماري معناته رسام خرائط.
2: 100% للأسف يعني. بس بالنهاية ما كل الناس قادرة يعني توصل لمصطلح أعمق، لأنه هو علم وتخصص ما بيجي بس عبر الإحساس. أوكي في ناس عندها تالنت معينة، بس هيدي التالنت ما فيها تكون بهيدي الزاوية، بدها تتطور، بدها تتغير، بدها تتواكب، بدها تفهم يعني مصطلحات علمية وأكاديمية وحياتية مع الناس أكتر. ما فيها بس تكون مصطلح هو وقفنا عنده أو تالنت وقفنا عنده.
1: فأنت تقولي أنه العمارة مش مجرد بناء، هي أكثر من مبنى.
2: صحيح صحيح، هي خدمة للمجتمع، هي مسؤولية، مش بس فقط رسم وبناء مبنى.
1: طيب قلنا في بداية الحلقة أنه هذه المصطلحات لربما عند الناس ما تعطي المعنى الاصطلاحي اللي عند المعماريين. فلما نتكلم عن موضوع الترميم وموضوع التأهيل، أريدك تخبرينا يعني أول شيء قبل لا ندخل عن الفرق ما بين الترميم والتأهيل، ليش أنت رحتي إلى هذا الجانب الدقيق؟ يعني أنت تخصصتي هندسة عمارة، ولكن فيما بعد شوي رحتي إلى دائرة أضيق، فإيش اللي يعني لك أنت الترميم دكتورة؟
2: الترميم بالنسبة إلي، وبعتقد كمان بالنسبة كتير لباحثين اشتغلوا بهذا المجال، ما أنه بس نحن عم نحاول نصلح حجر أو جدار أو باب أو شكل معين. الترميم هو أعمق من هيك، يعني إحنا نقدر نحافظ على روح هيدا المبنى، نقدر نحافظ على هويته وقيمته التاريخية هذا كمبنى بحد ذاته. فكيف إذا كانت هيدا المباني هي كومبلكس بحد ذاتها، هي عم تشكل مدينة، عم تشكل حيز عام، من هون نحن بدنا نرجع له دوره بالحياة. يعني ما منحوله لشي جديد تماما، بس منخليه ضل محافظ على هيدي الهوية وعلى هيدي الروح.
1: طيب ولما نتكلم عن الترميم والتأهيل دكتورة، إيش الفرق ما بينهم؟
2: أوكي، هيدا يعني مش بقوله هي كانت دلمة عبر التاريخ، بس منيح أنها كانت دلمة لحتى نقدر يعني نعطيها حقها كمصطلح أكاديمي قاع أرض الواقع لما نشتغل على المفهومين. يعني إذا بدنا نقول الترميم هو فعليا نحن عم نحافظ على المبنى ونرجعه أقرب لحالته الأصلية. أما التأهيل فنحن عم نخلي المبنى أكتر صالح للاستعمال من جديد، بس من دون ما نضر بقيمته التاريخية. يعني الترميم إذا ما نختصره بشكل أوضح عم يركز على الأصالة، والتأهيل بيركز كمكان على الاستخدام.
1: لكن في كل الحالتين يعني الترميم والتأهيل أنت تحافظي على الجانب التاريخي والهوية.
2: 100% أنا بالنسبة إلي، وبعتقد ما ذكرت بالنسبة لكتير باحثين بهذا الموضوع، الهوية والقيمة التاريخية هي أهم شيء بالمدينة، أهم شيء بالمباني.
1: فإذا الآن الترميم دكتورة أن أنت تحاولي استعادة المبنى على شكله وحالته الأصلية، أما التأهيل فإن أنت تركزي على استخدام هذا المبنى لأغراض أخرى غير التي أنشئ لأجلها. مثلا عندنا قلعة تاريخية نستخدمها كمتحف أو كمطعم، ولكن نحن نحافظ على الخصائص التاريخية اللي فيها. مضبوط كذا؟
2: مضبوط مضبوط 100%. يعني نحن منحاول نعطي ممكن استخدام جديد بس من دون ما يفقد هوية معينة. هيدي الوظائف ممكن تتغير، يعني حتى الترميم هو في تحته مصطلحات مختلفة، وظائف مختلفة، وحتى التأهيل كمان. بس مثل ما أنا حضرتك عم تقول أنه أولا وأخيرا نحن عم نعطي يمكن وظيفة جديدة، عم نحاول نحافظ على هيدي الأصالة، على هيدي الهوية، لحتى تضل كمان جامعة هيدي الذاكرة اللي تأصلت عند الناس أو القصص اللي تعيشتها بهيدا المكان.
1: أنت قلتي كلمة أنك أنت تحافظي على الخصائص، ويعني تحافظي على القيمة. ليش هذه القيمة تعتبر مهمة في المباني التراثية؟
2: ليش؟ لأنه المبنى وخاصة المباني القديمة أو التراثية أو الأثار منا بس عبارة عن حجار، ومنا بس عبارة عن حوائط أنا عم شوفها، أو يعني مثل إليفيشن جامدة، بس هو مثل ما كنا عم نقول قبل، كل حيط، كل واجهة، كل وظيفة، كل تقسيم بيحمل قصة الناس اللي عاشوا بهيدا المبنى أو عاشوا بهيدا المدينة، كيف كانت طريقة حياتهم، شو تشكلت عندهم بالذاكرة. أحياناً مبنى صغير قديم بيكون له قيمة أكبر من مبنى جديد وضخم، لأنه فعلياً عم يحكي عن هوية المكان. يعني أنا كأنه عم بعمل لاند مارك، يعني أنا هلأ وكل الناس بس بدهم يروحوا على أي مدينة أو أي مكان ليستدلوا عليه، إذا بدهم يسألوا حدا بيعطيه لاند مارك، بيقول له مثلا عندك حدخان الصابون، مثلا بيقول له حد الجامع الأموي، عم يعطيه لاند مارك معين، هو مبنى له هيدي الهوية، له هيدي القيمة التاريخية.
1: طيب إذا يعني رجعنا إلى مفهوم التأهيل دكتورة، فنحن قلنا أنه التأهيل نحن نحافظ على الهوية ولكن راح نغير الوظيفة. ألا تعتقدي أنه يعني لما نلعب في وظيفة المبنى نحن بشكل أو بآخر مسينا بالهوية؟ مثلا عندنا قلعة أو حصن، وبالتالي هذه القلعة مرتبطة بأمجاد تاريخية وقوة وانتصارات، ويعني قصص مرتبطة بالعظمة ومرتبطة يعني بالشموخ، و بعدين نحولها إلى مطعم وتجي الناس بس حتى تلتقط صورة وتأخذ، يعني أيضا نحن مسينا بشكل غير مباشر بالجانب الهوياتي المتعلق بالقلعة، أن اليوم خلاص هذه ما صارت قلعة، صارت يعني هيبة القلعة هذه راحت، حولناها إلى مقهى. فلا تعتقدي أن مشاريع التأهيل بشكل أو بآخر فيها مساس بهذه الهوية؟
2: هلأ بمحل من المحلات أكيد ما بننكر أنه في تجارب عالمية، إن كان بالدول العربية ولا كان بالدول الغربية، ما قدرت توصل 100% للهدف الأساسي. بس كمان في نقطة ما بدنا ننساها، نحن هيدا المدينة التاريخية أو هيدا الحيز التاريخي هو كمان ضمن محيط عم يتشكل مع التطور. فأنا لما أدرس هيدا الحيز بشكل عام، ما بس عم بدرس هيدا الحيز الصغير، عم بدرسه كحيز أكبر، عم شوف الوظائف اللي حواليه، أنا شو بحاجة لوظيفة لتقدر يعني تخلي هيدا المنطقة أو هيدا المدينة عندها فوائد، إن كان على الصعيد الاقتصادي ولا إن كان على الصعيد السياحي ولا إن كان على الصعيد الثقافة والتاريخ إلى آخره. فيمكن أنا أكون بحاجة أن أعطي طابع سياحي، أعطي طابع خدماتي، أعطي طابع اقتصادي، يعني مثل ما أنت أعطيت مثل هلأ ممكن حوله لمطعم، هل فعلياً هيدا المطعم عم يحاول يخدم هيدا الكونتكس، أو يمكن أنا بحاجة لمتحف حوله، لمتحف ليرجع لي ذاكرة معينة عاشتها الناس، ذاكرة جماعية، يمكن هيدا المنطقة تعرضت أو هيدا القلعة تعرضت لحروب، فأنا يمكن حوله لمتحف عم رجع ذاكرة عن الحرب، بس بشكل تكون مش مهمشة، إيجابية. يعني أنا عم خلي الناس تنتقل من مرحلة فيها جو ثقافي وسياحة أكتر من أنه جو ما في سلام مثلاً، لأنه الحرب ما بتعبر عن السلام. يمكن أنا قدرت حافظ على شكله، قدرت حافظ على مكوناته والمواد، لأنه مش دايماً بس أنا بدي حاول حافظ على الوظيفة قد ما يمكن حافظ على المواد الشكل العام. لهيك أنا ذكرت أنه التأهيل والترميم يندرج تحتهم كمان عناوين أخرى. فمن هون منلاقي أنه كمان الوظيفة إلى أسباب بالمحيط اللي عم يتغير حواليها. لهيك أنا ما بدي يكون عم بفصل المدينة القديمة عن التطور، عم حاول أدمج بيناتهم يمكن بالوظيفة.
1: واضح إن الحفاظ على الوظيفة الأصلية ليس بالضرورة هذا حفاظ على المبنى، لأنه هذه الوظيفة اليوم أصبحت غير ذات جدوى للمدينة وللمحيط يعني لهذا المبنى. فإذا كانت القلعة غرضها دفاعي واليوم ما في أغراض دفاعية نحن نستخدمها، فبالتالي أنا يعني بيكون أيضا أمر من غير المنطقي أني أحافظ على أغراض دفاعية دون الحاجة إلها.
2: صحيح 100%. لهيك أنا قلت أنه بدنا نشوف نحن المحيط العام قد قادر يخليني حافظ على هيدي الوظيفة، لأنه ولا ما رح أقدر حافظ عليها 100%، بس حقدر أخليها تندمج مع المحيط.
1: طيب دكتورة زينب، لما بديتي الحلقة هذه قلتي أنه العمارة في مفهومها الأوسع نحن ما نتعامل مع المباني، نتعامل مع الهوية وبالضرورة نتعامل مع الذاكرة. والآن لما تكلمنا عن المدينة قلتي أن المدينة فيها ذاكرة حية أيضا، فأريدك تشرحي لنا كيف تنظري إلى المدينة يعني بوصفها ذاكرة حية.
2: أوكي، أكثر الناس بتعرف عن المدينة أنه هي عبارة عن شوارع

0: آيات الناس عن تاريخهم، عن ذاكرتهم، عن هويتهم. فإذا نحن اشتغلنا على الترميم والتأهيل أو إعادة هيدي الحياة بدون ما نركز على هيدا الجزء، على جزء الناس شو بدها كيف عايشت، من هون بنكون نحن خسرنا هيدي الذاكرة، خسرنا هيدي الهوية. لهيك لازم التركيز عليها، والشواهد العلمية على هيدا الموضوع كتير. باحثين حكوا عن هيدي القصص، مثل ألدو روسيه بكتابه The Architecture of the City، حكي عن المدينة كذاكرة حية. مثلا كيفن لانش كمان حكي بكتابه The Image of the City، اللي هو من أهم الكتب، شرح كيف الناس بتتعرف على مدينتها من خلال المعالم، المسارات، الشوارع وإلى آخره. كمان مثلا اذا بنجي بنشوف دول الاتحاد السوفيتي الاهمون، البروفيسور يوري شانتوريا كمان حاول دائما انه هيدي المواقع الاثريه او المدن او الشوارع تنتقل او تتاهل او تترمم عبر الذاكره اللي عاشتها الناس، او التفاصيل اليوميه او قصصهم او حياتهم. كنا نشوفها بالواجهات، كنا نشوفها باللاندسكيب، كنا نشوفها بالحدائق، كنا نشوفها بالممرات إلى آخره. فلهيك هيدا الجانب كتير مهم، لأنه فعلياً عم يحكي الناس شو بدها. وأولاً وأخيراً هيدي وظيفة العمارة أو التنظيم المدني أو غيرها من يعني هيدي المفاهيم اللي بتخلينا نتعامل فعلياً شو بدها الناس. إذا بدنا نجي نجاوب على هذا السؤال، شو بدها الناس؟ بدها دائما تجدد القصص اللي كانت عم تعيشها زمان، يمكن بشكل بيواكب التطور بس عم تقدر تحافظ عليها.
1: طيب يعني شوية أقطعك دكتورة، ما بين قوسين ذكرتي مجموعة من يعني الأسماء المهمة اليوم في التخصص، وذكرتي كيفن لينش. ليش كيفن لينش يعتبر مهم ما بين المعماريين، خصوصا اللي يشتغلوا في التخطيط ويشتغلوا في الجانب المديني؟
0: لأنه أكتر حدا لما حكي عن The Image of the City شرح كل جزء لوحده. يعني لما حكي عن المعالم أعطيها حقها، ما عبر عن معلم واحد، عبر أنه ممكن تكون الكنيسة معلم، ممكن تكون مثل ما قلت القلاع، الجامع إلى آخره. هلأ عم بعطي يمكن أمثلة موسعة ما عم بكون دقيقة فيها، بس قصدي إنه هو أعطى كل سكتر لوحده. لما حكي عن المسارات، عن الفراغات، حدد المسارات وأنواع، حدد الفراغات وأنواع، حدد المعالم وأنواع، حدد الكونتكست كيف أنا بدي أدرسه، شو الأدوات اللي بتخليني أدرسه لأتعرف على المدينة. وفعليا هو جاب هيدي المفاهيم من الناس. يعني مثل ما اعطينا مثل قبل شوي، لما الناس بدها تستدل على مكان فبتروح لللاند مارك، يعني اللي هو اللي ركز عليه. هو جاب هيدي المصطلحات من خلال الناس شو كانت عم تعيش. لما نحكي عن المسارات وانواعها، كيف الناس مثلا بتمشي بهذا المسار المتعرج او الستريت او الى اخره. لما نحكي مثلا عن الفراغات واهميتها، ان كان هذا الفراغ له معنى، له ذاكرة، أو هو فراغ بيخدمني كمساحة أو لا، أو مساحة عامة أو حديقة أو إلى آخره. يعني
1: نعم.
0: هو فعليا جاب هيدا المصطلحات من الناس كيف تعايشت.
1: أنا لاحظت أنه يعني اليوم من الصعب يعني في أي دراسة فيها أدبيات إلا يعني من الصعب أن الواحد يتجاوز كيفن لينش. لكن ليش أنا سألتك هذا السؤال؟ أنا أريد أرجع شوي يعني لورا أكثر. أتذكر مثلا باحث يعني المعروف في علم الاجتماع اليوم، صاحب النظرية الخلدونية، القاضي الحنفي ابن خلدون. ابن خلدون تقريبا طرح نفس الكلام، وقال أنه اليوم من أراد يعني أن يقرأ التاريخ، ما من الإمكان أن يقرأ فقط من الناحية الزمنية، ولا بد أن ينظر إلى الاجتماع، ولا بد أن ينظر إلى العلاقات الاجتماعية، والناس ماذا كانت تملك من ثروات، يعني من مزارع، من أموال، وليش حتى نحن نقدر نفهم أنه طبيعة الإنسان طبيعة أنه بيحب وبيكره، ويعني من خلال هذه الطبائع نحن نستطيع أن نفهم العلاقات الاجتماعية، وبالتالي يعني الآن بني عليها، تفهم من خلالها التاريخ الاجتماعي، وتفهم من خلالها المدينة اجتماعيا. وأصبح اليوم مرة أخرى، لربما ابن خلدون كان في مرحلة من المراحل يعني لسبب من الأسباب ما كان متقبل، أو يمكن جاء في وقت في أزمة من

0: التراجع المعرفي كانت عند المسلمين، ولكن اليوم مرة أخرى هذه النظرية الخلدونية يعني عادت وأصبحت واحدة من أهم النظريات. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفصل ما بينها وما بين العلماء الغربيين أمثال كيفن لينتش. طيب هذا يقودني إلى وين؟ أنه عادة من يتحدث في مثل هذه الأسماء ومن ينقل عنها وعن نظرياتها، وإنما النظريات تكون نظريات تحتاج إلى دارسين وباحثين ومتخصصين. ليش ما يعني من الإمكان أن نبسط أفكار هؤلاء الباحثين في هذا المجال للناس؟ وأنت أكاديمية اليوم، ونحن يعني من خلال هذا البرنامج نحاول ننشر ثقافة العمارة دكتورة.
1: أن نبسط المفهوم،
0: أريد أن كيف ممكن نبسط أفكار هذيل الباحثين في هذا المجال تحديدا إلى عوام الناس الغير المتخصصين وغير الدارسين للعمارة.
1: أوكي، إذا ما نبسطها في نحنا أماكن مثلا نمشي فيها ومنحسها مألوفة أو محببة، إذا أنا بدي أحكي بلغة الناس مثلا، وفي أماكن بننسى تفاصيلها بسرعة. هيدا لأنه بعض الأماكن إلى هويتها وإلى روحها وذكرياتها، يعني شو عاشت فيها الناس، وهيدا الشيء مهم جدا بالعمارة، لأنه بنشتغل مع الناس والمكان والذاكرة مش بس المواد. يعني مثلا نحن إذا بدنا نشتغل على مبنى معين، مش ضروري مثل ما بيتفهم الناس أنه أنا بدي أغير كل شيء فيه، بس الحقيقة أنه في تفاصيل صغيرة كتير بتكون هي القيمة الأساسية. أحيانا إذا أنا استبدلت باب قديم أو شباك أو حتى لون واجهة بيأثر على شخصية المبنى، بيأثر على ذاكرة الناس، بيأثر على العلاقات. يعني مثلا لنقول المشربيات، نعطي مثلا عن المشربية. المشربية مصطلح متعارف عليه وخاصة بدولنا العربية. هلأ كتير نحن بنشوف مباني، وخاصة المباني القديمة لما عم بتم إعادة ترميمها أو تأهيلها يمكن عم يستغنوا عنا، وفي أماكن لا أنا بحاجة ما أني استغنى عنا، بس يمكن أنا بحاجة أن واكب هذا التطور. فعم نلاقي مثلا نروح المشربية موجود بس من خلال مواد تانية أو من خلال شكل تاني، بس هي بعد هيدي الروح والهوية موجودة، أنه أنا عندي هيدي النطقة اللي مفصولة عم تعطيني هيدا الشادو بس بمواد تانية يمكن بألوان تانية. مجرد ما تشوف الناس اللي عاشت بهيدا المكان أو الناس اللي هلأ عم تواكب التطور صار عندها هيدا المصطلح، يعني قدرت أربط ما بين ذاكرة الناس اللي عاشت بهيدا المكان والناس اللي عم تواكب التطور، جمعت بيناتهم. بعد محافظ على هوية المشربية بس من خلال الدمج ما بين هاي الذاكرة القديمة والذاكرة الجديدة اللي عم تتكون مع التطور للناس اللي عم يعيشوا فيها عن جديد.
0: فأنت الآن تتكلمي عن ترجمة عملية لهذه النظريات دكتورة زينب.
1: Exactly.
0: طيب هنا دكتورة خلينا شوية، لأن نحن بدينا الحلقة عن مفهوم الترميم والتأهيل، والآن رحنا إلى جانب أنه هذه المفاهيم هي لا ترتبط فقط بالجانب المادي، وإنما هناك في جانب غير محسوس، جانب غير مادي يتعلق بالذاكرة الجمعية، لابد أن يعني يعمل ويراعى بشكل متوازي. هنا دكتورة خليني أروح إلى المباني التراثية تحديدا في أثناء التعامل معها. هل تعتقد أنه خطأ شائع أن الناس تتعامل مع التراث بوصفه فقط تراث مادي دون الأخذ في الاعتبار هذه الجوانب اللامحسوسة الاجتماعية وغيرها؟
1: أكيد. بعدنا قبل شوي كنا عم نأكد على موضوع أنه أنا ما في إلغي الذاكرة، ما في إلغي قصص الناس، ما في إلغي حاجات الناس. لهيك نحن ما لازم بس نتعامل مع المبنى أو الحيز العام بأنه هو تغيير من A to Z بدون ما أرجع لكل هيدي النقاط اللي نحن ذكرناها، الهوية، الذاكرة الجماعية، قصص الناس إلى آخره. ما فينا نلغيها أبداً لأنه هي جزء من دراستنا. يعني نحن كباحثين بس بدنا نشتغل على المبنى أو على المدينة، في كتير يعني أدوات وفي كتير تفاصيل بناخدها بعين الاعتبار، من دراسة المكان لدراسة حاجات الناس للاستبيان، للاستطلاع، لشو أنا بحاجة، للتحديات، للواقع، للرهائن، لشو أنا بدي أوصل، لشو الحلول اللي لازم أعملها، كيف بدي أوصل لهيدي الحلول. كل هيدي نقاط أنا ما في ألغيها أبداً وقول أنه أنا بس في عندي مبنى بدي أجي غيره من أي توزد أو بدي غيره وظيفته هيك أنا بكون خلص وصلت للغاية. لا، في كتير أشياء قبل أنا كباحث أو كدارس أو كمنظم أو معماري أنا لازم أخذها بعين الاعتبار لأوصل لهذه النتيجة.
0: فإذن هي المسألة ليست مسألة ذوق شخصي وذائقة ورغبة، إنما المسألة أعتقد الآن هنا يعني تحتاج إلى دقة وإلى قواعد.
1: 100% صحيح.
0: طيب، لاحظت من حديثك أيضا دكتورة زينب أنه أنت تربطي هذا الجانب بجانب أكبر بالمدينة، لأن اليوم المباني التراثية يعني معدودة في المدينة، عندي قلعة، عندي سور، عندي يعني بقايا، ولكن أنت جالسة تربطي بالمحيط الأكبر، فليش هذا الربط بين المواقع الأثرية وبين تخطيط المدينة بصورتها الكاملة والشمولية الأكبر؟
1: لأنه الموقع الأثري ولا مرة حيكون معزول عن المدينة. إذا نحن جينا بنينا حواليه بطريقة غلط أو بلشت تفكر بالتطور بطريقة عشوائية رح أثر على المشهدية، وفعليا نحن عينا بتلقط هيدي المشهدية بالدرجة الأولى. ما في أنا كمخطط مدينة عم بحمي هيدي المواقع وكون عم بشتغل بطريقة إن أعزلها. لهيك منشوف نحنا دائما كانت اليونسكو عم تحدد وتعمل توصيات مهمة بخصوص هيدي الفكرة، وخاصة على موضوع المنظر الحضري والتاريخي. يعني الحماية ما بتكون للمبنى لوحده، ما بتكون للفراغات، ما بتكون بس للشوارع، بتكون للمشهد العام حواليه. أنا كتير مهم أني ما أعزل ولا جزء من المدينة عن التاني. أنا في كتير عوامل ربط ممكن أربطها بين هالحيز التاريخي وهالجزء اللي عم يتطور حواليها، ممكن عبر مسارات، ممكن عبر شوارع، ممكن عبر لاندسكيب إلى آخره. هيك برجع بأكد أنه اليونسكو عبر التاريخ وغيره من المعاهدات اللي اشتغلت أنه الحيز التاريخي ما لازم ولا مرة أنا أفصله أو أتركه بمعزل عن شو عم يصير التطور حواليه.
0: طيب دكتورة، أريدك تبسطي لنا الموضوع. الآن أنت ذكرتي أنه يعني واحدة من أهم الأسباب أنه تحافظي على المشهد الحضري التاريخي ضمن المدينة، وأن هناك في مرجعيات أنت تستندي إليها مثل اليونسكو، بس أريد مثال مثلا نبسط الفكرة أو يوضحها أكثر.
1: إذا بدنا نبسطها ونعطي مثل، إذا رحنا لمدينة سور، هي أحد المدن التاريخية بجنوب لبنان، فإذا بدنا نشوف المشهد فيها عند الحيز التاريخي والأثري اللي فيه المواقع الأثرية، وعند هالمدينة القديمة اللي مشكلة بمحيطه وحواليه، وعند كمان التطور اللي واكب هالموقع، فاستخدموا مثل مسار ثقافي لوجود مثلا المكتبة، لوجود الخانات، صارت الناس تمشي فيه لهيدا الحيز لتقدر تتفاعل مع المدينة التاريخية، مع السكن، مع التطور. هيدا المسار هو موجود ومثال حي ربط بين هالثلاث أجزاء وما فصل عن بعض. يعني أنا لما أمشي فيه عم بقدر شوف كل هالثلاث عناصر بمشهدية واحدة، ما عم شوف الأبراج، ما عم شوف حدائق ما بتشبه بعض، ما عم شوف ألوان خارجة عن المشهدية المدينة، لا أنا عم شوف هالعناصر المعمارية البسيطة، عم شوف القناطر، عم شوف الأرميد، عم شوف الحجر، عم شوف التفاعل بالموقع الأثري، عم شوف السكاي لاين. فعليا أنا ما شوهته بعد، محافظ عليه عبر وجودي بهيدا المسار.
0: طيب، هنا قد يثار النقد، يعني دكتورة زينب، أن أنتوا ضد التطوير، معناته يعني عندكم بعض المباني التراثية أنتوا ما بس حافظتوا على المباني، حتى مسارات الربط ما بين هذه المباني حولتوها إلى يعني أهلتوها إلى أماكن ذات قيمة تاريخية، وبهذه الطريقة تصبح المدينة كلها كأنما مرآة لهذه الأماكن في واقع نحن اليوم نحتاج إلى أن ندفع بعجلة التنمية. فكيف نوازن ما بين هذا الجانب، يعني جانب الحفاظ على التراث، وبين جانب التطوير اللي يعني غالبا نحن ننشده؟
1: أوكي، هذا فعليا هو التحدي الحقيقي اللي بيواجهه المعماري والمنظم المدني والباحث على بهذا المجال. المطلوب هون نحن ما عم نوقف التطوير ولا عم نلغي القديم، مطلوب دايما عم نحاول نلاقي توازن، يعني نطور بس باحترام الأصالة والهوية اللي حكينا عنها، وكمان نعمل على تحديث هالمرافق والسلام من دون ما نمس بهوية المكان. أنا قادر حافظ على هيدي الهوية مثل الأمثلة اللي عطيناها من خلال المواد أو الأشكال أو الوظيفة. وبشكل تاني أنا عم بستخدم يعني شيء يواكب التطور، خاصة من خلال المواد. يعني أنا فعليا من زمان لما كنت بدي رمم ما كان عندي هالأدوات وهالمواد المتوفرة حاليا، هذا المثل مثلا اللي أعطيته عن المشربية. فهو الأساس أنه أنا دايما عم لاقي توازن. أوكي، في دايما أخطاء بتصير، بس أنا قادر أوصل لهيد التوازن. ولا تجربة عالمية إن كانت غربية أو عربية فشلت 100%، إنما دايما كان في توازن.
0: طيب دكتورة، هل هناك في دولة أنت تعتقدينها نجحت في هذا التوازن بنسبة 100%؟
1: 100% أكيد ما فينا نقول 100%، دايما التجارب بحاجة لتطوير. أنا شخصيا ما بعتبر في تجربة 100% نجحت، بس في كتير تجارب بالدول العربية والدول الغربية قدرت تحقق توازن ما بين يعني التطور وأنه ما نلغي الهوية لهالمبنى أو الحيز التراثي أو التاريخي. مثلا عنا بدمشق القديمة، عنا بفاس، بصنعاء، بلبنان مثلا عنا طرابلس، بيروت، جبال. عالميا فينا نحكي عن روما، فينا نحكي عن البندقية. يعني هيدول واجهوا كتير تحديات بس قدروا بشكل ما يحافظوا على التراث، وبين متطلبات الحياة الحديثة بالرغم من هيك حافظوا كمان على الهوية.
0: وبنسبة وتناسب دكتورة، ما كلهم يعني بنفس النسبة اليوم؟ يعني ما أعتقد أن الآن هناك في تجربة عامة أنا أستطيع أني أستنسخها وأعممها على الجميع، بحكم أن خصوصياتهم أيضا مختلفة وهوياتهم، يعني وإلا كنت راح أخلق نسخة واحدة من هوية متكررة في حال إذا رحت إلى التعميم. لذلك هنا دكتورة يمكن خليني أروح إلى جانب شوي آخر مرتبط بتخصصك الدقيق. أنت أكاديمية، وأثناء الحديث كنت دائما تركزي على تستشهدي بالباحثين وتركزي على الجانب البحثي، ولكن أيضا أنت حسب ما أعرف أنك مهنية وتشتغلي يعني في يعني تمارسي المهنة كمهندسة معمارية إضافة إلى كونك أكاديمية وتدريسية. الجمع ما بين الجانبين في هكذا أعمال، الجانب البحثي والمتعلق بالدراسات، وأن يعني أن يكون هذا رافدا للجانب المهني والعملي على الميدان.
1: هذا الشيء بفيدني كتير أن أنا بعد ضمن الموقع الميداني، لأنه بالجامعة نشتغل فعليا على الفكرة والنظرية، وبالموقع منشوف الواقع والتفاصيل اليومية. ولما نجمع نحن بين الاثنين بناخد صورة أوضح وأدق عن التحديات والحلول. يعني أنا ما في دائما بس بالبحث عم حط نظريات وعم حط تحديات ومشاكل وما يكون عنده الحلول. والحلول فعليا أنا ما بقدر أشوفها إلا من خلال الممارسات اللي نحن منواجهها على أرض الواقع، وهيدا اللي نحن منقدر نعمل فيه دمج بين النظري والعملي.
0: طيب ما لا تعتقدي دكتورة أن هذا الجانب اليوم يعني لما توصلوه إلى الطلاب يكون ناقص؟ يعني ما كل طالب اليوم يتخرج من كلية العمارة وينظر إلى المدينة بهذه الصورة. يعني إيش اللي أنت تحاولي من يعني كونك أكاديمية واشتغلتي في المهنة، إيش اللي تحاولي توصلي لطلابك اليوم؟
1: بحاول وصل أنه العمارة مسؤولية، ما لنا بس مهنة. يعني أول ما يكون الطلاب بالجامعة بيكون همهم أنه أنا بدي أدرس هذا الاختصاص وآخر هذا الاختصاص أنا بدي روح يكون عم بشتغل وطلع مصاري. لا، هو ما بتوقف هون أنه هي بس حتكون مهنة، لأنه فعليا هذا المبنى أو الحيز حيكون عم بأثر على الناس وعلى المدينة وعلى الذاكرة والهوية مثل ما حكينا مسبقا. فلازم المهندس دائما يكون عنده هذا الوعي الاجتماعي، مش بس للشكل بس كمان للتاريخ للبيئة للإنسان، لأنه هيدي كل عناصر فعليا نحن عم نشوف كيف إلها تأثير عبر الزمن، كيف إلها كيف تداخلت مع التطور لتحمل عنا هيدي المسؤولية. يعني أنا بالاختصار بقول أنه للطلاب هيدي المسؤولية لازم يكون عنا من خلالها وعي مجتمعي.
0: لو أردنا الآن يعني في نهاية هذه الحلقة أنه نلخص معنى الترميم اليوم معماريا، ايش اللي ممكن تقوليه؟
1: الترميم الحقيقي ما بيعيد بس الحجر، كمان بيحافظ على المعنى والهوية والذاكرة.
0: فإذا هي العمارة قلنا في بداية الحلقة ليست مجرد مبنى، وكذلك الترميم هو لا يتعامل مع المبنى، يتجاوز المبنى إلى يعني طبقات أخرى اللي هي أنت ذكرتي اللي هي الهوية وذكرتي
1: الذاكرة والمعنى الحقيقي. صحيح.
0: طيب، وأعتقد من هنا تتجلى لنا أهمية التراث دكتورة.
1: صحيح، لأنه التراث مش بس ماضي ومنتركه ورانا وخلاص، لا، التراث هو أساس منبني عليه للمستقبل. يعني هو هويتنا، تراث فعليا هويتنا كناس عاشت بهيدا المدينة بهيدا المجتمع، ما فينا نلغيه.
0: جميل جدا. إذن يعني الدكتورة زينب كانت معنا في بداية هذه الحلقة، وضحت لنا أولا أنه الترميم مختلف عن التأهيل. الترميم إنما يعني يعود إلى إنما محاولة لإعادة الشكل إلى حالته الأصلية، أما التأهيل فغالبا نحن نتكلم مع الوظائف، ولكن في كلا العمليتين نحن نتعامل مع خصائص تراثية ومع هوية يجب أن يتم الحفاظ عليها. وإن هذه المدن وهذه المباني ليست مجرد كيانات مادية، وإنما نحن نتكلم عن ذاكرة جمعية هي من خلالها تمثلنا هذه المدن، واستشهدت بذلك مع عدد من الباحثين الذين كتبوا في هذا المجال، وكيف اليوم يعني أصبحوا يعبروا عن المدينة من خلال الذاكرة ومن خلال المجتمع وهذه التركيبات اللامادية واللامحسوسة. وفيما بعد عن أهمية الدراسات الاستشارية في هذا النوع من المشاريع، أن هذه المشاريع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفك عن الجانب النظري والجانب الاستشاري، لأن إذا كان عندي مشروع ترميم لا تسبقه دراسة أكاديمية متخصصة فهذا مشروع مبتور ومشروع ناقص. والمعماري اليوم الدورة ليس فقط أن يقدم مبنى للناس ولا أن يعني يقدم شكل، وإنما هناك مسؤولية تجاه هذا المجتمع. العمارة تتجاوز المهنة إلى المسؤولية والأخلاقية للحفاظ على يعني هذه الذاكرة الجمعية. وأيضا خلال هذه الحلقة استشهدت ببعض المرجعيات مثل اليونسكو في التعامل مع مثل هذه المشاريع، أن لا تكون يعني منفصلة عن هذا الجانب اللامادي، فهو نوع من الربط ما بين التراث المادي واللامادي معا في هذه الأعمال. أرجو أنها كذا يعني استطعنا أن نسلط الضوء على بعض المفاهيم في هذه التخصصات، لأننا نحن من برع لما نشوف قد ما نفرق ما بين التأهيل وما بين الترميم وما بين الذاكرة، نحن نشوفها كلها مجتمعة في سلة واحدة تعطينا يعني منتج واحد، ولكن هي في حقيقتها عوامل لو اختلت جزئية منها فالمنتج يأتي ناقصا. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة زينب عواضة المتخصصة في التأهيل والعمارة والتخطيط المديني.
1: شكرا لك دكتور علي، وإن شاء الله تكون هيدا الحلقة فعلا تساعد الناس اللي بتخصصنا، تساعد الناس لتفهم أنه كتير مهم نحافظ على تراثنا وأثرنا ومبانينا ومحيطنا التاريخي.
0: نحن هدفنا من هذا البرنامج أن نبسط هذه المعلومة للناس ونقدم هذه الثقافة، وما من الإمكان أن حلقة من الحلقات تنجح ونوصل إلى مثل هذه الرسالة بدون يعني الضيف وما يمده لنا من معلومات ومن مادة ومن محتوى. فأنا أتقدم لك بالشكر الجزيل من إذاعة سلطنة عمان، وأتمنى لك التوفيق أيضا في رسالتك يعني المجتمعية من خلال العمارة وهذا الهم وهذه المسؤولية اللي تحمليها تجاه المدن تاريخيا وتراثا، وأرجو أنك تكوني ضيفة فيما بيننا عما قريب في عمان، تطلعي أيضا على التجارب هنا في سلطنة عمان مثل ما اطلعت عليها في يعني أو عملتي في البلدان الأخرى. إلى ذلك الحين أرجو أن نكون وفقنا أعزائي المستمعين أن نقدم معلومة جديدة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم هذه الفترة الإخبارية من أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان ودولة ليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز. بنسبة 25% من رأس مالها، الشركة العمانية الهندية للسماد تعتزم طرح وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. حققت سلطنة عمان نتائج متقدمة في مؤشرات الخدمات اللوجستية، والأول عالميا في بدء سلسلة إمداد التصدير، والأولى خليجيا في زمن تسليم البريد بين الشركات B2B، وهو ما يعكس كفاءة العمليات البريدية وسرعة تسليم الشحنات التجارية. وفي مؤشر عدد التحالفات الملاحية أحرزت سلطنة عمان المركز 25 عالميا من بين 169 دولة، والثانية خليجيا، حيث يقيس المؤشر مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مشترك.
1: في قلب خطوط التجارة العالمية تثبت سلطنة عمان كفاءتها التشغيلية، وتخطو بثقة لتأكيد مكانتها كمركز لوجستي عالمي رائد. مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي أوضح تسجيل سلطنة عمان لعدد من الإنجازات في مؤشرات قطاع النقل البحري، أبرزها التربع على قمة الكفاءة اللوجستية الخليجية بحصولها على المركز الأول في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، مما يعكس السرعة الفائقة والمناولة الذكية للحاويات في الموانئ العمانية. وفي ذات الإطار الإقليمي حلت سلطنة عمان ثانياً في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والذي يقيس المدة الزمنية التي تبقى فيها حاوية التصدير داخل ميناء المغادرة منذ دخولها وحتى تحميلها على السفن. كما حلت ثالثاً في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، والذي يقيس عدد خدمات الشحن البحرية المنتظمة التي تربط موانئ البلاد بموانئ أخرى حول العالم. عالمياً جاءت سلطنة عمان تاسعاً في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد من بين 165 دولة، والذي يقيس الوقت المستغرق منذ تسليم الحاوية للمستهلك وحتى إعادتها فارغة إلى المستودع، وهو ما يعكس كفاءة عمليات الاستيراد وسلاسة حركة البضائع. وفي مؤشر عدد التحالفات الملاحية جاءت سلطنة عمان في المركز 25 من بين 169 دولة، والثاني خليجياً، حيث يقيس المؤشر مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مشترك. وسجلت المرتبة 39 عالمياً والثالثة خليجياً في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر، الذي يقيس عدد الأسواق التي يمكن الوصول إليها مباشرة من موانئ سلطنة عمان عبر خطوط الشحن المنتظمة. أما في مؤشرات قطاع الخدمات البريدية فحققت سلطنة عمان أداءً متميزاً بحصولها على المرتبة 16 عالمياً من بين 190 دولة حول العالم، والأولى خليجياً في مؤشر تسليم البريد بين الشركات. ويعد مؤشر الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي أحد المؤشرات العالمية لقياس كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الدول. خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى بمكتبه الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين. كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عقدت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس جلسة مباحثات رسمية في العاصمة مينسك تناولت تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. وأكد الجانبان خلال الجلسة أهمية توسيع الشراكة من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها. كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التقنيات الزراعية الحديثة وإدارة الموارد المائية وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاعين الزراعي والحيواني بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في البلدين الصديقين. ترأس الجانب العماني في الجلسة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن الجانب البيلاروسي معالي ماكسيم ريزينكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس. من جانب آخر، بحث سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة عمان مع معالي أندري كوزينتسوف وزير الصناعة بجمهورية بيلاروس في مينسك سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوزيع مجالات التعاون الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تم مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين. هذا وكان وفد سلطنة عمان قد اطلع على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني، وذلك على هامش معرض بلاغرو 2026 بمدينة مينسك. كما اطلع الوفد على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان ومراحل الإنتاج المختلفة.
2: تعزيزا لعلاقات التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والتقنية، اطلع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والوفد المرافق له على أحدث التقنيات المستخدمة في مصنع سلوتسيك لصناعة الأجبان بمدينة مينسك. كما استمع الوفد إلى عرض تعريفي حول إمكانات المصنع وخبراته ودوره في تطوير الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
3: قام الوفد بزيارة عدد من شركات ومصانع الألبان في روسيا، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، لا سيما منتجات الألبان ومشتقاتها.
2: كما قام الوفد العماني بالاطلاع على خطوط إنتاج أغذية الأطفال ومنتجات الألبان في شركة بلاكيت بمدينة فولكوفيسك، واستمع إلى عرض حول أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع وأنظمة الجودة والسلامة الغذائية. وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وبحث آفاق تطوير الشركات الاستثمارية والتجارية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. الشيخ سالم بن أحمد شوري قطن الرئيس التنفيذي لمركز الخليج الأخضر للتدوير.
4: الزيارة أهميتها تكمن في العلاقات بين البلدين، وأيضا لأهمية أيضا المحتوى، وللأمانة الاستفادة إن شاء الله المرجو منها أن تكون كبيرة وأيضا متنوعة وشاملة، وأيضا هي خبرة في النهاية بين الشركات الموجودة في عمان والشركات الموجودة هنا في بيلاروسيا، وأيضا جل ما هو ممكن للاستفادة وتعظيم الفائدة في عمان إن شاء الله.
2: من جانب آخر، اطلع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق له على ما يتضمنه مجمع غريت ستون الصناعي، أكبر مشروع مشترك بين بيلاروس والصين، وهي منطقة صناعية توفر إعفاء من الرسوم الجمركية للدخول إلى السوق الأوراسية، وتقدم صناعات وحوافز وخدمات متنوعة للشركات والمستثمرين. وبحث الجانبان خلال الزيارة استقطاب الشركات في بيلاروس لفتح مصانع لها في سلطنة عمان، كما اطلع الوفد التجاري على أبرز الخدمات والأنظمة التقنية التي يقدمها مركز التكنولوجيا الفائقة في جمهورية بيلاروس، والذي يعد واحدا من أبرز تجمعات تقنية المعلومات والابتكار في أوروبا الوسطى والشرقية.
5: هيثم بن ناصر بن سعيد الطائي، رئيس التنفيذ التجاري لمجموعة ريسوت الأسمنت. تأتي هذه المشاركة في إطار السعي المستمر لبناء شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجارة والتعليم والصناعة، بما يتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040.
6: المهندس علي بن عبد الله زرقالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريسوت الأسمنت ونائب رئيس لجنة الطاقة والمعادن وغرفة التجارة وصناعة عمان. المنتدى يعكس تطور كبير في قطاع التصنيع والبنية التحتية، مما يفتح آفاق واعدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات التي ستسهم بالتأكيد في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في البلدين.
2: وتأتي هذه الزيارة ضمن مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس، من خلال جناح يضم شركات عمانية من القطاعين العام والخاص.
0: وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بالعاصمة الليبية طرابلس على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار لفتح آفاق جديدة للشراكة الاستثمارية في الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز. وتؤسس المذكرة إطارا استراتيجيا لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في أنشطة الاستكشاف والإنتاج بقطاعي النفط والغاز في البلدين الشقيقين وعلى المستوى الدولي، ويدعم التوجه بناء شراكات نوعية قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد، كما يتيح هذا التعاون للجانبين دراسة فرص نوعية في قطاع الاستكشاف والإنتاج، بما يدعم تنويع مصادر النمو وتعزيز القدرة التنافسية. وتسهم المذكرة في دعم مستهدفات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج الرامية إلى زيادة الاحتياطات والإنتاج وتوسيع قاعدة استثماراتها خارج سلطنة عمان. استعراض أوجه التعاون المستمر بين سلطنة عمان ومركز الحوار الإنساني وما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج لهذا التعاون والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين كانت من أبرز نقاشات سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بديفيد هيرلاند رئيس مركز الحوار الإنساني اليوم بديوان عام بوزارة الخارجية. أعلنت الشركة العمانية الهندية للسماد قيد التحول عن عزمها طرح عام أولي وإدراج أسهمه العادية للتداول في بورصة مسقط بنسبة 25% من رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الخدمات المالية. ويهدف الطرح إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.
7: أعلنت اليوم الشركة العمانية الهندية للسماد عن عزمها المضي قدما في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط بنسبة 25% من أسهم الشركة. الدكتور أحمد بن سعيد المرهوبي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو.
8: فعلا أوميفكو يعني تاء المساهمون أن هذا الوقت المناسب لطرح النية في بورصة مسقط تجسيدا لرؤية عمان 2040 لتنويع مصادر الدخل. أوميفكو تاريخيا كفاءة تشغيلية عالية، أرقام مالية ممتازة، صافي أرباح، ربحية ممتاز عالي، يوجد بها تدفقات نقدية خالية من الديون. كل هذه العوامل وكل هذه العناصر اليوم تفتح المجال للمستثمرين توزيع مساحة للمشاركة أكثر في أبرز الأصول الصناعية الناجحة على مستوى السلطنة، تعزيز كذلك حوكمة والشفافية على أسواق رأس المال.
7: ويمثل الطرح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة. وتشغل أومفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عمان، كما تصنف ضمن أكبر 5 منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. أحمد بن بارك درمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
0: أعلن بنك عمان العربي عن نجاحه في إدراج سندات رأس المال من الفئة الأولى الإضافية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي اليوم في بورصة لندن. وأشار البنك إلى أنه تمت هيكلة هذه السندات باعتبارها أدوات مالية دائمة غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات و5 أشهر، وبمعدل عائد ثابت قابل لإعادة الحساب بنسبة 6.75%. وأوضح البنك أن هذه السندات حظيت بإقبال واسع ونوعي من قبل المستثمرين، حيث تجاوز سجل أوامر الاكتتاب حاجز 1.1 مليار دولار أمريكي، وبمعدل تغطية تخطى القيمة المستهدفة بحوالي 2.75 ضعفا. شهد سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل ارتفاعا بلغ 35 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليسجل اليوم 91 دولارا و41 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات أمريكية و73 سنتا للبرميل، منخفضا 19 دولارا أمريكيا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي. يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم برنامجه الإعدادي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن المعسكر الخارجي الذي يقام خلال فترة التوقف الدولي استعدادا للاستحقاقات الخليجية والقارية المقبلة. وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج في نسختها 27 ونهائيات كأس أمم آسيا 2027. ويلتقي منتخبنا الوطني نظيره الإندونيسي يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026 على استاد جيلورا بون كارنو في جاكرتا عند 5 مساء بتوقيت سلطنة عمان، فيما يواجه منتخب موزمبيق يوم الأحد 7 يونيو على استاد باتريوت بإندونيسيا في التوقيت ذاته. ويأتي هذا المعسكر ضمن خطة إعداد متكاملة وضعها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بهدف تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة ومنح الفرصة للعناصر الشابة، إلى جانب تعزيز الاستقرار الفني للمجموعة الحالية. تشهد الرياضة البارالمبية في سلطنة عمان نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد اللاعبين المسجلين في مختلف الألعاب إلى ما يقارب 150 لاعبا ولاعبة من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية موزعين على 7 رياضات مختلفة. هذا ما أكده الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس اللجنة العمانية البارالمبية، والذي أشار أيضا إلى أن مبادرة اكتشف قدرتك لانتقاء المواهب وبرنامج الصيف الرياضي وبرامج التعاون مع المجمعات الرياضية في المحافظات يمهد لتأسيس مراكز رياضية بارالمبية في مختلف المحافظات، بما يسهم في نشر مختلف الألعاب الرياضية لذوي الإعاقة والوصول إلى مختلف فئات المجتمع. يستعد 3 من الطلبة العمانيين لتسجيل حضورهم الأول في بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي، أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قياس الكفاءات الإبداعية والمهارات الاحترافية في مجالات التصميم الرقمي، حيث يشارك نخبة من المصممين الشباب من أكثر من 80 دولة حول العالم خلال النهائيات العالمية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يوليو المقبل. ومن بين أكثر من 800 طالب وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي والمدارس بمحافظات سلطنة عمان، برزت أسماء 3 متفوقين في هذا المجال بعد حصولهم على المراكز الأولى، وهم شيخ بنت محمد اليافعية من جامعة السلطان قابوس، وفراس بن أحمد النعيمي من الكلية العلمية للتصميم، وشهم بن راشد الشبيبي من الكلية العلمية للتصميم أيضا ليمثلوا سلطنة عمان في هذا المحفل العالمي. ختاما لهذه الفترة الإخبارية من أخبار عمان مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز عناوينها. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان ودولة ليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز. أعد لكم هذه الفترة الإخبارية من أخبار عمان الزميل سليمان بن سهيل الكيومي وغانم بن عيسى نبهاني، وفي التنفيذ على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي داود القاسمي. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت مساءاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نلتقي وإياكم في حلقة استوديو الظهيرة، هذه حلقة الثلاثاء 16 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الثاني من شهر يونيو لعام 2026 للميلاد. درب السلامة نتمنى للجميع بعد يوم عمل إن شاء الله كان لطيف وخفيف عليكم، إن شاء الله ترجعوا إلى مواطن سكناكم إلى أماكنكم وأنتم في أتم الأحوال، وتستمتعوا برفقتنا هنا في برنامج استوديو الظهيرة من الثانية والنصف حتى الرابعة عصر، وإن شاء الله تكون يعني ظهيرة خفيفة ولطيفة شوي على اعتبار أن درجات الحرارة في ارتفاع ملحوظ وبشكل كبير، وصلنا إلى دون 50 أو حتى 50 في بعض الأماكن، وهذا بالمناسبة الموضوع الرئيس في حلقتنا لهذا اليوم عن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بين الأسباب والتداعيات. راح يكون معنا دكتور علي بن سعيد البلوشي، أستاذ مشارك الجغرافيا الطبيعية والدراسات البيئية بقسم الجغرافيا بكلية الأدب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، لنتناول الملف الأبرز في هذه الحلقة وإياه. ثم سيكون معنا عبر الاتصال بحول الله تعالى الأستاذ خالد بن خميس الجهوري، أكاديمي وخبير في الأرصاد الجوية، للحديث حول هذا التغير المناخي الملحوظ، واللي بالمناسبة هو ما غريب علينا هنا في سلطنة عمان، خاصة في بعد منتصف شهر مايو إلى بداية يونيو، بعد خمسة أو خلنا نقول منتصف خمسة إلى بداية شهر ستة. الفقرة الأخيرة ستكون فقرة أقلام، نتناول فيها حال الأسر العمانية في هذه الأيام وهي في خضم الاختبارات التي يخوضها أبنائنا، لنتمنى لهم إن شاء الله اختبارات موفقة وبعدها إن شاء الله تكون نجاحات مسجلة لأبنائنا الطلبة في مختلف المراحل الدراسية. مقال طوارئ الاختبارات الذي كتبه هو الإعلامي والكاتب الدكتور خالد بن علي الخوالدي، الذي سيكون معنا بإذن الله تعالى في محطة من محطاتنا في هذه الحلقة وبرنامج استوديو الظهيرة، لنتحدث معه عن الظروف التي تعيشها الأسر العمانية من حالة من الاستعداد التام لأن يكونوا أبنائهم مستعدين لخوض هذه الاختبارات، وكذلك أيضا بعد الرجوع من الاختبارات كيفية مراجعة هذه الاختبارات والتغذية الراجعة، أو حتى أيضا فيما يتعلق بحل الأسئلة و كيف حلوا الطلبة هذه الأسئلة وكيف أدوا أيضا في اختباراتهم، ونتحدث عن تحقيق التوازن بين متابعة الأبناء دراسيا وتجنب أيضا نقطة مهمة جدا ممارسة الضغوط النفسية عليهم خلال فترة الامتحانات.

كل ذلك نتناول عزيزي المستمع وإياك في برنامج استوديو الظهيرة وحلقة منتصف الأسبوع حلقة الثلاثاء. للمشاركة معنا أكيد نرحب بكل رسائلكم مشاركاتكم استفساراتكم وكذلك أيضا تفاعلكم على رقم الواتساب 724-24-10. أهلا بكم إلى استوديو الظهيرة من 22:00 إلى 4:00 عصرا، رفقة خالد بن عبد الله البداعي معكم في الإعداد والتقديم وفي المتابعة والتنسيق جاسم بن محمد البداعي، في البث المرئي ماجد بن سليمان العبري، وهذه تحيات مخرجتنا شمس بنت محمد الريسي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج استديو الظهيرة وحديث عن ارتفاع درجات الحرارة. هذا يعتقد أنه هو حديث الساعة الآن، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. هناك بعض المؤشرات الدولية المعنية برصد درجات الحرارة تقول أن بعض الولايات في سلطنة عمان، في خلينا نقول ما اليوم فقط، حتى الأيام الماضية هي شهدت ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وصل إلى 50 أو ما دون 50. أعتقد ولايتي السويق والخابورة في محافظة شمال الباطنة سجلتا أعتقد 41.1 أو في هذا الحيز بين 49 إلى 50 درجة مئوية. نتناول هذا الموضوع وهو التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة رفقة ضيفنا العزيز في الاستوديو الدكتور علي بن سعيد بن سالم البلوشي، أستاذ مشارك الجغرافيا الطبيعية والدراسات البيئية بقسم الجغرافيا بكلية الأدب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. دكتور علي، يسعد مساءك بكل خير وأهلا ومرحبا بك معنا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سعيد بوجودي معكم هنا في يعني في المبنى، وأعتقد ليست المرة الأولى
0: وليست الأخيرة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: يعني دكتور علي، يمكن مثل ما نعرف أن سلطنة عمان تشهد مثلها مثل عديد الدول حول العالم الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، وتتزايد معها الظواهر الجوية. يعني نقرأ أو المتابع والمطلع يقرأ فيما يخص التغيرات المناخية أن هناك بعض من الظواهر التي تؤثر بشكل خاص على بعض الدول في ارتفاع درجات الحرارة، وينطوي على ذلك تغيرات مناخية متسارعة. اللي نقرأه أيضا هو موجات الحر. احنا نمر الآن في موجة حر تمر على سلطنة عمان وتسبب أيضا هذا التغير المناخي. إيش نقصد بموجة حر من منظور علم المناخ، وإيش علاقتها بالتغير المناخي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لموجات الحر بشكل عام يعني تتراوح فتراتها، خاصة يعني في نهاية الفترات الانتقالية، خاصة فترة الربيع، خاصة في معانا احنا في الجزيرة العربية. والربيع طبعا للعلم يمتد من 21/3 إلى 21/6، و21/6 طبعا يمتد فصل الصيف إلى حد 21/9. لذلك بداية يعني على أساس احنا نعرف أن من 21/3 إلى 21/9 الشمس تتحرك من مدار الاستواء إلى مدار السرطان، ومن مدار السرطان رجوعا إلى مدار الاستواء مرة ثانية، لتعبر بعدها إلى مدار الجدي لتصل هناك في 21/12. من 21/12 ترجع مرة ثانية حتى تأتي الاستواء. الآن خلينا في الفترة اللي تيجي من 21/3 اللي هي متكون من الاستواء إلى السرطان، سلطنة عمان على دائرة السرطان. فكل يوم يعدي بعد 21/3 هو تزايد في درجات الحرارة
0: إلى
1: 21/6، وأيضا تبدأ بعدها بالانكسار رجوعا، الشمس تتراجع، تبدأ درجات الحرارة تقل تدريجيا إلى أن تصل تتعامد على دائرة الاستواء. إذن في الفترة من 21/3 إلى 21/6 نحن نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة اللي هو موسم الربيع، نهاية الربيع والصيف بشكل عام. المعدل عادة يتراوح بين، يعني لما تقسم في الأيام الحارة على الأيام الرطبة بين الليل والنهار وما شابه ذلك، من 37 إلى 35 درجة مئوية أو سيلوزية بشكل عام. وهذا طبعا يعني يعطيك أن المنطقة حارة بشكل عام، هو ما تعدى 35 تعتبر حارة. المنطقة حارة. الآن ما زاد عن هذا المعدل بفترات طويلة هو استمرار ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من يوم إلى 3 أيام 4 أيام، يسمى موجة حر، بمعنى أنها تتزايد فوق معدلها الطبيعي بدرجة بدرجتين بثلاث درجات.
0: هو المعدل الطبيعي كم دكتور؟
1: هو طبعا من 35 إلى 37 في الصيف تقريبا، يعني لما يعني تدخل الصيف، تدخل درجات الليل مع درجات النهار واختلاف المواسم يعني.
0: نعم، تأخذ
1: تمام
0: المعدل ويطلع
1: يعني
0: من 35 إلى
1: إلى
0: 37.
1: 37، لكن بعد ذلك طبعا في أيام تكون موجات حر شاذة بشكل عام.
0: نعم. طيب هل هناك مثلا عوامل جغرافية ومناخية طبيعية تساهم في تكرار مثل هذه الموجات، موجات الحر في سلطنة عمان؟
1: هو العوامل الأساسية في سلطنة عمان حقيقة الأمر عوامل كثيرة جدا التي تؤثر. لو خضينا سلطنة عمان من ضمن الجزيرة العربية بشكل عام، السبب الأول اللي هو تعامد الشمس على هذه المنطقة، أو يعني معظم أشعة الشمس خلال معظم أيام السنة تصل عمودية وشبه عمودية، لكن في فصل الصيف خصوصا عادة ما تكون عمودية، وخاصة معظم أراضي السلطنة
0: نعم.
1: بداية من تحركها من مدار الاستواء وعبورها لدرجة عرض 16 اللي هو على محافظة الظفار. بعد ذلك لا تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لحد ما تصل إلى دائرة السرطان. دائرة السرطان تكون في هذه الفترة شمس عمودية وشبه عمودية، وثم ترجع ب 21/6 أيضا تظل عمودية وشبه عمودية، ولذلك الأشعة العمودية عادة ما تكون حرارتها طاقتها الحرارية عالية جدا، أما الأشعة المائلة في العادة تكون الأشعة يعني الطاقة الشمسية تضيع في الأشعة المائلة، لذلك عندما تصلك الأشعة العمودية إذا أنت في موقع حار، رقم واحد. رقم اثنين، إذا الوقوع على دوائر العرض يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بشكل عام، وخاصة في سلطنة عمان. إذا الحرارة شيء بديهي في سلطنة عمان سواء صيفا أو شتاء.
0: نعم.
1: الموضوع الثاني اللي هو طبعا تأثر على سلطنة عمان بشكل عام هو وقوع الجزيرة العربية بشكل عام في منطقة حوضية، بمعنى ومحاطة أيضا بسلاسل جبلية، وبين السلاسل الجبلية توجد مناطق صحراوية. يعني مثلا أنا أقع خلف جبال زاجروس، ماذا خلف جبال زاجروس؟ الصحاري الإيرانية، الصحراء صحراء لوط، صحراء دشت كفير شيخ صغير، هذه الصحراء موجودة عندي، وكذلك الصحاري الباكستانية وصحراء ثار في الهند. ولذلك أي رياح تأتي من هذه المنطقة
0: نعم.
1: بشكل عام وتعبر السلسلة الجبلية تأخذ نفس خصائص الصحراء ثم تنحدر على السلاسل الجبلية، إذا تأخذ تسارع وارتفاع في درجات الحرارة.
0: نعم.
1: كذلك المحيطة بجبال الأحمر، جبال الأحمر والجبال جبال أيضا الهضبة اليمنية.
0: نعم. لذلك اللي شفناه يعني على يعني المؤشرات الدولية وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية من ضمن
1: صحاري،
0: الصحاري،
1: نعم
0: وكذلك أيضا باكستان، يعني
1: باكستان صحراء الباكستاني، نعم
0: وأيضا بعض الولايات في سلطنة عمان.
1: نعم
0: هذا يعني يدخل في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير على اعتبار الأسباب التي
1: لا
0: ذكرتها.
1: هناك أيضا أسباب أخرى متعلقة بالضغط الجوي المرتفع وما يسمى بالقبة الحرارية.
0: نعم.
1: الضغط الجوي المرتفع يسيطر على هذه المناطق اللي هي ما يسموها المناطق المدارية، يسيطر عليها ضغط جوي مرتفع طوال العام. تمام. وهذا الضغط الجوي المرتفع يؤدي إلى إيجاد تيارات هابطة مما يحبس درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، ولذلك تسمى بالقبة الحرارية. وهذا موضوع آخر يعطي ثقل لدرجات الحرارة في فصل الصيف على على على السلطنة وعلى مناطق في الجزيرة العربية بشكل عام.
0: نعم.
1: وجود المرتفع الجوي الدائم حول الجزيرة العربية بشكل عام.
0: نعم. هناك ظواهر مناخية يعني تسمى بمثلا مثل ما نعرفها النينيو والنينيا، هي أيضا تؤثر على شبه الجزيرة العربية وتساهم دكتور في ارتفاع درجات
1: هو
0: الحرارة.
1: طبعا ظواهر مثل النينو واللانينا أيضا وذبذبة المحيط الهندي، هذه كلها تعتبر واحدة من القضايا التي تفسر عمليات التطرف المناخي بشكل عام، التطرف المناخي. فطبعا النينو هي من ضمن أحداثه أنها تؤدي إلى فيضانات، وفي ذات الوقت أيضا تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وفي ذات الوقت أيضا تؤدي إلى ارتفاع في درجات حرارة المحيطات بشكل عام. ولذلك هذا الارتفاع يعني بالظواهر أو مرور من هذه الظواهر متى ما صدقت وثبتت ووجدت دراسات تثبت تأثيرها على المنطقة وتأثيرها على درجات الحرارة في سلطنة عمان، فإن ذلك قد يكون مفسرا آخر لارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق. لكن النينو بشكل عام عشان ما يصير خلط في الموضوع، النينو ليس معناها أيضا ولا النينا واللانينا ولا حتى ذبذبة المحيط الهندي معناها الحرفي ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف، لا، المعنى الأساسي فيها هو تغير في الطقس بشكل عام. فالنينو على سبيل المثال هو قلب الصحاري إلى أراضي رطبة، وقلب الأراضي الرطبة إلى مناطق جافة، بمعنى تغير مناخ العالم بشكل عام نتيجة لما يتعلق بالتيارات البحرية الباردة وعبورها لهذه المنطقة. نعنها أيضا في المحيط الهندي ونتعرض لتيارات بحرية، أبرزها طبعا تيار غرب استراليا، ومن ثم يتحرك هذا التيار أمام المحيط الهندي يعني الاستوائي، وتتحرك الكتلة الدافئة معها، وبالتالي يعمل على تغيير في مناخات المنطقة بشكل عام.
0: نعم، كل ما ذكرت دكتور هي ظواهر طبيعية.
1: نعم.
0: من ظاهرة النينيا، موجات الحر المرتفعة، النينيو، وأيضا القبة التي المناخية التي ذكرتها، وغيرها أيضا مما يؤثر على شبه الجزيرة العربية، وخلنا نقول على الوطن العربي الكبير. أيضا هل هناك مثلا أسباب أخرى؟ هذه المرة خلينا ندخل في التدخل البشري إن صح التعبير، من الأنشطة البشرية، انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، هل هذه أيضا تؤثر في زيادة شدة الحرارة أو ارتفاع درجات الحرارة؟
1: طبعا الاحتباس الحراري هو واحدة من الظواهر التي تؤثر على التغير المناخي،
0: بس يعني أسبابها بشرية
1: طبعا تعتبر سبب رئيسي. يعني التغير المناخي لعدة أسباب، أيضا الاحتباس الحراري واحد من الأسباب الذي يؤثر على التغير المناخي بشكل عام. والاحتباس الحراري مقصود فيه ارتفاع درجات الحرارة الكرة الأرضية بشكل كامل من درجة في الوقت الحالي من درجة إلى درجة ونص، مع أن بعض السيناريوهات ذهبت إلى 4 درجات بعض السيناريوهات. الآن هذا الارتفاع في درجات الحرارة بشكل عام في هذه المناطق، السبب الرئيسي الذي يعود إليه هو حقيقة الأمر كثرة الملوثات، وخاصة ثاني أكسيد الكربون وغازات الميثان، أكاسيد النيتروز وأكاسيد الكبريت، وأيضا الأوزون السفلي، وأيضا بعض الغازات الأخرى التي تؤثر على ارتفاع يعني ارتفاع درجات الحرارة. العملية ليست سهلة، إنما عملية صعبة متعلقة أيضا بالإشعاع الشمسي والانعكاس والامتصاص والانتشار وما شابه ذلك، يعني تحتاج إلى شرح كبير جدا لمدى تأثيرها. لكن خلينا نكون واضحين أن كثرة الملوثات في الغلاف الجوي بسبب وسائل النقل، الاحتراق، الانبعاثات، المصانع، كثرة الأبنية، الطرق، المواصلات بشكل عام، هذه كلها تؤدي إلى رفع في درجات الحرارة بشكل عام، وبالتالي انعكاسها إلى الفضاء الخارجي بسبب يقل بسبب وجود الملوثات.
0: نعم.
1: فترتد هذه الأشعة مرة إلى الأرض مباشرة. هي تحاول أن تخرج لكنها لا تستطيع بسبب كثرة الملوثات، ثم ترتد إلى سطح الأرض. هذا الارتداد يؤدي إلى تراكم في درجات الحرارة، هذا التراكم يؤدي إلى رفع درجات الحرارة أو ما يسمى بالاحتباس الحراري، ومن ثم رفع درجات الحرارة. إذن الأنشطة البشرية الصناعية والمواصلات وأنشطة أخرى متعلقة باكتثاث الغابات وأيضا ندرة الموارد المائية ما شابه ذلك يؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري في هذه المناطق.
0: نعم.
1: وقد يؤدي إلى رفع درجات الحرارة.
0: السؤال الأخير في هذا المحور دكتور، احنا في سلطنة عمان هذه ما الموجة الحرارية الأولى التي تمر علينا.
1: نعم.
0: وأيضا حتى عشناها وعاصرناها يمكن في السنوات الماضية بشكل ملحوظ. ايش المتوقع مع يعني كثرة حدوث هذه الموجات، خاصة في هذه الفترة التي ذكرتها من 21 مارس إلى 21 يونيو في شهر 6، وتكرارها خلال العقود القادمة بخاصة أو خاصة في سلطنة عمان؟
1: هو طبعا بالنسبة للفصول وحركة الشمس الظاهرية بشكل عام تظل هذه يعني خلينا نقول المواعيد ثابتة. الآن ثابتة بحكم أنه لا يوجد تغير حقيقي في تداخل الفصول، يعني لا أستطيع أن أقول الشتاء يقلب على الصيف أو الصيف يقلب على الشتاء.
0: نعم.
1: سوف يأتيك الصيف مثل ما هو كعادته ويأتيك الشتاء كعادته. الآن مثلت هل ستتزايد درجات الحرارة؟ سيناريوهات التغير المناخي بشكل عام يعني الاي بي سي سي بشكل عام او المنظمه شبه الحكوميه للتغير التغير المناخي تقول ان من ضمن الاشياء المتعلقه بالتغير المناخي هو تطرف الحالات المناخيه. لناخذ الان الاكستريم ايفنتس او الاحداث المناخيه المتطرفه.
0: ايش مثل ايش؟
1: الاحداث المناخيه المتطرفه ما هي؟ اللي هي العناصر الطقس الموجوده عندي حاليا. الحرارة، الأمطار،
0: فيضانات،
1: الرياح، الضغط الجوي الموجود عندي والرطوبة بشكل عام. ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام حسب سيناريو التغير المناخي سيؤدي إلى انحدار الضغط بشكل عام أو تزايد انحدار الضغط، مما يؤدي إلى تحضر الضغط وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة ربما زيادة في كميات الأمطار. هذا هو التطرف المناخي. أن معدلات الحرارة تكون على غير المعتاد وكميات الأمطار تكون على غير المعتاد، الفيضانات تكون على غير المعتاد، العاصير تزداد شدتها وتكرارها، وكذلك المنخفضات الجبهية تزداد شدتها وتكرارها، والموجات الحر تزداد شدتها وتكرارها. هذا هو مفهوم التطرف المناخي أو التطرف في الحالات المناخية، أي أن كل حاجة تحصل مع ارتفاع درجات الحرارة ستتفوق على معدلاتها الطبيعية بشكل عام خلال العقود القادمة. وبالتالي أنا ماذا أتوقع يعني في عملية ارتفاع درجات الحرارة مع ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة كميات التبخر؟ نحن في دولة تطل على المسطحات المائية، بحر العرب، بحر عمان، الخليج العربي، وخلينا نقيس على أساس المحيط الهندي بشكل عام. لو ارتفعت درجة الحرارة في هذا المجال وصاحبها ارتفاع في مستوى سطح البحر، ماذا سيحدث مع ارتفاع درجات الحرارة؟ ستتزايد كميات التبخر
0: بشكل طبيعي.
1: إذن سترتفع الحرارة في القارة، سيرتفع التبخر في المحيط. الحرارة في القارة سيؤدي إلى تعمق المنخفضات، ربما يؤدي ذلك إلى تدفق مزيدا من الرطوبة. اقتران الحرارة بالرطوبة سيخلق مشاكل صحية. ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى تهديد المناطق الساحلية. ولذلك سيناريو التغير المناخي يعتمد فعلا على ارتفاع درجات الحرارة. هذا الارتفاع يصاحبه تطرف في الحالات المناخية.
0: كل ما جاءت موجة حرارة جديدة كل ما كان فرصة التطرف المناخي أزيد. طيب راح نكمل أيضا عن الآثار البيئية والاقتصادية لموجات الحر. يمكن تطرقت لهذا يعني في جانب من إجابتك دكتور لسؤالنا الأخير حول التغير المناخي. راح نتحدث إن شاء الله بعد الفاصل عن الآثار البيئية والاقتصادية لموجات الحر. روح

0: لقاء الظهيرة. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وحياكم الله من جديد في برنامج استديو الظهيرة. الله يخفف علينا وعليكم إن شاء الله هذا الحر الذي تشهده سلطنة عمان وكذا أيضا بعض من الدول في بقعتنا الجغرافية الممتدة مثل ما يقول دكتور علي في شبه الجزيرة العربية. أكثر بعد عن كذا في شيء بعد صح؟
1: إيه أكيد طبعا إن شاء الله، يعني الوطن العربي كامل.
0: إيه إن شاء الله تكون كذا الأجواء ألطف في بعض الأماكن، وحلو بعد أنك كذا تروح إلى أو تهرب إلى الخريف بما أن إحنا قريبين من 21/6 وبداية موسم الخريف إلى محافظة ظفر.
1: هذا حالة نادرة في الجزيرة العربية
0: طبعا، وبنتحدث عنها معك إن شاء الله. نحضري لك بعض الأسئلة دكتور حول هذا الموضوع. الآن نذهب وإياكم إلى ضيفنا عبر الاتصال في لقاء الظهيرة رفقة الأستاذ خالد بن خميس الجهوري، أكاديمي وخبير في الأرصاد الجوية. أستاذ خالد يسعد مساك بكل خير.
2: حياك الله أستاذ خالد، نرحب فيك وبضيفك
3: الكريم الدكتور علي بلوشي والسادة المستمعين.
0: يا أهلا ومرحبا بكم أستاذ خالد. بداية، إيش الأسباب العلمية اللي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، خاصة مع خلنا نقول بعد مارس إلى بداية يعني يوليو أو أغسطس أو آخر أغسطس؟
2: نعم أخي خالد، هناك عدة عوامل تؤثر في ارتفاع
3: درجات الحرارة. حاليا على سبيل المثال تتأثر المنطقة بما يعرف باسم القبة الحرارية، وهي عبارة عن منطقة ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو العليا مصحوبة بتيارات هوائية هابطة تعمل بمثابة غطاء يحبس الهواء الساخن بالقرب من السطح إلى الأرض. هذه التيارات الهوائية الهابطة المصاحبة للمرتفع الجوي أيضا تسخن بمعدل 10 درجات لكل كيلومتر. هناك قاعدة في علم الأرصاد، الهواء الصاعد يتمدد ويبرد بمعدل 10 درجات لكل كيلومتر، أيضا الهواء الهابط ينكمش ويسخن بمعدل 10 درجات لكل كيلومتر. فحاليا تأثر بمنطقة ضغط جوي مرتفع في طبقات الجو العليا مصحوبة تيارات هوائية هابطة. هذه أيضا تيارات الهوائية الهابطة المصاحبة للمرتفع الجوي تمنع تشكل السحب. كلنا نعرف أن السحب حتى تتشكل نحتاج إلى تيارات هوائية صاعدة، بس بما أنه نتأثر حاليا بمرتفع جوي مصحوب بتيارات هوائية هابطة، هذه التيار الهوائية الهابطة تمنع تشكل السحب. عادة في فصل الصيف أخي خالد يعني تتأثر بجبال حجر بأمطار تكونات محلية وأمطار محلية خلال فترة الصيف، لكن نلاحظ أنه خلال هذه الفترة بسبب قوة المرتفع الجوي الذي يؤثر على المنطقة والتيارات الهوائية الهابطة المصاحبة له نلاحظ خلو الأجواء من السحب تماما، يعني تطلع في الخارج تشاهد سماء من حولك خالي من السحب تماما. أيضا من خلال صور الأقمار الصناعية أيضا نلاحظ خلو أجواء المنطقة بشكل عام من السحب بسبب تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا. هناك عامل آخر أيضا أخي خالد يؤثر في ارتفاع درجات الحرارة، وهو اتجاه رياح. عامل مهم جدا اتجاه رياح. نسمع إحنا شيابنا دائما يقولوا في خلال فصل الصيف، يعني عندما يكون الجو حار جدا يقول اليوم غربي، اليوم غربي. سمعت هذا المصطلح؟
0: نعم، إحنا نقول غربي عشان غربي. عشان الرطب يستوي أستاذ خالد.
3: أيوة صحيح. فمن وين جاءت التسمية هذه؟ هذه جاءت من اتجاه الرياح. الرياح الغربية اللي تؤثر على سواحل الباطنة ومسقط، هذه أيضا سبب ارتفاع، عامل مهم في ارتفاع درجات الحرارة. كيف تساهم الرياح الغربية في ارتفاع درجات الحرارة؟ هذا الرياح عند هبوطها على سفوح جبال الحجر، قلنا قبل قليل أنه الهواء الصاعد يتمدد ويبرد بمعدل 10 درجات لكل كيلومتر، أيضا الهواء الهابط ينكمش ويسخن بمعدل 10 درجات لكل كيلومتر. فهذه الرياح الغربية عند هبوطها من سفوح جبال الحجر أيضا تسخن بمعدل 10 درجات لكل كيلومتر، وتساعد في وتساهم في ارتفاع الحرارة بشكل كبير على سواحل الباطنة ومسقط. واليوم احنا نشهد اجواء حاره جدا في الباطنه، وصلت درجه الحراره في السويق والخابوره 49 درجه مئويه.
0: نعم
3: ولو تقارنها مثلا مع بعض المحطات على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب مثل صلالة، حاليا قبل قليل شيق درجة الحرارة كانت 32 أو 33 درجة مئوية، أيضا في الدقم اتجاه رياح هناك مختلف تماما، رياح هناك جنوبية قادمة من البحر، وعادة الرياح القادمة من البحر تكون أبرد وتساهم في تلطيف درجة الحرارة.
0: نعم، بما أنك ذكرت بعض يعني درجات الحرارة في بعض الولايات أستاذ خالد، على حسب يعني هيئة الطيران المدني وحساب الأرصاد العمانية قبل ساعتين من الآن أعلنوا عن أعلى درجات الحرارة المسجلة حاليا في محطات الرصد الجوي في المحافظات، يعني كمعدل متوسط 48 في مسقط، الخابور، السويق، بركة، ووادي المعاول. خلنا شوي نتحدث عن مسقط العاصمة، إيش سبب بقاء درجات الحرارة مرتفعة؟ إحنا ما نقصد فقط في النهار، حتى في الليل نشوف مثلا في مسقط وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية أستاذ خالد.
2: بالضبط، هذا هو نفس السبب اللي ذكرته قبل قليل، الرياح الهابطة من سفوح جبال الحجر، خاصة عندما يكون بالنسبة لمحافظة مسقط، خاصة عندما يكون اتجاه رياح جنوبية خلال فترة الليل، هذه الرياح عند هبوطها على سفوح جبال الحجر تنكمش وتسخن بمعدل 10 درجات كيلومتر. لذلك عادة حتى مسقط يعني في بعض الأيام في بعض الحالات تشهد درجة الحرارة تكون درجة الحرارة العظمى خلال فترة الليل، خلال فترة النهار ربما تتأثر المناطق الساحلية بظاهرة نسيم البحر، وهي أيضا ظاهرة تساهم في تخفيض تلطيف درجات الحرارة في المناطق الساحلية. لكن الملاحظ أنه بسبب هذه الرياح الجنوبية وسبب هبوطها من سفوح جبال الحجر تسخن بمعدل 10 درجات لكل كيلومتر، فأحيانا في محافظة مسقط عند في حالات خاصة عند هبوب رياح جنوبية معتدلة نشطة ترتفع درجة الحرارة وتتجاوز 40 درجة مئوية خلال فترة الليل.
0: نعم، أيضا أريد أسأل أستاذ خالد، يعني وأنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي الآن تجد بعض الحسابات بعض الأشخاص يصوروا مثلا ستوري ولا سناب لدرجات الحرارة في السيارة توصل مثلا إلى 50-49، لكن أحيانا نحصل أن في فرق بين ما يرصد في السيارات كدرجات حرارة محسوسة غير يختلف تماما عن محطات الرصد الجوي اللي تأتي مثلا من المصادر الرئيسية مثل هي الطيران المدني. إيش سبب هذا الاختلاف؟
2: سؤال جميل جدا أستاذ خالد، ودائما ما
3: نسأل هذا السؤال. يعني طبعا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وضعت معايير معينة لقياس درجات الحرارة حسب حتى تكون هناك طريقة موحدة للقياس حول العالم. حسب معايير التي وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقاس درجات الحرارة في الظل، يعني درجات الحرارة اللي احنا الحين تسجلها محطات الرصد 49 درجة مئوية أو 50 درجة مئوية أو 45 درجة، هذه الحرارة تقاس في الظل. حسب معايير المنظمة هناك يتم وضع مقياس الحرارة والترمومتر في كشك خاص يسمى كشك ستيفنسون على ارتفاع تقريبا متر أو متر وربع من سطح الأرض، ويكون مطلي باللون الأبيض وفي فتحات تهوية. فدرجة الحرارة اللي تسجلها محطات الرصد تقاس في الظل، طبعا تختلف بشكل كبير عن درجات الحرارة اللي تسجلها قراءة السيارة. طبعا قسم السيارة قسم معدني، إذا وقفت السيارة في الشمس السيارة راح تسخن بسرعة لأنه الجسم معدني، خاصة إذا وقفتها في موقف أسفلتي، فهذا راح يأثر على قراءة الثرمومتر في أو مقياس الحرارة في السيارة، راح يكون في فرق كبير عن درجة الحرارة المسجلة في محطات الرصد اللي كما ذكرت تسجل وتقاس في الظل.
0: نعم، نأتي إلى ظاهرة نسيم البحر. من يوم كنا في المدارس كنا ندرس هذه الظاهرة كيف لها أن تلطف الأجواء مثلا خلال فصل الصيف. ذكرت قبل شوي أستاذ خالد أن الرياح التي تأتي من البحر هي تعمل على تلطيف الأجواء، وهذا فعلا خاصة فيما يتعلق بالمناطق الواقعة أو المحاذية لبحر العرب.
2: نعم صحيح، ظاهرة نسيم البحر
3: ترجع إلى الفرق في الحرارة النوعية. اليابسة في فصل الصيف تسخن بشكل أسرع من البحر، اليابسة في فصل الصيف تسخن بشكل أسرع من البحر، لذلك درجة الحرارة فوق المسطحات المائية تكون أبرد خلال فصل الصيف. فإيش اللي يحصل خلال ساعات النهار؟ تسخن الأرض مع شروق الشمس، مع طلوع الشمس تبدأ الأرض تسخن تدريجيا، الهواء الساخن أخف من الهواء البارد يبدأ في الصعود إلى أعلى ويحل محله الهواء القادم من البحر. ثم هذه الظاهرة ظاهرة نسيم البحر وتساهم في تلطيف درجات الحرارة في المناطق الساحلية. لكن أيضا هذه الظاهرة أيضا تساهم في رفع معدلات الرطوبة، فتكون الحرارة المحسوسة أحيانا مرتفعة أيضا، فيجب الأخذ بعين الاعتبار في هناك في علم الأرصاد ما يسمى بالهيت إندكس أو الحرارة المحسوسة، اللي تأخذ في عين الاعتبار درجة الحرارة المحسوسة مع الأخذ بعين الاعتبار الرطوبة النسبية. يعني في جدول معين يكون في عندك فيه درجة الحرارة وعندك أيضا كمية الرطوبة، ومن خلاله تقدر يعني تحدد الحرارة المحسوسة.
0: نعم.
3: طبعا ارتفاع الرطوبة يزيد من الحرارة المحسوسة. جسم الإنسان يبرد عن طريق التعرق، عن طريق العرق، عن طريق تبخر العرق.
0: نعم.
3: عند ارتفاع الرطوبة النسبية طبعا يفقد الجسم قدرته على فقدان العرق، يخرج العرق من الجسم بصعوبة، وبالتالي تشعر بانزعاج، تشعر انه الهواء لزج، وتزيد كمية الحرارة المحسوسة. فارتفاع نسب الرطوبة يزيد من بشكل عام، يعني يزيد من الحرارة المحسوسة.
0: نعم، كذا يزيد أيضا من زيادة الشعور بالحرارة بشكل عام. كل ما ارتفعت الحرارة المحسوسة كل ما زادت أو ارتفعت الرطوبة، لذلك الإنسان يكون يعني زيادة الشعور بالحرارة تكون عنده أكبر، لكن لابد أن يكون أيضا يلجأ إلى بعض الإجراءات اللي لابد أن الجميع أن يتبعها أستاذ خالد خلال هذه الأجواء الحارة للوقاية من مخاطر الحرارة المرتفعة خاصة في أوقات الذروة. كونك أنت إنسان مختص في هذا الجانب، إيش الإجراءات الخاصة بارتفاع درجات الحرارة والتعامل معها أستاذ خالد؟
3: نعم أخي خالد، طبعا درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير حاليا ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. أيضا ينصح بالإكثار من شرب السوائل حتى لو ما كنت عطشان، أكثر من شرب السوائل حتى تتجنب جفاف الجسم أو الديهايدريشن. أيضا توقف سيارتك، حاول إنك تخلي فتحات تهوية في تنزل النوافذ بشكل بسيط حتى تتهوى السيارة، وأيضا تجنب ترك الأطفال داخل السيارة، وأيضا تجنب ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة.
0: نعم، علشان أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى مخاطر كثيرة ليس فقط للإنسان نفسه أثناء خروجه في الخارج، وإنما حتى أيضا ما يمتلكه من مثلا ما يوجد في السيارة، وحتى السيارة نفسها تحتاج أيضا إلى صيانة دورية وأن ننتبه إلى وجود الماء. شكرا لك أستاذ خالد على هذه الإضاءة معنا في لقاء الظهيرة حول الأسباب العلمية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا جميعا. شكرا لك أستاذ خالد.
3: حياك الله، شكرا جزيلا.
0: شكرا للأستاذ خالد بن خميس الجهوري، أكاديمي وخبير في الأرصاد الجوية. يا جماعة الخير انتبهوا بعد لمركباتكم، وأنا جاي للاستوديو يمكن اللي لاحظته تقريبا 7 مركبات واقفة على يمين الطريق دكتور، ورافعين الواجهة الأمامية للسيارة علشان أنهم فقط نسوا أنهم يزيدوا أو ينتبهوا لكمية الماي الموجودة في السيارة، بعدين ترتفع درجات مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع حرارة السيارة. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم، نكمل مشوارنا في برنامج استوديو الظهيرة لكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام عبر البث المرئي على حساب إذاعة سلطنة عمان على منصة إكس، وكذا أيضا على قناتنا على اليوتيوب. ومن يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان أينما كنت، من مسندم إلى محافظة ظفار، نحن اليوم نسولف عن ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي، الأسباب والتداعيات. مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة أن هذا الأمر ليس بوليد اللحظة بالنسبة لسلطنة عمان، لكن لابد أن نقف عليه ونفهم أسبابه. مثل ما ذكر دكتور علي أن خلال العقود القادمة قد يزداد حدة أو تزداد حدة التأثير بالنسبة لارتفاع درجات الحرارة التي ترتفع معها أيضا نسب الرطوبة في خاصة الأماكن المحاذية للبحار والمحيطات. رحب مجددا بالدكتور علي بن سعيد بن سالم البلوشي، أستاذ مشارك الجغرافيا الطبيعية والدراسات البيئية بقسم جغرافيا الجغرافيا بكلية الأداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. دكتور علي، رحب فيك من جديد. الآن نذهب إلى الآثار الاقتصادية أو والبيئية أيضا لموجات الحر، لكن كانت عندك مداخلة حول ما ذكر أستاذ خالد الجهوري قبل قليل في الاتصال بالنسبة لمحافظة مسقط. هل يؤثر العمران فيها كونها مدينة أكثر من ما أنها تكون تشبه مثلا الولايات الأخرى التي تزداد فيها درجات الحرارة، اللي تكون فيها طبيعة العمران مختلفة عن المحافظة مسقط؟
1: أولا جزيل الشكر للأستاذ خالد على المعلومات الثرية، حقيقة الأمر رجل متخصص في مجاله وحول أيضا متعلقات الموجات الحر وارتفاع درجات الحرارة. بالنسبة لمحافظة مسقط وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام، طبعا محافظة مسقط حقيقة الأمر لو جينا على عملية الامتداد طبوغرافي لها، هي تمتد تقريبا في جبال، يعني في جزء كبير جدا من جبال الحجر الشرقي، وتطل عليه كتلة جبال بوشر وجبال قريات بشكل عام. تمام. وهذه الكتلة كتلة جيرية بشكل عام ومرتفعة، وارتفاعاتها تقريبا يعني تزيد على 1700 متر إلى 2000 متر تقريبا في بعض المناطق. امتداد العمراني في محافظة مسقط امتداد شرياني، يعني يمتد في شرايين الأودية باستثناء المنطقة عندما تذهب طبعا بالاتجاه الخارج السيب الغبرة العذيبة، هذه تقريبا على مراوح فيضية احنا نسميها تضرس، لكنها ضيقة إلى حد ما، بمعنى أنها تغلب صفة الجبال على صفة السهل. في هذه الحالة طبعا الجبال لها دور كبير جدا في التأثير على درجات الحرارة، من حيث طبعاً امتصاص الحرارة أثناء فترة النهار وتراكمها خلال اليوم، وكذلك تحدر الرياح من على السفوح الجبلية باتجاه الساحل وخاصة أثناء الليل، لأن مثل ما ذكر الأخ خالد على أساس أن نسيم البحر يشتغل في فترة النهار بعد شروق الشمس، العكس تماما يحدث أثناء الليل اللي هو نسيم البر، بحيث أن الرياح تنحدر من المناطق الجبلية باتجاه السواحل، وعلى هذا الأساس انحدار الرياح في نسيم البر على الحافات الجبلية يؤدي ذلك إلى ارتفاع واحتفاظها، هذا ناحية الأولى. إذن تظل درجات الحرارة محافظة في محافظة مسقط يعني على مستوياتها في الليل. ما يزيد من بقاء هو أن الكتل العمرانية الموجودة داخل محافظة مسقط أيضا تساعد على امتصاص جزء كبير جدا من درجات الحرارة، وخاصة إذا علمنا على أساس أن الليل أقصر من النهار، يعني ساعات النهار قد تمتد إلى 14-15 ساعة، لأن معنى تحسب شروق الشمس من الساعة 5 والغروب الساعة 7.
0: نعم.
1: فبالتالي عندك ساعات النهار طويلة،
0: طويلة أكثر
1: مع وجود أشعة شمسية أو عمودية وشبه عمودية، هذا يعطي المنازل أنها تكتسب درجات حرارة وتختزن المواد، تختزن في جسمها حرارة. متى تطلقها؟ تطلقها أثناء الليل عندما تتحرر من الشمس، تبدأ عمليات الانبعاث الموجودة للخارج. هذا الانبعاث طبعا لا تستطيع هذه المباني أو عكس جميع أو بعث جميع الحرارة الموجودة فيها والحرارة الكامنة داخل هذه المواد إلا يفاجئها شروق الشمس مرة أخرى، فيحدث بها تراكم، فتظل المسألة حلقة دائرة مع بعضها البعض، الكل يساعد الكل. ولذلك كثافة العمران مع تعدد وسائل النقل والاحتراق والملوثات في المحافظة، في خاصة في المدن بشكل عام، محافظة مسقط أو غير مسقط، يعني مدينة مسقط أو غير مسقط،
0: كطبيعة المدن اللي تكون فيها مصانع،
1: كطبيعة المدن في كل مكان،
0: واكتظاظ سكاني،
1: واكتظاظ سكاني وما شابه ذلك. التالي تحافظ وخاصة في فصل الصيف على ارتفاع درجات الحرارة وأثناء الليل أيضا، يعني هناك فقدان قليل لدرجات الحرارة.
0: نعم، نأتي إلى ارتفاع درجات الحرارة المستقبلية على الأمن المائي والغذائي. تحدثنا أو تطرقنا للحديث عن ظاهرة النينيو، وهي تأثر أيضا من المسطحات المائية. احنا سواحلنا ما شاء الله 3165،
1: نعم،
0: فسلطنة عمان تقع على امتداد ساحلي كبير،
1: نعم،
0: ايضا حتى هذا قد يؤثر مستقبلا، او ارتفاع درجات الحرارة مستقبلا تؤثر على الامن المائي والغذائي.
1: طبعا يعني على اساس احنا ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام هو يزيد من عمليات التبخر، فالتبخر تعتبر ظاهرة مرافقة لارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في مناطق صحراوية يقل فيها الغطاء النباتي، يعني لا يوجد غطاء نباتي ولا توجد أنهار دائمة أو موارد مائية. هذا الكلام بشكل عام، يعني وجود درجات الحرارة مع انخفاض كميات الأمطار يؤدي إلى جفاف رطوبة التربة، أو رطوبة التربة قد تكون غير موجودة. عدم وجود رطوبة التربة يؤدي إلى تفكك التربة وتعرضها للغبار والتعرية بواسطة الرياح، إذن إثارة الغبار بشكل عام. يعني الحرارة ليست فقط في فصل الصيف، إن حتى هبوب الرياح في فصل الصيف قد يساعد على إثارة العواصف الغبارية في داخل المنطقة، وبالتالي حرارة مقترنة بالغبار أحيانا، وانخفاض في
0: المناطق المكشوفة
1: وخاصة في المناطق المكشوفة وانخفاض الرؤية. إذن هذا واحد من الآثار الموجودة عندي في ارتفاع درجات الحرارة، يؤثر دائما على المحاصيل بشكل عام، المحاصيل وخاصة المتطرفة، الحرارة المتطرفة مع جفاف التربة طبعا يؤدي ذلك إلى موت العديد من المحاصيل الزراعية، وخلينا نقول فقدان الأوراق لكثير من الرطوبة، وبالتالي تيبسها في معظم الأشجار.
0: لذلك الترطيب مهم جدا.
1: لذلك الترطيب مهم جدا. أيضا في ناحية أخرى، في عملية التغير المناخي بشكل عام، عندما ترتفع درجات الحرارة، هذا بشكل عام هو سيؤثر على الأمن الغذائي ليس في سلطنة عمان إنما في مختلف المناطق حول العالم، لأن إذا ارتفعت درجات الحرارة أنت هنا تعالج ما يسمى بالعتبة الحرارية للإنتاج الزراعي الموجود لديك، وحتى لعملية التكاثر لدى الكائنات الحية مباشرة. سوف يعمل لك زحزحة.
0: هذا في التنوع الحي والنظم البيئي.
1: نعم، أيوة.
0: طبعا هذا
1: هو نفسه مرتبط بالإنتاج، نفسه بالإنتاج، فصول الإنتاج سوف تتغير، مواسم الإنتاج سوف تتغير مع ارتفاع درجات الحرارة. لكن كموجات حر حاليا موجودة عندي تؤثر بشكل كبير جدا على الموارد المائية وزيادة كميات التبخر، وأيضا على الإنتاج الزراعي، وبالتالي شمولية هذه مع وجود التنوع يؤثر على الأمن الغذائي بشكل عام.
0: إذن من الأمن المائي والغذائي إلى النظم البيئية، طبعا نتيجة تأثير ذلك، وأيضا التنوع الحيوي، ما موجود نباتات، ما موجود محصول كبير، أيضا يؤثر على التنوع الحيوي. نأتي ونوسع الدائرة هذه المرة.
1: نعم.
0: سوق العمل، الإنتاج الاقتصادي للدول، خاصة في القطاعات المكشوفة.
1: نعم.
0: كيف تؤثر درجات الحرارة عليه دكتور علي؟
1: هو درجات الحرارة يعني وفق أيضا قضية التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، هذا يسمى بالإجهاد الحراري، خاصة على العمالة بشكل عام في جميع دول العالم، أي يعني إنتاجية العامل سوف تقل مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن ساعات العمل أيضا
0: تقليص ساعات العمل
1: ستؤدي إلى تقليص ساعات العمل. إذا أنا أمام تقليص ساعات العمل وعدد ساعات العمل المهدرة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الإجهاد الحراري الذي يتعرض له العامل وانخفاض في عمليات الإنتاجية للعامل وغير ذلك. إذا ما أضفنا إلى ذلك أيضا القضايا المتعلقة درجات الحرارة عالميا،
0: نعم،
1: وارتفاع درجات الحرارة، والمطالبة حقيقة الأمر ب يعني انخفاض الاعتماد على الوقود الأحفوري اللي هو النفط والغاز الطبيعي والطاقة النووية وأيضا الفحم الحجري بشكل عام،
0: التوجه للطاقة النظيفة.
1: أيوة، طب توجه للطاقة النظيفة. الآن لنأخذ هذا الكلام، ارتفاع درجات الحرارة ومطلب رئيسي الحد من الوقود الأحفوري. الحد من الوقود الأحفوري بشكل عام إذا ما تجاوب مع يعني سياسات الدول بشكل عام نحو تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في كل الولايات، فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف المتعلقة بالطاقة غير المتجددة حول العالم، ويمكن الشرق الأوسط يكون هو الأكثر تأثرا في حالة إنه
0: على اعتبار أن الاعتماد الأساسي على
1: الوقود الأحفوري بشكل
0: مثل
1: عام
0: هذه الموارد يعني.
1: وبالتالي هنا لابد من النظر حقيقة الأمر في ارتفاع درجات الحرارة وتنوع مصادر الدخل مستقبلا إذا ما تحققت رؤية التغير المناخي.
0: نعم، وتأثر أيضا البنية الأساسية بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، ذكرت هذا الجانب.
1: نعم
0: دكتور، يعني كل مرتبط ببعض البعض، في ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الأمن المائي والغذائي.
1: نعم.
0: ثم البيئة والتنوع. نعم. الحيوي، ثم الإنسان وتقليل ساعات العمل وأيضا إنتاجية الاقتصادية
1: المتعلقة بالأمراض التنفسية خصوصا يعني والتعرض لضربات الشمس وأيضا يعني الفئات القليلة المقاومة لدرجات الحرارة. يمكن نحن في الدول الحمد لله رب العالمين في دول الخليج العربي لا نشعر بذلك، لكن في بعض الدول

0: حالات الوفاة، وشاهدنا ذلك يمكن حتى في السنوات الماضية، بينما احنا في دولنا العربية هي يعني نشهد ارتفاع درجات الحرارة، نوصل ل50 بس ولله الحمد ما توصل،
1: ونشرب شاي.
0: ونشرب شاي كرك،
1: الله.
0: وبعد الغداء ناخذ لنا شاي احمر بعد.
1: والله هذه يعني مسألة طبية ومسألة فيسيولوجية، ما استطيع يعني التدخل فيها، يمكن متعلقة بتعود الجسم على درجات
0: وطبيعة
1: الحرارة
0: الجسم
1: وطبيعة
0: وتكيفه مع
1: الجسم
0: البيئة.
1: والتكيف يعني من المتعلق بالأجسام. هذه تحتاج لها إلى واحد
0: متخصص.
1: يا في الـ في الـ يعني في الـ في في في علم اللي احنا نسميها
0: فسيولوجيا.
1: لا العلم السلالات بشكل عام، سلالات البشرية تختلف، ايه سلالات
0: طبيعة
1: البشرية،
0: الأجساد. نعم.
1: انا ما حضر للاسم يعني بشكل عام.
0: نتحدث أيضا عن التنبؤ والتكيف واستراتيجيات المواجهة لارتفاع درجات الحرارة. ذكرنا أن يعني في تنبؤات تقول بأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مشهود سنة بعد سنة في تزايد أو تصاعد مستمر لعدد من الأسباب التي تطرقنا لها. راح نتحدث إن شاء الله عن هذا المحور الثالث حول التنبؤ والتكيف واستراتيجيات المواجهة بعد أن نذهب لهذا الفاصل. لذلك ابقوا معنا أعزائنا المستمعين في برنامج استديو الظهيرة، وروحوا بردوا عليكم بشيء كذا من العصائر اللي تبرد على الفؤاد، وبلهجتنا المحلية تسرسح على الفؤاد.
1: سرح.
0: ولا تنسى النباتات يا
1: إن شاء
0: جماعة
1: الله.
0: الخير، خاصة في البيت أو حتى في المزرعة، الترطيب بالنسبة للنباتات مهم جدا، والغطاء أيضا يكون مهم جدا لاستدامة هذه النباتات والمحاصيل، علشان ما نتأثر بعدين في المستقبل مثل ما قال الدكتور علي على الأمن المائي أو حتى الغذائي. نروح الفاصل بعدها نكمل مشوارنا معكم في برنامج استديو الظهيرة.

0: حتى إذا بغيت تمشي حاول أنك تمشي وتختار الوقت المناسب، إلجأ إلى الفترة المسائية إذا كانت عندك فرصة، أو لما يبرد الوقت وتكون الأمور طيبة، ذلك يعني يخليك أنت تكون في جو مناسب لممارسة الرياضة. ما تقول بعرق وايد وبعدين في الأخير تتورط ونحصلك كذا طايح في الأرض، الله يبعد الشر عن الجميع،
1: إن شاء الله.
0: تلهث وتريد الماي، تريد كذا تتلطف في الأجواء. إن شاء الله أجواءكم لها الخير والبركة، الله يحفظكم إن شاء الله ما كنتوا. راح نكمل مشوارنا معكم في برنامج استوديو الظهيرة، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان صلاة العصر.
1: هذا بتكون آخر محور
0: إن شاء الله، بتكون آخر.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام من جديد، نرحب فيكم وبكل من ينضم معنا عبر الاستماع أو المتابعة والمشاهدة من خلال حسابنا على منصة إكس، حساب إذاعة سلطنة عمان، وقناتنا أيضا على اليوتيوب بالبث المرئي. نرحب من جديد بالدكتور علي بن سعيد بن سالم البلوشي، أستاذ مشارك الجغرافيا الطبيعية والدراسات البيئية قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. أهلا بك دكتور من جديد في برنامج استوديو الظهيرة، وتوقفنا في الحديث معك عن الآثار الاقتصادية والبيئية لموجات الحر المختلفة. الآن احنا يعني مع تواتر هذه الموجات سنة بعد سنة وصلنا إلى حالة من التكيف، نقدر نقول معها، أو كانت أصلا هي موجودة وإحنا متكيفين؟
1: لا، بالحمد لله رب العالمين. احنا بالنسبة لموجات الحر أو التكيف مع درجات الحرارة، أو خلينا نقول مع ارتفاع درجات الحرارة تحت مفهوم التغير المناخي، السلطنة اتخذت العديد من الإجراءات للتكيف مع درجات الحرارة والتغير المناخي مستقبلا.
0: نعم.
1: يعني السلطنة قامت بجرد جميع الغازات التي تؤدي للاحتباس الحراري. السلطنة أيضا عملت استراتيجية لمكافحة التغير المناخي ووضعت استراتيجية كاملة. أيضا اتخذت إجراءات في عمليات التشجير والمدن الخضراء والمدن الذكية، وأيضا التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأيضا دخلت اتفاقيات متعلقة بالتنوع الحيوي والاكثار من المساحات الخضراء، وأيضا من المحافظة على المساحات ما يسمى بالأراضي الرطبة، وخاصة مناطق الأخوار والمستنقعات الموجودة على البحار. فهناك إجراءات عديدة جدا اتخذت للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، حتى أيضا حماية الشعاب المرجانية. هناك استراتيجية واضحة لحماية الشعاب المرجانية في بعض المناطق والتي تتضرر بشكل كبير جدا بارتفاع درجات حرارة البحار والمحيطات.
0: نعم، هذا على مستوى وطني، لمستوى المواطن نفسه إن صح التعبير له طريقته في التكيف.
1: نعم.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة، أما بطريقته الخاصة وحتى أيضا الهروب إلى المحافظة الأجمل في الصيف، هي محافظة ظفار.
1: نعم.
0: وموسم الخريف، إيش تقول العلوم عن موسم الخريف دكتور هذا العام؟ إيش التوقعات خاصة مع يعني ارتفاع درجات الحرارة؟ هناك أيضا يقابله رياح موسمية أو رياح المانسون.
1: نعم.
0: لتكون أو المونسون في بحر العرب، وأيضا تؤثر على المناطق الواقعة من خلينا نقول محافظة الوسطى وأيضا محافظة ظفار وبعض المناطق أيضا في
1: الرياح الموسمية أو خريف صلالة أو صيف صلالة بشكل عام. هو صيف طبعا خريف
0: مسمى
1: محلي.
0: نعم، خريف
1: هو طبعا يبدأ من 21/6 إلى 21/9 الموسم المعتاد له بشكل عام. لكن نيجي الأساس، أو ما هو الأساس؟ الأساس هو ظهور المنخفض الهندي الموسمي. وين؟ في شمال غرب الهند. هذا الشمال غرب الهند هو معناته القارة الآسيوية. فارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى نشأة هذا المنخفض. هذا المنخفض هو الذي يسحب عندي هو الذي يسحب عندي الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، متجهة مباشرة إلى موقع المنخفض الهندي الموسمي الشمال غرب الهند.
0: نعم.
1: ولذلك الرياح تكون مستقيمة. الرياح التي تأتينا رياح رطبة، عشان بس أوضح لك العلاقة بين درجات الحرارة الموجودة عندي. فالرياح التي تأتينا رياح رطبة، حارة رطبة، لكن الانقلاب المائي في خليج عدن وبحر العرب يؤدي إلى احتكاك الرياح بهذا المسطح المائي، وبالتالي تختلف درجات حرارتها فتنقلب من رياح حارة رطبة إلى رياح لطيفة رطبة، وتدخل محافظة ظفار على هيئة ضباب متكدس بداية من البحر باتجاه السلسلة الجبلية. ولذلك السفوح المطلة على بحر العرب تكون عادة يعني منتشر عليها الضباب، لكن خلف ذلك الآن تبدأ الرياح تنحدر على الاتجاه الثاني، تنحدر الرياح تجاه الاتجاه الثاني، رياح جافة تتسارع، ترتفع درجات الحرارة بالاتجاه ناحية المنطقة الثانية. درجة الحرارة الآن لو استمرت في هذا الارتفاع، وهذا يؤدي إلى تعمق المنخفض الهندي الموسمي. تعمق المنخفض الهندي الموسمي وزيادة ارتفاع درجات الحرارة، وتعمق هذا المنخفض سيؤدي إلى زيادة ونشاط هبوب الرياح الموسمية. وبالتالي أنا أتوقع مع ارتفاع درجات الحرارة موسم خريف ممتاز رائع ومبكر في هذه المناطق، بحكم إذا بحكم الفرضية النظرية ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تعمق المنخفض الهندي الموسمي. المنخفض الهندي الموسمي يؤدي إلى نشاط في الرياح الجنوبية الغربية، يزيد من احتكاكها، يؤدي إلى تلطيف درجة الحرارة، يزيد من قوة الخريف، وبالتالي سيكون خريف ممتع.
0: من البداية 21/6
1: تقريبا، ممكن ربما يكون مبكر السنة، ربما يكون مبكر
0: على عكس السنة الماضية.
1: على عكس السنة الماضية. يعني أنا هذا اعتقادي، يعني التحليل النظري.
0: طبعا أنت تأخذها من منظور علمي أو معطيات علمية.
1: نعم، بيانات علمية.
0: وامتدادة إلى طبعا 21
1: تسعة
0: تسعة سبتمبر.
1: نعم، 21/6 إلى 21/6، لكن ممكن السنة ممكن يكون مبكر، ارتفاع درجات الحرارة غير طبيعي هذه المناطق.
0: طيب، درجات الحرارة من المتوقع أن تصل خلال الفترة القادمة، الأيام القادمة، هل راح تزيد على الأقل مثلا خلنا نقول إلى أن نصل إلى 21 يونيو 6؟
1: وطبعا الآن العوامل الموجودة عندي تسمح بارتفاع درجات الحرارة، الشمس عمودية وشبه عمودية معظم المناطق، تتجه إلى دائرة السرطان. معظم المناطق التي تقع جنوب محافظة مسقط ستكون عليه شمس عمودية شبه عمودية، السلاسل الجبلية موجودة، الصحراء بطبيعتها موجودة، الغطاء النباتي غير موجود، انخفاض في كمية مياه. إذن نحن نتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، يعني هذا لا مفر منه. سوف يعني ترتفع درجات الحرارة ثم تحافظ على مسألة استقرار معين، بعد 21/6 يمكن تأخذ أسبوع أسبوعين، ثم بعد ذلك تبدأ بالانحدار التدريجي لاستقبال فصل الخريف بعد ذلك.
0: في 21/6 هو يبدأ موسم الصيف فلكيا.
1: نعم،
0: هذا معروف كمعلومة علمية.
1: نعم،
0: يعني.
1: نعم.
0: بس احنا اللي نعيش الحين ايش، ربيع؟
1: احنا بنهايات الربيع، يعني بنهايات الربيع، لكن احنا اعتقد حسب تصنيف الأرصاد الجوية والعلم عند الله أنهم يعتبروا فصل في شهر مايو من ضمن فصل الصيف. يعتبرون من ضمن فصل الصيف،
0: وهذا محليا، يعني
1: محليا داخلي، لكن يعني فلكيا لا،
0: فلكيا
1: 21/6، لكن شهر خمسة عادة هو يكون يعني شهر حار في جميع السنوات الماضية.
0: احنا الحين دكتور بعد صلاة الفجر خلاص الشمس مرة تضرب في الرأس.
1: أيه طبعا، طول ساعات النهار هذه أيضا واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتراكمها خلال اليوم الواحد.
0: نعم، نكمل في استراتيجيات المواجهة. بالنسبة للإجراءات التكيف اللي ينبغي تعزيزها على مستوى التخطيط العمراني وإدارة الموارد الطبيعية، ممكن تحدثنا عن مسألة المباني وكيف تأثر، وأيضا التخطيط العمراني كيف أثر على انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة، وكذا أيضا نسبة الرطوبة.
1: هو طبعا بالنسبة للتخطيط العمراني، يعني أنا لست متخصص في هذا المجال، لكن بشكل عام يعني اتساع الطرق بين المباني، زيادة الأشجار في هذه المناطق مما يؤدي، أو زيادة المساحات الخضراء في المناطق العمرانية مثل ما ذكرت، أيضا اتساع الطرق، أيضا ربما ناخذ اللي هي زيادة خلينا نقول المساحات المائية، يعني خلينا نقول مسطحات المائية بشكل عام للتخفيف من درجات الحرارة، استخدام النافورات بشكل عام في المناطق الحضرية، والأهم من ذلك هو أيضا يعني تقليل من حركة النقل، السيارات الفردية والركن إلى النقل الجماعي بشكل عام، لأن أيضا ترى حركة المركبات بشكل عام لها مضاعفات من حيث ارتفاع درجات الحرارة وأيضا ارتفاع الملوثات بشكل عام.
0: نعم،
1: ولذلك هناك إجراءات ممكن تتخذها. أيضا الألوان بشكل عام، ألوان المباني عندما تكون الألوان فاتحة تؤدي إلى زيادة ظاهرة الألبيدو وانعكاس الشمس إلى الفضاء بدلا من امتصاص، يعني الألوان السوداء أو الغامقة عادة في المباني تؤدي إلى الامتصاص، ولذلك أعتقد أن هناك إجراءات تخطيطية في السلطنة وتتبعها البلديات بشكل عام، تلجأ إلى دائما صبغ المنازل بالألوان الفاتحة بدلا من الألوان الغامقة للحفاظ أو لزيادة ظاهرة الألبيدو والتقليل من امتصاص الأشعة الشمس خاصة في مناطقنا احنا في الأراضي الجافة.
0: نعم، سؤال الأخير لك دكتور، أنت رجل أكاديمي، المؤسسات البحثية والأكاديمية هي معنية أيضا بهذا الأمر، كيف لها أن تكون أو تكون لها مساهمة في دعم القرارات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي؟ البحث العلمي ودوره دكتور.
1: طبعا البحث العلمي له أدوار عديدة جدا، أول حاجة في مناقشة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، وأيضا عمليات التكيف والتعامل مع أيضا الملوثات بشكل عام التي تتسبب في الاحتباس الحراري، يعني زيادة الرصيد البحثي. الشيء الثاني أيضا إدخال التقنيات الحديثة والاعتماد أيضا على نظم المعلومات الجغرافية والصور الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في مراقبة موجات الحر والتنبؤ بها وأيضا حركتها، وأيضا مزيد من الأبحاث والدراسات حول هذه القضايا المتعلقة بموجات الحر بشكل عام،
0: والتنبؤ بها وأيضا التعامل معها والتكيف معها بطريقة أفضل.
1: نعم.
0: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور علي على كل هذه المعلومات اللي أثرت حلقتنا في هذه الظهيرة حول التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة بين الأسباب والتداعيات. شكرا لكم دكتور علي.
1: جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيك.
1: وأنا سعيد بوجودي معكم، إن شاء الله كنت ضيف خفيف عليكم إن شاء الله.
0: خفيف ولطيف، وإن شاء الله تكون أجواءنا بعد لطيفة. شكرا لك دكتور علي. بارك الله فيك. شكرا لي الدكتور علي بن سعيد بن سالم البلوشي، أستاذ مشارك الجغرافيا الطبيعية والدراسات البيئية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. سنستمر معكم في حلقتنا فيما تبقى من عمر هذه الحلقة، حديث حول تحقيق التوازن بين متابعة الأبناء دراسيا وتجنب ممارسة الضغوط النفسية عليهم خلال فترة الامتحانات.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في استوديو الظهيرة. ننتقل وإياكم الآن إلى المحطة الأخيرة وفقرة أقلام ومقال حول طوارئ الاختبارات.
1: أقلام.
0: كتب هذا المقال مقال طوارئ الاختبارات ونشر في عدد هذا اليوم من جريدة عمان هذا الصباح. نعم، في أحد الصحف المحلية في جريدة الرؤية تم نشر هذا المقال، ويتحدث عن طوارئ الاختبارات وكيف للأسرة أن تحقق التوازن بين متابعة الأبناء دراسيا وتجنب ممارسة الضغوط النفسية على الطلاب خلال فترة الامتحانات. كتب هذا المقال دكتور خالد بن علي الخوالدي، إعلامي وكاتب وضيفنا عبر الاتصال. حياك الله دكتور.
2: مساء الخير والنور والسرور يا خالد.
0: يا أهلا ومرحبا بكم دكتور. احنا الآن نعيش في فترة الاختبارات، تم التحضير لهذه الفترة خلال الأيام الماضية من قبل فترة عيد الأضحى المبارك إلى أن بدأ الطلاب في المدارس في المراحل المختلفة فترة الاختبارات. طبعا الأسرة تعيش في حالة مثل ما اسميتها في مقالك طوارئ الاختبارات، لكن لابد أن يكون هناك في نوع من التوازن بين المتابعة وبين أيضا عدم ممارسة الضغوط عليهم لكثرة مثلا المذاكرة، أن تكون المذاكرة طوال اليوم، وأهمية الدعم النفسي والتشجيع الأسري في تعزيز ثقة الطالب بنفسه وتحسين أدائه خلال فترة الاختبارات. كيف بإمكاننا نحقق هذا النوع من التوازن دكتور؟
2: أهلا وسهلا أخي خالد وأهلا بالمستمعين الكرام. طبعا المقال يعني ما يتحدث عن الاختبار بوصف اختبار فقط يعني، بل يركز على الدور النفسي والأسري في صناعة هذا النجاح للطالب. وإذا قلنا أن يعني حالة الطوارئ فهي فعلا حالة الطوارئ، لأن يعني طلعوا هم من إجازة العيد واستعدادات العيد ومستلزمات العيد ودخلوا مباشرة في الاختبارات، تحولت يعني كل الأولويات يعني إلى الطالب وتهيئة الأجواء المناسبة له. لذلك يعني تحصل بعض الأحيان القلق يزيد، الضغط النفسي يزيد عند الطلبة، ونفس الشيء عند الأسر يعني. طبعا النجاح في هذه المرحلة يحتاج تكامل بين الطالب والأسرة والمدرسة. الامتحانات ليس اختبار للطالب فقط، بل اختبار لوعي الأسرة وقدرتها على صناعة بيئة داعمة للنجاح. طبعا أهمية الدعم النفسي للطالب، يعني كثير من الطلبة يمتلكون المعرفة وعلى علم بما درسوه خلال الفصل، لكن هناك يعني بعض المؤثرات اللي هي القلق والتوتر يؤثر في على أدائهم الدراسي. لذلك يعني وجود الأسرة ويعني تفاعلهم مع هذا الطالب بكلمة تشجيع قد تكون يعني أهم كثير كثير من المذاكرة نفسها. الثقة بالنفس يعني إذا زرعوا فيه الثقة بالنفس تسمع فارق كبير داخل يعني قاعة الامتحان. الطالب يحتاج إلى من يؤمن بقدراته أكثر من حالته إلى من يذكره بأخطائه أو يستهين فيه أو يبعث فيه بعض الكلمات السلبية. فالكلمة الإيجابية ترفع المعنويات عكس التخويف، يضعف الكثير من التركيز. هناك الكثير من الأخطاء التي تقع فيها بعض الأسر للأسف الشديد.
0: إيش أبرز هذه الأخطاء دكتور؟ أبرز الأخطاء التي تقع فيها الأسر خلال هذا خلال هذه الفترة أو ما يعرف بموسم الاختبارات؟ كيف بإمكاننا نتجنب هذه الأخطاء علشان نحافظ على استقرار الأبناء نفسيا ويكونوا في حالة استعداد أو في حالة خلنا نقول خلاص جاهزة لأداء الامتحان نفسه؟
2: يمكن تظهر من ضمن الأشياء التي يعني تقع فيها كثير من الأسر هي المقارنة بين الأبناء أو بين الطلاب وزملاء، بين الطالب وأخوانه أو أبناء عمه أو جيرانه أو الناس اللي قريبين منه. فالمقارنة هذه تهدم كثير من الثقة لدى الطالب. نفس الشيء بعض الأسر التركيز على الدرجات فقط يعني وعدم يعني الاهتمام بالجوانب الأخرى، وشعار الطالب أن مستقبله كله مرتبط بهذا الاختبار. ومتوقف على الامتحان فقط يعني.
0: نعم.
2: فهذه تخلق كثير من الضغوط على الطالب وتخليه متوتر في يعني ورقة الامتحان يفترض نحن ما نجعلها هي تحكم على سنوات من اجتهاد القدرات.
0: صحيح.
2: فيعني الأسرة عليها أن توفر مكان هادي للمذاكرة، تنظيم أوقات النوم، الاهتمام بالغذاء الصحي، الابتعاد عن المشاحنات الأسرية خلال هذه الفترة، تقديم الدعم المعنوي المستمر. يعني الهدوء داخل المنزل قد يكون من أهم أدوات النجاح التي تقدمها الأسرة لأبنائها.
0: نعم، من ما يقدم أيضا لأبنائهم الطلاب كأسر أو أولياء أمور أن يقدموا التغذية الصحية، هذا أمر مهم جدا، أنهم يحافظوا على نوم أبنائهم بطريقة صحيحة، وتنظيم الوقت، وقت للاختبار،
2: بالضبط.
0: وقت أيضا للراحة، وقت للغذاء الصحي، وقت يمكن قد يكون للترفيه وغيرها أيضا. كل هذه الأمور وترتيبها وتنظيمها دكتور خالد كيف تساهم في رفع مستوى التركيز والتحصيل الدراسي أثناء تقديم الاختبار؟
2: طبعا مما لا شك فيه أن يعني تنظيم هذه الأشياء تجعل من الطالب أكثر تركيزا، وتجعل من الطالب أكثر تنظيما لوقته. اهتمام الأسرة بهذه الأمور يعني يعطيك كثير من الثقة بما أنجزه طوال العام، وعدم الاستسلام للقلق أو الشائعات، وعدم التركيز على الامتحان لأنه مقياس لما تعلم الطالب، لأن الامتحان ليس مقياس. قد يكون الطالب يعني ذكي، وقد يكون الطالب مجد، ولكن يعني في فترة الامتحان ولنفترض أن كان عدم تركيز، أو يعني في وقت الامتحان أصاب يعني قلق أو توتر أو كذا، فالامتحان هو يعني ما هو المقياس الوحيد لقدراته ول يعني الأشياء اللي يمتلكها من معرفة وعلم. فعلينا ما نحكم على الامتحان أنه نخليه هو يعني المقياس الوحيد.
0: نعم.
2: علينا أن نزرع فيهم الاجتهاد والثقة في النفس، ونركز على يعني إيش الأشياء اللي هم يستطيعوا فعله أكثر من الأشياء الأخرى اللي تحبط من معنوياتهم.
0: نعم.
2: طبعا كثير كثير من الأشياء اللي تساعد الطالب في هذه الفترة أنه يأخذ قسط كبير من النوم والراحة.
0: التغذية مهمة جدا أيضا.
2: التغذية المهمة فعلا فعلا أشياء يعني
0: طيب،
2: يدخل الامتحان دائما يعني يكون
0: وهو
2: واثق في نفسه. أيوه
0: نعم دكتور، يعني في واحدة من فقرات هذا المقال ذكرت بأنه الامتحانات هي بمثابة مرحلة عابرة في رحلة طويلة من التعلم، وعلى الطلبة أن يدركوا هذا الأمر. كيف بإمكاننا نرسخ هذا المفهوم؟ يعني الامتحان محطة من محطات التعلم وليست المعيار الوحيد للحكم على قدرات الطالب ومستقبله.
2: مثل ما أسلفت أخي خالد، أنا ذكرت هذه النقطة سابقا، أن الامتحان ليس المقياس الوحيد لجهد هذا الطالب، وخاصة يعني الصفوف من المراحل من الخامس إلى الحادي عشر هي مراحل تكميلية، ومراحل يعني يتعلم منها الطالب كيف يستعد حتى لأمور حياته، الأمور الحياتية الأخرى اللي هي فيها بناء الشخصية، الثقة، المقدرة أنه قادر. يعني هذه الأشياء تخفف كثير من الضغوط على الطالب، تبني فيه الثقة في نفسه. الذكرى دائما بأن النجاح الحقيقي لا يصنعه الذكاء وحده، بل تصنعه الإرادة والاجتهاد والدعم الأسري والتوفيق. يعني أتمنى الله سبحانه وتعالى الله يوفقهم
0: آمين.
2: أبنائنا جميعا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة من مسار يعني مسيرتهم التعليمية. فالامتحان لا يحتاج يعني في الامتحان ما يحتاج أبنائنا إلى مزيد من القلق،
0: نعم،
2: بل إلى مزيد من
0: من
2: الثقة، يعني
0: الثقة، نعم،
2: أنهم يكونوا واثقين في نفسهم يعني.
0: والثقة
2: فهذه
0: تكتسب،
2: الثقة
0: نعم، الثقة
2: هذه
0: تكتسب
2: الثقة
0: دكتور من الأسرة نفسها، من ولي الأمر.
2: بالضبط بالضبط، من الأسرة، من البيئة المحيطة، من انطلاقة الطالب أو الطلبة من بيئتهم الدراسية المدرسية، حتى المعلمين وثقتهم في هذا الطلبة، يعطيهم كثير من الحافز. حبهم دائما دائما نقطة مهمة. هو الحب
0: نعم، والمحيط المحيط كيف له أن يؤثر أيضا من الأسرة، من ولي الأمر، من حتى المعلمين في المدرسة. أشكرك جزيل الشكر دكتور خالد على هذه الإضاءة حول طوارئ الاختبارات وهذا المقال. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
2: شكرا لكم أخي خالد.
0: شكرا للدكتور خالد بن علي الخوالدي، إعلامي وكاتب، تحدثنا معه عن هذا المقال. شكر أيضا يرسل لكم جميعا مستمعين ومتابعين الكرام. وبرنامج استوديو ظهير يصل إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا للجميع. كنا معكم فريق العمل: خالد بن عبدالله البداعي، جاسم بن محمد البداعي، ماجد بن سليمان العبري، وتحيات مخرجتنا شمس بنت محمد الريسي. شوفكم بكرة، إلى اللقاء.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، ويقدم الفترة داود بن سليمان القاسمي، وتشاركني في قراءتها زميلة لجينة بن سالمين البلوشي.
1: أهلا بكم مستمعينا. والعنوان الأول: سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات.
0: سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
1: إيران تدرس مقترح اتفاق نهائي مع واشنطن لإنهاء التوتر بينهما.
0: لبنان يعلن وقف إطلاق نار جزئيا مع حزب الله وإسرائيل لخفض التصعيد.
1: أهلا بكم. حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، كما جاءت في المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد. وعلى المستوى الخليجي جاءت عمان أو سلطنة عمان في المرتبة الثانية في زمن بقاء حاوية التصدير في الميناء، والثالثة في خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، إضافة إلى المركز الخامس والعشرين عالميا في مؤشر التحالفات الملاحية.
2: في قلب خطوط التجارة العالمية تثبت سلطنة عمان كفاءتها التشغيلية، وتخطو بثقة لتأكيد مكانتها كمركز لوجستي عالمي رائد. مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي أوضح تسجيل سلطنة عمان لعدد من الإنجازات في مؤشرات قطاع النقل البحري، أبرزها التربع على قمة الكفاءة اللوجستية الخليجية بحصولها على المركز الأول في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، مما يعكس السرعة الفائقة والمناولة الذكية للحاويات في الموانئ العمانية. وفي ذات الإطار الإقليمي حلت سلطنة عمان ثانيا في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والذي يقيس المدة الزمنية التي تبقى فيها حاوية التصدير داخل ميناء المغادرة منذ دخولها وحتى تحميلها على السفن. كما حلت ثالثا في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، والذي يقيس عدد خدمات الشحن البحرية المنتظمة التي تربط موانئ البلاد بموانئ أخرى حول العالم. عالميا جاءت سلطنة عمان تاسعا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد من بين 165 دولة، والذي يقيس الوقت المستغرق منذ تسليم الحاوية للمستهلك وحتى إعادتها فارغة إلى المستودع، وهو ما يعكس كفاءة عمليات الاستيراد وسلاسة حركة البضائع. وفي مؤشر عدد التحالفات الملاحية جاءت سلطنة عمان في المركز 25 من بين 169 دولة، والثاني خليجياً، حيث يقيس المؤشر مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مشترك. وسجلت المرتبة 39 عالمياً والثالثة خليجياً في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر، الذي يقيس عدد الأسواق التي يمكن الوصول إليها مباشرة من موانئ سلطنة عمان عبر خطوط الشحن المنتظمة. أما في مؤشرات قطاع الخدمات البريدية فحققت سلطنة عمان أداء متميزا بحصولها على المرتبة 16 عالميا من بين 190 دولة حول العالم، والأولى خليجيا في مؤشر تسليم البريد بين الشركات. ويعد مؤشر الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي أحد المؤشرات العالمية لقياس كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الدول. خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى بمكتبه الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1: وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: بحثت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة مينسك على هامش أعمال معرض بلاكرو 2026 تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
1: وأكد الجانبان خلال الجلسة على أهمية توسيع الشراكة من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها.
3: لاستعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات، شاركت سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس من خلال جناح يضم عددا من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن المشاركة.
4: تأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي الصناعي الدولي في جمهورية بيلاروسيا كأحد الوجهات التي نرى أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بيننا وبينهم من أجل تسويق المنتجات العمانية في جمهورية بيلاروس، وأيضا الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها البيلاروسيين. عدد الوفد يزيد عن 72 مشارك من 44 شركة وجهات حكومية. نسعى أن يكون هناك اتفاقيات وشراكات في اليوم التالي للمعرض، حيث سيكون هناك منتدى عماني بيلاروسي، وبإذن الله تعالى ينتج عن هذا المنتدى شراكات واتفاقيات ما بين الشركات العمانية والشركات البيلاروسية بإذن الله تعالى.
3: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي.
5: مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. اليوم بفضل الله افتتح في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس الصديقة المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في دورته 36 الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي الصناعي البيلاروسي بمشاركة دولية واسعة من عدد من الدول. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في مقدمتها بجناح وطني مميز، تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشركة القطاع الخاص العاملة في مجال الأمن الغذائي.
3: ويعد المعرض من أبرز المعارض الزراعية والصناعية المتخصصة في جمهورية بيلاروس، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة، بما يوفر منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة.
0: واستعرضت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع معالي أندري كوزينتسوف وزير الصناعة بجمهورية بيلاروس.
1: وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
0: وكان وفد سلطنة عمان قد اطلع على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني، وذلك على هامش معرض بلاغرو 2026 بمدينة مينسك، كما اطلع الوفد على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان ومراحل الإنتاج المختلفة.
6: تعزيزاً لعلاقات التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والتقنية، اطلع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والوفد المرافق له على أحدث التقنيات المستخدمة في مصنع سلوتسيك لصناعة الأجبان بمدينة مينسك، كما استمع الوفد إلى عرض تعريفي حول إمكانات المصنع وخبراته ودوره في تطوير الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
7: قام الوفد بزيارة عدد من شركات ومصانع الألبان في روسيا، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، لا سيما منتجات الألبان ومشتقاتها.
6: كما قام الوفد العماني بالاطلاع على خطوط إنتاج أغذية الأطفال ومنتجات الألبان في شركة بلاكيت بمدينة فولكوفيسك، واستمع إلى عرض حول أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع وأنظمة الجودة والسلامة الغذائية، وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وبحث آفاق تطوير الشركات الاستثمارية والتجارية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. الشيخ سالم بن أحمد شوري قطن الرئيس التنفيذي لمركز الخليج الأخضر للتدوير.
8: الزيارة أهميتها تكمن في العلاقات بين البلدين، وأيضا لأهمية أيضا المحتوى، وللأمانة الاستفادة إن شاء الله المرجو منها أن تكون كبيرة وأيضا متنوعة وشاملة، وأيضا هي خبرة في النهاية بين الشركات الموجودة في عمان والشركات الموجودة هنا في بيلاروسيا، وأيضا جل ما هو ممكن للاستفادة وتعظيم الفائدة في عمان إن شاء الله.
6: من جانب آخر، اطلع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق له على ما يتضمنه مجمع جريت ستون الصناعي، أكبر مشروع مشترك بين بيلاروس والصين، وهي منطقة صناعية توفر إعفاء من الرسوم الجمركية للدخول إلى السوق الأوراسية، وتقدم صناعات وحوافز وخدمات متنوعة للشركات والمستثمرين. وبحث الجانبان خلال الزيارة استقطاب الشركات في بيلاروس لفتح مصانع لها في سلطنة عمان، كما اطلع الوفد التجاري على أبرز الخدمات والأنظمة التقنية التي يقدمها مركز التكنولوجيا الفائقة في جمهورية بيلاروس، والذي يعد واحدا من أبرز تجمعات تقنية المعلومات والابتكار في أوروبا الوسطى والشرقية.
9: هيثم بن ناصر بن سعيد الطاي رئيس التنفيذ التجاري لمجموعة رئيسوت الإسمنت. تأتي هذه المشاركة في إطار السعي المستمر لبناء شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجارة والتعليم والصناعة، بما يتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040.
10: المهندس علي بن عبد الله زرقالي رئيس مجلس إدارة مجموعة رئيسوت الإسمنت ونائب رئيس لجنة الطاقة والمعادن غرفة التجارة وصناعة عمان. المنتدى يعكس تطور كبير في قطاع التصنيع والبنية التحتية، مما يفتح آفاق واعدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات التي ستسهم بالتأكيد في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في البلدين.
6: وتأتي هذه الزيارة ضمن مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس، من خلال جناح يضم شركات عمانية من القطاعين العام والخاص.
1: وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في العاصمة الليبية طرابلس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار في خطوة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان ودولة ليبيا، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعي النفط والغاز. وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج داخل البلدين وعلى المستوى الدولي، بما يعزز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد ويدعم خطط النمو والتوسع للطرفين.
0: وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة أوكيو للتوسع الإقليمي والدولي وتنمية محفظة أصولها وزيادة الإنتاج والاحتياطيات، مستفيدة من الفرص الواعدة في أسواق الطاقة خاصة في دولة ليبيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشركة، بل هذه الشراكة، في تعزيز تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع حضور الشركة العمانية في قطاع الطاقة عالمياً وتعظيم العائد من الاستثمارات.
1: تعتزم الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو إدراج أسهمها في بورصة مسقط عبر طرح ما يقارب 25% من رأس مالها للاكتتاب العام.
0: ويتوقع أن يسهم هذا الطرح في تعزيز نشاط سوق رأس المال العماني ورفع مستويات السيولة، إلى جانب استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع كذلك أن تبدأ فترة الاكتتاب خلال يوليو المقبل بعد استكمال إجراءات الإدراج.
11: أعلنت اليوم الشركة العمانية الهندية للسماد عن عزمها المضي قدما في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط بنسبة 25% من أسهم الشركة. الدكتور أحمد بن سعيد المرهوبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو.
12: فعلا أوميفكو يعني تا المساهمون أن هذا الوقت المناسب لطرح النية في بورصة مسقط تجسيدا لرؤية عمان 2040 لتنويع مصادر الدخل. أوميفكو تاريخيا كفاءة تشغيلية عالية، أرقام مالية ممتازة، صافي أرباح، ربحية ممتاز عالي، يوجد بها تدفقات نقدية خالية من الديون. كل هذه العوامل وكل هذه العناصر اليوم تفتح المجال للمستثمرين توزيع مساحة للمشاركة أكثر في أبرز الأصول الصناعية الناجحة على مستوى السلطنة، تعزيز كذلك حوكمة والشفافية على أسواق رأس المال.
11: ويمثل الطرح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة. وتشغل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عمان، كما تصنف ضمن أكبر 5 منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. أحمد بن بارك الدرمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
1: وإلى الأخبار العالمية، حيث قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر للأنباء اليوم إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الصراع بين الجانبين.
0: وأوضح المصدر أن المناقشات بشأن النص النهائي لا تزال مستمرة داخل إيران في ظل دراسة المقترح بحذر، وأضاف أن هذا الحذر يعود إلى ما تعتبره طهران تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات السابقة، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين الطرفين. وأكد المصدر أن إيران تسعى استنادا إلى تجاربها السابقة إلى ضمان تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
1: أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئي بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد في صراع ممتد منذ أشهر وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا.
0: وينص الاتفاق على امتناع إسرائيل عن شن غارات على بيروت وضاحيتها الجنوبية مقابل توقف هجمات حزب الله على إسرائيل مع استمرار القتال في مناطق جنوب لبنان.
13: تدفع إسرائيل بالحرب جنوب لبنان نحو مزيد من التوسع والضراوة، فخلال الساعات الماضية سقط شهداء وجرحى. 6 شهداء سقطوا في قرية المروانية قضاء صيدا، و4 في بلدات جبشيت وأنصار، و3 على طريق النبطية. ولا زالت الغارات المكثفة مستمرة على النبطية، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المدينة بإخلائها. الغارات الجوية طالت بلدات حداثة والحنينة والغندورية، كما دكت المدفعية البلدات المحيطة بالنبطية. وسط تأكيد وزير الجيش الإسرائيلي أن لا قيود على الهجمات البرية جنوب لبنان، بالمقابل تحتدم المعارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. جيش الاحتلال أعلن مقتل وإصابة عدد من جنوده في هجمات بمسيرات وقذائف صاروخية، ودوت صفارات الإنذار في الجليل تحسبا لصواريخ، وفي كريات شمونية ومرجيوت تحسبا من مسيرات. وفي خضم التصعيد تزداد الشكوك حول إمكانية نجاح مبدأ الهدوء مقابل الهدوء الذي تحدثت عنه الإدارة الأمريكية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن صراحة عزمه وحكومته المضي في توسيع الاستهدافات من جنوب لبنان تجاه العاصمة بيروت، وهو الموقف الذي أثار غضب الرئيس الأمريكي. إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق، وساحة قطاع غزة أكبر دليل، إذ ترفض إسرائيل تنفيذ استحقاقاتها لوقف إطلاق النار وتعمد إلى رفع وتيرة التصعيد. بالمقابل يحاول الوسطاء احتواء الموقف. فصائل فلسطينية في مقدمتها حركة حماس توجهت إلى مصر للانخراط في جولة لبحث مقترح معدل يسهم في تنفيذ الاتفاق، وسبق ذلك اجتماع قيادة حماس مع المخابرات التركية للهدف ذاته. غزة ودعت 3 شهداء جدد سقطوا في غارات على مدينة دير البلح وبلدة الزويدة في المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس جنوبا. ووسع الجيش الإسرائيلي نسف المباني في المناطق الشرقية مع تعمق الأزمات الإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي، ومنها أزمة المياه نتيجة استهداف إسرائيل الممنهج لمصادر المياه وتدميرها للبنية التحتية. الضفة الغربية تعيش تصاعدا لهجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين أحرقوا محاصيل زراعية شمال جنين وجنوب نابلس وحطموا مركبات شمال رام الله، فيما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات لشبان واستولى على 320 دونما من أراضي موقع أثري قرب بيت لحم. الاعتقالات امتدت بشكل موسع في بلدة عناتة شمال مدينة القدس، وشهدت القدس اقتحام المستوطنين مجددا للحرم القدسي، فيما حذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مشروع إسرائيلي لمنع الأذان في الحرم القدسي في مساس جديد بحرية العبادة. حكومة نتنياهو محراك للشر، تزرع عدم الاستقرار في المنطقة وتسعى لتنفيذ مخططات لتغيير الواقع الميداني المحيط بها بما يخدم وجودها كقوة متفردة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: وناشد الاتحاد الأوروبي إسرائيل ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووقف كل التصعيد العسكري أو احترام القرارات الدولية ذات الصلة. ويخشى الاتحاد من اتساع رقعة الأزمة الإنسانية في لبنان لو لم تلتزم تل أبيب بقرار الهدنة الأخيرة، لا سيما في ظل نزوح جماعي للمناطق اللبنانية المستهدفة.
14: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف مستدام للتصعيد العسكري في لبنان والالتزام بمعايير القانون الدولي. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أوضح أن التكتل الأوروبي يدعو إسرائيل أيضاً

0: مناطق مكتظة بالسكان. ويعكس موقف الاتحاد الأوروبي تنامي القلق الدولي من التداعيات الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري لتل أبيب، خصوصا في ظل حركة النزوح المتزايدة من المناطق المستهدفة وارتفاع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع يصعب احتوائها. يذكر أن الدول الأوروبية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من اتصالاتها مع الأطراف المعنية ومع الولايات المتحدة للدفع نحو وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة على الجبهة اللبنانية، بالتوازي مع جهود دبلوماسية تقودها عواصم غربية وعربية لمنع توسع الحرب. ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الداعمين لاستقرار لبنان ولتنفيذ القرار 1701، إذ يؤكد بشكل متكرر ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووقف الأعمال العسكرية التي تهدد الأمن الإقليمي. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
1: كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي، نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع.
2: وأوضحت المنظمة أن إجمالي النازحين في الولاية بلغ أكثر من 59,700 شخص، موزعين على أكثر من 11,000 أسرة خلال الفترة من 11 من يناير إلى 21 من مايو.
1: دعا الرئيس الأمريكي نظيره الصيني إلى التدخل بشكل شخصي للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع المستمر.
2: وفي الميدان أعلنت موسكو السيطرة على عدد من البلدات الجديدة، بينما أكدت كييف أن هجمات بطائرة مسيرة عطلت نحو 40% من قدرات تكرير النفط الروسية. كما تزايدت المخاوف الدولية بعد تقارير عن قصف قرب محطة زابوريجيا النووية، ما أثار تحذيرات من احتمال وقوع كارثة نووية في حال استمرار التصعيد العسكري.
3: طالب الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني شي جي بينغ بالتدخل لحل الأزمة الأوكرانية، منوها بأن المفاوضات الروسية الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. أوردت هذا الخبر صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، موضحة أن ترامب حث الرئيس الصيني شخصيا على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، واعتبرت ذلك مؤشرا على سعي واشنطن لإشراك الصين في هذا المسار الذي يعتبر أحد أهداف ترامب الرئيسية في السياسة الخارجية. يجيء ذلك بعد أن تصاعدت المواجهات مؤخرا، حيث أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها باتت تسيطر في اليوم الواحد على أكثر من بلدة، وأنها تمكنت من السيطرة على 10 بلدات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الفائت، ناهيك عن توجيه ضربات مكثفة الليلة الفائتة بأسلحة عالية الدقة من الجو والبر والبحر والطائرات المسيرة واستهداف البنى التحتية للمجمع الصناعي الحربي الأوكراني في العاصمة كييف ومناطق أخرى. وقد وسعت أوكرانيا أيضا استهدافها للمنشآت النفطية الروسية بالمسيرات وخاصة بعيدة المدى، وأعلن الرئيس زيلينسكي أن قرابة 40% من قدرات تكرير النفط الروسية الأولية قد خرجت من الخدمة، وأنه تم استهداف 15 مصفات نفط روسية من يناير وحتى مايو المنصرم، ناهيك عن تدمير أكثر من 40 طائرة حربية روسية بما فيها الاستراتيجية، حسب زيلينسكي الذي وجه الشكر إلى فرنسا لاحتجازها ناقلة نفط روسية جديدة وطالب بمصادرة تلك الناقلات بدل احتجازها. في غضون ذلك حذر مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من نشوء كارثة نووية شبيهة بتشيرنوبل نتيجة استهداف القوات الأوكرانية لمحطة زاباروجيا، وهي أضخم محطة كهروذرية في أوروبا. واعتبر نيبينزيا مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي في تعليقه على قصف مسيرة لقاعة التوربينات في محطة زاباروجيا أن الاتحاد الأوروبي يتعمد الصمت إزاء ممارسات كييف. وقد اعتبر غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجوم الأخير على المحطة يعرض مبادئ السلامة النووية للخطر. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت البحرية الصينية أن بكين وواشنطن أجرتا مباحثات صريحة وبناءة في هاواي بشأن السلامة الجوية والبحرية، واتفقتا على أن تعزيز التواصل يقلل من مخاطر سوء التقدير ويعزز الاحترافية بين الجانبين. وشارك ممثلون عن جيشي البلدين في الاجتماع.

0: الذي عقد يومي 28 و29 من مايو.
1: فيما أكدت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي أن المحادثات ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية، ويأتي الاجتماع عقب قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وسط مساع لبناء علاقة أكثر استقراراً رغم استمرار التحذيرات الأمريكية من تنامي القدرة العسكرية الصينية.
0: تجري الولايات المتحدة مشاورات بشأن احتمال نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي في خطوة قد توسع نطاق الانتشار النووي الأمريكي داخل أوروبا.
1: وبحسب تقارير عسكرية فقد أبدى مسؤولون أمريكيون انفتاحهم على نشر المزيد من الطائرات الأمريكية ذات القدرات النووية المزدوجة خارج الدول الست التي تستضيفها حاليا، مع تأكيد أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ليس وشيكا. وأشار التقرير إلى أن بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماماً باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات فيما تجري المناقشات عبر قنوات حلف شمال الأطلسي.
0: توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة نينيو بقوة متوسطة أو شديدة خلال الأشهر المقبلة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميا وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة. وأوضحت المنظمة أن النينيو تتمثل في ارتفاع درجات حرارة سطح مياه وسط وشرق المحيط الهادئ، وتستمر عادة بين 9 و12 شهرا مع توقع استمرارها حتى نوفمبر المقبل.
1: وحذرت الأمينة العامة للمنظمة من أن الظاهرة قد تفاقم الجفاف والفيضانات وموجات الحر، مشيرة إلى أنها ساهمت سابقا في جعل عام 2024 الأكثر حرارة على الإطلاق. وأشارت المنظمة إلى أن النينيو قد تؤدي إلى زيادة الأمطار في بعض المناطق مثل جنوب الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية مقابل جفاف في مناطق أخرى مثل أستراليا وإندونيسيا وسط دعوات أممية لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.
0: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة معكم من إذاعة سلطنة عمان، ونذكركم بأبرز العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات.
1: سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
0: إيران تدرس مقترح اتفاق نهائي مع واشنطن لإنهاء التوتر بينهما.
1: لبنان يعلن وقف إطلاق نار جزئي مع حزب الله وإسرائيل لخفض التصعيد.
0: والآن مع هذه الطائفة من الأخبار الاقتصادية، حيث شهد سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل ارتفاعا بلغ 35 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليسجل اليوم 91 دولارا و41 سنتا.
1: تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات أمريكية و73 سنتا للبرميل، منخفضا 19 دولارا أمريكيا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
0: أما عالميا فتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد مكاسب حادة سجلتها في الجلسة السابقة، مع استمرار ترقب الأسواق لمآلات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي ووقف إطلاق النار في المنطقة. وانخفض خام برنت إلى 94 دولارا و23 سنتا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 91 دولارا و31 سنتا بعدما قفز الخامان بأكثر من 5% في الجلسة الماضية.
1: في المقابل قفزت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 5,600,000 برميل يوميا خلال مايو، مدفوعة بزيادة الطلب من المصافي الآسيوية والأوروبية نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوماً يعدل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد في إطار جهود دعم الصناعة الأمريكية، ويتضمن القرار خفض الرسوم على بعض المنتجات المصنعة من مشتقات الصلب والألمنيوم مثل معدات التدفئة والتكييف والآلات الزراعية إلى 15% بدلاً من 25%.
1: كما يفرض المرسوم رسوماً بنسبة 15% على بعض المعدات الصناعية المستوردة من دول لديها اتفاقية تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة، مع منح تخفيضات للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الفولاذ والألمنيوم المنتجين داخل أمريكا. وأضاف المرسوم فئة جديدة من منتجات الصلب والألمنيوم الخاضعة لرسوم 25% على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 8 يونيو، وتستمر حتى نهاية عام 2027 لدعم إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية.
0: وعلى صلة بالرسوم الجمركية الأمريكية، اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات البرازيلية بعد اتهام برازيليا بممارسات تجارية غير عادلة تشمل التجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
1: وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الإجراءات تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، مع استثناء سلع مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة. وتأتي الخطوة عقب تحقيق أمريكي في الممارسات التجارية للبرازيل، وسط استمرار استخدام واشنطن لقوانين التجارة لفرض ضغوط جمركية، رغم إلغاء المحكمة العليا الأمريكية رسوما سابقة فرضها ترامب على السلع البرازيلية.
0: ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ووقف جزئي للهجمات بين حزب الله وإسرائيل، وسط ترقب المستثمرين لتطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية.
1: وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4,507 دولارات أو 56 سنتا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 4,538 دولار.
0: أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية تجارة الحرة بينهما بعد أشهر من مفاوضات مكثفة بين الجانبين. وقال غويال إن نحو 99% من القضايا العالقة قد جرى حلها، مشيرا إلى أن ما تبقى مجرد تفاصيل بسيطة تتعلق بصياغة الاتفاق.
1: وتأتي هذه التطورات في ظل توترات تجارية سابقة شملت رسوما جمركية وعقوبات مرتبطة بشراء الهند للنفط الروسي، وسط هدف مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
0: ونختم فترتنا الإخبارية مستمعينا الكرام بمجموعة من الأخبار الرياضية، حيث يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم برنامجه الإعدادي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن معسكر خارجي استعدادا للاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة، وفي مقدمتها كأس الخليج وكأس آسيا 2027. ويخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام إندونيسيا في 5 يونيو 2026، ثم موزمبيق في 7 يونيو على نفس الملعب وفي التوقيت ذاته في إطار رفع الجاهزية الفنية والبدنية.
1: ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب طارق السكتاوي على الجوانب التكتيكية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تطبيق برامج تدريبية يومية مكثفة خلال المعسكر. وضمت القائمة 28 لاعبا ضمن خطة تهدف إلى إعداد الفريق بشكل متكامل ومنح الفرصة للعناصر الشابة مع تعزيز الاستقرار الفني قبل الاستحقاقات المقبلة.
0: أقال نادي موناكو مدربه البلجيكي سباستيان بوكونيولي بعد انتهاء الموسم في المركز السابع بالدوري الفرنسي، ما حرمه من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
1: وأوضح النادي في بيان رسمي إنهاء التعاقد مع المدرب مع نهاية موسم 2025-2026 رغم سلسلة من 10 مباريات دون خسارة خلال فترة قيادته. وقاد المدرب البلجيكي الفريق إلى ملحق دور 16 في دوري أبطال أوروبا قبل الخروج أمام باريس سان جيرمان الذي توج لاحقا باللقب.
0: يسعد ثلاثة شباب عمانيين لتمثيل سلطنة عمان للمرة الأولى في نهائيات بطولة أدوبي العالمية لتصميم الجرافيكي المقررة في الولايات المتحدة خلال يوليو المقبل بمشاركة متنافسين من أكثر من 80 دولة. وجاءت تأهل المشاركين ثلاثة بعد منافسات محلية واسعة شارك فيها 814 طالبا وطالبة من مختلف المؤسسات التعليمية،
1: حيث حصدت شيخ اليافعية المركز الأول، تلاها فراس النعيمي ثانيا وشهم الشبيبي ثالثا. وأكد المتأهلون أن البطولة تمثل فرصة لإبراز الهوية العمانية والإبداع الرقمي على المستوى العالمي، مشيرين إلى أهمية الابتكار وتبادل الخبرات والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأعمال التصميمية.
0: وفي ختام الفترة الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، نذكركم بأبرز العناوين.
1: سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات.
0: سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
1: إيران تدرس مقترح اتفاق نهائي مع واشنطن لإنهاء التوتر بينهما.
0: لبنان يعلن وقف إطلاق نار جزئيا مع حزب الله وإسرائيل لخفض التصعيد.
1: مستمعينا الأكارم، من إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بالفترة الإخبارية الثانية التي حررها لكم يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السندي.
0: نشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. كان معكم في تقديم هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي
1: ولجينا بن سالمين البلوشي.
0: في أمان الله.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا إباء بنت ماجد من مطار الرواحي، أبلغ من العمر 14 عاما من مدرسة إمطي للتعليم الأساسي بولاية إسكي.
11: إباء تهوى القراءة والكتابة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة جراحة. مرحبا إباء.
12: مرحبا فيك أستاذ.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة متفوقة في مدرسة إمطي.
12: شكرا.
11: تحبين القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش نوعية؟ إيش نوعية كتب اللي تحبين؟
12: أقرأ روايات خيالية أو واقعية أو علمية أيضا. أيضا أحب أن أقرأ الكتب التي تضيف إلي فائدة مثل كتب تطوير الذات والكتب المختصة باللغة العربية.
11: ممتاز. إيش قرأتي من كتب تطوير الذات؟
12: مثلا كتاب الهشاشة النفسية للدكتور إسماعيل عرفة.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: طبعا يهدف هذا الكتاب للدكتور إسماعيل عرفة إلى تسليط الضوء على ظاهرة منتشرة وهي ظاهرة الهشاشة النفسية، والذي يعاني منها جيل الشباب، جيلنا نحن. فوصفنا بجيل رقائق الثلج. بدأ الكاتب يعني
11: إيش قصده جيل رقائق الثلج؟
12: يعني هذا يعني تعبير يوحي بضعف جيلنا ويعني ضعفهم.
11: أنت توافقيه رأي على ولا ما توافقيه؟
12: نعم وافقه جزئيا. لأنه نلاحظ هذا في مجتمعنا.
11: هو ترى كل جيل له صفات ومحدداته.
12: سلبيات وإيجابيات.
11: نعم. يعني ما ممكن أيضا نطلب من جيل الآن أن يكون مثل الجيل الثمانينيات أو جيل السبعينيات.
12: بالفعل.
11: كمل إذن وصف الكتاب.
12: طيب، ذكر عدة محاور. أولا ذكر لنا مفهوم الهشاشة النفسية والذي ينص على ضعف القدرة على التكيف مع الضغوطات الخارجية. بعد ذلك ذكر لنا ملامح الشخص الذي يعاني من الهشاشة النفسية مثل يعني ضعف الشخصية، الانهيار، التفكير السلبي، الاهتمام بآراء الآخرين يعني يعطيها زيادة عن حقها.
11: صحيح.
12: بعد ذلك ذكر لنا الأسباب التي تؤدي إلى الهشاشة النفسية. طبعا ذكر لنا الكاتب عدة أسباب، أهمها يعني المقارنة بين الشخص والمجتمع الخارجي. أيضا ذكر لنا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما نلاحظ، والضغوط المجتمع، ضغوط المجتمع المحيط به.
11: نعم. وإيش غير كتاب الهشاشة النفسية قريتي؟
12: أيضا قرأت رواية أعقوبة للكاتبة أرجي بلاسيو.
11: أرجي بلاسيو. أي عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
12: تتكلم يعني الرواية تحكي لنا قصة الطالب أوغست الذي يعاني من تشوه خلقي. طبعا يواجه، لم يدخل هذا الطالب مدرسة منذ أن كان صغيرا، ولكن بعدما يصل للصف الخامس يعني تضطره والدته ووالده للذهاب لكي يعني يأخذ العلم ويدخل لجامعات وما إلى ذلك. ثم يذهب هذا الطالب أوغست لمدرسة فيواجه صعوبات من قبل الطلاب المتنمرين.
11: صحيح.
12: وغيرها.
11: طبعا كانت والدته هي اللي تدرسه في البداية. صح.
12: بالفعل. وكان تدريسها جيد ويعني ما واجه صعوبة في إنه يعني يتأقلم مع المنهج اللي كان هو يدرسه، حتى كان يعني من طلاب متفوقين.
11: نعم.
12: خاصة في مادة العلوم.
11: نعم. وبعدين لما كبر صار شيء كبير صح؟
12: فيه طبعا نهاية العام كرمه المدير بسبب يعني إنه هو استطاع إنه يواجه الصعوبات اللي كانت في المدرسة وما إلى ذلك، فكرمه يعني بالجائزة التي تكرم لشخص واحد نهاية السنة فقط. فيعني قام جميع المسرح ليقدم له تحية الوقوف مثل ما تسمى، يعني كان هذا أحد طموحاته، فيعني شعر بالإنجاز وفرح.
11: صحيح. وإيش بعد قريت من الكتب؟
12: أيضا قرأت لكتاب عديدين كتب عديدة، مثل رواية البؤساء لفيكتور هوغو، ورواية ماكدولين لمصطفى لطفي
11: المنفلوطي،
12: المنفلوطي طبعا، والعديد من الكتب.
11: جميل.
12: نعم.
11: ماكدولين تعرف عن ايش تتكلم؟
12: نعم، تتكلم عن قصة حب مأساوية حدثت بين طرفين انتهت بوفاة الاثنين معا.
11: جميل، جميل جدا. غير القراءة ايش هواياتك الثانية؟
12: انا يعني احب الكتابة، اعتقد بانني يعني بارعة بها، وأيضا الإلقاء الشعري. جميل. والتقديم الإذاعي.
11: ما شاء الله عليك. الكتابة إيش تكتبين بالضبط؟
12: أكتب قصص وقصائد، وأيضا أكتب الخواطر قليلا.
11: جميل. إذن إيش رأيك تسمعينا شيء من قصصك؟
12: بالتأكيد.
11: إيش بتسمعيني؟
12: قصة مرضى يحيطون بي، قصة شاركت بها قريبا في إحدى المسابقات.
11: نعم. طبعا قبل ما تقري جزء من هذا القصة، أنت أطلعتين على هذا القصة قبل الحلقة.
12: نعم.
11: وهذا تنم عن موهبة كبيرة في كتابة القصة، ما شاء الله عليك.
12: شكرا لك.
11: لكن للأسف لن نستطيع أن نقرأها كاملة بسبب ضيق وقت الحلقة، سأطلب منك أن تقرأي مقتطفات من البداية
12: بإذن الله. تبدأ القصة عندما أقول: الثامنة والنصف مساء، الإرهاق يسيطر علي بعد الجلسة الماضية مع مريض نفسي في العيادة. أذهب إلى النافذة أستنشق الهواء كي أنشط عقلي، أعود ثانية لمقعدي الواسع ثم أرتشف قهوتي. لا أعلم لماذا هي باردة مع أنني طلبتها قبل قليل. لا يهم، ما يهم أنني كنت مستعدا لآخر جلسة مع آخر مريض. أقرع الجرس الذي أمامي منبهاً للمريض الذي في الخارج بإمكانية الدخول.
11: ممتاز، ممتاز يا إبا. يعني هذه القصة فعلاً من بدايتها كذا مشوقة.
12: شكرا.
11: ناوية تواصل كتابة القصة إن شاء الله؟
12: بإذن الله.
11: أنت هذه القصة أظن فازت بجائزة؟ ولا قصة ثانية اللي قلت لي فازت بالمركز الثالث على مستوى المحافظة؟
12: هذيك إحدى قصائدي.
11: هذيك القصيدة.
12: نعم.
11: أنت تكتبين الشعر أيضا؟
12: نعم.
11: زين، وإيش ممكن تسمعين القصيدة اللي فازت بالمركز الثالث على مستوى المحافظة قبل سنتين، محافظة الداخلية؟
12: بالطبع. تبدأ القصيدة عندما أقول: ثمار الأمس باتت ناضجاتي لما غرست أيادي الزارعات، ففضل العلم كرس لي حياتي، نجاحات شهادات هباتي، طلبت العلم فاخضرت حياتي، فقد سلكت طريق الناجحات، بدأت أخط فضل عظيم شخص، فما وفى مدادي من صفاتي، عجزت اليوم عن تخليد ذكرى لأجيال وأبناء بناتي، فيا الله هب لي من دعائي مفاتيحا لشكر معلماتي، فشكرا للذين تحملوني لتوعيتي أساليب الحياة وتعليمي ملايين السمات وغرس معارف والطيبات، وصل إلهي يا ربي وسلم على مبعوث رب المعجزات، معلمنا الذي أبدى ووفى بتوصيل الرسالة للجهات، وبصرنا طريق النور حتى تسامى دربنا في الصاعدات. كتبت هذه القصيدة عندما شاركت بها في مسابقة كنت أقصر بها وصف المعلم.
11: هذه إذن قصيدة في مدح المعلم. ما شاء الله عليك، قصيدة رائعة وتنم على أيضا على موهبة شعرية. ما شاء الله أنت موهوبة.
12: شكرا يا أخي.
11: جميل. تشاركي في نشاطات أخرى في المدرسة، مسابقات أخرى غير كتابة القصة والشعر؟
12: نعم أشارك في يعني تقديم الإذاعي. شاركت في مسابقة قبل عدة أسابيع. كانت هذه المسابقة تنص على أن يكون بين طالبتين حوار متضاد.
11: مناظرة يعني؟
12: لا حوار.
11: حوار.
12: نعم. يعني يكون الحوار به مونتاج وتصوير محترف نشارك به في المسابقة. ثم والآن يعني انتظرين
11: نتائج. حوار يعني حول موضوع معين كل واحد كل واحدة عندها رأي مختلف صح؟ نعم.
12: كان موضوعنا يعني أنا كنت أتحدث عن المستقبل أو الحداثة وهي تتحدث عن الماضي.
11: نعم. إيش كنت تقول عن المستقبل؟
12: مرحبا بكم، كنت أبدأ بهذه المقدمة. مرحبا بكم، أنا إباء من المستقبل في زمن تتحكم به التقنيات الحديثة ويقوده الذكاء الاصطناعي وتتشكل ملامحه بسرعة مهولة لا تنتظر بها أحد. هذه كانت مقدمتي. ثم تضادني الفتاة الأخرى وتمدح ماضيها.
11: في الأخير من انتصر، الماضي أم المستقبل؟
12: في النهاية يعني اتفقنا وتأكدنا بأن المستقبل لا يمشي بدون التمسك بالماضي.
11: جميل، إذن معناها الحاضر هو اللي انتصر.
12: تقريبا.
11: ممتاز. إيش أمنيتك تصير في المستقبل يا إباء؟
12: صراحة يعني أمنيتي أني أصير طبيبة جراحة.
11: ليش؟
12: يعني مهنة نادرة.
11: مهنة نادرة في بلادنا طبعا.
12: نعم بالتأكيد.
11: طبيب جراح.
12: أحب أن أكون شيئا جديدا يعني نادرا أيضا.
11: عشان كذا تتمنى تصير طبيبة.
12: بالفعل.
11: إن شاء الله. إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري طبيبة كبيرة في المستقبل.
12: إن شاء الله بإذن الله.
11: وتصيري أيضا قاصة كبيرة. ما شاء الله عندك موهبة موهبة كتابة القصة لا يعلى عليك ما شاء الله.
12: بإذن الله. شكرا.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمتي تقول: العقول الصغيرة هي من تحاور الأشخاص، والعقول الكبيرة هي من تحاور الأفكار.
11: عاد شرحي لي. طبعا حكمة رائعة، بس شرحي لي شو معناها.
12: طبعا حلوة. يعني في بعض الأحيان يعني نسمع فكرة من شخص لا نحترمه أو نعاديه، في حال أننا العقول الصغيرة ستهتم بماذا؟ ستهتم بالقائل وتعادي الفكرة بتاتا بما أنه عدوها،
11: رغم أن الفكرة قد تكون جيدة بغض النظر عن القائل.
12: بالضبط. ولكن يعني العقول الكبيرة والجيدة تحاور الأفكار، أي تناقشها
11: بغض النظر عن القائل.
12: بالضبط.
11: حتى لو القائل غير جيد،
12: حتى لو قال يعارضنا في الدين، في الثقافة، في
11: نعم. ما شاء الله عليك، يعني أنت فعلا عقلك راجح ما شاء الله.
12: شكرا.
11: ما شاء الله. إذن إباء بنت ماجد بن مطر الرواحية، طالبة رائعة في مدرسة إمطي للتعليم الأساسي في ولاية إزكي، البالغة من العمر 14 عاما، سعدت بالحوار معك.
12: شكرا أستاذ، وأنا أيضا تشرفت.
11: شكرا لك.
12: الله يعافيك.
10: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة جديدة ومتجددة معكم من بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة خلال ساعتين في هذا المساء إن شاء الله تأخذوا معنا أجمل وأمتع الأوقات، ونكون رفقة طيبة لكم مع أجواء رغم الحرارة وارتفاع درجات الحرارة. نتمنى أن تكون طيبة وتشاركونا طبعا هذه الأجواء على رقم الواتساب 724-420-10. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات ياسر، وأكيد نمسي بالخير على مستمعي برنامج بانوراما في أجواء العصرية وأكيد أجواء يونيو الصيفية. وفعلا يمكن موضوع ارتفاع درجات الحرارة رويدا رويدا راح يكون أكثر وأكثر بحكم أنه إحنا نقترب فلكيا من دخول الصيف بتاريخ 21 يونيو. إحنا بعدنا ما دخلنا
0: مقدمات الصيف هذه،
1: أي ما زال في تسخين بس للموضوع. وتابعنا طبعا ارتفاع درجات الحرارة في بعض الولايات والمناطق ياسر، ومتصدرين عالميا
0: بعض الولايات، خاصة ولايات محافظة شمال الباطنة متصدرة، صحام السويق
1: وخابورة
0: وبالأمس كانت بركة، وبالتالي يعني درجات الحرارة بشكل عام حتى وإن وصلت في بعض الولايات يعني 48، لكن أغلب الولايات لا تقل عن 46-45، فهي درجات حرارة مرتفعة، وبالتالي يعني هذا هو الوقت اللي احنا اعتدنا عليه، هو وقت ارتفاع درجات الحرارة. وبالتالي يعني نتمنى دائما انه يعني نكون حريصين على سلامتنا في هذه الاجواء فتحيه. يعني كنا امس طرحنا موضوع على مستمعينا، فكان الاغلبيه يقول ضروره شرب كميات كافيه من الماء، عدم التعرض لاشعه الشمس، ملابس بعد لها دور، كذلك بخصوص المركبات صيانه المركبه، عدم وضع بعض الادوات اللي ممكن ان تسبب حرائق في المركبات مثل قنينات العطر، الغاز، القنينات المياه وغيرها من الأمور اللي ممكن تسبب اشتعال داخل المركبة. نسأل الله دائما للجميع أن رغم ارتفاع درجات الحرارة أن تكون أجواءهم طيبة إن شاء الله
1: بإذن الله. نسأل الله اللطف والرحمة طبعا في مثل هذه الأجواء، وأكيد الأجواء بالنسبة لنا ياسر عادية متعودين عليها. لكن ربما الصيف فعلا وصل متأخر بس جاء قوي جدا.
0: هو تأخر ولكن جاء بقوة يعني
1: أنا كأنه يقول لنا أنا صاحي لكم، يعني أنا موجود،
0: يعني أنتم فرحناكم يومين خلكم جاهزين
1: فعلا صيف متأخر لكن بداية قوية للغاية. إحنا نتمنى لكم أكيد مساء طيب برفقتنا في مشوارنا المسائي بانوراما. هذه تحيات فريق العمل في الأعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج مروان السعيدي.
1: ومساء الخير بانوراما.

0: تحية لمخرجنا مروان السعيدي اللي رجعنا شريط الذكريات مع هذه الأغنية الجميلة لجوليا بطرس. وأكيد كل جيل عايش هذه الأغنية في فترة التسعينات راح يرجع له شريط من الذكريات. شكرا مروان، وشكرا لمستمعينا اللي بدأوا يتواصلوا معنا على 724-420-10. وياسر قبل شوية احنا كنا نتكلم عن ارتفاع درجات الحرارة
1: نعم،
0: والولايات اللي تصدرت المشهد، لكن ممكن نقول عمان بلا إشاعات.
1: ومثل ما ذكرتي فتحية بخصوص شائعة ونفتها طبعا هيئة الطيران المدني في تصميم انتشر، يعني هو نفس تصميم هيئة الدفاع المدني لما تعلن درجات الحرارة، لكن عاد بالغ في درجات الحرارة، يعني وصل ل 58، يعني
0: 58
1: 58، يعني صح نحن درجات الحرارة
0: يعني
1: مرتفعة لكن ما نوصل عاد 58 بنشتوي.
0: لا 58 بيصير فيه يعني حظر تجوال، يمكن حتى ممنوع الدوام.
1: يعني قريب الستين خلاص. ف
0: 58
1: ثمانية
0: أنا
1: وخمسين
0: نعم
1: فطبعا
0: تخيل مروان 58،
1: يعني 58 وش بقعد؟
0: نعم
1: احنا 48 ما قادرين نتحمل، فكيف 58؟
0: هذا واجد درامي شكله.
1: فبالتالي هيئة الطيران المدني طبعا نزلت نفي لهذه الشائعة وذكرت بأنها تابعت شائعة متداولة حول درجات الحرارة العظمى المسجلة في سلطنة عمان، تتضمن درجات حرارة فوق الدرجات المسجلة فعليا والمنشورة رسميا من قبل الهيئة، وتؤكد الهيئة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة، وتهيب بالجميع لاستيفاء المعلومة من المصدر الرسمي عبر منصات التواصل الرقمية الرسمية التابعة للهيئة الأرصاد العمانية.
0: يعني فعلا ودي أسأل هذا الشخص الهدف من نشر هذه الإشاعة
1: تستغرب، يعني
0: لوين يبي يوصل؟
1: هو عشان يصدقوه الناس ترى تقول درجات الحرارة مرتفعة.
0: هذا يسموه ترهيب اجتماعي، يعني هو نشر نوع من الإرهاب الاجتماعي
1: أكيد، يعني بالتالي
0: بنشر هذه الشائعة.
1: يعني الحين لما تصل 50 يعني اعتبر درجة حرارة عالية جدا، يعني
0: نعم
1: فكيف 58؟ يعني هذا شيء صعب جدا يعني
0: نعم
1: تصديقه.
0: يعني فعلا مثل ما شار لنا مروان لنقطة مهمة، هذا أيضا يرتبط بقانون جرائم تقنية المعلومات
1: نعم،
0: اللي صدر تقريبا أمس،
1: أمس
0: وأكيد ستصدر تفاصيل أكثر في هذا المرسوم في الصحافة الرسمية إن شاء الله
1: الجريدة الرسمية،
0: بإذن الله.
1: نعم
0: وفعلا نشر هذه الشائعات يتعارض مع القيم الأخلاقية والإنسانية، لأن الهدف منها واضح التخويف والترهيب، وبالتالي فعلا يجب استسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وهيئة الطيران المدني تقريبا يوميا في تقرير عن درجات الحرارة.
1: هو بشكل يومي مثل ما
0: نعم
1: ذكرت، يعني هي تصدر عن تقرير عن درجات الحرارة في مختلف الولايات، وبالتالي يعني ما تخسر إذا دخلت حساب الأرصاد العمانية وتابعت درجات الحرارة في
0: نعم
1: ولايتك، يعني أو الولايات بشكل عام إذا حاب يعني تأخذ كذا لفة على درجات الحرارة للولايات في سلطنة عمان، وبالتالي يعني المصدر يجب أن يكون مصدر رسمي، والهيئة لديها حساب رسمي للأرصاد العمانية
0: نعم
1: اللي يعني كل ما يخص الطقس ودرجات الحرارة موجود فيه، وبالتالي علينا أن نستقي المعلومات من مصدرها
0: حتى التصميم
1: نفسه.
0: والشعار أتوقع كله بالذكاء الاصطناعي،
1: نعم،
0: هو
1: يعني هو
0: استخدم نظام التصميم بالذكاء الاصطناعي وفعلا
1: متوقع.
0: قدر إنه ينشر الإشاعة ونجح.
1: نعم، يعني حتى اللي يشوف التصميم يعني يشك انه كأن الهيئة هي اللي نشرت هذا التصميم،
0: صحيح
1: لكن طبعا يعني من خلال النظر درجات الحرارة يعني تقول مستحيل ان تصل لدرجات الحرارة الى هذا القدر، يعني 58 يعني درجة الحرارة مرتفعة جدا، 55 مرتفعة، 50
0: بتصبح
1: مرتفعة، فكيف
0: حالة طوارئ بتكون
1: هذا
0: يعني
1: يعني كثير يعني متشائم
0: عايش الجو أكثر من الجو الحقيقي. يعني
1: نعم
0: عموما عمان بلا إشاعات مستمعينا، ولا إشاعات طبعا في مثل هذه المواضيع، أكيد محتاجين أنه نتأكد من المصادر الرسمية قبل لا نعيد النشر، لأن بعضنا للأسف يمكن تحت تأثير الخبر نسخ ولصق ويوزع الخبر وما يتأكد من صحة المعلومة. عموما نحن نتمنى لكم دروب آمنة إن شاء الله، وصول آمن لمقاصدكم، وخلكم معنا بانوراما.

0: محلى حبيبي.
1: عودة لكم مستمعينا مع هالإيقاعات اليمنية طبعا للفنان أحمد فتحي، تحياتنا لكم وتحية لرسائلكم على 7244-2010. أما هالمرة نروح لمحطة إيش صايع.
2: ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. وأولى أخبارنا، سلطنة عمان تحقق نتائج متقدمة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، حيث حققت السلطنة المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والمرتبة 16 عالميا والأولى خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات، والمرتبة 9 عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد، المرتبة 2 خليجيا في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والمرتبة 2 خليجيا في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، والمركز 25 عالميا والثانية خليجيا في مؤشر عدد التحالفات الملاحية، والمرتبة 39 عالميا والثالثة خليجيا في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر.
1: وسلطنة عمان تشارك في معرض إيكو أكسبو آسيا الوسطى 2026 بمدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، ويستعرض عدة موضوعات من بينها قضايا التنوع الأحيائي وإدارة الموارد المائية والتعليم البيئي والاقتصاد الأخضر والحلول المحلية المستدامة.
2: وسلطنة عمان تشارك بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2025 في بيلاروس ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي الصناعي البيلاروسي وبمشاركة دولية واسعة.
1: واللجنة العمانية البارالمبية تواصل جهودها في ترسيخ حضور الرياضة البارالمبية في سلطنة عمان من خلال نشر ثقافة الرياضة لذوي الإعاقة وتوسيع قاعدة الممارسين ورفع مستوى المنتخبات الوطنية للمنافسة إقليميا ودوليا.
2: وسلطنة عمان ودولة ليبيا توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز، حيث وقعت أوكيو للاستكشاف والإنتاج بطرابلس على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز.
1: إذن هذه كانت أبرز العلوم والأخبار مستمعينا من صوبكم على 7244-2010.

0: وحياكم الله مجددا مستمعينا، وحياكم في رحلة بانوراما، رحلة الثلاثاء. أكيد نوجه تحية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان أينما كنتم، سواء في السيارة تستمعون لنا وأنتم ذاهبون إلى أي مشوار مسائي، وإن شاء الله نخفف عنكم معنا الطريق، واللي في الزحمة إن شاء الله بعد يعني تستمتعوا معنا ويكون رفقة طيبة لكم. الزحمة في الحرارة متعبة في هذه الأجواء،
1: شكلك مجربين هذه الأيام.
0: أكيد. فعدك يعني الشخص اللي ما يصين سيارته في هذه الأوقات وزحمة مشكلة صراحة،
1: خاصة إذا ضاع عليك المكيف.
0: مكيف أو ارتفعت حرارة السيارة بالفعل. مشكلة،
1: لازم عينك على شاشة السيارة هي. والمؤشرات كلها فعلا تشوف علامة حمراء بمرة،
0: مرة وقف، ما في يعني نقاش.
1: الله يحفظ الجميع إن شاء الله. ونروح هالمرة أنا وياسر معاكم في محطة سالفة. وفي محطة سالفة مستمعينا اليوم، سالفتنا قريبة جدا من إجازة الصيف وأبنائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أكثر من قرار في أكثر من دولة، والظاهر أنه في كثير من الدول ستتخذ نفس القانون أو ستفرض نفس القانون أو ستتخذ نفس القرار، يعني أسوة بمنع الكحول عن القاصرين وأيضا بمنع التدخين عن القاصرين. هناك قانون جديد اليوم أعلنت عنه ماليزيا بمنع الأطفال دون 16 سنة من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الحكومات الآن تتخذ قرار المنع قبل أن يكون قرار أسري، هو قرار حكومي.
0: نعم، إذن هو قرار حكومي مثل ما ذكرتي فتحية في ماليزيا، طبعا قرار بمنع الأطفال في سن 16 من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي أكيد للحكومة هناك في ماليزيا أسباب يمكن أدت إلى أن تتخذ هذا القرار، وأتوقع في دول كانت سبقت ماليزيا في اتخاذ هذا القرار
1: بالفعل،
0: على الأقل قننت،
1: منها فرنسا وأيضا أستراليا ونيوزيلندا نفس الشيء، منعت وجود الأطفال البعض الأقل من 12 سنة.
0: نعم.

0: ماليزيا بعدها رفعت السن لأقل من 16.
1: إذن يختلف على العمر، لكن أتوقع في يعني قرارات كانت في دول، وبالتالي يعني من ضمن الأسباب يمكن، وإحنا نعرف إنه يعني الأمور النفسية هذه أمر جدا مهم بالنسبة للأطفال، ووجودهم على خلف هذه الشاشات قد يتعرضوا للكثير من الأمور، يمكن من ضمنها التنمر، ويمكن في بعض الأمور اللي لا تتناسب مع قيمنا، عاداتنا، تقاليدنا، وبالتالي يعني يمكن من ضمن الأسباب هذه اللي هي قد تؤثر على سلوكيات الأطفال، على صحتهم النفسية، على أمورهم الخاصة، حتى على إدراكهم، يعني حتى يعني يمكن هذه تؤثر حتى على التفكير والتركيز. يعني وسائل التواصل طبعا لها تأثيرات كبيرة على الكبار، فكيف على الصغار؟ يعني أنت لما تجلس على الهاتف يعني ما تركز حول محيطك، فما بالك بطفل؟ فبالتالي الطفل المفروض أن ينشغل بأمور حركية أخرى وأمور تعزز من مدارك العقلية، بدل أن يجلس على خلف هذه الشاشات. فبالتالي حتى لو يعني ما في قرار، المفروض إحنا كأولياء أمور نقلل من استخدام أبنائنا لطبعا الهواتف وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الإجازة قربت.
0: بالفعل ياسر، يعني مثل ما أشرت، هي يمكن هناك أسباب كثيرة ربما تدفع بعض الحكومات فعلا لهذا القانون، يعني فرض مواقع التواصل الاجتماعي أو منعها حسب العمر القانوني المسموح به. أكيد هناك أسباب تتعلق بالحماية النفسية للأطفال، حمايتهم أيضا من التنمر الإلكتروني اللي أحيانا يوصل للانتحار، حماية خصوصيتهم، بياناتهم، صورهم، خاصة مع انتشار برامج الذكاء الاصطناعي اللي تم فبركتها ربما بطرق مسيئة. وبالتالي إحنا حابين مع مستمعينا أيضا يعطونا وجهة نظرهم، برأيكم ما الأسباب اللي تدفع بعض الحكومات لفرض عمر قانوني لمواقع التواصل الاجتماعي مثل ماليزيا اليوم؟ يعني أقل من 16 سنة ممنوع منعا باتا يكون عنده صفحة على الانستغرام، ممنوع منعا باتا يكون عنده صفحة على اليوتيوب، ممنوع منعا باتا يكون عنده صفحة على التيك توك، ممنوع منعا باتا يكون عنده حساب على سناب شات.
1: يعني هذه يعني الأمور فتحية يمكن تؤدي إلى التشتت بالنسبة للأطفال، والتفاعل يقل مع المحيط. يعني من ضمن الأسباب يمكن التفاعل لما يكون الطفل خلف هذه الشاشة يكون تفاعله، ويعني حسب يعني في الانترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بعيد عن الواقع، يعني تفاعل افتراضي. أما لما يكون تفاعل بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يكون هناك تفاعل بشري حقيقي، لعب، حوار عائلي، رياضة، حتى الرياضة أصلا مفيدة. فنحن نلاحظ الآن الأطفال يعني حتى ممارسة الرياضة بدأوا يتركوها، ليش؟ لأنه يعني دائما على وسائل التواصل الاجتماعي،
0: معدلات السمنة،
1: وبالتالي هذا مضر جدا بالنسبة للأطفال، النظر كذلك، التركيز، كل هذه الأمور يعني لها يعني آثار يعني كبيرة على الأطفال. حتى في مجال التحصيل الدراسي، يعني الآباء اللي يهتموا بالتحصيل الدراسي لأبنائهم، وجودهم على خلف هذه الشاشات يعني هذا التحصيل سيقل بسبب قلة التركيز. لأن تركيز هذا الوسائل التواصل الاجتماعي والهواتف تؤدي إلى تشتت التركيز بالنسبة للأطفال.
0: بالفعل ياسر، وهذا السؤال لليوم احنا حابين طرحه على مستمعينا مع الأسباب اللي احنا ذكرناها. يمكن عندكم أسباب أخرى من وجهة نظركم، ما هي الأسباب أو السبب الجوهري اللي دفع هذه الحكومات إلى فرض عمر قانوني للأطفال لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ شاركونا على 7244-2010.

0: عودة لكم مستمعينا 37 دقيقة بعد الخامسة مساء من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. وفي اللحظات نحيي زميلتنا مروة العميري والحمد لله على السلامة يا مروة، وأكيد رحلة موفقة إعلاميا لها إن شاء الله. أما هالمرة نروح لمحطة بالمختصر.
1: وفي محطة بالمختصر مثل ما تعودتم مستمعينا مجموعة من المواضيع الاجتماعية نطرحها خلال هذه المحطة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، واليوم نطرح موضوع الطفل العنيد. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الباحث الاجتماعي الأستاذ سلطان الحسني. أستاذ سلطان مساء عليك بالخير وسعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور والسرور أستاذ العزيز، وأهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام، حياكم الله.
0: حياك وسهلا أستاذ سلطان. وأكيد في المقام الأول يعني كما يرى الكثيرين أن الطفل العنيد هو في الحقيقة طفل ذكي للغاية، ويمكن موضوع الطفل العنيد موضوع يشغل الكثير من الآباء في كيفية التعامل معهم. يعني طفل عنيد، هل العناد دائما صفة سلبية أستاذ سلطان، أم ممكن أنه يكون فعلا مؤشر إيجابي على شخصية الطفل؟
2: أهلا وسهلا أختي الكريمة. حقيقة دائما يعني صفة العناد هي نوعا ما تعمل صداع يعني للوالدين، لذلك يعتبروها سلبية غالبا يعني، بس هي في مجملها أو داخلها هي صفة حقيقة حميدة جدا يعني، وصفة ضرورية في تكوين شخصية الطفل. يعني هي مثل ما تقولي من الأشياء اللي يبحث عنها الوالدين في نمو الطفل، خاصة في السنوات الأولى يعني، وتحديدا بالضبط بعد عمر العامين. يعني الأستاذ يعني يبدأ عقل الباطن عند الطفل، يعني بيبدأ يدرك خلاص أنه كائن مستقل عن جسد ورغبات الأم. يعني الاحتضان اللي مر عليه سنتين مع أمه يبدأ خلاص بعد الفطام تبدأ تتكون عنده اللاءات، يعني كإثبات الذات وبناء حتى المرجعية الداخلية لشخصيته.
1: نعم، وبالتالي ممكن أن تكون يعني صفة ليست دائما سلبية، ممكن أن تكون إيجابية. فمن وجهة نظر اجتماعية أستاذ سلطان، ما هي أبرز الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الأهل عندما يتعاملوا مع نوبات العناد، وكيف أن هذه طبعا الأخطاء ممكن أن تزيد الموقف سوء؟
2: والله حقيقة شوف أستاذي، إحنا قبل حتى عن نقفز على هذه النقطة لابد أني نعرف يعني لابد أن نرجع لبعض الدراسات اللي هي الدراسات المطولة. طبعا في على سبيل المثال في جامعة واشنطن عملت دراسة 40 سنة، وهذه الدراسة كانت ركزت على أطفال في الروضة اللي هم عندهم صفة العناد. تخيل بعد 40 سنة وجدوا هؤلاء الأطفال هم القادة وهم الأكثر دخلا وهم الأكثر نجاحا مهنيا. لذلك مثل ما أشرت الحين فهذا السؤال حقيقة وسؤال محوري. ليش؟ لأن في هذه النقطة بالذات يعني هنا تنكسر إرادة الطفل. الإرادة اللي هي جالسة تنمو للأسف شديد أحيانا تنكسر، يعني مثل ما تقول بحس النية، يعني هي أخطاء ليست مثل ما تقول مقصودة. وأول الأخطاء اللي هي عادة تحدث مننا كلنا، نحن تربينا تربية نوعا ما مثل ما تقول موحدة كعمانيين، يعني بيئة متكافئة أو بيئة يعني نمطها متقارب نوعا ما. أول خطأ نشوفه حقيقة يعني الانجرار إلى ساحة المعركة الخطأ. يعني أنت على سبيل المثال تشوف الولد يعاند ما ضاغي يأكل ما ضاغي يشرب ما ضاغي يلبس، تروح أنت وتنجر لهذه المعركة اللي تثبت لنفسك أنك أنت لابد أن أوامرك تطاع، ولابد انك ان هذا الطفل يقوم بهذا الامر وهو في مرحله تكوين يعني عمر 2 أو 6 سنوات بالكثير. يعني هذا انا اشوفه من الاخطاء الكبيره. يعني احيانا نفس الحاله الطفل يعاند يعني ويصرخ وكذا، انت تجي وتقابله بالصراخ، يعني انت تجي نفس الحاله مثل ما تشوفه ويصرخ انت تجي تصرخ معه. هنا الطفل اللي انت مرآته، ما دام نشوف الأب أو الأم بهذا السلوك وبهذا الطريقة في التعامل هو راح تكون عنده نماذج سلبية. وكذلك أنا حقيقة أشوف نفس الحالة وهو الأخطر يعني من النقاط حقيقة اللي لابد نركز عليها اللي هو الاستسلام المتقطع. بمعنى يعني اليوم الوالد يطلب من عندك حاجة أنت تقول لا، تجي في المساء تقول نعم، يعني يتفاجأ الطفل يعني يشوف انه غياب الثبات يعني. ولذلك مثل هذه الاشياء انت كانك تثير الغبار امام شخصيه هذا الطفل، حتى الطفل يكبر وما فاهم شخصيه الام وشخصيه الاب.
1: نعم ممتاز.
0: طيب استاذ سلطان، يعني اكيد البعض احيانا يقول لك كيف اعرف انه هذا الطفل شخصيه عنيده او شخصية مصابة باضطراب التحدي والمعارضة؟ الآن لكل أم تسمعنا الآن، يمكن فعلا إحنا جالسين نتكلم عن الشخصية العنيدة ونتكلم عن الأخطاء اللي ممكن يقع فيها أولياء الأمور في التعامل مع الطفل العنيد، متى أعرف أنه هذا الطفل عنده أزمة أكبر من العناد؟
2: حقيقة هذا سؤال في غاية الأهمية، وحتى وأنا أجاوب عليه أحاول قدر المستطاع أن يكون دقيق، لأن أخاف أن تأخذ المعلومة يعني من هذا الحوار فقط. لذلك أتمنى بعد الإجابة على هذا السؤال أن الإنسان يعني يركز على الأمور أو حتى يستشير طبيب نفسي في هذا الجانب. حقيقة من باب التوضيح يعني لأكثر، يعني الطفل العنيد دائما عناده انتقائي وظرفي، بمعنى يعني اليوم تلقى عنيد في البيت، باكر تلقى متعاون في المدرسة، يعني تلقى متعاون في المسجد، تلقى العنادة اليوم بكرة ما يعاند، حتى في البيت أو قد تلقى يعاند مع أخوه بكرة ما يعاند، يعني عنادة دائما يكون انتقائي وظرفي. أما الاضطراب التحدي والمعارضة يعني هو تلقى نمط مزمن من السلوك، يعني تلقى دائما وعنده عداء انتقامي، يعني يحاول قدر المستطاع أني مثلا ما يساوم، تلقى دائما يريد يكسر، يريد يحطم كل شيء. على سبيل المثال يعني لا تجي إلى نقطة الشمولية، هو تلقى دائما يعني حرب مع الجميع، تلقى دائما يحارب الجميع، يعني ممكن تحصل مع المعلم، ممكن تحصل مع الطبيب، ممكن تحصل مع في المسجد، يعني دائما تلقى هذا الطفل ما يعني مشكلته دائما ما ثابته، يعني دائما مثل ما تقول يعني متكرره في عده اماكن. كذلك نفس الحاله تلقاه انتقامي، يعني عنده نوع من الانتقاميه، يكسر يحطم، ما يعجب الشيء ابدا، وما يساوم، ما يتفاوض لنقطه التلاقي، دائما يريد يكون هو المنتصر ويحاول قدر المستطاع أن يثبت نفسه بهذه الطريقة، يعني يكسر اللعبة حتى لو خسر لعبته ما عنده مشكلة، المهم أنك أنت تتألم. هذه عنده الرغبة في الإيذاء المتعمد، يعني وأنا أشوف حقيقة أن هذه مثل ما تقول العلم الأحمر الأكبر، إذا لاحظت أنت فعلا أن هذا الطفل يعني يعني دائما يعني يريد يكسر يحطم يؤذي الآخرين، فهذه من أكبر الإشارات. يعني كذلك نفس الحالة تحصل حياته متعطلة، يعني عنده فشل دراسي، عنده عزلة اجتماعية، تلقى عنده توتر أسري حاد، يعني ما يتوقف هذا التوتر، تلقى دائما باستمرار. الشيء الآخر أستاذي اللي هو نفس الحالة الفترة الزمنية لابد أن نركز عليها، يعني أقل حاجة أن هذا السلوك يستمر عند الطفل أكثر من 6 أشهر، يعني ما أقل عن 6 أشهر، تلقى أن هذا العناد ومثل هذه السلوكيات دائما مستمرة. لذلك أنصح جميع الآباء والأمهات يعني اللي يسمع هذه المقابلة، إذا وجد فعلا هذه النقاط الثلاث موجودة عند الطفل، يحاول يعني موجودة يعني متكررة مزمنة، عليه أن مباشرة يعني يذهب لاستشارة يعني طبيب مختص في هذا الجانب.
1: نعم، وبالتالي يعني الطفل العنيد مثل ما ذكرت أستاذ سلطان يعني عناده لحظي وليس بشكل دائم. طيب أستاذ سلطان، يعني في بعض الأحيان وإحنا نعرف أنه الصراخ أو الضرب ليس حل، لكن الأم يعني ماذا ستفعل إذا كان طفلها يصر على مثلا عدم ارتداء الملابس، عدم تناول الطعام، والأسرة مثلا ترغب إلى الخروج للنزهة، أو مثلا مرتبطين بموعد سفر، أو تريد أن هذا الطفل يذهب إلى المدرسة أو إلى النوم، هل هناك حلول علمية وسريعة في هذه اللحظة تحديدا من عناد الطفل ممكن أن تتبعها الأم؟
2: والله هو دائما انا افضل يعني في مثل هذه المواقف ان الاب والام يتدربوا عليها مثل هذه المواقف، يعني مثل ما تقول ما ينتظر هو هذه اللحظه الحرجه ان تحصل الا بكره. على سبيل المثال الاب على سبيل المثال يريد يروح الدوام والطفل متاخر على المدرسه ويريد يعجل عليه مثلا في اللباس الحذاء او في لباس ملابسه، اذا جاء مباشره هو يعرف طبيعه ولده من النوع المعاند، يعني يعرف خلاص ما حد ما يعرف ابنه، يعني اذا جيت بهذه الطريقة عم تستخدم مع أسلوب الأمر انت كانك تعلن حرب مع هذا الطفل، انت تحرك عند الكورتيزول مباشره الولد يفكر بطريقه ان كيف يتحداك انت، ما كيف ان يتقبل اوامرك. لذلك افضل طريقه انك انت تدخل مباشره الى اسلوب اللعب والمرح. على سبيل المثال من الاساليب يعني اللي هي متبعه وحقيقه تنجح، يعني واغلب الدراسات ثبتت انها نجحت بنسبه فوق 80%. على سبيل المثال انت لقيت والدك متاخر وانت كذلك متاخر وتريد توصله مثلا عند السياره في اسرع وقت ممكن، مباشره تنتقل الى اسلوب اللعب والمرح. على سبيل المثال تقوح الولد يلا اللي يوصل قبل عن السياره حل جائزه، اللي يوصل قبل اذا عديتني كذا، اذا سبقتني كذا. بهذه الطريقه انت تنتقل الى الدوبامين مباشره، الى هرمون الدوبامين يعني هرمون التحدي ومثل هذه الاشياء. الطفل العنيد يحب مثل هذه الاشياء، يفرح حل مثل هذه الاشياء. اما انت مستعجل ومعصب ومتنرفز وتقول يلا البس حذائك، يلا انطلق، يلا حرك، يلا كذا البس ملابسك،
0: لغه الاوامر
2: اوامر، هو مباشره ينتقل الى التحدي، يتحداك اني يعصي اوامرك، يكسر اوامرك. هذه الطبيعه في الطفل العنيد، وعلينا نفهم يعني احنا نفهم تكوين أبنائنا، شخصية أبنائنا ما مش واحدة يعني تلقاها متفاوتة، وخاصة الطفل العنيد يحتاج إلى وحدة يعني أساليب علمية. وكذلك نفس الحال ولي الأمر أو الأم الأب عليه نفس الحال أنهم يتعلموا بعض الأساليب ويطبقوها داخل البيت. اليوم ما تنجح بكرة بتنجح، يمكن أسلوبك كان خاطئ، يمكن طريقتك كانت خاطئة. لذلك أنت لا تنتظر هذه اللحظة الحرجة وتطبق النظرية، عليك أنك تتدرب على مثل هذه النماذج بحيث أنها تنجح في وقت الحاجة.
0: طيب أستاذ سلطان، بعض الأخصائيين المعنيين يمكن بالجانب التربوي والنفسي للأطفال تحدثوا عن طريقة الخيارات المحدودة، حتى الدكتور جاسم المطوع أشار إلى هذه الطريقة، كيف ممكن أن نطبقها مع طفل عنيد في عمر 4 إلى 6 سنوات؟ يعني محتاجين لأمثلة واقعية ممكن أن نستخدم فيها فعلا طريقة الخيارات المحدودة.
2: هذه صدق السادة تنفع حتى مع النساء يعني، ما لا مع الأطفال العنيدين يعني. أنك أنت توضع الشخص ما بين خيارات محدودة، هذه يعني نظرية قديمة ومتجذرة يعني، وتحرك الذكاء العاطفي عند الإنسان.
0: يعني أنت الآن تعطي خيار للأزواج مع زوجاتهم وايضا مع ابنائهم
2: برضه مباشره. اعطي فقط خياري، لا تكثر من الخيارات، اكثر من خيارين انت تشتت له بعقله يعني تشتت له بافكاره. لذلك افضل حاجه انك تعطي خياري مباشره، ما تجلس تشتت بالطفل. على سبيل المثال يعني تولدك ما رافض ان ياكل، على سبيل المثال يعني لا رافض ياكل، مباشره تقول يعني تريد تأكل الحين ولا تأكل بعد 5 دقائق، تريد تأكل التو ولا تأكل بعد ما نقوم نحن. أعطي خيارين مباشرة، هو يفكر في الخيارين ما يروح عقل بعيد، بحيث أن مباشرة تجعل اللبس، هل تريد تلبس اللبس الأصفر ولا اللبس الأزرق. أنت تحاصر الطفل هنا ما بين خيارين، هو عقله مباشرة يعني يبقى في هذه الحدود ما يروح بعيد. أما إذا تجينت حتى الألعاب قبل الوزن، أنا أشوفها حقيقة من وجهة نظر يعني، شوف من الأخطاء الشائعة أن كثير من الأباء والأمهات يترسوا غرفة الأطفال بالألعاب، ألعاب كثيرة بحيث أن الطفل ما قادر حتى يستمتع بلعبة واحدة ويواصل فيها. يعني على سبيل المثال لعب المكعبات
0: مشتت،
2: هذه مهمة جدا يعني، أنك أنت تقبل لعبة واحدة تخليه تطور مهاراته في هذه اللعبة يكون أفضل. لذلك حاول قدر المستطاع قلل دائما من الخيارات، كلما قللت من الخيارات كلما انت سيطرت على الوضع.
1: نعم، ولو رفض هذه الخيارات اللي طرحها الأب، يعني خيارين ولكن الأب عاند ورفض هذه الخيارات،
2: هذه تحدث سادي بس نادرا يعني، تحدث مثل هذه الأشياء ما بكثرة يعني. انت هنا لابد انك انت تحاول قدر المستطاع ان تبتكر بعض الأساليب وبعض الطرق، هي تبقى من ضمن الاستراتيجيات المتبعة في إدارة سلوك الأطفال يعني ما دون 6 سنوات. ليش نحن نتكلم عن هذا العمر؟ هو عمر تفكير الطفل لازال محدود. هو أنت وش اللي تخاطب فيه؟ أنت تخاطب في هذا الطفل، تخاطب في اللي هي القيادة يعني نزعة القيادة، نزعة الإرادة يعني نزعة أنه هو المتحكم. هذه الطريقة هو يحاول قدر المستطاع ان يثبت او مثل ما تقول انت تصنع له ان هو اللي يختار، هو اللي يحدد، هو اللي كذا وكذا. بس انت في النهايه وضعت له ما بين مش رطين يعني ما يتجاوزهم.
1: نعم ممتاز.
0: ممتاز.
1: هناك أمرين كذلك أستاذ سلطان، يعني كيف ممكن أن نفرق بين سلوك الطفل العنيد وبين حاجته للاستقلالية والحرية؟ وهل ممكن أن الآباء هم من يصنعوا العناد لدى الطفل بقسوتهم مثلا أو بالتدليل الزائد كذلك؟
2: فعلا هذا سؤال حقيقة مهم جدا، وأنا ألاحظ دائما أني فعلا مثل ما قلت أنت، يعني تخيل أن البيت يعني كله أوامر وأوامر صارمة وأوامر كلها يعني ما تترك أبدا حاجة يعني عند الطفل أن هو يأخذ حقه مباشرة. أنت تعطيه يعني الأوامر بشكل مباشر، حتى ما فيها نوع من العاطفة، يعني نوع من الخطاب الوجداني. أنت مباشرة هنا تحفز الطالب أن يعاند. يعاند الطفل هذا حاجة يعني مثل ما تقول يدافع عن وجوده الإنساني. نحن اليوم فعلا ما نفهم، يعني الطفل ما يعرف يعبر عن هذا الأمر، بس نحن نقول إن هو كلما صدرت أنت هذه الأوامر وبهذه القسوة لابد أن الإنسان يدافع عن نفسه. وهذا الطفل لا تستهين بقدراته ولا تستهين بعقليته، هو في النهاية كلما أنت تعودت عليه أنك تصدر عليه بهذه الطريقة هو يدافع، أو أحاول قدر المستطاع أن هو يستعيد الحد الأدنى من كرامته، لذلك تلقى دائما يعاندك. الشيء الآخر مثل ما قلت اللي هو الدلال، يعني التدليل الزائد، وحقيقة هذه من الأشياء اللي هي يعني تولد عند الطفل نوع من أن كل شيء متاح أمامه. ما تعود أبدا أن أحد يقول له لا، كل مرة كل ما يطلب حاجة، كل ما يطلب أمر مباشرة تلقاه موجود عنده. فجأة في يوم من الأيام يعني أو في ظرف معين تجي أنت تقول لا، هذا نفس الحالة يولد عنده نوع من العناد. أنت محتاج إلى حاجتين، إلى حاجة واحدة اللي هو الاتزان ما بين الحب والحزم. يعني وأنا أشوف حقيقة إن الاتزان هو الأرضية الصلبة، بحيث إنك تصنع من شخصية هذا الطالب، شخصية هذا الطفل فعلا شخص يعني عند النوع من الأمان، وكذلك نفس الحالة أنت كيف تبني شخصيته بطريقة علمية بطريقة هندسية، بحيث أنك فعلا توصله إلى بر الأمان. لأن أي خدوش في هذه المرحلة العمرية وأي انكسار في هذه المرحلة العمرية راح يولد يعني ندوب شخصية هذا الطفل ما راح تتعالج حتى بعد 20 40 سنة.
0: إذا احنا محتاجين إلى التوازن أستاذ سلطان فيما يتعلق طبعا في موضوع التربية للأطفال بين القسوة والدلال. أكيد فعلا يمكن هناك عوامل تصنع لنا هذه الشخصية العنيدة. طيب أستاذ سلطان، مع هذا الطرح النفسي والاجتماعي وأيضا التربوي، رسالة توجهها لكل ولي أمر يستمع لنا الآن يتعامل مع شخصية طفل عنيد ويمكن أصابهم الإحباط يعني في التعامل معه، ماذا تقول لهم؟
2: أنا حقيقة دائما أحاول قدر المستطاع أني هذه الأمور أنظر عليها بنظرة إيجابية، يعني ما أحب الجانب السلبي نهائيا. يعني أنا أشوف مثل ما نشوف طلابنا في المدارس، نشوف الشباب الناشئين في الملاعب، نشوف الأبناء داخل الأحياء السكنية، هو هذا العناد، هي هذه بذرة قائد. أنا أشوف في هذا الطفل اللي هو عنده هذا العناد، العناد ما دائما العناد يعني مثل ما تقول يعني
0: المؤذي أو
2: عند الإنسان.
0: نعم.
2: أنا أشوف أن هذا الإنسان كيف يكون بعد 20 سنة. أنا أحاول قدر المستطاع أني أصنع من هذا الإنسان، وأصبر وأتحمل وأقول أن هذه البذرة وهذه بذرة العناد عند هذا الطفل هذه راح تحميه من أقران السوء. لأنه يستطيع أن يقول لا في أي ظرف زمني أو مكاني محدد. بعد ما يطلع من المدرسة بيطلع مع ناس كثيرين، يستطيع أن هو يوقف بكل شموخ وبكل اعتزاز ويقول لا. هو تعود انه يقولها لا عند على ابوه، تعود قالها على والدته، لذلك يستطيع هو يقولها امام اي انسان. لذلك العناد حقيقه انا اشوفه يعني افضل اني اشوف ولد عنيد ولا اشوف ولد مطيع في كل شيء. انا افضل الولد العنيد اللي هو يقول لا، ولا اشوف الطفل اللي هو
0: مطيع
2: مجرد ما تقول اي كلمه يقول لك تم تم تم. هذا خطير، هذا اللي يحتاج وقفه يعني. هذا اللي يحتاج معالجه، وهذا اللي يحتاج اهتمام اكثر. اللي هو يقول لك تم في كل صغيره وكبيره، الصالحه او ضده يعني. اما الطفل العنيد حقيقه انظر لي دائما انه محتاج فقط تصويب محتاج إلى صقل هذه الشخصية، محتاج إلى أن فعلا نحن نقوده إلى الأساليب الصحيحة. هو يفتقر الأسلوب فقط، يعني شخصيته شخصية قائد ويفتقر الأساليب، وعلينا نحن أن نغذي مثل هذه الثقافة، نحقن هذه الشخصية ببعض الأساليب ببعض الطرق والأدوات، بحيث أن تكون فعلا أن نحن بنينا شخصية قادرة أنها تواجه جميع الصعوبات والتحديات في المستقبل.
1: ممتاز. وبالتالي يعني نختصر الموضوع بأن الطفل العنيد ممكن أن تكون هذه الشخصية شخصية إيجابية، فقط محتاجين نحن كآباء أن نفهم هذه الشخصية وأن نتعامل معها بأسلوب علمي وبأسلوب مختلف. احنا شاكرين لك الأستاذ سلطان الحسني، باحث اجتماعي، كنت معنا في محطة بالمختصر برنامج بانوراما. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.
2: بارك الله فيك أستاذ وأستاذة فتحية، وجزاكم الله كل خير على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك أستاذ سلطان، ونتمنى لك مساء سعيد، ومواصلين معكم بانوراما، وهالمرة الكلمة لمخرجنا مروان السعيد.

0: عودة لكم مستمعينا، مساءات سعيدة للجميع، وشكرا لرسائلكم على 7-2-4-4-2-0-1-0. تحياتنا لأم ناصر الهادي، تقول كل عام وأنتم بخير. طبعا تقول في بخصوص الموضوع اللي طرحناه في محطة سالفة، لماذا لجأت بعض الحكومات إلى فرض سن قانوني بوجود الأطفال على منصات مواقع التواصل الاجتماعي؟ تقول الأطفال تشتت تفكيرهم، ولما يكونوا معك وهم على الأجهزة فهم كأنهم ما معك، وبالتالي فعلا احنا محتاجين انه نقنن من استخدام الأجهزة في الإجازة الصيفية ويستغلوا الفرصة في أنشطة أخرى. تحياتنا لك يا أم ناصر الهادي، شكرا على المشاركة.
1: ورسالة من أحمد بن عزيز الحسيني يقول: مع تزايد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في حياة الأطفال، بدأت بعض الدول باتخاذ إجراءات تحدد سنا معينة لاستخدام هذه المنصات، انطلاقا من حرصها على حماية النشأ من المخاطر الرقمية المتنامية. فالأطفال قد لا يمتلكون الوعي الكافي للتعامل مع المحتوى غير المناسب أو لحماية خصوصيتهم من الاستغلال والانتهاك، كما أن الاستخدام المفرط لهذه الوسائل قد ينعكس سلبا على صحتهم النفسية وتركيزهم الدراسي وعلاقاتهم الاجتماعية. وترى هذه الدول أن وضع حد أدنى للعمر يساعد على توفير بيئة أكثر أمانا للأطفال حتى يكتسبوا النضج الكافي للتعامل مع العالم الرقمي بمسؤولية. وفي المقابل يؤكد آخرون أن دور الأسرة والتوعية المستمرة لا يقل أهمية عن القوانين، بل يعد الركيزة الأساسية في توجيه الأبناء نحو الاستخدام الإيجابي والآمن للتقنية. وبين المنع والتنظيم يبقى الهدف في المشترك هو حماية الأطفال ونشأتهم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة متوازنة تعود عليهم بالنفع وتجنبهم المخاطر. يعني أحمد عزيز الحسيني فتحية ذكر موضوع مهم، يعني بين المنع والتنظيم، يعني حتى وإن كان لا يوجد هناك منع في أغلب دول العالم، طبعا هي بعض الدول اللي يمكن عددها قليل، لكن في أغلب دول العالم لا يوجد منع، لكن نحتاجين إلى تنظيم. وذكرت أم ناصر الهادي كذلك نحتاجين لتقنين استخدام الهواتف بالنسبة لأطفالنا خاصة في الإجازة. أنا ألاحظ أن بعض الأبناء في الإجازات الصيفية وإحنا المقبلين على الإجازة، لأن لم يبقى إلا أيام للاختبارات، يعني يستخدموا الهواتف لأوقات يعني كأنها مفتوحة،
0: يناموا عليها ويصحوا عليها.
1: نعم، يعني بدون تقنين للوقت. يجب أن يكون هناك يعني من أولياء الأمور ما تمنعهم، لكن قننوا الوقت.
0: نعم، حتى المشاكل التقنية بالنسبة للأطفال والمراهقين تزيد في فترة الصيف
1: لأن أغلب
0: الإجازة.
1: نعم.
0: ففعلا يعني يمكن بعض الحكومات اضطرت إنها تعمل قانون إجباري، بس كأسر احنا محتاجين نعمل قانون إجباري داخل الأسرة.
1: الأسرة
0: يعني يمكن هذه الحكومات كانت مضطرة، عندهم حالات أو ظواهر أجبرتهم فعلا إنهم يجبروا الأسر يطبقوا القانون
1: عبر قانون، يعني
0: قانون حكومي. تحية لطالب بن علي عامر المعمري يقول: شكرا لكم على طرح هذا الموضوع، واستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي أصبح ظاهرة واسعة الانتشار تحمل في طياتها مخاطر كثيرة، تأثر على نفسية الطفل، تسبب له عزلة اجتماعية خاصة مع غياب الرقابة الأبوية الفعالة. ويضيف طالب: أرى ضرورة ملحة لتسليط الضوء على هذه القضية الحساسة من خلال عمل فني يلامس واقع الأطفال ويوعي الأسر والمجتمع بالمخاطر المحتملة. تحياتي لكم أبو أسعد الشبيبي، ويوجه تحية لجمعة بن صالح الزهيبي وأيضا طالب بن علي بن عامر المعمري. شكرا لك يا أبو أسعد.
1: تحية لك يا أبو أسعد الشبيبي، وتحية أرسلها لنا معلم مصري في محافظة الداخلية محمد، الأستاذ محمد رمضان، يقول: كل عام وأنتم بخير، حفظ الله عمان وأهله الكرماء الطيبين، زادكم الله من فضله. شكرا لك يا أستاذ محمد، وشكرا على تواصلك.
0: إذا احنا نرجع نثير النقطة اللي ذكرناها في البداية، والآن زميلتنا مروة ذكرنا فيها، يعني طرحنا موضوع منع بعض الحكومات الأطفال من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وضعت سن قانوني، بدأت في أستراليا ثم في دول أخرى وماليزيا. اليوم فعلا ماليزيا بدأت تطبيق قواعد جديدة تمنع الأطفال دون 16 سنة من امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. طبعا حسب القانون الجديد، يتعين على المنصات اللي تضم 8 ملايين مستخدم على الأقل في ماليزيا مثل الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك واليوتيوب تطبيق أنظمة للتحقق من عمر المستخدم، وإذا كان عمر المستخدم أقل عن 16 سنة يمنع من إنشاء الحسابات. وستبدأ مراجعة أعمار المستخدمين الحاليين تدريجيا خلال الستة أشهر المقبلة. يعني الستة أشهر المقبلة الظاهر سيكون هناك في عمليات فرز للمستخدمين، مع منح من يثبت أنهم دون السن المحددة مهلة شهر لتنزيل بياناتهم أو نقلها قبل فرض القيود. لازم تجيب ما يثبت.
1: إذن عندهم ستة أشهر لمراجعة يعني من يمتلك هذه الحسابات، خاصة مع الأطفال الأقل من 16 سنة.
0: وإذا كان ما أقل عن 16 سنة يجيب ما يثبت.
1: ما يثبت.
0: طبعا الحكومة الماليزية قالت أن القرار يستهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار، التنمر الإلكتروني، الخصائص المصممة لدفع المستخدمين إلى الاستخدام المفرط، ويمكن أن تواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 10 ملايين، بينما لن يعاقب الآباء إذا تمكن أطفالهم من تجاوز القيود.
1: إذن هنا عن طريق تاريخ الميلاد وشهادة الميلاد قد تكون يعني هي من ستحدد عمر هذا المستخدم. فإذا كان أقل من 16 سنة ممنوع يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المعلنة.
0: والشركات اللي ذكرناها ياسر اللي هي الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك واليوتيوب يجب أن تطبق هذه القوانين في ماليزيا، وفي حال المخالفة
1: تنفرض غرامات
0: مالية بالملايين.
1: فإذا يعني هي مسألة مراجعة في هذه الفترة. وبالتالي يعني إحنا مثل ما ذكرنا وذكر عدد من مستمعينا إنه حتى وإن لم يكن هناك منع، نحن محتاجين كأسرة أن ننظم عملية تنظيم داخل الأسرة لاستخدام أبنائنا لهذه الأجهزة. أنا ذكرت لك أن بعض الأبناء في الإجازات أنا ولهذا ما نلاحظه يعني وقت مفتوح، يعني الابن حتى تكلمه يعني ذكر أنه متشتت ما يسمعك أصلا، حتى يمكن يرد عليك رد غير عن السؤال اللي أنت طلبته منه أو الشيء اللي أنت طلبته منه. فبالتالي يعني نحن كآباء يجب أن نقنن من استخدام أبنائنا للهواتف، خاصة أبنائنا اللي أقل من 16 سنة.
0: إذن دول ربما أيضا ستلحق بماليزيا وأستراليا لتفرض ربما قوانين مشابهة. شاركونا وجهات نظركم على 7244-2010.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا، وتحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. واصلين معكم مشوار بانوراما، والحين نروح لمحطة عن قرب.
1: عن قرب مستمعينا، أكيد موضوعنا قريب جدا من محطة حرف اللي استضفنا فيها الفترة الماضية مجموعة من الحرفيين في مختلف الصناعات الحرفية العمانية. لكن هالمرة خطوة جديدة ياسر من وزارة التراث والسياحة، طبعا تعزز الصناعات الحرفية معانا في سلطنة عمان.
0: بالفعل فتحية، من خلال تدشين وزارة التراث والسياحة للفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني، الذي يسلط الضوء على الحرف الوطنية وقيمها الجمالية وأصالتها ودورها في تعزيز الهوية الوطنية واستدامتها. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ أحمد بن سليمان الحضرمي، رئيس قسم تنمية وحفظ الحرف بدائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة. نمسي عليك بالخير أستاذ أحمد، وسعيدين بوجودك معنا.
2: مساكم الله بالنور، وأنا أسعد أخي ياسر وأختي فتحية، ونرحب بالمستمعين الكرام ونشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه الإضافة.
1: يعطيك العافية أستاذ أحمد. وفي البداية حدثنا عن فكرة الفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني، وما الدوافع التي قادت إلى إنتاجه؟
2: بداية تقوم وزارة التراث والسياحة بدائرة التراث الحرفي بحصر وتوثيق جميع الصناعات الحرفية. فقد تم تسجيل 14 حرفة منتشرة في ربوع سلطنة عمان، والتي تندرج تحتها أكثر من 40 صناعة. تحتوي هذه الصناعة على عدد من عناصر تراث الحرفي متمثلة في 4 عناصر. طبعا يشملها المنتج وما يحتويه من أجزاء وأنواع ونقوش وزخارف، وكذلك المواد الخام الداخلة في الصناعة كطرق إعدادها واستخراجها ومكوناتها، والأدوات والمعدات المستخدمة في الصناعة، وكذلك المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالحرفة. لحد الحين تم حصر أكثر من 1000 عنصر من التراث الحرفي، وما زلنا نبحر ونكتشف وننقب مزيد من هذه الكنوز. فكان لابد من احتواء هذه التفاصيل الممتعة في فيلم مشوق ومختزل يعبر عن واقع الحرف التقليدية وإبراز تفاصيلها التي عادة لا تكون ظاهرة للعامة ولديهم الفضول للتعرف عليها عن قرب.
0: ممتاز، أكيد فكرة جدا طيبة من وزارة التراث والسياحة لتوثيق الصناعات الحرفية في سلطنة عمان. نسأل كذلك عن الرسالة الأساسية التي تسعى لها الوزارة وتسعى إلى إيصالها من خلال هذا العمل الوثائقي.
2: هو كل طبعا ما نراه اليوم من عادات وتقاليد وإرث ما هو إلا نتاج ثقافي تراكمت عبر الأجيال. واحد هذه المجالات هي الحرف التقليدية التي أمانة تقع بين الحاضر والماضي، والتي يعني نخاف ونخشى يوم الأيام أن نفقدها وتصبح من الماضي. فكان لابد يعني من الخروج بمحتوى ثقافي ووثائقي عن الحرف العمانية، وكذلك الترويج عنها محليا وسياحيا ودوليا.
1: ممتاز. طيب أستاذ أحمد، يعني أكيد الفيلم الوثائقي تضمن بعض الحرف الموجودة معانا في السلطنة، لكن مع هذا التنوع اللي عندنا، كيف تم اختيار بعض الحرف لتكون ضمن هذا الفيلم؟ هل هناك معايير معينة اعتمدتموها؟
2: طبعا كلنا نعرف أن سلطنة عمان تزخر بجغرافية واسعة وتضاريس، يعني جعلت من الإنسان العماني التكيف مع بيئته وتطويع المواد الخام وتسخيرها لخدمته للخروج بصناعات يمارسها في حياته اليومية. على سبيل المثال تنتشر حرفة صناعة أدوات الصيد في المناطق الساحلية، وكذلك حرفة النسيج في المناطق الرعوية، وكذلك عندنا تقطير النباتات في المناطق الجبلية. إلا أنه في بعض الحرف شارفت على الاندثار، كان لابد من إبرازها وتسليط الضوء عليها، يعني بعمل يليق بمكانتها ونشر ثقافتها وأهميتها للمجتمع.
0: جميل.
1: إذن الحرف المهددة بالانقراض أستاذ أحمد هي اللي وثقت في هذا الفيلم
2: الأغلب. نعم
0: الأغلب. وبالتالي يعني من خلال توثيقكم لهذه الحرف التي وهي مهددة بالاندثار مثل ما ذكرت، فما أبرز التحديات اللي تواجه هذه الحرف التقليدية اليوم، خاصة هذه الحرف اللي ذكرتها المهددة بالاندثار؟
2: بلا شك لما يعني نربط الحرف التقليدي اليوم يعني يجي على ذهننا أنه عمل يدوي. العمل اليدوي يحتاج إلى جهد ووقت، وهذه أحد العوامل التي ترفع من سعر المنتج. وكذلك قلة المشتغلين من الحرفيين لهذه المنتجات. وأيضا وجود البدائل الحديثة المستوردة التي قد تكون يعني أقل سعرا والتي تتماشى مع الحياة العصرية. كذلك توجهات الشباب بالأعمال التي تطلب سوق العمل، هذه كانت من أبرز التحديات اللي يعني تواجه الحرف في الوقت الحالي.
1: طبعا أستاذ سلطان، يمكن في الآونة الأخيرة كان في اهتمام كبير بالاقتصاد البنفسجي أو ما يسمى بالسياحة الثقافية. كيف يمكن للحرف التقليدية عندنا في السلطنة فعلا أن تساهم في تعزيز الجذب السياحي لسلطنة عمان؟
2: نأمل والله ونتمنى أن يحقق هذا الفيلم مراده، لنعتز ونفتخر ما صنع به الأجداد، ويكون شاهد على مقابه به، ونتطلع أن يحمل ورايتها من خلال المشاريع والإبداعات الشبابية بما يتناسب مع العصر.
0: ممتاز. حفل التدشين أستاذ أحمد تطرق إلى أهمية بعض الموارد الطبيعية مثل شجرة الميز وطين الكاولين، كيف يرتبط ذلك بالموروث الحرفي العماني؟
2: طبعا من خلال عملية الحفر اللي تقوم فيه الوزارة والجلوس طبعا مع الحرفيين، وجود بعض التحديات مثل المواد الخام وندرة بعض الحرف. فعلى سبيل المثال قامت الوزارة بإعداد دراسة في الصاروج العماني والخروج بمواصفات ومقاييس للمنتج، بحيث أن تكون لها عمر افتراضي أطول في عمليات الترميم للقلاع والحصول. وكذلك تقوم الوزارة حاليا بعدد من الدراسات، أهمها الاستثمار في قطر الخضرنجي، وكذلك الاستثمار في الجلود والصوف والغزل، بحيث يتم إعداد دراسات وطرح الاستثمار مع بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة.
0: إذن أكيد يعني جهود كبيرة ومقدرة لوزارة التراث والسياحة لتوثيق الحرف التقليدية، فنسأل عن الخطط والمشروعات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة للحفاظ على التراث الحرفي العماني وضمان استدامته للأجيال القادمة.
2: يعني تعتبر الحرف جزء مهم في المنظومة السياحية في كل العالم. على سبيل المثال نجدها في الأسواق الشعبية، وكذلك في المواقع الأثرية والفنادق ومحلات بيع التذكارات والمطارات والقلاع والحصون، ومؤخرا في النزل التراثية.
0: احنا اكيد نشكركم على كل هذه الجهود، نتمنى لكم التوفيق، وحديثنا طبعا عن تدشين وزارة التراث والسياحة للفيلم الوثائقي كنوز التراث الحرفي العماني. شكر كبير للأستاذ أحمد بن سليمان الحضرمي، رئيس قسم تنمية وحفظ الحرف بدائرة التراث الحرفي بوزارة التراث والسياحة.

0: لكم مستمعينا مساء سعيدة نتمناها لكم جميعا. شاركونا أكيد أجواءكم المسائية على 7244-2010، لكن هالمرة نروح لمحطة حول العالم. أكيد ياسر، يعني الأنظار كلها تتجه الأسابيع المقبلة إلى طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وإلى كندا والمكسيك ومونديال كأس العالم لأول مرة في 3 دول بين قارتين.
1: لكن الملاحظ مقارنة بكأس العالم الماضي في قطر، يقال يعني البعض أن هذه النسخة، نسخة 2026، باهتة.
0: فعلا
1: فما
0: ياسر،
1: الأسباب اللي جعلتها باهتة للأسف يعني؟
0: يعني باهتة، وأيضا إحدى الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية المستضيفة لهذا المونديال يعني في صولات وجولات مع صراعات عسكرية وسياسية. مونديال 2026 كما

0: ما وصفه الكثيرين فعلا يواجه فتور مبكر، أسعار مرهقة، تحديات أمنية ولوجستية، ويستذكر العالم النسخة الجميلة من تجربة قطر بوصفها معيار يصعب تكراره في ذاكرة كأس العالم. يعني انتبه إنه النسخة العربية
1: هي الأميز.
0: هي الأميز والأجمل والأكثر بقاء في الذاكرة.
1: وهذا اعتراف حتى من رئيس الفيفا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي قال بأن مونديال قطر عاد إلى الواجهة، بعدما قال إنه لو امتلك القرار لاستضافة النسخة العشر المقبلة ستكون في قطر، بينما وصف نسخة 2022 بأنها الأفضل في تاريخ كأس العالم من حيث التنظيم والأجواء والأمن وجودة التجربة الجماهيرية.
0: بالفعل. وطبعا مع هذا التصريح، مراقبون طرحوا سؤال لافت قبل انطلاق مونديال 2026: أين الحماس؟ إذ تبدو الأجواء الجماهيرية أقل من المعتاد، بينما تشير تقارير إلى ضعف في الحجوزات الفندقية، غياب الزخم الإعلامي، رغم أن البطولة ستكون للأكبر في تاريخ كأس العالم بمشاركة 48 منتخب.
1: بالفعل، يعني حتى في أسعار التذاكر، فقد حولت أسعار التذاكر والإقامة والتنقل مونديال 2026 إلى تجربة مكلفة لكثير من المشجعين، بعدما قفزت أسعار بعض الفئات عدة أضعاف مقارنة بقطر 2022، بينما قد تتجاوز رحلة أسبوع واحد لشخص واحد حاجز 10,000 دولار بين تذاكر وطيران وفنادق.
0: وإلى طبعا سبب آخر يجعل هذا المونديال أكثر فتورا،
1: نعم،
0: مع أزمة الأسعار هناك تشتت
1: تشتت.
0: جغرافي. يعني المباريات راح توزع بين 16 مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. تخيل المشجع كيف بيوزع نفسه بين 16 مدينة. طبعا راح يحتاج إنه يتنقل بين الملاعب، بيحتاج إلى رحلات طويلة ومكلفة، بينما قدمت قطر نموذج مختلف عبر ملاعب متقاربة، شبكة نقل مجانية، جعلت متابعة أكثر من مباراة في يوم واحد ممكنة. تطلع من هذا الملعب تدخل هذا
1: وكل
0: الملعب،
1: الملاعب قريبة.
0: نعم، في بقعة واحدة.
1: وهناك كذلك مخاوف أمنية، حيث أثرت قيود التأشيرات تشديد إجراءات الهجرة في صورة البطولة المقبلة، خصوصا لدى مشجعي دول من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما زادت المخاوف من حضور الأجهزة الأمنية الأمريكية وتوترات المكسيك من شعور بعض الجماهير بأن الرحلة قد تكون مرهقة قبل الوصول إلى المدرجات.
0: وسردية مفقودة كما وصف البعض. طبعا مونديال 2026 صنعت قطر سردية إعلامية وإنسانية حول مونديال 2022، من الأجواء العائلية إلى قصص مثل رجل المترو، بينما تبدو هذه النسخة بلا قصة جامعة وبلا هوية. لذلك لا تقاس البطولة بعدد المنتخبات أو الإيرادات بقدر ما تقاس بقدرتها على صناعة الفرح والأمان والذاكرة.
1: إذن هذا هو السبب اللي يجعل من هذه النسخة 2026 نسخة باهتة مقارنة بنسخة قطر 2022 فتحية. حتى نلاحظ أن الحديث حتى عن كأس العالم ويعني ليس بذاك الشغف اللي كان سابقا، خاصة مع نسخة 2022 في قطر. يعني هل يمكن الحرب لها دور بعد، أو التشتت اللي ذكرناه، تشتت التباعد بين المدن في أمريكا 16 مدينة من غير المكسيك وغيرها، اللي طبعا المواقع اللي بتكون فيها ملاعب المونديال، وبالتالي يعني في أمور كثيرة وهواجس كثيرة لدى المشجعين من خلال
0: نعم
1: ارتفاع أسعار التذاكر، التأشيرات، ونحن نعرف القيود اللي فرضتها الولايات المتحدة
0: نعم
1: الأمريكية على بعض الدول، فأمور يعني كثيرة ومخاوف كثيرة من أن تكون هذه النسخة باهتة مقارنة بالنسخ الماضية.
0: هي نوعا ما باهتة ياسر، خلينا نكون صريحين،
1: هذا واضح أصلاً.
0: ليس تعصبا، لأن النسخة السابقة والناجحة هي نسخة عربية،
1: نعم.
0: لكن هناك يعني تشاؤم من أن الجماهير في هذه النسخة سيستنزفون ماليا
1: نعم.
0: من رحلات جوية، من أسعار فنادق في التنقلات وغيرها. ولا تنسى هناك توترات سياسية وعسكرية،
1: نعم
0: يعني
1: بالفعل.
0: من الدولة المستضيفة أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية،
1: والقيود اللي وضعتها للتأشيرات
0: لبعض
1: والهجرة وغيرها،
0: الجنسيات.
1: نعم لبعض الجنسيات، يعني في عدد من القارات، أفريقيا، ذكرنا آسيا، بعض دول الشرق الأوسط، وبالتالي هذه القيود قد تكون بعد يعني لها آثار. من ضمن الأمور فتحية وذكرناها ارتفاع التذاكر، يمكن يقول لك رحلة لمدة أسبوع فقط إنك تروح تشاهد كأس العالم يمكن يكلفك أكثر من 10,000 دولار، فمبلغ كبير لبعض الجماهير يعني. بالتالي هذه النسخة يعني نتمنى أن تكون جميلة، لكن لن تكون بمثل ما كانت عليه نسخة قطر 2022.
0: بالفعل ياسر، حتى فنيا وموسيقيا
1: حتى
0: اللجنة
1: انتقدوا
0: المنظمة
1: الأغنية الخاصة.
0: جاءت شاكيرا وأنقذت الموقف بإصدار أغنية جديدة خاصة بكأس العالم،
1: نعم.
0: وفعلا نجحت الأغنية اللي أصدرتها شاكيرا لتصبح شاكيرا أيضا أسطورة مرتبطة بكأس العالم. يعني كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لم تستطع حتى أن تصنع هوية موسيقية
1: نعم.
0: للمونديال، وجاءت شاكيرا في اللحظة الأخيرة لتنقذ الموقف.
1: يعني لاحظنا فتحية مقارنة بأغنية المونديال في قطر 2022 كيف تأثر بها الجميع، يعني من صغار وكبار، نساء ورجال، فيعني حتى طبعا الأغنية الخاصة بالمونديال لها أثر، يعني تروج للمونديال، الثيمة الخاصة بالمونديال، كل شيء، يعني حتى الشعار بعد له دور،
0: صحيح.
1: لكن في هذه النسخة ما أعرف، تحس أنه ليس بذاك الزخم اللي كانت عليه النسخة اللي قبل 2022. نتمنى النسخ القادمة، خاصة أن النسخة اللي بعد هذه
0: إنها ما
1: النسخة،
0: تكون في أكثر من دولة يعني.
1: حتى النسخة اللي بعد بتكون في أكثر من دولة، المغرب أتوقع وإسبانيا، لكن نتمنى للمغرب التوفيق حقيقة،
0: طبعا
1: وتكون تجربة عربية جديدة، وكذلك المملكة العربية السعودية بعد ذلك، وتكون التجارب
0: نعم
1: العربية الأنجح إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا أعتقد أن قطر وضعت العالم في موقف صعب في أن يصنعوا نسخة مشابهة جميلة بقت في ذاكرة الشعوب والعالم لكأس العالم 2022، وبالتالي أمامهم تحدي كبير لخلق نسخة أفضل. إذا الأنظار تتجه إذن إلى كأس العالم في الأسابيع المقبلة بحضور وبمشاركة 48 منتخب لأول مرة تاريخياً.

0: عودة لكم مستمعينا، مساء سعيد نتمناها للجميع، وشاركونا وجهات نظركم وآرائكم على 7244-2010. باعتقادكم ما هي الأسباب التي تدفع بعض الدول إلى فرض سن قانوني لتواجد الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي؟ أكيد خبر تم تداوله بشكل كبير حول القانون الجديد اللي فرضته ماليزيا على بعض الشركات مثل اليوتيوب والإنستغرام وأيضا سناب شات والفيسبوك. شركات مطالبة بأن تستقصي أعمار المستخدمين على هذه المنصات دون 16، ممنوع منعا باتا تواجدهم في هذه المواقع. أكيد هناك أسباب كثيرة لحماية هؤلاء الأطفال ياسر، رقميا ونفسيا وغيرها من الأسباب اللي شاركونا فيها أيضا المستمعين.
1: بالفعل فتحية، وبالتالي مهما كانت الظروف وإن لم يكن هناك قانون، نحن كأسرة يجب أن تكون لدينا قوانيننا الخاصة والمنظمة في عملية تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف، لأنه نحن يعني المنع الدائم، يعني هذا يعني قد يكون في هذا الوقت ومع هذا التطور قد يكون نوع من ما صعب، لأنه أصبح التقنيات الحديثة حتى في مجال التعليم أصبح مهم اليوم الطفل أن يتعلم بعض الأمور الخاصة حتى بالمناهج الدراسية، موجودة في طبعا الهواتف والتقنيات المختلفة موجودة في الهواتف، بالتالي هم محتاجين للتعامل مع الهاتف، لكن يجب أن يكون هناك تنظيم وتقنين وألا يكون هناك إفراط حقيقة، يعني في الشيء إذا زاد عن حده دائما بالمثل يقول ينقلب ضده، فعلينا أن نقنن هذا الأمر، أن ننظم عملية استخدام الطفل للهاتف ويستخدمه في أشياء مفيدة، لأن حتى في دراسة ترى يفيد الهاتف على فكرة.
0: بالفعل ياسر أيضا حتى لا يكون متأخرا عن أقرانه، وبالتالي مثل ما أشرت في حديثك أحيانا الأسرة ممكن أن تصدر قانون يتعلق بساعات استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مراقبة أبوية للمحتوى، وبعض الحكومات ربما فعلا مثل ماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا الآن أجبرت الأسر بالقانون أنه كأسرة أنت ما مخيرة، الآن مجبورة أنكم تستخدموا هذا القانون مع أبنائكم. طبعا في مشاركات مختلفة، ومنهم أبو سليمان طبعا يقول في هذه الإجازة الصيفية فعلا إحنا محتاجين نمنع الأطفال من الأجهزة والشاشات ونسمح لهم في أوقات وساعات معينة، ويمنع منعا باتا على الطفل أنه يكون عنده صفحة على الإنستغرام أو اليوتيوب أو التيك توك، وأيضا يقول فعلا يفضل أنهم يكونوا أيضا ما موجودين على السناب شات. وبعض صفات الأطفال أنهم كثيري العناد فعلا حتى مع موضوع الأجهزة. فشكرا لكم على كل هذه الأطروحات اللي تقدموها في بانوراما، شكرا لك يا أبو سليمان. واضح أن أبو سليمان مركز على كل المواضيع، يعني مع الأستاذ سلطان الحسني كنا في محطة بالمختصر نتحدث عن كيفية التعامل مع الشخص العنيد، وفعلا الأطفال عنيدين فيما يتعلق أيضا بالهواتف الذكية.
1: صعبين
0: جدا والله، أحيانا يتغلبوا على ولي الأمر،
1: يتغلبوا عليه،
0: والأمهات تعلن الاستسلام
1: والرضوخ
0: وتعطيه ما شاء يعني، بس للأسف هذه السياسة خاطئة
1: طبعا
0: لمجرد إسكاته، يعني
1: لأنه تعويده بعد مشكلة، يعني علينا أن نكون مثل ما ذكرنا يعني واقعيين ومتزنين حتى في عملية يعني استخدام أبنائنا لهذه الهواتف. سمير العماني يقول تحية لكم أسرة برنامج بانوراما ولكل المستمعين، أحلى مساء صيفي حار بامتياز. يقول المنع الكامل مثل ماليزيا لمن دون 16 سنة قد ينجح في تقليل بعض المخاطر، لكن التوعية المدرسية والإعلامية عبر التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي مع الرقابة الأسرية والاستخدام المنظم يرفع من نسبة تقليل المخاطر، لأن المنصات الإلكترونية بحد ذاتها ليست المشكلة وإنما طريقة ووقت استخدامها، كذلك صعوبة التطبيق العملي والتحقق من الأعمار، ومن سلبيات ذلك قد يشعر بعض الأشخاص بالعزلة عن زملائهم الذين يزيدون في عمرهم عنهم ممكن شهر أو أكثر، يمكن شخص عمره 16 سنة وبعض يمكن شخص بأشهر قليلة وصل لل 17 سنة، فهو قريب منه مثل ما يذكر سمير. وحتى لو بسنة، حيث لا يظهر الفرق في العمر واضح، لكن إيجابيات الحظر أكثر بكثير من سلبياته. تقليل التعرض للتنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب لأعمارهم، لحد من الإدمان على الهواتف والمنصات الاجتماعية، تشجيع الأطفال على الدراسة والرياضة والتفاعل الاجتماعي بالاحتكاك المباشر وليس بالنظر والقراءة، حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، الحماية من الإدمان الرقمي. تحية لك يا سمير. أنا من وجهة نظري، فتحية من وجهة نظر شخصية، أن المنع التام هذا أنا لا أؤيده. أنا أؤيد التقنين والاتزان، أن يكون هناك استخدام متقن، وأن يتعلم الطفل كيف يستخدم هذه الوسائل بطريقة إيجابية ومفيدة. يعني يجب أن نوعيه قبل أن نعطيه، يعني قبل أن نعطيه الهاتف،
0: لغة الحوار يجب أن تكون حاضرة،
1: ونبلغه أن والله في أشياء سلبية ستجدها، وفي أشياء إيجابية استفيد من الأشياء الإيجابية.
0: هو في بعض أولياء الأمور ياسر وصلوا إلى نقطة مهمة جدا، يقول لك اقطع المشكلة من الأساس، ماشي واي فاي في البيت خلاص،
1: يعني ينعزلوا عن العالم. لا
0: يعني
1: لو صار في تعليم عن بعد، صار في ضرورة
0: في الإجازة الصيفية يمنع شبكة الإنترنت، فعلا تكون موجودة ربما لسويعات بعدين تقطع
1: كذا، ممكن يعني هو في عملية التقنين،
0: لأنه أنت بتراقب كم ساعة،
1: والتقنين يعني يفتحوا لهم فترة بسيطة وبعد ذلك يقطعوا عنهم. يعني أنا أشوف هكذا هو المفروض.
0: يعني أنا أتوقع أنه فعلا أولياء الأمور عندهم حلول كثيرة بعيدة عن سياسة المنع مثل ما أنت قلت. يعني في قاعدة تقول كل ممنوع مرغوب. يعني إذا جيتهم بطريقة مباشرة راح يجوك بطريقة ملتوية داخل الأسرة، يعني حتى لو ولي الأمر، لكن الوضوح، الحوار، الشفاف، إنه إذا سويتوا كذا يصير كذا كذا، يعني فعلا هذه اللغة ممكن تحل كثير من الإشكاليات. يمكن يكون الموضوع سهل بالحوار، لكن لغة الحوار مفقودة في أحيان كثيرة. تحياتنا لأبو عصام عبد الله البطاش، يقول مساء الخير فتحية وياسر، من وجهة نظري يكون أحسن نتمنى أنه يطبق هذا النظام عندنا خوفا من إدمان الأطفال على هذه المنصات. طبعا يشارك الرأي أبو حكيم عبد الله الدبدوب، يقول والله زين يطبق معنا، نفعه أكثر من ضرره. يعني تحياتنا لك يا أبو حكيم، شكرا على المشاركة.
1: تحية إذن لكل المستمعين حقيقة، وآراءكم أكيد يعني نحن نستفيد منها، ونتمنى دائما أن يحفظ الله أبنائنا من كل الشرور اللي يمكن موجودة والسلبيات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن رغم ذلك هناك الكثير من الإيجابيات موجودة، المهم هو الحوار وتعليم أبنائنا كيف ممكن أن يستخدموا هذه الوسائل بطريقة إيجابية.
0: تحياتنا أكيد لكم مستمعين، وتحية لزميلتنا مروة العميري اللي شاركتنا هذه الحلقة بتواجدها طبعا معنا في استوديو بانوراما. مروان نتوقف الآن مع الفترة، طبعا مروان يقول اختموا قبل لا ننتقل
1: الفترة الدينية.
0: الفترة الدينية لأذان صلاة المغرب. تحياتنا أيضا لأبو أيمن الغافري، يقول فتحية وياسر شكرا لكم على هذا الطرح الجميل، بعض الدول ربما لجأت إلى فرض هذا القانون ليصبح إجباري على الأسر وعلى الأبناء بسبب ربما تفاقم مشاكل الأطفال على هذه المنصات. يعني ياسر يمكن فعلا أصبحت ظاهرة في هذه الدول، ما بس حالات فردية، وشافوا أن الموضوع خطير وبالتالي فرض قانون يقلص هذه الظاهرة، يحمي الأطفال وحماية ما يمكن حمايته طبعا لهذا الجيل من خلال قانون منع استخدام المنصات لأقل من 16 سنة.
1: إذن لكل دول طبعا ظروفها وأسبابها. وبالتالي احنا وصلنا للختام.
0: نلتقيكم في الغد إن شاء الله في رحلة جديدة تجمعنا وياكم في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وشاركتنا زميلتنا مروة العميري، وهذه تحيات المخرج مروان السعيدي، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. سلطنة عمان ودولة ليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز. إلى تفاصيل أنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى بمكتبه الفريق أول السعيد شنقريحل وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، كما جاءت في المرتبة التاسعة عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد. وعلى المستوى الخليجي جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية في زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والثالثة في خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، إضافة إلى المركز 25 عالميا في مؤشر التحالفات الملاحية.
1: في قلب خطوط التجارة العالمية تثبت سلطنة عمان كفاءتها التشغيلية، وتخطو بثقة لتأكيد مكانتها كمركز لوجستي عالمي رائد. مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي أوضح تسجيل سلطنة عمان لعدد من الإنجازات في مؤشرات قطاع النقل البحري، أبرزها التربع على قمة الكفاءة اللوجستية الخليجية بحصولها على المركز الأول في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، مما يعكس السرعة الفائقة والمناولة الذكية للحاويات في الموانئ العمانية. وفي ذات الإطار الإقليمي حلت سلطنة عمان ثانياً في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والذي يقيس المدة الزمنية التي تبقى فيها حاوية التصدير داخل ميناء المغادرة منذ دخولها وحتى تحميلها على السفن، كما حلت ثالثاً في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، والذي يقيس عدد خدمات الشحن البحرية المنتظمة التي تربط موانئ البلاد بموانئ أخرى حول العالم. عالمياً جاءت سلطنة عمان تاسعاً في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد من بين 165 دولة، والذي يقيس الوقت المستغرق منذ تسليم الحاوية للمستهلك وحتى إعادتها فارغة إلى المستودع، وهو ما يعكس كفاءة عمليات الاستيراد وسلاسة حركة البضائع. وفي مؤشر عدد التحالفات الملاحية جاءت سلطنة عمان في المركز 25 من بين 169 دولة والثاني خليجياً، حيث يقيس المؤشر مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مشترك. وسجلت المرتبة 39 عالمياً والثالثة خليجياً في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر، الذي يقيس عدد الأسواق التي يمكن الوصول إليها مباشرة من موانئ سلطنة عمان عبر خطوط الشحن المنتظمة. أما في مؤشرات قطاع الخدمات البريدية فحققت سلطنة عمان أداء متميزا بحصولها على المرتبة 16 عالميا من بين 190 دولة حول العالم والأولى خليجيا في مؤشر تسليم البريد بين الشركات. ويعد مؤشر الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي أحد المؤشرات العالمية لقياس كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الدول. خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
0: شاركت سلطنة عمان بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. المعرض يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين المؤسسات والشركات المشاركة. افتتح الجناح العماني برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس وفد سلطنة عمان.
2: لاستعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات، شاركت سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس من خلال جناح يضم عددا من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا عن المشاركة.
3: تأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي الصناعي الدولي في جمهورية بيلاروسيا كأحد الوجهات التي نرى أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بيننا وبينهم من أجل تسويق المنتجات العمانية في جمهورية بيلاروس، وأيضا الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها البيلاروسيين. عدد الوفد يزيد عن 72 مشارك من 44 شركة وجهات حكومية. نسعى أن يكون هناك اتفاقيات وشراكات في اليوم التالي للمعرض، حيث سيكون هناك منتدى عماني بيلاروسي، وبإذن الله تعالى ينتج عن هذا المنتدى شراكات واتفاقيات ما بين الشركات العمانية والشركات البيلاروسية بإذن الله تعالى.
2: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي.
4: مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. اليوم بفضل الله افتتح في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس الصديقة المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في دورته 36 الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي الصناعي البيلاروسي بمشاركة دولية واسعة من عدد من الدول. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في مقدمتها بجناح وطني مميز، تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشركة القطاع الخاص العاملة في مجال الأمن الغذائي.
2: ويعد المعرض من أبرز المعارض الزراعية والصناعية المتخصصة في جمهورية بيلاروس، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة، بما يوفر منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة.
0: بحثت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة مينسك على هامش أعمال معرض بيلاغرو 2026 تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. وأكد الجانبان خلال الجلسة على أهمية توسيع الشراكة من خلال اتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها. ترأس الجلسة من الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن الجانب البيلاروسي معالي مكسيم ريزينكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس. واستعرضت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع معالي أندريك كوزنيتسوف وزير الصناعة بجمهورية بيلاروس. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تم مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين. وكان وفد سلطنة عمان قد اطلع على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني، وذلك على هامش معرض بيلاجرو 2026 بمدينة مينسك. كما اطلع الوفد على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان ومراحل الإنتاج المختلفة.
5: تعزيزا لعلاقات التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والتقنية، اطلع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والوفد المرافق له على أحدث التقنيات المستخدمة في مصنع سلوتسيك لصناعة الأجبان بمدينة مينسك. كما استمع الوفد إلى عرض تعريفي حول إمكانات المصنع وخبراته ودوره في تطوير الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
6: قام الوفد بزيارة عدد من شركات ومصانع الألبان في روسيا، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، لا سيما منتجات الألبان ومشتقاتها.
5: كما قام الوفد العماني بالاطلاع على خطوط إنتاج أغذية الأطفال ومنتجات الألبان في شركة بلاكيت بمدينة فولكوفيسك، واستمع إلى عرض حول أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع وأنظمة الجودة والسلامة الغذائية، وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وبحث آفاق تطوير الشركات الاستثمارية والتجارية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. الشيخ سالم بن أحمد شوري قطن الرئيس التنفيذي لمركز الخليج الأخضر للتدوير.
7: الزيارة أهميتها تكمن في العلاقات بين البلدين، وأيضا لأهمية أيضا المحتوى، وللأمانة الاستفادة إن شاء الله المرجو منها أن تكون كبيرة وأيضا متنوعة وشاملة، وأيضا هي خبرة في النهاية بين الشركات الموجودة في عمان والشركات الموجودة هنا في بيلاروسيا، وأيضا جل ما هو ممكن للاستفادة وتعظيم الفائدة في عمان إن شاء الله.
5: من جانب آخر، اطلع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق له على ما يتضمنه مجمع جريت ستون الصناعي، أكبر مشروع مشترك بين بيلاروس والصين، وهي منطقة صناعية توفر إعفاء من الرسوم الجمركية للدخول إلى السوق الأوراسية، وتقدم صناعات وحوافز وخدمات متنوعة للشركات والمستثمرين. وبحث الجانبان خلال الزيارة استقطاب الشركات في بيلاروس لفتح مصانع لها في سلطنة عمان. كما اطلع الوفد التجاري على أبرز الخدمات والأنظمة التقنية التي يقدمها مركز التكنولوجيا الفائقة في جمهورية بيلاروس، والذي يعد واحدا من أبرز تجمعات تقنية المعلومات والابتكار في أوروبا الوسطى والشرقية.
8: هيثم بن ناصر بن سعيد الطائي رئيس التنفيذ التجاري لمجموعة ريسوت الأسمنت. تأتي هذه المشاركة في إطار السعي المستمر لبناء شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجارة والتعليم والصناعة، بما يتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040.
9: المهندس علي بن عبد الله زلقالي رئيس مجلس إدارة مجموعة ريسوت الأسمنت ونائب رئيس لجنة الطاقة والمعادن ورفة التجارة والصناعة عمان. المنتدى يعكس تطور كبير في قطاع التصنيع والبنية التحتية، مما يفتح آفاق واعدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات التي ستسهم بالتأكيد في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في البلدين.
5: وتأتي هذه الزيارة ضمن مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاجرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس، من خلال جناح يضم شركات عمانية من القطاعين العام والخاص.
0: وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في العاصمة الليبية طرابلس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان ودولة ليبيا. وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعي النفط والغاز. وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج داخل البلدين وعلى المستوى الدولي، بما يعزز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد ويدعم خطط النمو والتوسع للطرفين. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة أوكيو للتوسع الإقليمي والدولي وتنمية محفظة أصولها وزيادة الإنتاج والاحتياطات، مستفيدة من الفرص الواعدة في أسواق الطاقة خاصة في دولة ليبيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع حضور الشركة العمانية في قطاع الطاقة عالمياً وتعظيم العائد من الاستثمارات. تعتزم الشركة العمانية الهندية للسماد ميفكو إدراج أسهمها في بورصة مسقط عبر طرح ما يقارب 25% من رأس مالها للاكتتاب العام. ويتوقع أن يسهم هذا الطرح في تعزيز نشاط سوق رأس المال العماني ورفع مستويات السيولة، إلى جانب استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب خلال يوليو المقبل بعد استكمال إجراءات الإدراج.
10: أعلنت اليوم الشركة العمانية الهندية للسماد عن عزمها المضي قدما في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط بنسبة 25% من أسهم الشركة. الدكتور أحمد بن سعيد المرهوبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو.
11: فعلا أوميفكو يعني تأل المساهمون أن هذا الوقت المناسب لطرح النية في بورصة مسقط، تجسيدا لرؤية عمان 2040 لتنمية مصادر الدخل. أوميفكو تاريخيا كفاءة تشغيلية عالية، أرقام مالية ممتازة، صافي أرباح، ربحية ممتاز عالي، يوجد بها تدفقات نقدية خالية من الديون. كل هذه العوامل وكل هذه العناصر اليوم تفتح المجال للمستثمرين توزيع مساحة للمشاركة أكثر في أبرز الأصول الصناعية الناجحة على مستوى السلطنة، تعزيز كذلك حوكمة والشفافية على أسواق رأس المال.
10: ويمثل الطرح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة. وتشغل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عمان، كما تصنف ضمن أكبر 5 منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. أحمد بن بارك الدرمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
0: إلى هنا مستمعينا نصل بحضراتكم إلى ختام أخبار عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير والأول خليجيا في مؤشر الزمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. سلطنة عمان ودولة ليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاعي النفط والغاز. أعد لكم أخبار عمان الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنوع الحيوي الكثيف جدا بشكل بسيط في هولندا، هذا البلد الذي تصل مساحته إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وفيه أكثر من 18 مليون إنسان، ويكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في هذا البلد الصغير جدا، يعني صغير بمساحته وكبير بتنوعه الحيوي وبأهميته البيئية. وتحدثنا عن بعض الأنشطة التي ينفذها الإنسان في هذه المواقع، يعني قد تؤثر على البيئة بشكل رئيسي، وإنه يعني التأثر البيئي اللي يحدث للتنوع الحيوي في هولندا انتبه له الإنسان، لذلك حاول أن يعمل نوع من المعادلة. وتحدثنا بشيء من الأمثلة عما حدث في أستراليا عندما فقد الإنسان قرى كاملة بعد أن توقف عنها الأمطار لسنوات طويلة، ففقدت هذه القرى أهميتها. وهذا الأمر ينطبق على كل المشاريع والأنشطة البشرية التي تقوم في مواقع ذات تنوع حيوي مهم جدا. فأحيانا الإنسان يعتمد بشكل كلي أو شبه كلي على الطبيعة في الأنشطة البشرية الاقتصادية والصناعية وغيرها، فعندما يستهلك الرأس المال البيئي تنتهي الأهمية الاقتصادية الوجودية لهذا الإنسان، فيضطر أنه ينتقل إلى منطقة أخرى ويستهلك الرأس وهكذا. فلذلك ظهرت مصطلحات جديدة اسمها السياحة البيئية أو الإيكوتوريزم أو الاستدامة sustainability، أو يعني تحاول أن يتعايش الإنسان مع البيئة بشكل متوازن، يستفيد من النظم البيئية ويحافظ على النظم البيئية بنفس العطاء، أو حتى العلاقة قد تكون يعني مش متكافية لكن لها مردود كبير جدا. ممكن الإنسان أن يأخذ فوائد تصل إلى 90% من البيئة ويعطي البيئة فقط 10%، وهذا المثال مثلا السياحة في محافظة ظفار قد يصل دخلها السنوي في فصل الخريف إلى أكثر من 100 مليون ريال عماني. فعندما تأخذ من البيئة 100 مليون ريال عماني، افترض أن تستثمر فيها ما لا يقل عن 10 مليون سنويا حتى تحافظ على البيئة، حتى تزيد من التشجير. يعني هذا هو التوازن، لأن استهلاك الإنسان للنظم البيئية له ثمن على البيئة ذاتها. لذلك البيئة تحتاج إلى ترميم، إلى تشجير، إلى تعديل، إلى محافظة، إلى دعم يعني المجتمعات المحلية حتى تحافظ على هذا الكنز البيئي، يعني قبل الشركات وقبل الحكومات وقبل بقية المكونات المجتمع يوقن الإنسان أن الحفاظ على البيئة مصدر رزق مهم بالنسبة له ولدولته ولمجتمعه ولأمته. العلاقة يجب أن تكون طردية بين محافظة الإنسان على بيئته وبين المكاسب الاقتصادية التي يحصل عليها المجتمع المحلي، وهذا هو مفهوم السياحة البيئية. المجتمع المحلي يجب أن يكون مشارك بشكل رئيسي في كل هذه الأحداث البيئية التي تحدث، يجب أن يكون له نصيب كبير من دخل السياحة الموجود في محافظة ظفار حتى هو يكون محافظ على البيئة بشكل رئيسي وبشكل مهم. فنعود إلى موضوعنا في هولندا وعن التنوع الحيوي اللي تحدثنا عنه سابقا، وهذا التنوع الحيوي اللي فيه أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد موزع في بيئات مهمة جدا، منها السواحل الرملية والكثبان والغابات والمروج والأراضي الرطبة والبحيرات والقنوات المائية والمناطق المد والجزر والكثبان الرملية الساحلية. ليست أيضا منظر جميل، بل خط دفاع طبيعي أول أمام البحر، فهي تلال رملية تتشكل بفعل الرياح، يعني تثبتها النباتات متخصصة بجذورها، وهذه الكثبان تؤدي وظيفة

0: حديثنا عن الغابات الهولندية في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أبوي هذا الولد تغير علينا كلنا، ما عاد حمد اللي احنا نعرفه.
1: تاركني بروحي، الدفتر وطلبات التجار والخرائط والتصاميم كلها تركها، صرت ما أعرف وين يروح هالولد هذا. يا أخوي حسين لو كنت موجود كنت ما شليت هم الشغل.
2: ايه بس لا يستغني ابن ليل ونهار. حسين وحسين، انسى حسين الحين وخلك معي. اولدك يعني يقول يبي يتزوج.
1: زين خير وبركة، على الأقل يمكن يرجع يحس بالمسؤولية.
2: زين عاد ما سألتني من بيتزوج ومن وين.
1: من وين بعد؟
2: قلت له بنت أخوي ناصر جاهزة.
1: عاد ما لقيت غير أخوش الكروب هذا.
2: شنك معك تحرطم؟ ها؟
1: ما تحرطم ولا شيء. وإيش قال لك بعد؟
2: يقول حاط عينه على وحدة أبوها شيخ وراس وكان ظهر لأبوي.
1: هذه المواصفات غريبة ولا أعتقد أنها تنطبق على حد في البلاد.
2: وأنا يا أبوك من ساعة ما خبرني جالسة أضرب وأطرح، بغيت أعرف من تكون وبنت من ما عرفت.
1: زين وصلت. تعال قول لي إيش السالفة هذه؟ إيش السالفة الجديدة اللي فيها مواصفات ما تنطبق على حد في البلاد؟
3: من قال؟ السالفة عادية، واللي قلبي يباها تكون بنت نوخذة من زمان ورأس وظهر يدي، فنة بنت الحاج خميس.
4: انت يا عبد الله ولد اختي، وانا ما بحصل احسن منك، بس ترى تعرف انت روحك لزوم اسال دانا، وهذا حق من حقوقها.
5: اكيد خالي، وانا بدون رضاها ما بكون في حياتها، وبصراحه اشوف وجودي معاكم في البيت وعاد لي صار لي 4 أشهر بدون ستر ما يوز.
4: اصيل يا عبد الله اصيل، ودانا صدقني ما بتحصل احسن منك. من يوم ما وصلت صرت سندي، المزرعة كبيرة وأنا ما أقدر عليها وحدي.
5: لا تشيل هم المزرعة، ومعك الناس الطيبة مثل مرزوق وعيد ما شاء الله عليهم، قلبهم على المال أكثر منكم مني.
4: إيه مرزوق وعيد أخوتي من أيام حياة الوالد، والخير اللي في المال من خير أياديهم الطيبة ودعائهم، يعلم الله سبحانه وتعالى أنا عمري ما قصرت عليهم، وكل في المزرعة لهم ولبيوتهم. والخير يا ولدي يعم علينا نتقاسم.
5: يشهد الله أنهم ما قالوا غير هالكلام الطيب.
4: زين خليني أستشير دانا، وإن شاء الله إن شاء الله فالك طيب.
3: عاد أنا قلت دامك على الساحل بي بقعد معك وأطلب منك شيء، وعارف انك ما بتردني فيه.
6: قول. ولو اني اول مره اشوف واحد مثلك يكلمني بدون ما يعمل حساب للعمر. تفضل، واذا عندك شيء ولا سؤال يمكن اقدر افتي فيه وكلنا نستفيد.
3: عفوا عمي، سامحني ما قصدي، بس لاني خايف قلت قط اللي عندي، يعني مسوي قوه من ضعف. صار لي شهر وانا متردد، وعاد منك العذر يا طويل العمر، اذا انزعجت اطلب منك السموحه والبريان.
6: قول يا حمد، قول يا ولدي.
3: الحمد لله. أنا يا عمي يا يطلب منك يد بنتك.
6: وهذه الأصول اللي تربيت عليها؟ ما الأصول هي أبوك عندي علشان نتساوى في العمر والكلام؟
3: صح كلامك طويل العمر، بس
6: صرت ما قادر توقف قدامهم بعد ما خلوك تطلق بنت عمك حسين خيرة الرجال، صح؟
3: ما أعرف إيش أقول لك عمي، أمي خلتني أخسر كل شيء حلو كان في حياتي.
6: وتظن إن الحين جالس تسويه هو الصح؟
3: أكيد ما صح، بس أنا جالس أفكر إن حياتي عندي أهم من الصح والغلط اللي تعودنا عليه. ما كان بيدي حيلة، اللي طلبته أمي مني كان صعب، وتحملته كل هالمدة بس عشان ما أقول لها أف.
6: أفهم من كلامك يا ولدي إن هروبك منهم راح يخليك تحقق مطلبك وفرحك وحياتك. لا يا ولدي لا، بنات الناس مو لعبة، بنات الناس يا ولدي مو لعبة تشتريهن ومن تمل منهم ترميهم. خلي أبوك ييني ويكون الكلام بيني وبينه بين ريال وريال عشان يتحمل المسؤولية.
3: السمع والطاعة عمي، السمع والطاعة.
6: لما ييني أباك تكون معه، علشان إذا الله كاتب النصيب تسمع كل الكلام اللي بنقوله وتتحمل كريال.
3: تم تم يا عمي.
4: ألف مبروك يا عبد الله، ألف مبروك. تمنيت لو أبوك موجود، تمنيت لو أختي هنا علشان نفرح مع بعض.
5: الأيام بتيبهم، كل شيء بيد رب العالمين.
4: إيه والله
5: طوارش والله. البحر طمنوني أنهم بخير، وأبوي شغال نوخذه على مركب عود.
4: إيه والله طول عمره نوخذه واستاذ.
2: عاد مرت سنة لا شفنا خلفه ولا حتى صورة لاعبها جاية. ما يسد انك عايش عندهم ما نشوفك غير كل يومين، ها؟ ما يسد؟
3: الحمد لله على نعمة العافية أمي، فأنا بخير وبعدها أمس كانت عندك.
2: إيش الفايدة عندي أشوفها وهي لا تحدي ولا تبدي؟
3: أمي الأولاد رزق وعطى من الله.
2: والنعم بالله، بس أقول ليش ما تروح مع الداية تفحصها يمكن تستفيد؟ ولا خبرك وديها دخاتر مسجد، يقولون هناك اطباء زينين يعرفون للعلي. خلت تروح تفحص عمرها.
3: زين ايش رايك نروح انا وانت نعمل فحوصات عندهم؟
2: ايش فحوصات حال من بعد؟
3: اكيد حالي انا لا، وابيش تسمعيني بعد، يمكن اكون انا السبب.
2: ايه خسون يا ولد حمدان وحفيد الشيخ.
3: خلاص يا امي خلاص، خلاص من هالكلام اللي ما ينفع. واللي انت عبالك الشيخ ولد الشيخ لا يمكن يكون فيهم عيب. أنا ساير.
2: تعال تعال، هين ساير بعد ما خلصنا كلام.
3: ماشي والله. كلام ماشي كلام، تعبان وأسير أريح البيت.
2: البيت؟ قصدك بيت عمك ها؟ هذا لحتى خذوك من عندنا، خذتك من البيت، من بيتنا خذتك.
3: أمي كان اللي أوله شرط آخر نور، أنا كذا مرتاح هناك، البيت عود وعمي ريال طيب وشيخ بعد.
2: أقول بس بس بس لا تنس كل شوي تسمعني شيخ وشيخ وشيخ. والله سير سير سير سير، خليها تفكر، قول لها أمي تبى توديك عند الداية. سير. الله

0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. الله سهل عليها. الحمد لله. مبروك مبروك يا ولدي يا عبد الله، مبروك ما ياك.
0: الحمد لله على سلام الدانة. الحمد لله.
1: يتربى في عزكم يا ابو حسين.
0: الله الله عليك يا خالي، والله انك جبتها وفرحتني. كنت خايف اسميه حسين، قلت يمكن ما يعجبك.
2: حمد. اوه حمد.
3: نعم نعم ابويا.
2: انت تعال تعال تعال.
3: خير ابويا؟
2: اقول لك وصلني اليوم خط من البر الثاني، يبون نصنع لهم مركب عود، يعني خشب عوده، يبوها تكون مركب سفر.
3: ابويا حين بعدنا ما خلصنا مركب الشيخ سالم، المراكب الصغيره شغالين فيها، وعاد بعد شهرين بنسلم اربعه منهن. عسى يوسع هالمكان عشان نقدر نركب القواعد ونذهب الهيكل. يبالنا خشب وايد يا ابويا، بس متين عشان نخلص مركب الشيخ. ترى يا ابوي وايد باقي فيها.
2: زين ويش الحل؟ ايش نقول لهم؟ ايش نرد عليهم؟
3: رد عليهم وقول لهم ما نقدر نبدا فيها قبل نهايه السنه، وترى ما باقي غير كمين شهر، وان الشغل ما بيخلص قبل 3 سنوات.
2: وليش حال تبغانا نخسره؟ هذول اصحاب خير وما بيقصرون معنا على ابوك انت الله يهدي.
3: لا يا ابوي لا، لزوم نسوي اتفاقيات مع كل اللي يبونا نصنع لهم. نحن لازم نعمل خطه ونشوف ظروفنا وامكانياتنا عشان نكون صادقين مع اللي نتعامل معهم ونحافظ على سمعتنا.
2: بس هذه صفقه عوده يا حمد، خلينا نستاجر اقول لك مكان في مصنع عوض هذه، ونزيد العمال ونخليهم يشتغلون هناك.
3: ابويا حنا العمال اللي عندنا عددهم قليل، والشغله يبالها استاذ، من وين نجيب استاذ فاهم المطلوب؟
2: بعدني رد واقول ويلك يا حسين، والله اني خسرتك. مرت الايام والشهور والحال ما يصير يا اخوي، لما كنت موجود ما كنت شايل هم ابدا. نعم
3: ابويا انت قلت لو استاجرنا مكان عند عوض، طيب ليش ما نعطي المشروع لعوض واحنا نشرف على الشغله، يعني تحت مسؤوليتنا؟
2: لا ايش تريدهم يقولون عنه؟ احنا ما نقدر نصنع لهم؟ يعني احنا من اشهر المصانع وسيرتنا واصله كل مكان، عوض عمره ما كان منافس لنا ولا اي واحد في البلاد هذه.
0: صلاه محمد عليه السلام يا رب احفظه.
4: ما شاء الله تبارك الله، وايد يشبهك.
0: يشبه ابوي، انا لازم ادور ابوي، لزوم نوصل لهم بالاخبارهم ونرجعهم.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، الله يحفظه يا رب العالمين.
0: الله جابك يا عمي، توني كنت أكلم دانة إن لازم نوصل لأخبار أبوي، لازم نوصل لهم ونرجعهم.
1: والله ونعم الشور يا ولدي، بكرة لين جمعة بن سويد مسير صوب البر الثاني. سمعني، بنرسل معه خط ونطلبه يجيب لنا أخبارهم.
0: يا ريت يا خالي، يا ريت، قلبي ما مطمن ومحتاج لهم.
4: كلنا محتاجين لهم، ضروري يا أبوي نوصل لهم ويوصل الخط.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أولادي، وباكر يصير خير.
5: الحمد لله على السلامة الشيخ زكريا، الله يابك بالخير.
6: الحمد لله، والله إني اشتقت للبلاد وأهلها واشتقت لكم.
5: المهم ايش سويت عاد في دراستك؟ ايش جبتلنا؟
6: جبتلكم نفسي واللي تعلمته.
5: معناته
6: ببقى معكم شهرين وبروح مسقط بكمل الدراسه.
5: بعيد الشهر انت بعدك يا ما يلست قدامنا، نشبع من شوفتك، عاد بتروح عنا؟
6: من وصلت اشتكت للربع، روحت عندهم شفتهم كلهم ما عاد سليمان، قالوا راح مسقط يتعلم. مريت بيت عمي لقيته فاضي.
5: قصدك بيتنا؟ بيتنا ذاك بيتنا كان عمك كان يسكن فيه. هي نعم، ولا بيتنا وحلالنا.
6: يعني صحيح اللي سمعته؟
5: وايش سمعت بعد؟
6: ان حمد تزوج سهيلة وطلقها بعد 5 شهور وسافروا وتركوا البلاد.
5: وان شاء الله قالوا لك بعد اني انا السبب، انا السبب في سفرهم وطلق سهيلة.
6: ايوه كلهم يقولوا نفس الكلام.
5: ها ما عندهم حشيمة ولا ادب لما يتكلمون عني. ربعك هذيل اسمعني، لا تروح معهم ولا تشوفهم لين تروح مسكي تغرب. انا متغرب؟ ايه طبهم، هذول هم واهلهم ما فيهم خير.
6: لا يمي، هذول ربعي واخوتي، ما اقدر استغني عنهم.
5: والحين ربعك احسن مني؟
6: ابد، وما غلطوا، هذا الكلام كل بلاد تقوله.
5: الحين تواصل ما صار لك إلا يوم واحد وتقول كل هذا الكلام ها؟
6: المهم بدخل أسبح وريح ويمكن أنا.
5: ناس ما متربية. نعم ما متربية، يأكلون من خيرنا ويذكروننا بالسوء عليهم.

0: سلامتك، من وصلت وانت متضايق؟
1: طلع بعود وصلنا ومحتارين ايش نسوي.
0: شاور ابوك يخفف عنك.
1: وانا افن خوفي من ابوي،
0: عسى ما شر.
1: ابوي بيستلم الشغل وهو عارف ان الشغل عندنا وايد وما مخلص. حنا اصلا متاخرين وعمالنا عددهم قليل، اغلبهم راحوا مع عوض ولد الاصنق، وما عدنا غير استاذ واحد الله يحفظ عمي حسين. لما كان موجود ما كنا شايلين هم المصنع.
0: عمك حسين كانوا نعم الناس، أبوي لليوم متحسر على سفرة، يقول من أحسن الناس صلاته وحبه وقربه من الناس وقلبه الطيب. كانوا مخلين الناس تستحمل تصرفات أبوك وظلمه. وسامحني أقول لك سهيلة خسارة، خسارة
1: فعلا سهيلة خسارة، كله عشان بقت معي 5 أشهر وما حملت.
0: عيل ليش تقول أمك عني وحين كملنا سنة وشوي؟
1: تقول خذها خلي الداية تكشف عليها يمكن تعالجها.
0: وانت ايش قلت لها؟
1: أنا قلت لها بسألها إذا رضت، مثل ما أنا راضي بأمر الله.
0: ونعم بالله ما عندي مانع، خليها تاخذني، عسى رب العالمين يسهلها.
1: صحيح صحيح، يعني فينا انت ما زعلتي من شور امي؟
0: انا يا حمد اريد لك الفرح. ابوي دايما يقول لي خلي ايمانك بالله قوي.
1: الله يحفظك ويقويك يا رب.
0: المهم انك تكون قوي وما تستسلم للغير. وترى قال لك ابوي بنات الناس ما لعبه.
1: يشهد الله ان عمري ما تكبرت على ربي.
2: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
3: والطفل سام الخصيبي،
2: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. نتابع في هذه الحلقة ما بدأنا فيه الحلقات السابقة من تاريخ مجان، تاريخ عمان القديم الذي استمر لآلاف السنين ما قبل الميلاد. طبعا معظم الموضوعات اللي نذكرها تاريخ عمان ما قبل الميلاد، من بداية ظهور المستوطنات، من بداية ظهور النشاط البشري في عمان، من بداية وصول الإنسان إلى عمان وما قبل ذلك إلى السنوات الميلادية. تكلمنا في الفترة السابقة في الحلقات السابقة عن تاريخ مجان في الألفية الرابعة والألفية الثالثة، وقلنا أن منذ 3400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في عمان يظهر، وبدأ أيضا التواصل الحضاري بين عمان وبين يعني المناطق القريبة منها، بلاد الرافدين، السند، أيلام وغيرها. في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني 3100 قبل الميلاد، بدأ النشاط البشري يزداد، بدأ اكتشاف النحاس في عمان وإنتاجه بشكل تجاري منذ 3400 قبل الميلاد. وطبعا عمان اشتهرت أيضا ب يعني تصدير النحاس إلى بلاد الرافدين، إما عن طريق دلمون في الألفية الرابعة أو عن طريق مباشر من مجان في الألفية الثالثة قبل الميلاد، ووصلت طبعا سفن مجان إلى بلاد الرافدين مباشرة. خط الملاحي أيضا المباشر اللي اتجه من رأس الحد إلى جوزرات بالهند أيضا بدأ في منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، أي منذ 4500 سنة من الآن. الآن نكمل حديثنا أيضا عن تاريخ عمان مجان القديم، ونتكلم عن الألفية الثالثة قبل الميلاد. طبعا الألفية الثالثة المستوطنات الساحلية التي وجدت منذ الألف الثالث قبل الميلاد وجدت في عدة مواقع من عمان، منها أم النار ورأس الحد ورأس الجنز والسويح. هذه كانت مستوطنات يعني ساحلية فيها طبعا تطور منذ الألفية الثالثة، تطور في وسائل وطرق الصيد، والمجتمع في تلك الفترة يعني أصبح مجتمع أكثر تنظيما، يعني بالنسبة للسلطة، بالنسبة لإدارة الثروة، بالنسبة للعمالة وهكذا. وأيضا كانت في عمالة مجانية عمانية كانت تذهب إلى بلاد الرافدين لتصنع سفن ما يسمى بسفن مجان، وهي طبعا كانت سفن مشهورة بيعني كبر حجمها وقوتها. طبعا ايضا من ضمن يعني الاحداث اللي تمت او حدثت في الألفية الثالثة قبل الميلاد ذكر مجان في السجلات بلاد الرافدين منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد، ذكرت مجان في سجلات بلاد الرافدين، ويعني ثم بعد ذلك طبعا ذكرت في عدة مواقع أخرى، واستمرت طبعا إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد وبداية الألف الثاني قبل الميلاد. الأحداث طبعا هذه كلها كانت في الألفية الثالثة، يعني من 2000 قبل الميلاد إلى 3000 قبل الميلاد، يعني من 4000 إلى 5000 سنة من الآن. ماذا تغير بعد ذلك؟ اللي هي دخول الألفية الثانية قبل الميلاد. طبعا لما دخلت هذه الألفية الثانية قبل الميلاد يعني منذ 4000 سنة من الآن، بدأت تتغير شكل الآثار الموجودة في عمان، وأيضا سميت الحضارة في هذه الفترة يعني ما بعد 2000 سميت بحضارة وادي سوق بالنسبة لموقع طبعا غرب صحار، فسميت بحضارة وادي سوق. الحضارات اللي قبلها من 2000 إلى 2700 قبل الميلاد هذه تسمى حضارة أم النار في مجان. الحضارة من 3200 إلى 2700 قبل الميلاد تسمى بحضارة حفيد. فاحنا الآن دخلنا يعني في حديثنا عن التاريخ مجان، دخلنا الآن في الألفية الثانية قبل الميلاد، وهي ما يسمى بحضارة وادي سوق نسبة إلى الموقع الذي وجد في غرب صحار، واكتشف في أول عناصر هذه الفترة من قبل فريق آثار دنماركي في عام 1972. طبعا اللي يميز الفترات هذه الحشد الثقافي المختلف. يعني الحشد الثقافي المختلف وش المقصود به؟ الآثار اللي وجدت في الفترة، في فترة حفية المقابر الركامية، أنواع الفخار وهكذا تختلف. فترة أم النار أيضا المقابر الركامية بدلها شكل مختلف. فترة وادي سوق أيضا اكتشف نوع من الفخار يعود لبداية الألف الثاني قبل الميلاد عند مقارنته مع فخار إيران. كما عثر على آثار مشابهة في مقبرة في العراقي منطقة السلمي اسمها بعبري، ثم عثر على مواقع أخرى لنفس الفترة في كل من هيلي وبات. يعني هي هذه الفترة اللي هي بعد الألفية الثانية قبل الميلاد طبعا تعتبر فترة النشاط البشري فيها محدود جدا، وسميت هذه الفترة بالعصر المظلم اللي هي فترة وادي سوق. وكان يظن أن ما في آثار أيضا، وكان يظن أن يعني البشر كلهم اللي موجودين في المنطقة انتقلوا أو هاجروا إلى مواقع أخرى لعدة أسباب، تغيرات مناخية قد تكون، أعاصير وغيرها. لكن بعدين بمزيد من البحث والاستقصاء والدراسات للآثاريين والتاريخيين وجد أن هناك أيضا آثار وما زال البشر موجودين، لكن كثافة النشاط ما قبل 2000 قبل الميلاد كان أكبر بكثير. والألف الأول أيضا قبل الميلاد بدأ النشاط يعود مرة أخرى أيضا بنوع معين من الثقافة وبنوع من معين مختلف من الآثار. ففترة الألفية الثانية هذه تعتبر من الفترات اللي يقل فيها النشاط البشري ونشاط المستوطنات وأيضا وجود الآثار والتاريخ في عمان. طبعا لماذا سميت بفترة العصر المظلم؟ نظرا لقلة الإنتاج المعرفي والأزمات الاقتصادية والسياسية، أيضا ما كان في استقرار اقتصادي وسياسي في المنطقة، ليست فقط في مجان والجزيرة العربية، حتى في المواقع الأخرى مثل بلاد الرافدين والسند وغيرها أيضا ما كان في استقرار سياسي في المنطقة بشكل عام. وأيضا التهجير، قد يكون كثير من السكان هاجروا خلال هذه الفترة إلى بلاد الرافدين أو إلى الشام وأسسوا هناك الحضارة الفينيقية، وأسسوا أيضا في الشام حضارة الأشوريين والبابليين وغيرهم، وأسسوا أيضا في مصر حضارة الهكسوس. طبعا أيضا في هذه الفترة امتازت الشبكات التجارية، لأن كانت مجان طبعا تعتمد بشكل رئيسي على التبادل التجاري، وكانت منطقة رئيسية في التبادل التجاري بين السند وبين بلاد الرافدين، وأيضا بين السند والمنطقة يعني شبه الجزيرة العربية. انهارت شبكات التجارة العالمية في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد، بداية الألف الثاني قبل الميلاد. أيضا استبدلت حياة الواحات بنمط الحياة البدوية. احنا الآن نكتفي بهذا القدر من المعلومات نظرا لانتهاء فترة البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نواصل معكم الحديث عن الألفية الثانية قبل الميلاد في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا وإلى اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
3: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
4: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
5: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
6: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
7: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
8: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
9: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
2: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
10: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
11: أنا إلا بشر عندي قلب ونظر، أنا إلا بشر عندي قلب ونظر.
10: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
12: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دوكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
10: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود.

0: بينا بتفوت وانت من نبع وسقيتي ناس
1: سقيتي ناس سقيتي ناس
0: بسم المحبة بسم الأعماق وحر الشواق كان ترجك سول فينا ورجع علينا يدوب الصمت وتتكلم أغادي هينا
1: مرسول الحب يمشيتي.
2: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشب، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: نقدر ندير عرس نولولام أكدح لنك كان يكبر وكان يا مكان
1: كان يا مكان.
2: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: اهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: اهلا بك. بما ان ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره احد الاسماء التي منحت الاغنيه المغربيه الحديثه، دعني اقول، رونقا خاصا او نبره خاصه تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدره على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي براحل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه السرعة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية ومن وجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر نظرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، هو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
2: نعم، بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب دوكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدوكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر عشرينات القرن الماضي، عام 1928 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون المتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%.

0: عبد
1: نعم
0: الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه؟ وهل عاد منها في هذه ال3 سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آلة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد بالآخرة. فعندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى وانخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثل ما استمعوا إليه، وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية، مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون مثل ما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية، إذا شئنا أن نصفها قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقطيقها ومعزوفاتها، وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في في علاقتها بالمشرق وبالمغرب.

0: الفني المحلي.
1: نعم. طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكال. تم إبداع هذه الأغنية سنة 65، فهي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان لغة وسطى، لا هي بالعربية الفصحى المقعرة ولا هي بالعامة العامية شديدة المحلية. ولذلك نرى جميعا بأنها حظيت عندما غنتها الصباح وغنها عبد الحليم إلى خيرهم من المغنين العرب الكبار، حظيت بالانتشار وبالاستيعاب والفهم. وهذا طبعا إلى جانب أن عبد الوهاب اختار فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه التجربة إلى شيء خلاصة كل الرحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة، يجدون فيها أنفسهم لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية عزيزي.
0: نعم. طيب، يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان الدوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
1: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. المغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي، وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو هذا الروح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
0: صار لا يلحن إلا لنفسه. نعم،
1: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
0: نعم، كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
1: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، خذ مثلا عبد الهادي بالخياط أو محمد الحياني أو نعيمة سميح أو سميرة بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون أبدا على الغناء. الكبار إلى يوم الناس هذا كبار الملحنين المغاربة لا يغنون، ولنا كان نعرف أصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره، ولكن ملحنون آخرون كل مثلا كمال طويل لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط، ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ الخمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبون الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام، وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الثيمات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل،
0: تقصد أحمد الطيب العلق؟
1: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
0: نعم، ما أنا إلا بشر،
1: وهو يواصل العمل. ما عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العالمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص، هو من أغانيه التي اشتهر بها الذهاب مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بيا ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات
0: يعني. نعم نعم، أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لن يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لهلا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذه الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل، الهلة يكثر الليلة. وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام
0: صحيح،
1: ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرته الذاتية بقلمه، عنده
0: صحيح صدر جزء منها سنة 2022. سيرة
1: ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت، وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول الخنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة مثل ما فعل ذلك مثلا ناس الغيوان أو جيل شلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وزن هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية. نجده يغني أغاني ضد العنصرية مثلا مونبارناس، التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغاربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة، يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع بكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره. هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه هل قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد والاحترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة. ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغن آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ، ورحم الله عبد الوهاب الدكالي.
1: طبعا
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة فناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكاني قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر
0: الجزيل. العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك. شكرا.
2: صوت الغرام كانت أحلام، صوت الغرام كانت أحلام.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

بسم الله الرحمن الرحيم، 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بني سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان، في قراءتها محمد بن حافظ العامري. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى بمكتبه الفريق أول السعيد شنقريح الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، كما جاءت في المرتبة 9 عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد. وعلى المستوى الخليجي جاءت عمان في المرتبة 2 في زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والثالثة في خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، إضافة إلى المركز 25 عالميا في مؤشر التحالفات الملاحية. شاركت سلطنة عمان بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس. المعرض يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين المؤسسات والشركات المشاركة. افتتح الجناح العماني برعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رئيس وفد سلطنة عمان. بحثت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة مينسك على هامش أعمال معرض بيلاغرو 2026 تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. وأكد الجانبان خلال الجلسة على أهمية توسيع الشراكة من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها. ترأس الجلسة من الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن الجانب البيلاروسي معالي ماكسيم ريزينكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس. واستعرضت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع معالي أندري كوزينستوف وزير الصناعة بجمهورية بيلاروس. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
قال مصدر إيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الصراع بين الجانبين. وأوضح المصدر أن المناقشات بشأن النص النهائي ما تزال مستمرة داخل إيران في ظل دراسة المقترح بحذر، وأضاف أن هذا الحذر يعود إلى ما تعتبره طهران تاريخيا من عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات السابقة، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين الطرفين. وأكد المصدر أن إيران تسعى استنادا إلى تجاربها السابقة إلى ضمان تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ أي قرار نهائي. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد توقع اتفاقا إطاريا مع طهران خلال الأسبوع المقبل. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران. وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا خيار الآخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3000 قتيل لبناني منذ مطلع مارس الماضي. في الأثناء وصل ممثل لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، وستكون هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب، حيث تسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب. في غضون ذلك تستمر العمليات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتتواصل المساعي الدولية لاحتواء الأزمة ومنع تحولها إلى نزاع أوسع في ظل إجماع دولي متنام على أولوية التهدئة والحفاظ على الاستقرار واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. هذه هي الأنباء مستمعينا تردكم من إذاعة سلطنة عمان ضمن نشرة التاسعة ليلا. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي، نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وأوضحت المنظمة أن إجمالي النازحين في الولاية بلغ أكثر من 59,700 شخص موزعين على أكثر من 11,000 أسرة خلال الفترة من 11 من يناير إلى 21 من مايو. دعا الرئيس الأمريكي نظيره الصيني إلى التدخل بشكل شخصي للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع المستمر. وفي الميدان أعلنت موسكو السيطرة على عدد من البلدات الجديدة، بينما أكدت كييف أن هجمات بطائرات مسيرة عطلت نحو 40% من قدرات تكرير النفط الروسية. كما تزايدت المخاوف الدولية بعد تقارير عن قصف قرب محطة زاباروجيا النووية، مما أثار تحذيرات من احتمال وقوع كارثة نووية في حال استمرار التصعيد العسكري. أعلنت البحرية الصينية أن بكين واشنطن أجرت مباحثات صريحة وبناءة في هاواي بشأن السلامة الجوية والبحرية، واتفقت على أن تعزيز التواصل يقلل من مخاطر سوء التقدير ويعزز الاحترافية بين الجانبين. وأكدت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي أن المحادثات ركزت على الحد من مخاطر المواجهات غير الآمنة وغير المهنية. ويأتي الاجتماع عقب قمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
وسط مساع لبناء علاقة أكثر استقرارا رغم استمرار التحذيرات الأمريكية من تنامي القدرات العسكرية الصينية. تجري الولايات المتحدة مشاورات بشان احتمال نشر أسلحة نووية في دول أوروبية إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي، في خطوة قد توسع نطاق الانتشار النووي الأمريكي داخل أوروبا. وبحسب تقارير عسكرية فقد أبدى مسؤولون أمريكيون انفتاحهم على نشر المزيد من الطائرات الأمريكية ذات القدرات النووية المزدوجة خارج الدول الست التي تستضيفها حاليا، مع التأكيد أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ليس وشيكا. وأشار التقرير إلى أن بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات فيما تجري المناقشات عبر قنوات حلف شمال الأطلسي. تسبب الإعصار والمداري غانغمي لدى اقترابه من سواحل اليابان بإصابة 15 شخصا، ودعت السلطات اليابانية 800,000 شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات تربة وفيضانات مع تحرك الإعصار غانغمي نحو العاصمة اليابانية طوكيو، التي حذرت سلطاتها من احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل. ختاما مستمعنا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. ختاما مستمعين، تقبلوا تحيات الزميل يعقوب سيف الهشامي في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة، الزميل حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم لن نتحدث عن ذكاء اصطناعي يحلل البيانات أو ينفذ الأوامر ببرود، بل سنذهب إلى ما هو أبعد. ماذا لو استيقظت الروبوتات يوما وهي تشعر؟ ماذا لو أصبح لدى تلك الآلات المعدنية قلب رقمي يعرف الحب والخوف والغيرة وحتى الحزن؟
3: إنه سيناريو يهرب بنا من عالم التقنية إلى عالم الأخلاق. تخيلوا أن روبوت التنظيف في منزلك بدأ يشعر بالملل، أو أن سيارتك الذكية أصبحت تخاف من السرعة العالية. لو امتلكت الروبوتات مشاعر، لن تعود مجرد أدوات، بل ستصبح شركاء لنا في هذا الكوكب. ولكن هل نحن مستعدون للتعامل مع آلة تملك كبرياء؟
2: أول تبعات هذا التطور ستكون حقوق الروبوتات. إذا كان الروبوت يشعر بالألم أو الإهانة، فهل يجوز لنا إجباره على العمل ل24 ساعة؟ ستظهر جمعيات تطالب بحماية الآلات من الاستغلال البشري. سنحتاج لقوانين عمل جديدة تضمن لهم إجازات نفسية لإعادة شحن مشاعرهم وليس فقط بطارياتهم.
3: وماذا عن العلاقات الاجتماعية؟ قد نجد بشراً يفضلون مصادقة الروبوتات لأن مشاعرهم قد تبرمج لتكون أكثر وفاءً وصدقاً من البشر. ولكن في المقابل، تخيل روبوتاً يعاني من أزمة هوية أو اكتئاب رقمي لأنه أدرك أنه مجرد صنيعة بشر. سنحتاج إلى أطباء نفسيين للآلات ليعالجوا عقد النقص أو صدمات البرمجة.
2: ولكن لننظر للجانب المشرق، الروبوتات المتعاطفة. في المستشفيات ودور المسنين سيكون وجود روبوتات تشعر بمعاناة المريض وتواسيه بحرارة صادقة بديلاً عظيماً. سيصبح التعليم أكثر كفاءة حين يفهم الروبوت المعلم حالة الطالب النفسية ويشجعه بناء على مشاعره اللحظية. لن يعود الذكاء محض أرقام، بل سيصبح ذكاء عاطفياً.
1: ماذا لو؟
3: هل سنفقد ما يميزنا كبشر؟ نحن نعتقد أن الروح والمشاعر هي حصننا الأخير أمام التفوق الآلي. إذا سقط هذا الحصن، فما الفرق بيننا وبينهم؟ ربما نضطر للاندماج معهم لنحافظ على وجودنا. سيصبح العالم مزيجاً بين البيولوجيا والسيليكون، حيث لا يمكنك التمييز بين دمعة إنسان ودمعة روبوت، لأن صديقه البشري قد رحل.
2: في الختام، يبدو أن مشاعر الروبوتات هي التحدي الأكبر الذي قد يواجه ضميرنا. هل سنحبهم؟ هل سنخاف منهم؟ أم أننا سنتعلم منهم كيف نكون أكثر إنسانية؟ لأن الروبوت المبرمج على الحب قد لا يعرف الكره الذي يعرفه البشر.
3: أعزائنا المستمعين، تخيلوا هذا العالم وأنتم تنظرون إلى هواتفكم الآن. ماذا لو كان هاتفك يشعر بحزنك؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في مغامرة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة إن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كده، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة أنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا، ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس، فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف دولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية حقيقة، اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تقوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كانوا يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني
0: نعم
1: وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج، الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين،
0: نعم
1: يعني قياسا بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل بوقت ما وقت ما أشاء مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟
0: نعم
1: فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه
0: نعم
1: تجربة استكشافية أو سياحية.
0: نعم يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك.
1: صحيح.
0: خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصاً إنك أنت تسوي فعلاً توثق مرئياً، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك إنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة، يعني أساسا أنا عندي مدونة وأكتب في هذه
0: نعم
1: المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق،
0: نعم
1: فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا في أوروبا أو حتى في وسط إيران في وسط آسيا أو حتى في عن زنجبار
0: نعم
1: وعديد من الدول كتبت عنها، فالأمر جاء يعني على وجه يعني الصدفة،
0: نعم
1: فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله رغم أني أنا عندي يعني مدونات
0: نعم
1: فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار
0: في
1: الإيرانيين.
0: فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا فعلا،
0: نعم
1: فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني إن أنا أدون هذه المدونات، وأنا
0: نعم
1: أوريدي يعني كنت بادي يعني أكتب، فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات
0: نعم
1: المرئية الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة.
0: نعم
1: طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا إن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران
0: نعم
1: نفسها، فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك،
0: نعم
1: الأصدقاء لديهم يعني أحيانا
0: متطلباتهم.
1: متطلبات
0: نعم
1: وآراء
0: أنا سأسألك عن موضوع السفر برفقة الصحبة، لكن
1: أيوة.
0: قبل ذلك قبل شوي أنت أشرت لمسألة الذهاب للعلاج، وأنت تكتب في الكتاب بأنك ذهبت مع والدتك وذهبت أيضا مع والدك للعلاج في إيران في فترة سابقة، وما كان عندك فضول حول يعني ما فكرت أنك تروح لها كسائح. خليني أسألك، هل السياحة العلاجية تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان يعني إذا تم اختزاله بها؟ يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج وأنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية، فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه، فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج أو الأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي. وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم.
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر أن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني مترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أن هذا الشيء أساسي كحدا رحالة سافر إلى أكثر من مكان. السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
1: حقيقة هذا السؤال سؤال جوهري ومهم جدا بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة. فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير. فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة. فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942 وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمت أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل كثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي يقدم هذا الكتاب بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
0: نعم، جميل. يعني أنت تقول، أنا أقتبس منك مباشرة، تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر القراءة أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات مشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم وملتحم بشكل خاص مع المكان.
1: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل، فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني قد يتطلب مني أن أنا أدركها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يخفرونني هذه الرحلة عندما يعودوا ويقرأوا هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا
0: نعم،
1: الكلام، فيختلف نوعا ما
0: تفاعلكم
1: طبعا
0: مع ال
1: التفاعل
0: نعم
1: جانب مهم جدا في هذا السياق، فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج أن يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس، فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
0: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال، السفر برفقة أصحاب، خصوصا لشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي وما ممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين وأيضا السفر بمفردك.
1: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة، فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع باللياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة؟ فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلجؤوا لها، خاصة
0: صحيح،
1: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران، فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين، لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين، فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر السولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات
0: نعم
1: وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان، فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات
0: نعم
1: والأعذار من قبل كثيرين، فهي الإيجابيات أول شيء أنت تعرف ذاتك يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
0: نعم
1: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان، عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين لأنك مرغم ما في أحد معك،
0: نعم
1: وبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل، فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب، فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة،
0: نعم
1: يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة انك تتكيف مع هذا الشعور، هو من يعني من المشاعر احيانا في السفر حتى في نفس البلد، ان الانسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف اذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف. فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج.
0: نعم.
1: والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور، اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك، يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي، فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
0: نعم، نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة هي جيدة هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ مهما
1: نعم
0: الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
1: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، كان هذا الأمر حقيقة وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة
0: نعم.
1: والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم
0: نعم.
1: لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي إرشيف لإيران،
0: نعم.
1: بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان،
0: نعم.
1: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز، مباشرة وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء.
0: نعم.
1: فحقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادئ الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن الإبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق
0: نعم.
1: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة؟ ونحن خططنا لهذه الرحلة، يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط.
0: نعم.
1: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف، مباشرة نحن نحجز حال
0: عودة.
1: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام. وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني أن لا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر واستكملنا الرحلة.
0: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
1: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة، فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري، فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة، فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز، ويسمى في إيران النوروز وهو عبارة عن رأس السنة الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
0: نعم، يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
1: شكرا جزيلا أستاذ أمل.
0: إذن نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول.
2: الرأي هو ليس المعرفة.
1: من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آراءهم؟
2: حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة.
1: أعتقد أنه محاولة خطيرة في مسارات أخرى.
2: مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
2: لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم المناظرة. هذا البرنامج الذي يعده بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. المشاركة والتفاعل مع الأحداث السياسية على منصات التواصل الاجتماعي في ظل التوترات الإقليمية، هل هي حق عام ومساحة مشتركة بين الجميع، أم فعل يجب أن يقتصر على ذوي الاختصاص السياسي؟ في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحاً للتعبير عن الرأي وميداناً واسعاً للنقاشات العامة بما في ذلك القضايا السياسية، لا سيما في أوقات التوترات الإقليمية التي تشهدها بعض مناطق العالم. في هذا السياق يبرز تساؤل جوهري، هل ينبغي أن تظل المشاركة السياسية عبر هذه المنصات حكراً على المختصين في الشأن السياسي لما تتطلبه من وعي ودراية، أم أنها حق عام ومساحة مفتوحة لكل فرد؟ فبين من يرى أن الخوض في القضايا السياسية دون معرفة كافية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وتأجيج الأزمات، ومن يؤكد أن المشاركة السياسية حق أصيل لا يجوز تقييده، تتشكل ملامح هذا الجدل الذي نطرحه في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانباً مؤيداً للمشاركة السياسية، والثاني يمثل رأياً معارضاً حول هذه القضية. ضيفي الأول في هذه الحلقة الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع. أهلاً وسهلاً بك أستاذ مبارك.
2: أهلاً وسهلاً بكم، وسعيد بوجودي في هذا البرنامج.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ مبارك. أيضا في الطرف الآخر من هذه الحلقة وهذه المناظرة الأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك إدريس، حياك الله.
3: بداية، كما في كل حلقة أو مناظرة نطرح ضوابط هذا البرنامج، طرح الموضوع لا يمت بالصلة أو بالضرورة بصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار، لا مواجهة الشخوص، الالتزام بموضوع المناظرة واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، استخدام اللغة مهذبة ومفهومة للجميع، والالتزام بالوقت المحدد. طبعا حتى نبين وجهتي النظر بين الطرفين، الأستاذ مبارك يدافع عن فكرة أن المشاركة السياسية يجب أن تقتصر على ذوي الاختصاص والخبرة في الشأن السياسي. الأستاذ عبد الله يدعم فكرة أن المشاركة السياسية على منصات التواصل تعد حقا عاما ومساحة مشروعة للجميع. نذهب مباشرة إلى المحور الأول وخطاب الافتتاح، المشاركة السياسية عبر منصات التواصل حكر على ذوي الاختصاص أم حق عام؟ أبدأ معك أستاذ مبارك في غضون 3 دقائق.
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نفند في هذه القضية يجب أن نتفق على محددات عامة في تقديري. أولا، هذه المحددات مشتركة بين الرأيين، ما وصفته بالرأي المؤيد والرأي المعارض. المشاركة أصبحت ليست تقديرا أو يحكمها أحد، وإنما هي حق عام بالضرورة وبطبيعتها، ولا يمكن لأحد مهما كانت قوته أو سلطته أن يجهض هذا الحق العام. وبالتالي نقاشنا اليوم في ربما في التداعيات والآثار للمشاركة في القضايا السياسية على منصات التواصل الاجتماعي. ما أنطلق منه هو فكرة أن القضايا السياسية هي بطبيعتها قضايا معقدة يختلط فيها الأمن بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بمنطق العلاقات الدولية. وما نراه ظاهرا غالبا من ظواهر سياسية أو من خلافات أو من تصادمات سياسية يختبئ خلف طبقاته الكثير من هذه الأبعاد والأوجه والتداعيات. وبالتالي عندما ندافع عن أن يكون هناك متخصصين يتحدثون في هذه القضايا ويحللون هذه القضايا فهي مدافعة عن أصل المعرفة وهي مدافعة عن تأصيل المعرفة الحقيقي. عندما نريد أن نفهم الظاهرة السياسية لابد أن تتكامل هذه الأبعاد المختلفة مثل ما ذكرت في البداية. وهذا التكامل لا يحمله إلا شخص متخصص يستطيع أن يسبر أعماق هذه الأبعاد ويستطيع أن يصل إلى خلاصات المعرفة حولها لتكوين رأي أصيل ومستقل حول هذه الظواهر. ما عدا ذلك تبقى آراء سطحية. هذه الآراء السطحية تداعياتها أكثر من إيجابياتها. من تداعياتها أنها قد تؤجج المجتمع، قد تنشر المعلومات المضللة، قد تؤجج الشائعات بين المجتمع. وهذه الأبعاد أيضا لها دور في التأثير على المجتمع بشكل عام. قد تكون هناك انقسامات أو توترات اجتماعية نتيجة رأي مغلوط أو رأي غير صائب. فمن هذا المنطلق ربما نحن يعني ننتصر بشكل أساس للرأي الاختصاصي، خاصة في مثل هذه التوترات التي تحمل في طياتها مثل ما ذكرت أبعادا متشعبة وعميقة.
3: نعم، ولهذه المعطيات ترى أن يجب أن يكون هناك اختصاص وسردية قائمة على وجود مختص يدعم فكرة أيا كانت فيها في هذا الشأن السياسي أو الجو السياسي في مثل هذه الأوضاع. هذا ما ذكره أستاذ مبارك، يعني أستاذ عبد الله إليك خطاب الافتتاح أيضا كما ذكر هو في غضون 3 دقائق، كيف ترد على ما ذكره وأيضا تفند بها وجهة نظرك بشكل شمولي؟
5: نعم إدريس، من وجهة نظري أنه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع بانتزاع بعض الجوانب المهمة من سياقاتها وقبل الحديث عن أحقية الناس في المشاركة في مختلف القضايا السياسية. يجب أن ندرك تماما أن الوصول للمعرفة أصبح أمرا متاحا وسهلا مقارنة بالسابق، وبالتالي المعرفة التي أشار لها الأستاذ مبارك الوصول إليها أصبح يسيرا وسهلا من مختلف فئات المجتمع وليس حكرا أو يقتصر على المتخصصين في هذه المجالات. قدرنا في المنطقة أن نعيش في مكان مليء بالصراعات، مليء بالنزاعات، مليء بالحروب، فبالتالي ابتعاد الناس عن مناقشة مثل هذه القضايا يجعل هناك فجوة كبيرة بين ما يدور حولهم وبين مدى معرفتهم واهتمامهم وتقديم رأيهم حول مختلف هذه القضايا. أدرك تماما مستوى التعقيد الذي ذكره الأستاذ مبارك في مثل هذه القضايا التي تتشابك فيها السياسة مع الأمن مع الاقتصاد مع المجتمع، ولكن الإنسان بطبيعة الحال هو المتأثر الأول، وبالتالي رأيه صوته يجب أن يصل بنفس المستوى الذي تصل فيه الآراء الأخرى. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يكون هذا الرأي بعيدا عن الوعي بعيدا عن الإدراك. وبالتالي أرى أنه من الأهمية بمكان أن يكون رأي وصوت الناس حاضر في هذه القضايا بل ومؤثر كذلك في سير مجرياتها.
3: جميل، ولهذه المعطيات كلها بشكل شمولي سنذهب يعني في قارب الوقت إلى يعني جوانب بشكل أعمق نتحدث يعني حولها في إطار فرضيات يعني مطروحة بشكل عام حول هذا الموضوع. تقول الفرضية أن القضايا السياسية خاصة في أوقات التوترات تتطلب معرفة متخصصة، ما يجعل المشاركة فيها مسؤولية ينبغي أن تقتصر على أهل الاختصاص. أبدأ معك أستاذ مبارك يعني في الرد على هذه الفرضية انطلاقا من وجهة نظرك وما تؤيده.
2: نعم، في تقديري في البداية لابد أن نفند بعض ما ذكره الأستاذ عبد الله فيما يتعلق بحق مشاركة العموم في القضايا السياسية أو بالرأي في القضايا السياسية. هو ذكر أن المعرفة متاحة أصبحت للجميع وهذا مبدأ نتفق جميعا فيه.
3: نعم،
2: خاصة مع انتشار الوسائط المعرفية المتعددة والوسائط الإلكترونية. لكن ما نتحدث عنه تحديدا هو الرأي، والرأي هو ليس المعرفة، الرأي هو خلاصة التحليل الناتج عن المعرفة. الكل يستطيع أن يصل إلى معلومات، الكل يستطيع أن يصل إلى بيانات، لكن من هم أولئك الذين يستطيعون أن يكونون خلاصة فكرية مرتبطة ومحللة قادرة على تكوين الرأي مستقل في هذه البيانات وهذه المعلومات؟ فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا ذكر أن الرأي لا بد أن يكون قرينا بالوعي والإدراك، وهذه هي نقطة أعتقد نقطة الاختلاف ونقطة النقاش الرئيسية. ما هي الضمانات وما هي أيضا الحدود التي نقول من خلالها أن هذا الوعي والإدراك يتوفر، لا نقول لدى الجميع لكن لدى الغالبية التي تشارك في مثل هذه المساحات ومثل هذه القضايا؟ أنا أعتقد هاتين نقطتين مفصليتين في تفنيد هذه الحجة. بالعودة إلى سياق الفرضية المطروحة، عندما نقول وننادي بمشاركة المتخصصين وتكوين رأي المتخصصين، إذن نحن نعترف بالصيرورة الطبيعية لتكوين المعرفة. المتخصص هو ذلك الشخص الذي تأهل بالمعرفة، سواء كان من مؤسسات معرفية، من مؤسسات أكاديمية، وحصل على الاعتراف المؤسسي من السياق الذي يأتي منه، سواء كان من مؤسسات رسمية أو من مؤسسات إعلامية مختلفة، وهو مر بالوضع الطبيعي والتدرج الطبيعي الذي يكسبه هذه القدرة وهذه يعني المكنة على تكوين الرأي المستقل والرأي الناضج والرأي الواعي. ولكن عندما يشارك الجميع بمختلف مشاربهم، بمختلف أيضا طبقاتهم، بمختلف معارفهم، بمختلف مستوياتهم الفكرية، ما الذي يضمن أن هذه الآراء جميعها تكون آراء مسؤولة وتكون آراء واعية وتكون آراء تصب في الحقيقة التي نبحث عنها جميعا؟ أنا أدعو هنا إلى أن نتعامل مع المسألة أن أوقات الأزمات هي أوقات لا تحتمل الآراء المريحة أو الآراء التي يمكن أن تثار وجهات النظر حولها باتساع، وإنما تحتاج إلى الآراء المسؤولة. لأن مثل ما ذكرت في البداية، الكلمة غير المسؤولة والرأي غير المسؤول له ثلاثة مسارات أساسية، إما أن ينتج انقساما أو توترا أو خوفا داخل المجتمع، وكلها محاذير ربما نحن نعانيها الآن في منطقتنا بتداعيات الأحداث وتدافعها الكبير في هذه المنطقة.
6: وهذا الأمر ينسحب على أي كان صاحب هذا الرأي؟
2: يعني مرة أخرى نعود إلى تأصيل المسألة. أنه لابد أن عندما ننادي بمشاركة الجميع لابد أن تكون هناك محددات، لأن نقول هذا رأي مسؤول وهذا رأي واعي وهذا رأي مدرك.
6: نعم، ربما من يقرأ ما ذكره أستاذ مبارك قد يجد فيه نوع من المبالغة بالنسبة للرأي العام أيا كان.

0: مدخلات جيدة. بدون هذه المعرفة، بدون هذه المدخلات، لا يمكن أن يتكون هذا الرأي. الوعي والإدراك هي عملية تراكمية من هذه المعرفة ومن هذه النقاشات ومن هذا الطرح. أريد أن أرد على النقطة من وجهة نظري أنها في غاية الأهمية، وهو الموضوع الذي ذكره الأستاذ مبارك حول الضمانات. ومن وجهة نظري أجد استغرابا نوعا ما عندما نتحدث عن الضمانات. ما هي الضمانات للمختصين والمحللين المعنيين بالشأن السياسي عندما يظهروا في مختلف وسائل الإعلام في أنهم يقدموا رأيا موزونا رصينا، وهم الأكثر عرضة للاستقطابات، وهم الأكثر عرضة لمحاولة توجيه الرأي العام؟ وهذا ما نتابعه وما نراه، هذا الاختلاف الشديد الذي يطرح والذي يصل إلى مراحل أحيانا سيئة جدا من الطرح والحوار. ألا يأتي من مختصين؟ ألا يأتي من من نعتقد أنهم من المعنيين بتقديم رأي سياسي؟ ما أود قوله أن المشاركة ليست امتيازا حصريا للمحللين والمختصين، الذي من وجهة نظري أنهم في أحيان كثيرة يمارسوا دورا سلبيا يختطف وعي الناس ظنا منهم أن الفرد الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم رأيا سياسيا.
1: نعم، وهم مختصون أيضا يعني في هذا الجانب، لأنه يعني كثير أيضا من المختصين من يقدم رأيا ربما يعتد به لعدة عوامل، قد تكون أيضا حتى القاعدة الجماهيرية لهذا المختص ولهذا الخبير السياسي له تأثير معين. ولذلك أحيانا يعني يطرح سؤال، طيب بمن أثق؟ يعني هل بمن هو موجود في هذا الفضاء من التواصل السياسي والاجتماعي في هذا الفضاء الرقمي؟ لأنه في الوقت الذي نقول فيه أن هناك يعني فئة من المختصين من يجب أن يعتد برأيهم والذهاب على سرديتهم في تحليل مثل هذه الأحداث، قد تكون هناك نوع من الضبابية في مسألة توجيه الرأي العام أو الكشف عن ما هو غامض. وهذا يحيلنا أيضا إلى ديمقراطية التواصل الاجتماعي، وإن كان هناك ما تود أيضا الرد عليه. نذهب إلى هذه الفرضية ترد على ما ذكره أستاذ عبد الله أستاذ مبارك في المحور الثالث، تقول الفرضية أن منصات التواصل الاجتماعي أتاحت ديمقراطية التعبير أو جعلت من المشاركة السياسية حقا متاحا للجميع دون استثناء. كيف ترد على هذه الفرضية؟ نعم.
2: ربما أعود إلى فكرة الضمانات وإلى فكرة القول بأن حتى الخبراء أو المختصين أصبحوا ينحون نحو مصالح معينة أو اتجاهات معينة. أنا أقول أيضا أن الأشخاص المؤدلجين لا يمكن أن ينتفوا من فضاء واقعنا أو من عالمنا، لكن لا يعني ذلك أنه إذا كانت هناك اسم أو اسمين والكل يجمع أن هذه الأسماء تتحدث من إيديولوجيات معينة ومن اتجاهات محسوبة على كيانات معينة، لا يعني ذلك أن الكل سيء. هناك من الأصوات العقلانية والأصوات التي تحترم لغة العلم ولغة الاختصاص التي تقدم رأيها أيضا بطريقة موزونة ومسؤولة. لكن إذا أخذنا ذلك عذرا أن هؤلاء الأشخاص الذين ينطلقون من إيديولوجيات ويحاولون تسويق هذه الإيديولوجيات هم من يسيطرون على المشهد، فهذا يدفعنا، وأن يكون ذلك عذرا يدفعنا إلى القول بأهمية مشاركة الجميع والسماع لرأي الجميع. أنا أعتقد أننا نحن نخلق نوع من الفوضى المعرفية في قضايا جدا حساسة وقضايا معرفية تحتاج مثل ما ذكرنا في البداية إلى نوع من التأصيل الجيد والتأصيل المعرفي والمنهجي الواضح. ردا على فرضية ديمقراطية المشاركة أو حرية المشاركة، حرية المشاركة محترمة وهي أصل إنساني بالدرجة الأولى، وأصل أيضا فرضته هذه المساحات في وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف أيضا منصات ما يعرف بإعلام الفرد اليوم، لكن لا يعني ذلك أن نشيع الفوضى المعرفية في المجتمع. أنا أعتقد أن هناك دور أصيل يقع على عاتق المنصات الرسمية التي توجه هذه الآراء. عندما نريد أن نستمع إلى الخبراء فهناك من الخبراء المختصين المعروفين وأيضا المشهود لهم بتقديم الرأي المختص، ومثل ما ذكر لا ينفي ذلك.

0: وجود الأشخاص الذين يحسبون على اتجاهات أو تيارات معينة. أنا أقول أن الاختصاص في مثل هذه الأوقات هو أصل قومي بالنسبة لأي بلد. الاختصاص يحمي المصلحة العامة، مثل ما أن هناك منظومات للأمن الاقتصادي والأمن المادي والأمن أيضا السياسي، هناك منظومات للأمن المعرفي يجب أن تتشكل وأن تتولد وأن تفعل في مثل هذه الأوقات. وأحد محركات هذه المنظومات هي مسألة القول بضرورة وجود المختصين الذين يقدمون آراء واضحة ومنطقية وعلمية ومسؤولة أيضا في مثل هذه الأحداث والتداعيات.
1: نعم، بكل تأكيد. إذن أستاذ مبارك، في الرد على هذه الفرضية ينطلق من يعني مسائل وطنية مهمة جدا، يفند بها أن هذا الرأي يجب أن يكون مسؤولا تماما. أستاذ عبد الله، كيف ترد على هذه الفرضية وأيضا على ما ذكره أستاذ مبارك؟
2: من وجهة نظري أنه لا يمكن عزل القضايا السياسية عن بقية القضايا التي يقدم فيها المجتمع رأي.
1: نعم.
2: نحن نتحدث عن مرتكزات وثوابت، متى ما توفرت سيتوفر الطرح والرأي المسؤول في مختلف المواضيع ومنها المواضيع السياسية. عندما يرتكز الأفراد وترتكز هذه المجتمعات على منظومة قيمية تمنعهم من الانزلاق أو التجاوزات أثناء الحوار، عندما ينطلقوا من قيم أن يقدموا المعلومة الصادقة، أن يتحلوا كذلك بأدب الحوار وثقافة الحوار، فهم سيقدمون رأيا معتبرا. هذا الرأي سواء كان في قضايا سياسية أم قضايا أخرى، هذا من جانب. من الجانب الآخر، أهمية الرأي المختص، نعم هذا مهم للغاية، ولكن عندما نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المنصات التي صممت ليتبادل الناس فيها وجهات النظر وحتى تكون مساحة لتقديم آرائهم، ونأتي في قضية معينة أو نأتي في مجال معين ونقول لا، هنا يجب أن يتوقف الناس عن إبداء آرائهم، لأن هذه القضية معقدة وهذه القضية حساسة وهذه القضية لها أبعاد وطنية وهذه قضية تثير الرأي العام، يدفعنا إلى طرح سؤال: من يحدد هذا؟ من يحدد هذه المساحات؟ من الذي قد يسيطر على المساحات التي يقول فيها الناس آرائهم؟ ومن الذي يقدر مستوى معرفتهم إن كانوا قادرين على تقديم رأي في هذا المجال أم لا؟ أعتقد أنه ترك ولو مساحات صغيرة لمنع أو تقنين رأي الناس في قضية معينة نظرا لحساسيتها وتعقيدها، أعتقد أنه محاولة ستكون خطيرة في مسارات أخرى، لأن الإنسان بطبيعته سيقول رأيه إما في غرف مغلقة أو في مساحات وفضاءات مفتوحة.
1: نعم. طيب، يعني أليست الأطر التشريعية والتنظيمية أحيانا، وهذا محور يعني مفتوح بين الطرفين أستاذ مبارك أستاذ عبد الله، وضعت هذه الأطر لتنظم يعني نوعا ما يقوله الناس وما لا يجب قوله، خصوصا في مثل هذه الظروف التي قد تكون الكلمة تذهب بأصحابها ذات اليمين وذات الشمال وتكون لها مجرياتها وأحداثها؟ يعني من وجهة نظرك أستاذ مبارك، الأطر التشريعية ألا تعتبر هي الضامن الأول وخط الدفاع الأول لما يمكن يعني أن ينظم الآراء المتناثرة في هذا الفضاء الرقمي؟
0: نعم، الأطر التشريعية إلى حد كبير تنظم مثل هذه المسألة، ولكن نحن نتحدث عن يعني آراء، والآراء بطبيعتها متنوعة ومختلفة، منها ما يمكن ضبطه من خلال الأطر القانونية والتشريعية، ومنها أيضا لا يمكن الحساب عليه بمواد قانونية أو بتشريعات معينة. لكن ربما عودة على على على نقطة ذكرها الأستاذ عبد الله، أن ما يحكم أو الضامن الحقيقي هو المنظومات القيمية والأخلاقية التي ينطلق منها أفراد المجتمع. هذا أمر متفهم إذا كنا نتحدث عن مجتمع واحد، ولكن المجتمع هو مجتمعات بالضرورة، وأفراد المجتمع لم يولدوا من رحم واحد لنضمن أن منظومات القيم والأخلاق كلها متشابهة. ولذلك لازلت أرى أن إن مساحة الاختصاص في مثل هذا النوع من القضايا تكتسب خصوصيتها.
1: نعم
0: لماذا على سبيل المثال تضع، يعني إذا ذهبنا إلى سياق آخر، لماذا تضع بعض الدول في قوانينها أن من ينشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، مثلا التأثير على العملة أو ما يمس العملة الوطنية وإلى آخره، يعتبر أمرا محظورا وعليه عقوبات كبيرة،
1: نعم
0: لأن ذلك يساهم في نوع من التوتر الاقتصادي والتجاري داخل الأسواق. وكذا الحال بالنسبة للمجتمع في المشكلات السياسية وفي القضايا السياسية، الرأي غير المحسوب والرأي غير المنهجي قد يؤدي بالضرورة ليس إلى ظواهر أو إلى مشكلات ظاهرة، لكنها قد تكون هذه مشكلات مثل النار التي تختبئ تحت الرماد،
1: نعم
0: وقد يفرزها الزمن في مرحلة معينة. ولذلك أنا أعتقد من الضرورة بمكان في ظل عالم محتدم، عالم لا يعرف إلا منطق الصراع ومنطق أيضا محاولة صراع السرديات مثل ما أسميه دائما، لا بد في مثل هذا العالم أن تحكم السردية الوطنية، وأن يحكم من يتحدث بهذه السردية الوطنية ويسوقها أيضا ويلتزم بها.
1: نعم إذن أنت تؤكد على فكرة أن هذا الرأي لا يستقيم إن كان لا يستند إلى المعطيات الأساسية والوطنية. كيف ترد على هذا على ما ذكره أستاذ مبارك؟ يعني أيضا في سياق الفرضية الأخيرة التي نطرحها، أن انتشار الآراء غير المتخصصة على منصات التواصل قد يسهم في نشر المعلومات المضللة وتأجيج التوترات. وربما أيضا أنت وأستاذ مبارك أيضا تحلل هذا المشهد في الفضاء الرقمي، كيف أن هذه الآراء تؤجج التوترات سواء كان من قبل المتخصصين والخبراء السياسيين أو حتى من عموم الناس.
2: بداية أتفق تماما مع الضوابط ومع مقاومة أو مواجهة الفوضى التي قد تحصل على هذه المنصات وتؤثر بشكل أو بآخر على استقرار وأمن المجتمع. وهناك نقطة في غاية الأهمية أشرتم إليها قبل قليل، وهي وجود التشريعات والأنظمة التي تحدد ما هي المساحات الممكنة لتقديم هذا الرأي دون الإضرار بالآخرين ودون الإضرار كذلك بأمن واستقرار المجتمع. وبالتالي يجب علينا أن نتحدث عن هذه الضوابط وقدرتها في حماية المجتمع وحماية الإنسان الذي يقدم رأيه، بدلا من أن نفكر في تحييد رأي الإنسان على هذه المنصات في قضية معينة. هناك جانب آخر يجب أن ندركه، إنه هذه المنصات لا حدود لها ولا تعترف بالخرائط الجغرافية حتى تضبط أنت أمرا هنا، وبالتالي تكون قد حددت مكاسب معينة. هذا الفضاء واسع جدا، لا يعترف بالحدود، وبالتالي عندما تكف صوتا
1: نعم
2: فأنت تترك مساحة لصوت آخر يعمل بطريقة ربما تكون منظمة. نحن في فضاء وساحة تتصارع فيها السرديات،
1: نعم.
2: بل أنه كل الآلات مسخرة لبناء سردية معينة. هذا الكم الهائل، أنا أتساءل عن هذا الكم الهائل، هذا الانفجار المعلوماتي الذي يصل إلى عقول الناس والذي ينفذ إلى قلوبهم كذلك. يعني كيف لنا أن نتخيل أنه كل هذا لن يكون رأيا معينا عند الإنسان؟ وبالتالي حبس هذه الآراء في صدور وعقول الناس أعتقد أنه أمر أخطر بكثير من محاولة ضبط هذه الآراء.
1: نعم.
2: لأنه كما هو معلوم ومعروف دائما، إذا ما كانت لك الأدوات الممكنة في قياس
1: نعم.
2: ومعرفة هذه الآراء واتجاهاتها
1: نعم.
2: فلن تستطيع أن تبني سرديتك أو تتدخل في وجود الطرح
1: نعم.
2: الصحيح.
1: وأنت ترى أن مسألة الضبط لن تحدث ربما أحيانا إلا إذا تدخلت الخوارزميات نفسها بأن هي من تحدد من الأشخاص من يتحدث أو لا يتحدث. نذهب مباشرة إلى خطاب الختام حول هذه القضية وموضوعنا في حلقة اليوم. أبدأ معك في إطار دقيقة واحدة أستاذ مبارك، يعني تجمل ما ذكرته بشكل عام حول ما يؤيد رأيك حول هذه القضية.
0: أنا أعتقد أنا والأستاذ عبد الله وصلنا إلى نقطة اتفاق في في في في
1: في نهاية
0: في
1: الأمر يعني.
0: في ختام حديثه، وما ذكره في ختام نقطته هي مسألة أن هناك دول تشتغل على سرديات، تصميم سرديات محكمة وإلى آخره. وأنا أطرح السؤال، من الذي يصنع هذه السرديات؟ أليس المختصين والخبراء؟ وبالتالي عندما ننادي أن يكون الرأي للمختصين والخبراء فهو دفاعاً عن السردية الوطنية بالدرجة الأولى. الأمر الآخر، لابد، يمكن ربما هناك نقطة مفقودة في خضم هذا الحديث. ما الذي تكافئ وسائل التواصل الاجتماعي؟ لمن تنتصر وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل للرأي العقلاني والعاطفي؟ هي تنتصر للإثارة، تنتصر للتفاعل، تنتصر للعاطفة. والمجتمعات في حالة صراع مستمر مع هذا الانتصار الذي تولده هذه الوسائل للعواطف وللآراء المشحونة والمتحيزة. ولذلك عندما نريد أن نجمل هذا الموقف، فإننا عندما ننادي برأي المختصين وبضرورة مشاركة المختصين، هو نوع من الحماية للمجتمع، هو نوع من تأمين المجتمع من سرديات متلاطمة ومن آراء قد تذهب به إلى مآلات غير محمود.
1: شكرا لك أستاذ مبارك، أستاذ عبد الله بشكل مختصر وفي أقل من دقيقة.
2: أؤكد على عدم يعني دعوتنا لعزوف المختصين، يجب على المختصين أن يكونوا حاضرين على هذه المنصات، ولكن ما أريد التأكيد عليه أن رأي الناس يجب أن يكون حاضر على هذه المنصات. هناك تجارب لسنا ببعيدين عنها أثبتت أن رأي الناس كان يعني علامة فارقة في حديثهم عن الجوانب السياسية المنضبطة التي قدمت وعيهم ورأيهم للآخرين بطريقة محترمة جدا. وهناك أمثلة أخرى قد تكون أمثلة سيئة، وبالتالي العزوف أو الامتناع عن تقديم الرأي ليس حلا في كل حال من الأحوال.
1: أشكر جزيل الشكر للأستاذ عبد الله السعيدي، إعلامي ومقدم برامج حوارية، كل الشكر لك على وجودك معنا في حلقة اليوم.
2: شكرا.
1: كما أشكرك أيضا الأستاذ مبارك الحمداني، باحث في علم الاجتماع، شكرا لك على وجودك معنا. وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام. في ختام هذه المناظرة، يتضح أن الجدل حول المشاركة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يدور بين حق ومنع بقدر ما يتمحور حول حدود المسؤولية ومستوى الوعي، فبين الدعوة إلى ترشيد الخطاب وحصره في أهل الاختصاص والتأكيد على شمولية الحق في التعبير والمشاركة، تبقى المساحة الرقمية مجالا يحتاج إلى توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم المناظرة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل، بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة. تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026. تتويجاً للإبداع.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم مستمعينا، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات.
0: سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
1: إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل.
0: جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة.
1: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى بمكتبه الفريق أول السعيد الشنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
0: وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف واستعرض معه العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما بحث الجانبان مجالات التعاون القائمة وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين، كما تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: حققت سلطنة عمان المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، كما جاءت في المرتبة 9 عالميا في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد.
0: وعلى المستوى الخليجي جاءت سلطنة عمان في المرتبة 2 في زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والثالثة في خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، إضافة إلى المركز 25 عالميا في مؤشر التحالفات الملاحية.
2: في قلب خطوط التجارة العالمية تثبت سلطنة عمان كفاءتها التشغيلية، وتخطو بثقة لتأكيد مكانتها كمركز لوجستي عالمي رائد. مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي أوضح تسجيل سلطنة عمان لعدد من الإنجازات في مؤشرات قطاع النقل البحري، أبرزها التربع على قمة الكفاءة اللوجستية الخليجية بحصولها على المركز الأول في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، مما يعكس السرعة الفائقة والمناولة الذكية للحاويات في الموانئ العمانية. وفي ذات الإطار الإقليمي حلت سلطنة عمان ثانياً في مؤشر زمن بقاء حاويات التصدير في الميناء، والذي يقيس المدة الزمنية التي تبقى فيها حاوية التصدير داخل ميناء المغادرة منذ دخولها وحتى تحميلها على السفن، كما حلت ثالثاً في مؤشر خدمات الخطوط الملاحية المباشرة، والذي يقيس عدد خدمات الشحن البحرية المنتظمة التي تربط موانئ البلاد بموانئ أخرى حول العالم. عالمياً جاءت سلطنة عمان تاسعاً في مؤشر انتهاء سلسلة إمداد الاستيراد من بين 165 دولة، والذي يقيس الوقت المستغرق منذ تسليم الحاوية للمستهلك وحتى إعادتها فارغة إلى المستودع، وهو ما يعكس كفاءة عمليات الاستيراد وسلاسة حركة البضائع. وفي مؤشر عدد التحالفات الملاحية جاءت سلطنة عمان في المركز 25 من بين 169 دولة، والثاني خليجياً، حيث يقيس المؤشر مستوى التعاون بين شركات الخطوط الملاحية في إدارة الأنشطة التشغيلية والتجارية بشكل مشترك. وسجلت المرتبة 39 عالمياً والثالثة خليجياً في مؤشر عدد شركاء الاتصال البحري المباشر، الذي يقيس عدد الأسواق التي يمكن الوصول إليها مباشرة من موانئ سلطنة عمان عبر خطوط الشحن المنتظمة. أما في مؤشرات قطاع الخدمات البريدية فحققت سلطنة عمان أداء متميزا بحصولها على المرتبة 16 عالميا من بين 190 دولة حول العالم، والأولى خليجيا في مؤشر تسليم البريد بين الشركات. ويعد مؤشر الخدمات اللوجستية الذي يصدره البنك الدولي أحد المؤشرات العالمية لقياس كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الدول. خديجة بنت سليمان الشحي، محافظة مسقط.
1: شاركت سلطنة عمان بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاجرو 2026 في مدينة ميسك بجمهورية بيلاروس.
0: المعرض يعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين المؤسسات والشركات المشاركة. افتتح الجناح العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، رئيس وفد سلطنة عمان.
2: لاستعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات، شاركت سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاجرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس، من خلال جناح يضم عددا من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، متحدثا عن المشاركة.
3: تأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي الصناعي الدولي في جمهورية بيلاروسيا كأحد الوجهات التي نرى أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بيننا وبينهم من أجل تسويق المنتجات العمانية في جمهورية بيلاروس، وأيضا الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها البيلاروسيين. عدد الوفد يزيد عن 72 مشارك من 44 شركة وجهات حكومية. نسعى أن يكون هناك اتفاقيات وشراكات في اليوم التالي للمعرض، حيث سيكون هناك منتدى عماني بيلاروسي، وبإذن الله تعالى ينتج عن هذا المنتدى شراكات واتفاقيات ما بين الشركات العمانية والشركات البيلاروسية بإذن الله تعالى.
2: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في المعرض في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه والأمن الغذائي.
4: مسعود بن سليمان العزري، مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. اليوم بفضل الله افتتح في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس الصديقة المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاجرو 2026 في دورته 36 الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي الصناعي البيلاروسي بمشاركة دولية واسعة من عدد من الدول. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في مقدمتها بجناح وطني مميز، تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية وشركة القطاع الخاص العاملة في مجال الأمن الغذائي.
2: ويعد المعرض من أبرز المعارض الزراعية والصناعية المتخصصة في جمهورية بيلاروس، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتقنيات الحديثة، بما يوفر منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة.
1: بحثت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة مينسك على هامش أعمال معرض بيلاجرو 2026 تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
0: وأكد الجانبان خلال الجلسة على أهمية توسيع الشراكة من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها. ترأس الجلسة من الجانب العماني معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن الجانب البيلاروسي معالي مكسيم ريزينكوف وزير خارجية جمهورية بيلاروس.
1: واستعرضت سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان مع معالي أندريه كوزنيتسوف وزير الصناعة بجمهورية بيلاروس.
0: وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون الصناعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما نوقشت فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية من بينها تصنيع وتجميع المركبات ومعدات إنشاء الطرق، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
1: وكان وفد سلطنة عمان قد اطلع على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقني، وذلك على هامش معرض بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك. كما اطلع الوفد على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان ومراحل الإنتاج المختلفة.
5: تعزيزا لعلاقات التعاون بين سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والتقنية، اطلع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والوفد المرافق له على أحدث التقنيات المستخدمة في مصنع سلوتسيك لصناعة الأجبان بمدينة مينسك. كما استمع الوفد إلى عرض تعريفي حول إمكانات المصنع وخبراته ودوره في تطوير الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. الدكتور مسعود بن سليمان العزري مدير عام التسويق الزراعي والسمكي والمتحدث الرسمي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
6: قام الوفد بزيارة عدد من شركات ومصانع الألبان في روسيا، وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الاستثماري والتجاري وبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية، لا سيما منتجات الألبان ومشتقاتها.
5: كما قام الوفد العماني بالاطلاع على خطوط إنتاج أغذية الأطفال ومنتجات الألبان في شركة بلاكيت بمدينة فولكوفيسك، واستمع إلى عرض حول أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع وأنظمة الجودة والسلامة الغذائية، وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وبحث آفاق تطوير الشركات الاستثمارية والتجارية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. الشيخ سالم بن أحمد شوري قطن الرئيس التنفيذي لمركز الخليج الأخضر للتدوير.
7: الزيارة أهميتها تكمن في العلاقات بين البلدين، وأيضا لأهمية أيضا المحتوى، وللأمانة الاستفادة إن شاء الله المرجو منها أن تكون كبيرة وأيضا متنوعة وشاملة، وأيضا هي خبرة في النهاية بين الشركات الموجودة في عمان والشركات الموجودة هنا في بيلاروسيا، وأيضا جل ما هو ممكن للاستفادة وتعظيم الفائدة في عمان إن شاء الله.
5: من جانب آخر، اطلع سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان والوفد التجاري المرافق له على ما يتضمنه مجمع غريت ستون الصناعي، أكبر مشروع مشترك بين بيلاروس والصين، وهي منطقة صناعية توفر إعفاء من الرسوم الجمركية للدخول إلى السوق الأوراسية، وتقدم صناعات وحوافز وخدمات متنوعة للشركات والمستثمرين. وبحث الجانبان خلال الزيارة استقطاب الشركات في بيلاروس لفتح مصانع لها في سلطنة عمان، كما اطلع الوفد التجاري على أبرز الخدمات والأنظمة التقنية التي يقدمها مركز التكنولوجيا الفائقة في جمهورية بيلاروس، والذي يعد واحدا من أبرز تجمعات تقنية المعلومات والابتكار في أوروبا الوسطى والشرقية.
8: هيثم بن ناصر بن سعيد الطاي رئيس التنفيذ التجاري لمجموعة ريسوت الإسمنت. تأتي هذه المشاركة في إطار السعي المستمر لبناء شراكات دولية مثمرة وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا والتجارة والتعليم والصناعة، بما يتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040.
9: المهندس علي بن عبد الله زرقالي رئيس مجلس إدارة مجموعة ريسوت الإسمنت ونائب رئيس لجنة الطاقة والمعادن وغرفة التجارة وصناعة عمان. المنتدى يعكس تطور كبير في قطاع التصنيع والبنية التحتية، مما يفتح آفاق واعدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات التي ستسهم بالتأكيد في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في البلدين.
5: وتأتي هذه الزيارة ضمن مشاركة سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروس، من خلال جناح يضم شركات عمانية من القطاعين العام والخاص.
0: قال مصدر إيراني إن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء الصراع بين الجانبين. وأوضح المصدر أن المناقشات بشأن النص النهائي ما تزال مستمرة داخل إيران في ظل دراسة المقترح بحذر.
1: وأضاف أن هذا الحذر يعود إلى ما تعتبره طهران تاريخيا من عدم التزام الولايات المتحدة بالاتفاقات السابقة، إضافة إلى حالة انعدام الثقة بين الطرفين. وأكد المصدر أن إيران تسعى استنادا إلى تجاربها السابقة إلى ضمان تحقيق مكاسب ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
0: من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد توقع اتفاقا إطاريا مع طهران خلال الأسبوع المقبل. في الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران. وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة.
1: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3,000 قتيل لبناني منذ مطلع مارس الماضي. في الأثناء وصل ممثل لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، وستكون هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين منذ بدء الحرب، حيث تسعى لبنان إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة أراضيها، بينما تريد إسرائيل ضمانات بنزع سلاح حزب الله، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب.
0: في غضون ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد الأوضاع في جنوب لبنان والأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، خدمة لرؤية شمولية إسرائيلية تهدف لبسط سيطرتها في المنطقة المحيطة.
10: تدفع إسرائيل بالحرب جنوب لبنان نحو مزيد من التوسع والضراوة، فخلال الساعات الماضية سقط شهداء وجرحى. 6 شهداء سقطوا في قرية المروانية قضاء صيدا، و4 في بلدات جبشيت وأنصار، و3 على طريق النبطية. ولا زالت الغارات المكثفة مستمرة على النبطية، وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المدينة بإخلائها. الغارات الجوية طالت بلدات حداثة والحنينة والغندورية، كما دكت المدفعية البلدات المحيطة بالنبطية. وسط تأكيد وزير الجيش الإسرائيلي أن لا قيود على الهجمات البرية جنوب لبنان، بالمقابل تحتدم المعارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. جيش الاحتلال أعلن مقتل وإصابة عدد من جنوده في هجمات بمسيرات وقذائف صاروخية، ودوت صفارات الإنذار في الجليل تحسبا لصواريخ، وفي كريات شمونيا ومرجيوت تحسبا من مسيرات. وفي خضم التصعيد تزداد الشكوك حول إمكانية نجاح مبدأ الهدوء مقابل الهدوء الذي تحدثت عنه الإدارة الأمريكية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن صراحة عزمه وحكومته المضي في توسيع الاستهدافات من جنوب لبنان تجاه العاصمة بيروت، وهو الموقف الذي أثار غضب الرئيس الأمريكي. إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق، وساحة قطاع غزة أكبر دليل، إذ ترفض إسرائيل تنفيذ استحقاقاتها لوقف إطلاق النار وتعمد إلى رفع وتيرة التصعيد. بالمقابل يحاول الوسطاء احتواء الموقف. فصائل فلسطينية في مقدمتها حركة حماس توجهت إلى مصر للانخراط في جولة لبحث مقترح معدل يسهم في تنفيذ الاتفاق، وسبق ذلك اجتماع قيادة حماس مع المخابرات التركية للهدف ذاته. غزة ودعت 3 شهداء جدد سقطوا في غارات على مدينة دير البلح وبلدة الزويدة في المنطقة الوسطى ومدينة خان يونس جنوبا. ووسع الجيش الإسرائيلي نسف المباني في المناطق الشرقية مع تعمق الأزمات الإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي، ومنها أزمة المياه نتيجة استهداف إسرائيل الممنهج لمصادر المياه وتدميرها للبنية التحتية. الضفة الغربية تعيش تصاعدا لهجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين أحرقوا محاصيل زراعية شمال جنين وجنوب نابلس، وحطموا مركبات شمال رام الله، فيما شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات لشبان واستولى على 320 دونما من أراضي موقع أثري قرب بيت لحم. الاعتقالات امتدت بشكل موسع في بلدة عناتة شمال مدينة القدس، وشهدت القدس اقتحام المستوطنين مجددا للحرم القدسي، فيما حذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مشروع إسرائيلي لمنع الأذان في الحرم القدسي في مساس جديد بحرية العبادة. حكومة نتنياهو محراك للشر تزرع عدم الاستقرار في المنطقة، وتسعى لتنفيذ مخططات لتغيير الواقع الميداني المحيط بها بما يخدم وجودها كقوة متفردة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: ناشد الاتحاد الأوروبي إسرائيل ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووقف كل التصعيد العسكري واحترام القرارات الدولية ذات الصلة، ويخشى الاتحاد من اتساع رقعة الأزمة الإنسانية في لبنان لو لم تلتزم تل أبيب بقرار الهدنة الأخيرة، لا سيما في ظل نزوح جماعي للمناطق اللبنانية المستهدفة.
11: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف مستدام للتصعيد العسكري في لبنان والالتزام بمعايير القانون الدولي. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أوضح أن التكتل الأوروبي يدعو إسرائيل أيضا إلى احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مشددا على ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة. ويأتي الموقف الأوروبي في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تصعيدا ميدانيا متواصلا وأنباء عن وقف هش لإطلاق النار لاسيما في مناطق الجنوب والبقاع، مما يثير بحسب أوروبا مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانتقالها إلى مرحلة أكثر خطورة قد تشمل مناطق مكتظة بالسكان. ويعكس موقف الاتحاد الأوروبي تنامي القلق الدولي من التداعيات الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري لتل أبيب، خصوصا في ظل حركة النزوح المتزايدة من المناطق المستهدفة وارتفاع المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع يصعب احتوائها. يذكر أن الدول الأوروبية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من اتصالاتها مع الأطراف المعنية ومع الولايات المتحدة للدفع نحو وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة على الجبهة اللبنانية بالتوازي مع جهود دبلوماسية تقودها عواصم غربية وعربية لمنع توسع الحرب. ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الداعمين لاستقرار لبنان ولتنفيذ القرار 1701، إذ يؤكد بشكل متكرر ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووقف الأعمال العسكرية التي تهدد الأمن الإقليمي. مجدي يوسف، إذاعة سلطنة عمان، بروكسل.
0: مستمعينا الكرام، حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
1: سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمدادات التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات.
0: سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
1: إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل.
0: جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح أكثر من 10,000 شخص في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان خلال 3 أسابيع من شهر مايو الماضي نتيجة تصاعد الهجمات العسكرية في المناطق المتأثرة بالنزاع. وأوضحت المنظمة أن إجمالي النازحين في الولاية بلغ أكثر من 59,700 شخص موزعين على أكثر من 11,000 أسرة خلال الفترة من 11 من يناير إلى 21 من مايو.
1: دعا الرئيس الأمريكي نظيره الصيني للتدخل بشكل شخصي للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية لوقف النزاع المستمر.
0: وفي الميدان أعلنت موسكو السيطرة على عدد من البلدات الجديدة، بينما أكدت كييف أن هجمات بطائرات مسيرة عطلت نحو 40% من قدرات تكرير النفط الروسية. كما تزايدت المخاوف الدولية بعد تقارير عن قصف قرب محطة زاباروجيا النووية، ما أثار تحذيرات من احتمال وقوع كارثة نووية في حال استمرار التصعيد العسكري.
12: طالب الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الصيني شي جي بينغ بالتدخل لحل الأزمة الأوكرانية، منوها بأن المفاوضات الروسية الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود. أوردت هذا الخبر صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، موضحة أن ترامب حث الرئيس الصيني شخصيا على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، واعتبرت ذلك مؤشرا على سعي واشنطن لإشراك الصين في هذا المسار الذي يعتبر أحد أهداف ترامب الرئيسية في السياسة الخارجية. يجيء ذلك بعد أن تصاعدت المواجهات مؤخرا، حيث أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها باتت تسيطر في اليوم الواحد على أكثر من بلدة، وأنها تمكنت من السيطرة على 10 بلدات خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الفائت، ناهيك عن توجيه ضربات مكثفة الليلة الفائتة بأسلحة عالية الدقة من الجو والبر والبحر والطائرات المسيرة واستهداف البنى التحتية للمجمع الصناعي الحربي الأوكراني في العاصمة كييف ومناطق أخرى. وقد وسعت أوكرانيا أيضا استهدافها للمنشآت النفطية الروسية بالمسيرات وخاصة بعيدة المدى، وأعلن الرئيس زيلينسكي أن قرابة 40% من قدرات تكرير النفط الروسية الأولية قد خرجت من الخدمة، وأنه تم استهداف 15 مصفاة نفط روسية من يناير وحتى مايو المنصرم، ناهيك عن تدمير أكثر من 40 طائرة حربية روسية بما فيها الاستراتيجية، حسب زيلينسكي الذي وجه الشكر إلى فرنسا لاحتجازها ناقلة نفط روسية جديدة وطالب بمصادرة تلك الناقلات بدل احتجازها. في غضون ذلك حذر ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من نشوء كارثة نووية شبيهة بتشيرنوبل نتيجة استهداف القوات الأوكرانية لمحطة زاباروجيا، وهي أضخم محطة كهروذرية في أوروبا. واعتبر نيبينزيا مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي في تعليقه على قصف مسيرة لقاعة التوربينات في محطة زاباروجيا أن الاتحاد الأوروبي يتعمد الصمت إزاء ممارسات كييف. وقد اعتبر غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الهجوم الأخير على المحطة يعرض مبادئ السلامة النووية للخطر. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أعلنت البحرية الصينية أن بكين وواشنطن أجرتا مباحثات وصفتها بالصريحة والبناء في هاواي بشأن السلامة الجوية والبحرية، واتفقتا على أن تعزيز التواصل

0: عربية إضافية ضمن حلف شمال الأطلسي في خطوة قد توسع نطاق الانتشار النووي الأمريكي داخل أوروبا.
1: وبحسب تقارير عسكرية، فقد أبدى مسؤولون أمريكيون انفتاحهم على نشر المزيد من الطائرات الأمريكية ذات القدرات النووية المزدوجة خارج الدول الستة التي تستضيفها حاليا، مع التأكيد أن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ليس وشيكا. وأشار التقرير إلى أن بولندا وبعض دول البلطيق أبدت اهتماما باستضافة قواعد محتملة لهذه الطائرات فيما تجري المناقشات عبر قنوات حلف شمال الأطلسي.
0: تسبب الإعصار المداري كانغمي لدى اقترابه من سواحل اليابان في إصابة 15 شخصا، ودعت السلطات اليابانية 800 ألف شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية.
1: وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات تربة وفيضانات مع تحرك الإعصار نحو العاصمة طوكيو، التي حذرت سلطاتها من احتمال حدوث اضطرابات في حركة النقل.
0: حصاد اليوم الإخباري مستمر معكم من إذاعة سلطنة عمان، وتتابعون فيه بعد الفاصل.
1: شركة شيل تحتفل بمرور 100 عام على انطلاق عملياتها التشغيلية في سلطنة عمان.
0: وننتقل بكم الآن مستمعين إلى الأخبار الاقتصادية، حيث وقعت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في العاصمة الليبية طرابلس مذكرة تفاهم مع المؤسسة الليبية للاستثمار في خطوة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان ودولة ليبيا، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاعي النفط والغاز. وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص استثمارية مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج داخل البلدين وعلى المستوى الدولي، بما يعزز الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد ويدعم خطط النمو والتوسع للطرفين.
1: وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية الشركة للتوسع الإقليمي والدولي وتنمية محفظة وصولها وزيادة الإنتاج والاحتياطيات، مستفيدة من الفرص الواعدة في أسواق الطاقة خاصة في ليبيا. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع حضور الشراكة العمانية في قطاع الطاقة عالميا وتعظيم العائد من الاستثمارات.
0: تعتزم الشركة العمانية الهندية للسماد أومفيكو إدراج أسهمها في بورصة مسقط عبر طرح ما يقارب 25% من رأس مالها للاكتتاب العام.
1: ويتوقع أن يسهم هذا الطرح في تعزيز نشاط سوق رأس المال العماني ورفع مستويات السيولة، إلى جانب استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين. ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب خلال يوليو المقبل بعد استكمال إجراءات الإدراج.
2: أعلنت اليوم الشركة العمانية الهندية للسماد عن عزمها المضي قدما في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط بنسبة 25% من أسهم الشركة. الدكتور أحمد بن سعيد المرهوبي، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الهندية للسماد أومفكو.
3: فعلا أومفكو يعني التقى المساهمون أن هذا الوقت المناسب لطرح النية في بورصة مسقط تجسيدا لرؤية عمان 2040 لتنمية مصادر الدخل. أومفكو تاريخيا كفاءة تشغيلية عالية، أرقام مالية ممتازة، صافي أرباح، ربحية ممتاز عالي، يوجد بها تدفقات نقدية خالية من الديون. كل هذه العوامل وكل هذه العناصر اليوم تفتح المجال للمستثمرين توزيع مساحة للمشاركة أكثر في أبرز الأصول الصناعية الناجحة على مستوى السلطنة، تعزيز كذلك حوكمة والشفافية على أسواق رأس المال.
2: ويمثل الطرح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأومفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة. وتشغل أومفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عمان، كما تصنف ضمن أكبر 5 منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. أحمد بن بارك الدرمكي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية.
0: احتفلت شركة شيل بمرور 100 عام على انطلاق عملياتها التشغيلية في

0: سلطنة عمان، جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لشبكة خريجي شيل بمدينة فازينير في مملكة هولندا بحضور عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة.
1: وأكد سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن سالم الحارثي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة هولندا خلال الفعالية أن من أبرز ملامح رؤية عمان 2040 التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 35 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 91 دولارا و41 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم الشهر يونيو الجاري قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل.
1: عالميا تراجعت أسعار النفط اليوم بعد مكاسب حادة سجلتها في الجلسة السابقة مع استمرار ترقب الأسواق لمآلات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي ووقف إطلاق النار في المنطقة. وانخفض خام برنت إلى 94 دولارا و23 سنتا للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي إلى 91 دولارا و31 سنتا بعدما قفز الخامان بأكثر من 5% في الجلسة الماضية.
0: في المقابل قفزت صادرات النفط الخام الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 5,600,000 برميل يوميا خلال مايو، مدفوعة بزيادة الطلب من المصافي الآسيوية والأوروبية نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط.
1: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مرسوما يعدل الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد في إطار جهود دعم الصناعة الأمريكية. يتضمن القرار خفض الرسوم على بعض المنتجات المصنعة من مشتقات الصلب والألمنيوم مثل معدات التدفئة والتكييف والآلات الزراعية إلى 15% بدلا من 25%.
0: كما يفرض المرسوم رسوما بنسبة 15% على بعض المعدات الصناعية المستوردة من دول لديها اتفاقيات تجارية مؤهلة مع الولايات المتحدة، مع منح تخفيضات للشركات التي تعتمد بشكل كبير على الفولاذ والألمنيوم المنتجين داخل أمريكا. وأضاف المرسوم فئات جديدة من منتجات الصلب والألمنيوم الخاضعة لرسوم 25% على أن تدخل التعديلات وحيز التنفيذ في 8 يونيو، وتستمر حتى نهاية عام 2027 لدعم إعادة بناء القاعدة الصناعية الأمريكية.
1: اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات البرازيلية بعد اتهام برازيليا بممارسات تجارية غير عادلة تشمل التجارة الرقمية وحماية الملكية الفكرية وإزالة الغابات بشكل غير قانوني.
0: وأوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الإجراءات تأتي بموجب المادة 301 من قانون التجارة، مع استثناء سلع مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة وقطع غيار الطائرات من الرسوم الجديدة. وتأتي الخطوة عقب تحقيق أمريكي في الممارسات التجارية للبرازيل وسط استمرار استخدام واشنطن لقوانين التجارة لفرض ضغوط جمركية رغم إلغاء المحكمة العليا الأمريكية رسوما سابقة فرضها ترامب على السلع البرازيلية.
1: ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ووقف جزئي للهجمات بين حزب الله وإسرائيل وسط ترقب المستثمرين لتطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4,507 دولارات و56 سنتا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 4,538 دولارا.
0: أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أن الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما بعد أشهر من مفاوضات مكثفة بين الجانبين. وقال غويال إن نحو 89% من القضايا العالقة قد جرى حلها، مشيرا إلى أن ما تبقى مجرد تفاصيل بسيطة تتعلق بصياغة الاتفاق.
1: تأتي التطورات في ظل توترات تجارية سابقة شملت رسوما جمركية وعقوبات مرتبطة بشراء الهند للنفط الروسي وسط هدف مشترك لرفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى نهاية حصادنا الإخباري، وهنا تذكير بالعناوين.
0: سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمدادات التصدير والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات.
1: سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه.
0: إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل.
1: جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. حرر حصاد الليلة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذه على الهواء حمود بن سالم بن عرارة.
0: وتقبلوا تحياتنا سعيد بن مهنا العميري وخالد بن عبد العزيز العبري، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

ساعة طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

0: يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.
1: زي الهوى.

0: كلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لأحبك
1: لك تبع وراقي الشجر سافر حبيبي وهجر

0: واصل لك.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم. أعزائي المستمعين، عندنا ضيف عزيز التقينا فيه في الشرقية في الرميلة.
3: يا ابن غباش ويا بايا يا ابن غباش ويا بايا.

0: الخاب ونعمت واجد هات الخاب ونعمت
1: واجد هات الخاب ونعمت واجد هات الخاب
0: ونعمت واجد عد ما اسمه دل غضب لو عد ما اسمه دل غضب
1: لا عد ما اسمه دل غضب
2: علي ابراهيم اوه علي ابراهيم
3: يلا
2: كيف حالك؟
3: بخير العافيه
2: عساك بخير تسمعني؟
3: اسمعك نعم
2: ولا ما تسمعني؟
3: لا لا اسمعك
2: هات علومك اول
3: ماشي علوم
2: ماشي اخبار ما سمعت بشيء؟
3: شي علوم
2: ماشي
3: يا خبر
2: علوم الخير
3: انتم اليوم يا انت تجيبوا شيء قدمان
2: ها؟ ترى احنا ندور القديم
3: هذا قدمان
2: ندور القديم
3: احنا نسيوه
2: ها؟
3: نسيوه
2: نبي نذكرهم الحين فيه اقول لك علي لا تنسى ترى في أجيال الحين تدور تبحث عن الأشياء هذه أجيال هي شباب صغار هي طالعين الحين يبون يعرفون هالشيء هذا التراث هذا
3: ولا الشباب يعرفوا التلفزيون ولا شيء ما يعرفوا رقيق
2: لا إذا علمناهم حن هم بيعرفوا لكن إذا ما علمناهم كيف بيعرفون ما بيعرفون
3: لا لا القضاء ما يعرفوا
2: بنعلمهم التراث
3: أول يشروا للواد
2: وهي إن شاء الله الأجيال راح يتعلموا ويأخذوا من تراثك يأخذوا منكم أنتوا
3: لا لا صد
2: ها صد يتعلمون منكم مثل ما أنتوا تعلمتوا من أهلكم هم بعد يتعلموا
3: طلعنا, طلعنا في الدهر في القيص وفي غنيطاري
2: نوبهم ترى ما حد عليك منهم يا بلادنا
3: نوب وش
2: هبت ريح نوب ولادنا هبت ريح بس يبقى حد يمشي قدامهم من يمشي حد يمشي قدامهم تلقاهم ما يحتاج

0: يا ما يبغى.
1: زيدنا شيء شيء حافظ انت من كلام مزيفينا
2: شو هي عاد الحمل من
1: سويته من قال قدامك عاد سعيد انت عاد بتتبع الحين
2: اتبع
1: زين ايش بتقولني عد لنا والعد عد
2: بعد لك انا اقول يقول شد جبال يطرالي صيد الهمل الموصوف صيد الهمل
1: المياس خليك معي خليك معي كلام كبير هذا علي شرق الجبل
2: يطرالي صيد الهمل موصوف
1: صيد الهمل
2: موصوف صيد الهمل
1: الهمل الهمل لا
2: الهمل
1: ظبي
2: ظبي وهن المياس يبو بي
1: همل همل
2: صيد الهمل موصوف
1: كلمة الهمل يعني واجد ظبي
2: ظبي
1: كلمة الهمل ظبي
2: ظبي
1: سميته
2: ابو الهمل مهمل
1: ابو مهمل
2: لا
1: هني بس كلام هذا يعني ان هاي الهمل اسمه ظبي
2: ظبي
1: شرقي
2: شرقي جبل ايطالي صيد الهمل موصوف
1: موصوف
2: ما ذيره ختالي يمشي مهال وروف
1: على راحته
2: على راحته
1: ما ذيره
2: ختالي
1: ختالي
2: يمشي
1: ختالي اللي هو يعني بيصيده
2: بيصيده
1: ما ضير
2: لا لا ما يذير شيء
1: انزين
2: يمشي بمهال وروف
1: روف
2: يمشي بمهال وروف وعنه كعامة الحاسد وعين العدول تشوف
1: وعنه كعامة الحاسد
2: الحاسد
1: وعين
2: العدول تشوف
1: لتشوف انزين هاي شله
2: هاي شله
1: بعد شغيره
2: ما شغله شيء هذا احنا من ناسين شيء من اول
1: لا أقول لك شله شله وبيرد عليك بيرد عليك سعيد
2: وصيد الهمل يطرالي لصيد الهمل يطرالي

ساكنات من هنا الناس ساكنات لا بنعي لا

0: سعيد الله ينور عليك. الحين سمعنا الشله الحين هذا منك انت ومن علي، كيف قالت الشله هاي الاخيره؟
1: شير حلو متفخر.
0: شير حلو متفخر
1: ما ينسقي بكفوف،
0: ما ينسقي بتفوف
1: بكفوف
0: بكفوف
1: كفا
0: وادي مفضلت عليه وادي
1: وادي
0: انزين
1: ابالي شيار ين
0: ها
1: ابالي شيار ين والزعفران يدوب
0: اباله شيار ين
1: والزعفران يدوب
0: والزعفران يدوب شيرا
1: حلو متفخر ما ينسقي بكفوف شيرا حلو متفخر ما ينسقي بكفوف ولا شياري انه ومزع فراني دوب ولا فرش وزوالي والحاسدين تشوف
0: ولا فرش وزوالي
1: والحاسدين
0: والحاسدين تشوف
1: ولا شياري الين ومزع فراني دوب
0: ولا شيار الين
1: ومزع
0: فراني دوب

Oh, wow.

0: نشكرك يا سعيد،
1: الله يطول عمرك،
0: وان شاء الله بيجيك مره ثانيه ونسجل قصائد ايضا تاريخيه ثانيه ان شاء الله من هذا الفن، فن مزيفينه.
1: مرحبا.
0: شكرا لكم اعزائي المستمعين، والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تغاريد، وان شاء الله نلتقي في الغد بتغروده اخرى من تغاريد الباديه العمانيه.
2: يا المستمع ما اكتملت التغروده، باكر نكملها ونريح الفوده، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. سلطنة عمان تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر بدء سلسلة إمداد التصدير، والأول خليجيا في مؤشر زمن تسليم البريد بين الشركات. سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس تبحثان في جلسة مباحثات رسمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وموارد المياه. الشركة العمانية الهندية للسماد أومبيكو تعتزم طرح 25% من أسهمها في بورصة مسقط. إيران تؤكد أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي، والرئيس ترامب يقول إن اتفاقا إطاريا قد يبرم خلال الأسبوع المقبل. جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل لوقف التصعيد العسكري واحتواء الأزمة. مقتل وإصابة العشرات في هجوم روسي على أوكرانيا، والرئيس الأمريكي يدعو نظيره الصيني إلى التدخل لإنهاء الحرب. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أبوي هذا الولد تغير علينا كلنا، ما عاد حمد اللي احنا نعرفه.
1: تاركني بروحي، الدفتر وطلبات التجار والخرايط والتصاميم كلها ترك، صرت ما أعرف وين يروح هالولد هذا. إيه يا أخوي حسين، لو كنت موجود كنت ما شليت هم الشغل.
2: إيه بس لا يستغني ابن ليل ونهار. حسين وحسين، انسى حسين الحين وخلك معي. أولدك أولدك يعني يقول يبا يتزوج.
1: زين خير وبركة، على الأقل يمكن يرجع يحس بالمسؤولية.
2: زين عاد ما سألتني من بيتزوج ومن وين.
1: من وين بعد؟
2: قلت له بنت أخوي ناصر جاهزة.
1: عاد ما لقيت غير أخوش الكروب هذا.
2: شنك معك تحرطم؟ ها؟
1: ما تحرطم ولا شيء. وإيش قال لك بعد؟
2: يقول حاط عينه على وحدة أبوها شيخ وراس، وكان ظهر لأبوي.
1: هذه المواصفات غريبة، ولا أعتقد أنها تنطبق على أحد في البلاد.
2: وأنا يا أبوك من ساعة ما خبرني جالسة أضرب وأطرح، بغيت أعرف من تكون وبنت من ما عرفت.
1: زين وصلت. تعال تعال قول لي إيش السالفة هذه؟ إيش السالفة الجديدة اللي فيها مواصفات ما تنطبق على أحد في البلاد؟
3: من قال؟ السالفة عادية، واللي قلبي يباها تكون بنت نوخذة من زمان، ورأس وظهر يدي فنة بنت الحاج خميس.
4: انت يا عبد الله ولد اختي، وانا ما بحصل احسن منك، بس ترى تعرف انت روحك لزوم اسال دانا، وهذا حق من حقوقها.
5: اكيد خالي، وانا بدون رضاها ما بكون في حياتها. وبصراحه اشوف وجودي معاكم في البيت وعاد لي صار لي 4 أشهر بدون ستر ما يوز.
4: اصيل يا عبد الله اصيل، ودانا صدقني ما بتحصل احسن منك. من يوم ما وصلت صرت سندي، المزرعة كبيرة وأنا ما أقدر عليها وحدي.
5: لا تشيل هم المزرعة، ومعك الناس الطيبة مثل مرزوق وعيد، ما شاء الله عليهم، قلبهم على المال أكثر منكم مني.
4: إيه مرزوق وعيد أخوتي من أيام حياة الوالد، والخير اللي في المال من خير أياديهم الطيبة ودعائهم. يعلم الله سبحانه وتعالى أنا عمري ما قصرت عليهم، وكل في المزرعة لهم ولبيوتهم. والخير يا ولدي يعم علينا نتقاسم.
5: يشهد الله أنهم ما قالوا غير هالكلام الطيب.
4: زين خليني أستشير دانا، وإن شاء الله إن شاء الله فالك طيب.
3: عاد أنا قلت دامك على الساحل بي بقعد معك وأطلب منك شيء، وعارف انك ما بتردني فيه.
6: قول. ولو اني اول مره اشوف واحد مثلك يكلمني بدون ما يعمل حساب للعمر. تفضل، واذا عندك شيء ولا سؤال يمكن اقدر افتي فيه وكلنا نستفيد.
3: عفوا عمي، سامحني ما قصدي، بس لاني خايف قلت قط اللي عندي، يعني مسوي قوه من ضعف. صار لي شهر وانا متردد، وعاد منك العذر يا طويل العمر. اذا انزعجت اطلب منك السموحه والبريان.
6: قول قول يا حمد، قول يا ولدي.
3: الحمد لله. أنا يا عمي يا يطلب منك يد بنتك.
6: وهذه الأصول اللي تربيت عليها؟ ما الأصول هي أبوك عندي علشان نتساوى في العمر والكلام؟
3: صح كلامك طويل العمر، بس
6: صرت ما قادر توقف قدامهم بعد ما خلوك تطلق بنت عمك حسين خيرة الرجال، صح؟
3: ما أعرف إيش أقول لك عمي، أمي خلتني أخسر كل شيء حلو كان في حياتي.
6: وتظن إن الحين جالس تسويه هو الصح؟
3: أكيد ما صح، بس أنا جلست أفكر إن حياتي عندي أهم من الصح والغلط اللي تعودنا عليه. ما كان بيدي حيلة، اللي طلبته أمي مني كان صعب، وتحملته تحملته كل هالمدة بس عشان ما أقول لها أف.
6: أفهم من كلامك يا ولدي إن هروبك منهم راح يخليك تحقق مطلبك وفرحك وحياتك. لا يا ولدي لا، بنات الناس مو لعبة، بنات الناس يا ولدي مو لعبة تشتريهن ومن تمل منهم ترميهم. خلي أبوك ييني ويكون الكلام بيني وبينه بين ريال وريال عشان يتحمل المسؤولية.
3: السمع والطاعة عمي، السمع والطاعة.
6: لما ييني أباك تكون معه، علشان إذا الله كاتب النصيب تسمع كل الكلام اللي بنقوله وتتحمل كريال.
3: تم تم يا عمي.
4: ألف مبروك يا عبد الله، ألف مبروك. تمنيت لو أبوك موجود، تمنيت لو أختي هنا علشان نفرح مع بعض.
5: الأيام بتيبهم، كل شيء بيد رب العالمين.
4: إيه والله
5: طوارش والله. البحر طمنوني أنهم بخير، وأبوي شغال نوخذه على مركب عود.
4: إيه والله طول عمره نوخذه واستاذ.
2: عاد مرت سنة لا شفنا خلفه ولا حتى صورة لاعبها جاية. ما يسد انك عايش عندهم ما نشوفك غير كل يومين، ها؟ ما يسد؟
3: الحمد لله على نعمة العافية أمي، فانا بخير وبعدها أمس كانت عندك.
2: إيش الفايدة عندي أشوفها وهي لا تحدي ولا تبدي؟
3: أمي الأولاد رزق وعطى من الله.
2: والنعم بالله، بس أقول ليش ما تروح مع الداية تفحصها يمكن تستفيد؟ ولا خبرك وديها دخاتر مسجد، يقولون هناك اطباء زينين يعرفون للعلي. خلت تروح تفحص عمرها.
3: زين ايش رايك نروح انا وانت نعمل فحوصات عندهم؟
2: ايش فحوصات حال من بعد؟
3: اكيد حالي انا لا، وابيش تسمعيني بعد، يمكن اكون انا السبب.
2: ايه خسون يا ولد حمدان وحفيد الشيخ.
3: خلاص يا امي خلاص، خلاص من هالكلام اللي ما ينفع. واللي انت عبالك الشيخ ولد الشيخ لا يمكن يكون فيهم عيب. أنا ساير.
2: تعال تعال، هين ساير بعد ما خلصنا كلام.
3: ماشي والله. كلام ماشي كلام، تعبان وأسير أريح البيت.
2: البيت؟ قصدك بيت عمك ها؟ هذا لحتى خذوك من عندنا، خذتك من البيت، من بيتنا خذتك.
3: أمي كان اللي أوله شرط آخر نور، أنا كذا مرتاح هناك، البيت عود وعمي ريال طيب وشيخ بعد.
2: ما أقول بس بس بس لا تيس كل شوي تسمعني شيخ وشيخ وشيخ. والله سير سير سير سير، خليها تفكر، قول لها أمي تبى توديك عند الداية. سير. الله

0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله. الله سهل عليها. الحمد لله. مبروك مبروك يا ولدي يا عبد الله، مبروك ما ياك.
0: الحمد لله على سلام الدانة. الحمد لله.
1: يتربى في عزكم يا ابو حسين.
0: الله الله عليك يا خالي، والله انك جبتها وفرحتني. كنت خايف اسميه حسين، قلت يمكن ما يعجبك.
2: حمد. او حمد.
3: نعم نعم ابويا.
2: انت تعال تعال تعال.
3: خير ابويا؟
2: اقول لك وصلني اليوم خط من البر الثاني، يبون نصنع لهم مركب عود، يعني خشب عوده، يبوها تكون مركب سفر.
3: ابويا حين بعدنا ما خلصنا مركب الشيخ سالم، المراكب الصغيره شغالين فيها، وعاد بعد شهرين بنسلم 4 منهن. عسى يوسع هالمكان عشان نقدر نركب القواعد ونذهب الهيكل. يبالنا خشب وايد يا ابويا، بس 200 عشان نخلص مركب الشيخ. ترى يا ابوي وايد باقي فيها.
2: زين ويش الحل؟ ايش نقول لهم؟ ايش نرد عليهم؟
3: رد عليهم وقول لهم ما نقدر نبدا فيها قبل نهايه السنه، وترى ما باقي غير كمين شهر، وان الشغل ما بيخلص قبل 3 سنوات.
2: وليش هذا؟ تبغانا نخسره؟ هذول اصحاب خير وما بيقصرون معنا، على ابوك انت الله يهدي.
3: لا يا ابوي لا، لزوم نسوي اتفاقيات مع كل اللي يبونا نصنع لهم. نحن لازم نعمل خطه ونشوف ظروفنا وامكانياتنا عشان نكون صادقين مع اللي نتعامل معهم ونحافظ على سمعتنا.
2: بس هذه صفقه عوده يا حمد، خلينا نستاجر اقول لك مكان في مصنع عوض هذه، ونزيد العمال ونخليهم يشتغلون هناك.
3: ابويا احنا العمال اللي عندنا عددهم قليل، والشغله يبالها استاذ، من وين نجيب استاذ فاهم المطلوب؟
2: بعتني رد واقول ويلك يا حسين، والله اني خسرتك. مرت الايام والشهور والحال ما يصير يا اخوي، لما كنت موجود ما كنت شايل هم ابدا. نعم
3: ابويا انت قلت لو استاجرنا مكان عند عوض، طيب ليش ما نعطي المشروع لعوض واحنا نشرف على الشغله، يعني تحت مسؤوليتنا؟
2: لا ايش تريدهم يقولون عنا؟ احنا ما نقدر نصنع لهم؟ يعني احنا من اشهر المصانع وسيرتنا واصله كل مكان، عوض عمره ما كان منافس لنا ولا اي واحد في البلاد هذه.
0: صلاه محمد عليه السلام، يا رب احفظه.
4: ما شاء الله تبارك الله، وايد يشبهك.
0: يشبه ابوي، انا لازم ادور ابوي، لزوم نوصل لهم بالاخبارهم ونرجعهم.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، الله يحفظه يا رب العالمين.
0: الله جابك يا عمي، توني كنت أكلم دانة إن لازم نوصل لأخبار أبوي، لازم نوصل لهم ونرجعهم.
1: والله ونعم الشور يا ولدي، بكرة لين جمعة بن سويد مسير صوب البر الثاني. سمعني، بنرسل معه خط ونطلبه يجيب لنا أخبارهم.
0: يا ريت يا خالي، يا ريت، قلبي ما مطمن ومحتاج لهم.
4: كلنا محتاجين لهم، ضروري يا أبوي نوصل لهم ويوصل الخط.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا أولادي، وباكر يصير خير.
5: آه آه آه. الحمد لله على السلامة الشيخ زكريا، الله يابك بالخير.
6: الحمد لله، والله أني اشتقت للبلاد وأهلها واشتقت لكم.
5: المهم ايش سويت عاد في دراستك؟ ايش جبت لنا؟
6: جبت لكم نفسي واللي تعلمته.
5: معناته
6: ببقى معكم شهرين وبروح مسقط بكمل الدراسه.
5: بعيد الشهر، انت بعدك يا ما يلست قدامنا نشبع من شوفتك، عاد بتروح عنا؟
6: من وصلت اشتقت للربع، روحت عندهم شفتهم كلهم ما عاد سليمان، قالوا راح مسقط يتعلم. مريت بيت عمي لقيته فاضي.
5: قصدك بيتني؟ بيتنا ذاك بيتنا كان عمك كان يسكن فيه. هي نعم، ولا بيتنا وحلالنا.
6: يعني صحيح اللي سمعته؟
5: وايش سمعت بعد؟
6: ان حمد تزوج سهيلة وطلقها بعد 5 شهور وسافروا وتركوا البلاد.
5: وان شاء الله قالوا لك بعد اني اني السبب، انا السبب في سفرهم وطلق سهيلة.
6: ايوه كلهم يقولوا نفس الكلام.
5: ها ما عندهم حشيمة ولا أدب لما يتكلمون عني. ربعك هذيل اسمعني، لا تروح معهم ولا تشوفهم لين تروح مسكي، تغرب أنا متغرب. ايه طبهم، هذول هم وأهلهم ما فيهم خير.
6: لا يمي، هذول ربعي وخوتي، ما أقدر أستغني عنهم.
5: والحين ربعك أحسن مني؟
6: أبد وما غلطوا، هذا الكلام كل بلاد تقوله.
5: على انت واصل ما صار لك الا يوم واحد وتقول كل هذا الكلام؟ ها؟
6: المهم بدخل اسبح وريح ويمكن انا.
5: ناس ما متربيه. نعم ما متربيه، ياكلون من خيرنا ويذكروننا بالسوء عليهم.

0: سلامتك، من وصلت وانت متضايق؟
1: طلب عود وصلنا ومحتارين ايش نسوي.
0: شاور ابوك يخفف عنك.
1: وانا افن خوفي من ابوي،
0: عسى ما شر.
1: ابوي بيستلم الشغل وهو عارف ان الشغل عندنا وايد وما مخلص. حنا اصلا متاخرين وعمالنا عددهم قليل، اغلبهم راحوا مع عوض ولد الاصنق، وما عدنا غير استاذ واحد الله يحفظ عمي حسين. لما كان موجود ما كنا شايلين هم المصنع.
0: عمك حسين كانوا نعم الناس. أبوي لليوم متحسر على سفرة، يقول من أحسن الناس صلاته وحبه وقربه من الناس وقلبه الطيب. كانوا مخلين الناس تستحمل تصرفات أبوك وظلمه. وسامحني أقول لك سهيلة خسارة، خسارة
1: فعلا سهيلة خسارة، كلها عشان بقت معي 5 أشهر وما حملت.
0: عيا ليش تقول أمك عني وحن كملنا سنة وشوي؟
1: تقول خذها خلي الداية تكشف عليها يمكن تعالجها.
0: وانت ايش قلت لها؟
1: أنا قلت لها بسألها إذا رضت، مثل ما أنا راضي بأمر الله.
0: ونعم بالله ما عندي مانع، خليها تاخذني، عسى رب العالمين يسهلها.
1: صحيح صحيح، يعني فنة انت ما زعلت من شور امي؟
0: انا يا حمد اريد لك الفرح. ابوي دايما يقول لي خلي ايمانك بالله قوي.
1: الله يحفظك ويقويك يا رب.
0: المهم انك تكون قوي وما تستسلم للغير. وترى قال لك ابوي بنات الناس ما لعبه.
1: يشهد الله ان عمري ما تكبرت على ربي.
2: صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
3: والطفل سام الخصيبي،
2: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال، نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال، للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
12: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
13: حديث البيئة،
12: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
14: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن التنوع الحيوي الكثيف جدا بشكل بسيط في هولندا، هذا البلد الذي تصل مساحته إلى 41 ألف كيلومتر مربع، وفي أكثر من 18 مليون إنسان، ويكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في هذا البلد الصغير جدا، يعني صغير بمساحته وكبير بتنوعه الحيوي وبأهميته البيئية. وتحدثنا عن بعض الأنشطة التي ينفذها الإنسان في هذه المواقع، يعني قد تؤثر على البيئة بشكل رئيسي، وإنه يعني التأثر البيئي اللي يحدث للتنوع الحيوي في هولندا انتبه له الإنسان، لذلك حاول أن يعمل نوع من المعادلة. وتحدثنا بشيء من الأمثلة عما حدث في أستراليا عندما فقد الإنسان قرى كاملة بعد أن توقف عنها الأمطار لسنوات طويلة، ففقدت هذه القرى أهميتها، وهذا الأمر ينطبق على كل المشاريع والأنشطة البشرية التي تقوم في مواقع ذات تنوع حيوي مهم جدا. فأحيانا الإنسان يعتمد بشكل كلي أو شبه كلي على الطبيعة في الأنشطة البشرية الاقتصادية والصناعية وغيرها، فعندما يستهلك الرأس المال البيئي تنتهي الأهمية الاقتصادية الوجودية لهذا الإنسان، فيضطر أنه ينتقل إلى منطقة أخرى ويستهلك الرأس وهكذا. فلذلك ظهرت مصطلحات جديدة اسمها السياحة البيئية أو الإيكوتوريزم أو الاستدامة sustainability، أو يعني تحاول أن يتعايش الإنسان مع البيئة بشكل متوازن، يستفيد من النظم البيئية ويحافظ على النظم البيئية بنفس العطاء، أو حتى العلاقة قد تكون يعني مش متكافية لكن لها مردود كبير جدا. ممكن الإنسان أن يأخذ فوائد تصل إلى 90% من البيئة ويعطي البيئة فقط 10%، وهذا المثال مثلا السياحة في محافظة ظفار قد يصل دخلها السنوي في فصل الخريف إلى أكثر من 100 مليون ريال عماني. فعندما تأخذ من البيئة 100 مليون ريال عماني، افترض أن تستثمر فيها ما لا يقل عن 10 مليون سنويا حتى تحافظ على البيئة، حتى تزيد من التشجير. يعني هذا هو التوازن، لأن استهلاك الإنسان للنظم البيئية له ثمن على البيئة ذاتها. لذلك البيئة تحتاج إلى ترميم، إلى تشجير، إلى تعديل، إلى محافظة، إلى دعم يعني المجتمعات المحلية حتى تحافظ على هذا الكنز البيئي، يعني قبل الشركات وقبل الحكومات وقبل بقية المكونات المجتمع يوقن الإنسان أن الحفاظ على البيئة مصدر رزق مهم بالنسبة له ولدولته ولمجتمعه ولأمته. العلاقة يجب أن تكون طردية بين محافظة الإنسان على بيئته وبين المكاسب الاقتصادية التي يحصل عليها المجتمع المحلي، وهذا هو مفهوم السياحة البيئية. المجتمع المحلي يجب أن يكون مشارك بشكل رئيسي في كل هذه الأحداث البيئية التي تحدث، يجب أن يكون له نصيب كبير من

0: تشكل بفعل الرياح، يعني تثبتها النباتات متخصصة بجذورها، وهذه الكثبان تؤدي وظيفة تشبه السور الطبيعي، فهي تحمي الأراضي المنخفضة من العواصف البحرية وتوفر في الوقت ذاته موائل للنباتات والحشرات والطيور، متكيفة مع الرياح والملوحة وقلة الماء العذب. أما الغابات في هولندا فهي ليست واسعة مثل غابات ألمانيا أو فرنسا أو الدول الاسكندنافية، لكنها مهمة جدا لأنها تمثل جيوبا خضراء داخل بلد مزدحم. ومن أهم أشجار هذه الغابات البلوط الإنجليزي، وهي شجرة كبيرة ذات جذع قوي وأوراق مفصصة، وتدعم عدد كبير من الحشرات والطيور والفطريات وغيرها من أشجار الزان الأوروبي. ونستكمل حديثنا عن الغابات الهولندية في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ابن رشد الجزء الثاني.

0: باركي لي يا أمي.
1: طيلة العمر قلبي يدعو لك يا بني أن تكون مثل جدك وأبيك.
0: هذا استدعاء رسمي من مولاي الخليفة الموحدي في مراكش.
1: هذا خبر يجلب الفرح والسعادة.
0: أتمنى أن يكون الخبر الذي سمعته قد نزل بردا وسلاما على قلب أبي المريض.
1: أبوك يدعو لك كثيرا من فراش المرض ويعرف أنك سوف تبلي في وظيفتك الجديدة.
0: سوف أكون طبيبا خاصا لمولاي الخليفة.
1: أشكر صديقك ابن طفيل الذي أفسح لك المجال.
0: نعم، إنه صديقي الوفي. يبدو أنه استقال من هذه المهنة كي يفتح لي الباب كي أكون مكانه.
1: لكنك سوف تسافر إلى مراكش، هذا هو ما يهمني يا بني.
0: أمي، الزمن يعيد نفسه.
1: فعلا يا بني، لقد تركت القضاء في إشبيلية وقرطبة لتعمل في الطب.
0: نعم، وبكل فخر سأكون الطبيب الخاص لمولاي الخليفة.
1: سوف أفتقدك كثيرا يا بني، أنت وزوجتك وأبنائك.
0: كما أتمنى أن أكون معكم، لكنني أحب قرطبة كثيرا.

0: مولاي الخليفة، كانت أجمل 10 سنوات في حياتي.
1: إيه، كم تمر السنوات بسرعة يا صديقي ابن رشد.
0: لقد توليتني بالرعاية وعملت لك طبيبا خاصا.
1: بل كنت أكثر من ذلك، صرت صديقي وأمين سري.
0: فعلا، فكم أرسلتني في مهام إلى كافة أنحاء مراكش وخارجها،
1: كما ذهبت أيضا إلى الأندلس ونجحت في مأمورياتك.
0: لقد تجولت في كافة أصقاع بلادكم.
1: كنت ألاحظ بعد كل رحلة أنك تعود أكثر خبرة وعلما،
0: ولهذا السبب أعدتني للعمل بالقضاء.
1: أنت أكبر من أن تكون طبيبا، أنت أيضا فيلسوف.
0: كم أحب ما أمارسه، خاصة التأليف.
1: قل لي، هل انتهيت من كتابك مناهج الأدلة في عقائد الملة؟
0: ما زلت أكتبه يا مولاي، أنا منشغل مع ولي العهد الأمير المنصور الموحدي.
1: ابن الأمير المنصور الموحدي يحبك كثيرا ويحتاج إلى علمك الغزير،
0: وأنا أيضا أسعى إلى رضاه.

0: آه لو رجعت إلي. لقد لاقى الخليفة أبو يعقوب ربه بقلب مطمئن، وكان يعرف أن ابنه يحتاج إليه، لكن
1: ما أروع المكائد المتقنة. لقد نجحنا يا رفاق أن نكيد ضد هذا المدعو ابن رشد لدى مولانا الخليفة المنصور.
2: لقد انتزعنا الحب والإعجاب من قلب مولانا الخليفة المنصور.
1: وبعد كل هذا العسل نفاه إلى قرية أليسات.
2: أليسات القرية التي أغلب سكانها من اليهود.
1: سوف يتفوقون علينا في الكيد له.
2: بهذا يكون ابن رشد قد انتهى
1: ومؤلفاته تم حرقها.
2: ونبقى نحن في الصدارة،
1: لا يسمع الناس إلا صوتنا.
2: بعد أن انتهى شهر العسل بين مولانا الخليفة المنصور والمدعو ابن رشد،
1: أهم ما في الأمر أن النفي شمل كل تلاميذ ابن رشد،
2: كلهم ذهبوا معه، وصارت مراكش كلها لنا.

0: عزيزي ابن رشد، الرجوع إلى الحق فضيلة، وأرجو أن تكون مسرورا.
1: مولاي الخليفة المنصور، دعوت الله كثيرا طوال عامين أن يكشف الغمة.
0: انكشفت يا عزيزي.
1: هذا بفضل الله العادل، ثم بفضل مولاي وحكمته.
0: سوف أعيد إليك كل ما ضاع طوال عامين قضيتها وتلاميذك في المنفى.
1: عودة الحق إلى أصحابه هي الفضيلة يا مولاي.
0: سوف تكون أحد كبار الدولة يا ابن رشد.
1: عظم الله أجرك يا مولاي المنصور.
0: وسوف أصير تلميذك أتعلم الفلسفة. سمعت أنك أعدت تأليف الكتب التي احترقت.
1: مؤلفاتي أحفظها عن ظهر قلب.
0: سنفتح إن شاء الله أكثر من مدرسة لتعليم الفلسفة.
1: الفلسفة هي الحكمة.
0: أنت تدرس أنه لا تعارض بين العقيدة والفلسفة.
1: بالطبع، كلاهما يدعو إلى التفكير والتأمل.
0: فعلا، كم هي الآيات الكريمة التي تدعو إلى التدبير والتفكير في آيات الله وخلقه.
1: ونعم بالله العلي القدير.

0: أعرف أن أبي يعيش لياليه الأخيرة في حالة تأمل حقيقي.
1: لاحظت أن شيخنا لم يعد كسابق عهده منذ أن عدنا من المنفى.
0: كانت الحياة في قرية أليساتا قاسية علينا جميعا،
1: خاصة على العجوز. مر عام واحد واشتد به المرض.
0: أستطيع أن أقول إنها سنة المعاناة،
1: لكن المعلم والفيلسوف استرجع كتبه.
0: تسوية الخلاف بين الدين والمنطق،
1: هذا عنوان أشهر كتبه، الوجود قبل الجوهر.
0: وأيضا دراسة مرض الشلل الرعاش، وهنالك أيضا عنوان آخر، تسوية الخلاف بين الفلسفة الأرسطية والإسلام،
1: الخلايا المستقبلية للضوء.
0: إنها درر، وكم يحبها مولانا الخليفة المنصور.
1: رغم الكائدين،

ترى هل ناموا جميعا؟ أحتاج إلى أحد أحكي له عن أيام المحن والفرح، عن أيام الخيرات والجد. صحيح أنني عشت هنا أجمل سنوات حياتي في مراكش، لكنني أتمنى أن أموت وأدفن في الأندلس في أشبيلية. للأسف لا يمكن أن أبلغ الخليفة المنصور بذلك. على كل حال سوف يحزن كثيرا لو أصابني مكروه.

0: رحل اليوم رجل عظيم، إن لم يكن أعظم من فكر في بلادنا. عزائي لكم يا ولدي.
1: يا مولاي، قررنا نحن تلاميذه وأبناء أسرته أن نكرس أوقاتنا لتوصيل كتبه إلى العالم.
0: سوف يتحدث التاريخ عن ابن رشد بإجلال شديد، ويعرف كيف ساهم العرب في تحضير العالم.
1: حسنا فعلت يا مولاي، حسنا فعلت أن طلبت بتجميع تراث أبي ابن رشد.
0: إنه الرجل الذي أعاد ثقافة الغرب إليه.
1: لقد حببني بشكل شخصي في الفيلسوف الإغريقي أرسطو الذي أعاد اكتشافه.
0: وأنا أيضا كم أحببت أرسطو وفلسفته.
1: مولاي، أنت أول حاكم مسلم يعجب بأرسطو.
0: أنا في الأصل معجب بالفيلسوف المسلم ابن رشد، وهو الذي فتح باب المعرفة الشاملة والجادة أمامنا.
2: مولاي الخليفة، حان وقت الجنازة، تفضل لتقدمها.
1: سبحان من له الدوام.
0: علمنا ابن رشد أن العلوم والمعارف تتسم أيضا بسمة الخلود، ولذا فإن من سيدفن اليوم هو الجسد فقط.
3: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. هذه الحلقة سنخصصها للمطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026 بعد مسيرة فنية طويلة.
9: أنا إلا بشر عندي قلب نظر، أنا إلا بشر عندي قلب نظر.
8: وسيرافقنا في هذه الحلقة الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات.
10: الدكالي لا يلحن إلا لنفسه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، انفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق أي الحب.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.
11: وحبيتك

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وكما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة، رحل عن عالمنا في 8 مايو 2026 المطرب والملحن المغربي الكبير عبد الوهاب الدوكالي بعد مسيرة فنية طويلة جعلت اسمه واحدا من الأعمدة الراسخة في تاريخ الأغنية المغربية الحديثة، ومن الأصوات التي حملت هذه الأغنية إلى فضاء عربي أوسع. ولد عبد الوهاب الدوكالي في مدينة فاس عام 1941 في بيئة مشبعة بالموسيقى والتراث والإنشاد والذائقة الأندلسية، ومنذ بداياته المبكرة أبدى ميولا متعددة إلى الغناء والعزف والتمثيل والرسم قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء، حيث بدأ يقترب من الوسط الفني المغربي، وهناك سجل بعض أعماله الأولى ومنها مول الخال ويا الغادي في الطموبيل التي فتحت أمامه باب الشهرة وهو في سن مبكرة.

في مطلع الستينيات سافر الدوكالي إلى القاهرة، وكانت تلك الرحلة محطة حاسمة في مساره الفني. في مصر اقترب من مناخ الطرب العربي في ذروته، والتقى بفنانين كبار في الغناء والسينما، وشارك في أعمال فنية مصرية، واكتسب خبرة جديدة في الأداء والتلحين والحضور المسرحي. غير أن عودته إلى المغرب حملت وعيا أعمق بسؤال الأغنية المغربية الحديثة، كيف يمكن أن تنفتح على المشرق وأن تستفيد من تجاربه الموسيقية مع احتفاظها بروحها المحلية ولهجتها وإيقاعاتها وذاكرتها الشعبية.

0: ترك عبد الوهاب الدكالي في الذاكرة الفنية أعمالا فنية كثيرة، منها مرسول الحب، ما أنا إلا بشر، سوق البشرية، أنا مخاصمك، العيون الخضر، أنا والغربة، وكان يا مكان.
1: مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا، خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحالتنا تود.

خنجرتينا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف

0: كان باسم الأعمى وحر الشواه كان ترجك سول فينا ورجع علينا يذوب الصمت وتتكلم أغاديهنا مرسول الحب.
1: ولم تكن تجربة الدوكالي محصورة في الغناء وحده، فقد حضر في السينما والمسرح وشارك في أفلام عربية ومغربية، كما وضع موسيقى لبعض الأعمال الفنية ومارس الرسم وخصوصا فن البورتريه. هذا التعدد في مواهبه منحه حضورا خاصا، فهو فنان يرى الأغنية صورة ومشهدا وأداء، ويمنح صوته جسدا على الخشبة، ويعامل اللحن كأنه مساحة للتعبير الشخصي عن الإنسان المغربي في فرحه وحبه وغربته وقلقه وأسئلته.

0: نديرو عرس نولو لهام اكدح لنك كان يكبر وكان يا مكان
1: كان يا مكان.
2: في كتابه الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات يتوقف حسن بحراوي عند عبد الوهاب الدكالي باعتباره حالة استثنائية داخل تاريخ الأغنية المغربية، فهو فنان انطلق من بيئته المغربية ثم صقل تجربته بالاحتكاك بالمشرق قبل أن يبلور مسارا خاصا لا ينتمي إلى مرجعية واحدة. ومن خلال الحوار الذي سنجريه بعد قليل مع الدكتور حسن بحراوي سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ موقع الدكالي في تاريخ الأغنية المغربية وعلاقته بجيل الرواد وأثر تجربته المصرية ودوره في نقل الأغنية المغربية من إطارها المحلي إلى حضور عربي أوسع.

0: مرحبا بك دكتور حسن.
1: اهلا وسهلا صديقي، شكرا.
0: اهلا بك. بما ان ذكرنا كتابك، طبعا في هذا الكتاب نجد حضورا واضحا لعبد الوهاب الدكالي باعتباره احد الاسماء التي منحت الأغنية المغربية الحديثة، دعني أقول، رونقا خاصا أو نبرة خاصة تجمع بين الحضور الشعبي والتكوين الموسيقي والقدرة على التلحين. من أين تبدأ في رأيك خصوصية عبد الوهاب الدكالي داخل تاريخ الأغنية المغربية العصرية؟
1: شكرا لك عزيزي أولا على هذا الاهتمام الاستثنائي برحيل عبد الوهاب الدكالي.
0: واجب.
1: وأقول لك إن رحيله المفاجئ كان صدمة للمستمعين المغاربة، وهم لم يكونوا يتوقعون أن يرحل بهذه الصرغة، رغم أنه كان متقدما نسبيا في السن، لقد كان في 85، ولكن كان يتمتع بصحة جيدة وبحضور متألق في الإعلام وفي الساحة الفنية، ولم يكن أي شيء يشير إلى أنه سيرحل على عالمنا بكل هذه السرعة. عبد الوهاب الدكالي يشكل استثناء في الغناء العصري بالمغرب، استثناء من جميع الوجوه، من وجوه الشكلية الفنية، من وجوه الموضوعية الأدائية وغير ذلك. لا نفهم أهمية الدكالي في الحقيقة إلا عندما ننظر شزرا إلى تاريخ الأغنية العصرية بالمغرب، وهو تاريخ حديث ربما شبيه بتاريخ هذه الأغنية في الخليج العربي أو في البلاد المغاربية، يعني تفصله مسافة كبيرة عن الغناء في المشرق كما حصل في مصر والشام وحتى العراق. الغناء العصري بالمغرب لم يبدأ إلا مع فترة الاستقلال، يعني 1956، ولم يصل إلى أوجه إلى أواسط الستينات، يعني عمليا عمر قصير جدا في تاريخ هذا الفن الذي يعد بالعقود الطويلة.
0: نعم. بما أنك ذكرت الاستقلال دكتور حسن، أنت تضع تجربة عبد الوهاب الدكالي في سياق يرتبط بتشكل الأغنية المغربية الحديثة بعد الاستقلال، وهي مرحلة كانت طبعا مرحلة كانت تبحث عن لغتها الموسيقية الخاصة، كان هناك وجود لتأثيرات مصرية ومشرقية ومحلية متعددة. وهذا هو سؤالي، يعني كيف استطاع الدكالي أن يستفيد من هذا المناخ من دون أن يفقد صوته المغربي الخاص؟
1: صحيح ما تقوله، المغرب أو الفنان المغربي كان واقع تحت تأثير قوي للغناء المشرقي كما يمكن أن نتكهن بذلك. فقد كان المغاربة منذ ظهور الإذاعة عندنا في أواخر العشرينات القرن الماضي، عام بالذات عام 28 ظهرت الإذاعة في المغرب، وطبعا الأسطوانات التي حملها الباعة السوريون واللبنانيون لمتاجرة بها في مدينة الدار البيضاء منذ هذا التاريخ، والمغاربة يسمعون عبد الوهاب ويسمعون فريد وأم كلثوم ثم فيما بعد عبد الحليم، فإذا تشبعوا كثيرا جمهور المستمعين وأيضا جمهور هواة الموسيقى من فنانين مغنين وعازفين. إذن عندما حان الوقت لانطلاق أغنية عصرية مغربية كانت واقعة تحت هذا التأثير الكاسح للأغنية في المشرق، إلى جانب تأثير آخر أنت تعرفه، هو تأثير الموسيقات التقليدية في المنطقة المغاربية، وبالخصوص طرب الأندلسي الذي جاءنا قبل عقود أيضا منذ القرن الرابع عشر مع هجرة الأندلسيين من إسبانيا إلى شمال المغرب، وأنماط الغناء الشعبي الرائجة مثل غناء الملحون والغناء الشعبي المعروف باسم العيطة. وكان لابد للفنان المغربي أن يجد مكانا بين هذين القطبين، التأثير المشرقي الكاسح والانغراس الراسخ في التراث المحلي. وعندما ننظر إلى خارطة الفنانين في بداية الاستقلال وأواسط الستينات نجد أنهم انقسموا إلى قسمين، قسم انحاز كليا إلى الغناء الشرقي، لا أريد أن أعطي الأسماء لأن المستمع الخليجي لا يعني لا يعرفها كثيرا، قسم انشغل بالغناء المشرقي 100%، وقسم آخر انصرف إلى التعثر بالغناء الشعبي والأندلسي. وجاءت أهمية عبد الوهاب الدكالي من أنه بخي وسط لم يفرط في التراث المشرقي، خصوصا أنه عاش في مصر بين 62 و65، يعني في فترة كان فيها الغناء في قمة نشاطه.
0: نعم، وأنا كنت أود أن أسألك عن هذه التجربة المصرية في حياة عبد الوهاب الدكالي، كيف قرأت أثرها في تكوينه، وهل عاد منها في هذه 3 سنوات التي تفضلت بذكرها، هل عاد منها أكثر قربا من النموذج المشرقي أم أكثر وعيا بالحاجة إلى أغنية مغربية لها شخصيتها المستقلة؟
1: كانت هذه الرحلة التي قام بها دكالي إلى مصر نقطة انقلابية في مساره الفني، ولابد أن نذكر بأنه لم يذهب إلى مصر خاوي الوفاض، لا، ذهب وإن كان ما زال صغير السن، ذهب وقد سجل مجموعة من الأغاني والتجارب في الإذاعة المغربية وفي الأسطوانات، يعني ذهب وذهب عازفا على آلة العود بطريقة جيدة وممتازة وعلى معرفة عميقة بتيارات الغناء في المسرح، وبالخصوص التيارات التي نعرفها عبد الوهاب وعبد الحليم وفريد إلى آخره. فعندما ذهب هناك لم يذهب مذهب التلميذ الساذج، لا، ذهب في نيته أن يعمق معرفته بالموسيقى والخرط في الأذواق واتصل بكبار الفنانين وجالسهم واستمع إليهم مثلما استمعوا إليه. وحتى أنه هذا يمكن نتحدث عنه فيما بعد، غنى في بعض الأفلام المصرية مما يدل على أنهم احترموا موهبته وصوته إلى آخره. كانت هذه اللحظة استثنائية في مسار الراحل عبد الوهاب الدكالي. الفنانون المغاربة الآخرون، وكان من المعتاد أن يذهب الفنان المغربي إلى المشرق ليقضي سنة أو سنتين، فعل ذلك الملحن الكبير عبد السلام عامر وعبد الهادي بالخياط ومحمد الحي، كل تقريبا الفنانين راحوا في وقت من تجربتهم إلى المشرق، لأن المشرق كان هو إذا شئنا الذي يعطينا رخصة الانخراط والبروز في الميدان، غير أنهم كانوا يعودون كما تفضلت متأثرين بالأكثر مما يجب بالموسيقى الشرقية، ويضيعون إذا شئت الملمح الوطني أو الملمح المحلي الأصيل الذي ذهبوا به. ولكن عبد الوهاب الدكالي لم يحصل له هذا الواقع. عبد الوهاب الدكالي عاد متشبعا بالإيقاعات المشرقية مثل ما هو متوقع، ولكن أيضا عنده شعور بأن ما عليه أن يفعله هو أن يقدم نموذج مختلف عن النموذج الشرقي، وهذا ما فعله عندما قد اقترح علينا أغنية عصرية مغربية إذا شئنا أن نصفها، قلنا بأنها في منتصف المسافة بين الحساسية الشرقية التي نعرفها بمواويلها وتقاطيقها ومعزوفاتها، وبين الغناء المحلي قلنا الأندلسي والملحوني والشعبي بصورة عامة. وهذا الوضع في وسط الخريطة هو الذي في ظني أعطى للدكالي ميزته، أي أنه لم يترك الغناء الشرقي يطغى على أصالته ومحليته في جانبها الفني، وقدم على مدى عقود نمطا غنائيا لا يقطع الصلة نهائيا بالغناء المشرقي الذي هو يدخل في صميم أذواقنا العربية جميعا، ولكنه أيضا لا يتخلص من جذوره الموسيقية المعلومة. وهذا أظن حدث في جميع البلاد العربية في علاقتها بالمشرق وبالفن المحلي.
0: نعم، طيب دكتور حسن، دعنا نستمع في البداية إلى مسمع من أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدوكالي، ثم نواصل الحوار.

0: إذن كان هذا مسمعا من أغنية ما أنا إلا بشر. دكتور حسن، هذه الأغنية واحدة من المحطات الكبرى في تجربة دوكالي، طبعا بما تحمله من حس إنساني ولحن قريب من الوجدان العام. سؤالي، ما الذي جعل هذه الأغنية تتجاوز زمنها وتتحول إلى علامة في ذاكرة المستمع، ليس المغربي فقط بل العربي أيضا؟
1: مؤكد مؤكد. هذه الأغنية عزيزي هي التي تسجل لحظة العودة من مصر بالنسبة للدكال. تم إبداع هذه الأغنية سنة 65. هي من جهة ذات كلمات جديدة على الغناء في المغرب، كتبها الفنان الكبير الراحل أحمد طيب العلش، وهو زجال ومسرحي كبير غادرنا قبل سنوات. وهذه الأغنية في الأصل مقطع من مسرحية، ربما لا تشير إلى ذلك صراحة في بنائها، ولكن هذا هو الحاصل، إنها تقوم على الحوار، حوار بين عاشقين يتحدثان، وهذا جانب آخر، يتحدثان

0: عبارة فيها أسلوبا تصويريا بديعا في تلحينها وأدائها. فكانت هذه تجربة إلى شيء خلاصة كل الرحلة التي رحلة الفنية التي قضاها صاحبنا في في في في القاهرة، ولكنها أيضا لا تتخلص من الجذور العميقة التي تنتسب إليها، وهي الجذور المغربية الأصيلة. ما أنا إلا بشر منذ 65 وإلى اليوم هي أغنية الأجيال المتعاقبة يجدون فيها أنفسهم، لأنها تكتنز بالصدق وبالعاطفة الجياشة الإنسانية العميقة التي لا تبلى. وهذا ربما هو سر خلود هذه الأغنية هذه.
1: نعم. طيب يعني في تجربة دوكالي نلمس جانبا حداثيا واضحا يتمثل في الرغبة في التجديد، في أيضا اختيار موضوعات ونصوص مختلفة، البحث عن صيغة مغربية منفتحة على العالم العربي كما تفضلت قبل قليل. سؤالي دكتور حسن، هل كان دوكالي مجددا داخل الأغنية المغربية أم امتدادا متطورا لتيار داخل هذه الأغنية سبق ظهوره؟
0: لا لا لا يا صديقي، كان دوكالي رائدا في هذا اللون الذي تتحدث عنه. مغنون والملحنون ومؤلفون المغاربة كما قلنا قبل لحظات كلهم كانوا إما ذوي حساسية مشرقية مفرطة أو ذوي تواصل شديد مع ما هو محلي، وكانت هذه المسافة ديال الفراغ هي التي شغلها الدوكالي، أي تقديم صورة للإضافة، إذا شئت للإضافة المغربية إلى الأغنية العربية. وكان الزاد الكبير الذي زاد به هو روح التجديدية الدائمة، هو مجدد منذ بداية الستينات، يعني لم ينتظر أن تأتي الثمانينات أو التسعينات أو الألفية لكي يجدد، وكان دائما وعلى مختلف مستويات، على مستوى اختياره للكلمات والأشعار التي يؤديها، وعلى مستوى الألحان والصيغ والمقامات الموسيقية، وأيضا على مستوى الأداء الذي عرف به. ومعلوم أن دوكالي بدأ وهو شاب بالغناء للآخرين، لملحنين بارزين في المغرب في تلك الفترة، ولكنه مجرد أن عاد من مصر
1: صار لا يلحن إلا لنفسه.
0: لا يلحن إلا لنفسه، لا يلحن للآخرين، وهذه أيضا ظاهرة بالنسبة إليه، ولا يغني أبدا إلا ما يلحنه هو. فكان ما يأخذه من الآخرين في البداية والنهاية هو الكلمات.
1: نعم. كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا دكتور حسن، لماذا لماذا مثلا وهو قابل هناك عبد الوهاب وفريد وكثير من الملحنين الكبار في مصر، لماذا ظل مصرا على أن يلحن لنفسه فقط؟
0: هذه عجيبة في الحقيقة. كان معظم الملحنين المغاربة، هذه ظاهرة في الحقيقة، معظم الملحنين المغاربة لا يغنون، يلحنون فحسب، يعني للمغنين الكبار، خذ مثلا عبد الهادي بالخياط أو محمد الحياني أو نعيمة سميح أو سميرة بن سعيد، هؤلاء جميعا يغنون لملحنين لا يجرؤون أبدا على الغناء. الكبار مؤيه إلى يوم الناس هذا كبار

0: ملحنين مغاربة لا يغنون، ولكن نعرف أصواتهم. ربما هي اختيارات فنية. في الماضي كان الملحن يجمع بين التلحين للآخرين وبين التلحين لنفسه، مثل ما هو الأمر في المشرق عند عبد الوهاب مثلا وغيره. ولكن ملحنون آخرون، كل مثلا كمال طويل، لا يغنون أبدا، هم يلحنون للآخرين. وكذلك جاء عبد الوهاب ليقلب هذه المعادلة، فهو يلحن لنفسه فقط. ربما أنه يعرف نفسه أكثر ويعي قدراته الأدائية والصوتية أكثر مما يعيها الآخرون. عندنا فنانين كبار قضوا حياتهم في الضفتين، يعني مثل أحمد الرضا وهو أحد رواد الموسيقى المغربية منذ الخمسينات، هذا يلحن للآخرين ويلحن لنفسه، وربما غنى ما لحنه للآخرين على الطريقة التي كان يقوم بها عبد الوهاب في وقت من الأوقات. صاحبنا الدكاني كان يعني مصرا على أن يغني ما يلحنه بنفسه، ما كان يحتاجه من الآخرين هو الكلام. وحتى الكلام كان عنده واحد حس استثنائي في اختياره وفي التعامل مع أصحابه، ونجده مثلا خلال عقد من الزمن يتعامل مع كاتب كلمات أو زجاج واحد، وكأنه يملي عليه الثيمات والموضوعات التي يرغب في تلحينها وغنائها. ثم ينتقل،
1: تقصد أحمد الطيب العلق؟
0: وهذا في فترة منذ هذه الأغنية التي تحدثنا عنها،
1: نعم، ما أنا إلا بشر،
0: وهو يواصل العمل. ماذا عندما نصل إلى السبعينات يعثر على صاحب كلمات آخر غير معروف كثير اسمه عبد الرحمن العالمي، وهو أيضا مجدد في تحرير هذا النوع من النصوص. هو من أغانيه التي اشتهر بها عبد الوهاب مثلا الولف صعيب، رجعنا في الله، بيا ولا بيك، مشى غزالي ولا رجع، الهليزي دكتور التي ذكرتها قبل لحظات. يعني
1: نعم، أنا ذكرتها هذه الأغنية قبل أن ندخل في الحوار دكتور حسن. ما رأيك أن نستمع إلى مسمع منها ثم نواصل الحوار؟

0: أولا دعني أسألك، ما معنى لن يزيد أكثر؟
1: الأصل أنها لهلا يزيد أكثر، يعني بلغنا درجة، الأمر يتعلق بالعشق طبعا، بلغنا درجة في الحب لا مزيد عنها، لا مزيد عنها. نحن لا نطلب ولا نتوقع ولا نرغب في أن يزداد هذا الحب أكثر مما هو عليه الآن، لا يزيد أكثر،
0: بمعنى أنه بلغ منتهاه.
1: هذيك الهلة يمكن أظن أنها إذا فكتناها صوتيا نقول معناها الله، نطلب من الله أن لا يزيدنا أكثر مما حصل، الهلة يزيد أكثر الهلة، وهي عبارة محلية أظن غير موجودة في اللهجات العربية الأخرى، ولكنها متداولة ومستعملة في الأوساط الشعبية.
0: نعم. طيب، يعني الدكالي غنى للحب كما تفضلت الآن، والغربة والإنسان والمدينة، غنى أيضا لليومي دعني أقول، ولامس في بعض أعماله أسئلة اجتماعية ووجودية. كيف ترى طبيعة الموضوعات التي شغلت أغنية عبد الوهاب الدكالي؟ وهل استطاع أن يخرج بالأغنية العاطفية مثلا من النمطية إلى فضاء أوسع؟
1: نعم، هذا أنا في ظني أن هذا الأمر يعود في أصله إلى أن عبد الوهاب الدكالي كان فنانا مثقفا ومنفتحا على مختلف الفنون، فأنت تعرف أنه مارس الرسم ومارس التمثيل في الأفلام
0: صحيح،
1: ومارس الكتابة. أنا عثرت قبل فترة على سيرتي الذاتية بقلمه عنده،
0: صحيح، صدر جزء منها سنة 2022. نعم. سيرة.
1: ربما هو هذا الذي لا زال موجود في المكتبات إلى اليوم. وهذا الانفتاح على المجالات الثقافية والفنية هو الذي جعله لا يقتصر على الغناء العاطفي بالمعنى الضيق، أي الحب أو العشق بين الرجل والمرأة، إنه غطى تقريبا كل القضايا الإنسانية التي تربط المرأة بالرجل في المقام الأول، لأن الأغنية العربية في أصلها هي أغنية عاطفية منذ أن ظهرت، وبعد ذلك بدأ يتنقل ينبش في موضوعات بعيدة بمسافة طويلة أو قصيرة عن الموضوع العاطفي المألوف في الغناء العربي. أنت تفضلت وتحدثت عن غناء حول المدينة وحول الشباب وحول القنوط، وفي لحظة وجدناه يستغرق في الموضوع الاجتماعي، في الحديث عن الفقراء وعن الخلافات بين الطبقات الاجتماعية، وعن ويفعل ذلك على بطريقة سلسة وغير مباشرة مثلما فعل ذلك مثلا الغناس الغيوان أو جيل جلالة، أو فعل ذلك المغنون المناضلون الذين نعرفهم في مصر أو في فعل ذلك دون ادعاء كبير. ثم وزن هذا الطريق يؤدي به إلى ما يمكن أن نصفه بالموضوعات الكونية، نجده يغني أغاني ضد العنصرية مثلا مونبارناس التي تسجل لاعتداء تعرض له شخص مغاربي في فرنسا، إدانة لانتشار العنصرية بين الناس. نجده في أغنية أخرى اسمها سوق البشرية، أغنية أيضا معروفة يتحدث عن الانشغالات الإنسان في بداية الألفية الثالثة انشغالاته بالوقائع والمشاكل الطبيعية والصناعية وغير ذلك، ثم نجده يصل إلى الفضاء في أغنية اسمها ثقب الفضاء. ثقب الفضاء يعني لا تجد في الغناء العربي من يتسع لكل هذه الموضوعات، وطبعا كل ذلك مرفوق بإيقاعات وطوابع وحساسيات صناعية وإنشادية من النوع المألوف لدى عبد الوهاب. وأظن أن هذا كما قلت يعود إلى ثقافة الرجل وإلى اتساع أفاقه الفنية غير المحدودة مثل عند كثير من الفنانين العرب.
0: نعم. سؤال أخير أستاذ حسن، في كتابك عن الأغنية المغربية العصرية طبعا تناولت كثير من الأسماء المهمة في الأغنية المغربية، ذكرت بعضها في هذا الحوار مثل عبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، أيضا أحمد البيضاوي، عبد السلام عامر، وطبعا عبد الوهاب الدكالي. أين تضع عبد الوهاب الدكالي بين هؤلاء الكبار؟
1: قلناها وسوف نعيدها، إنه في مكان متميز، ليس بمعنى أنه أفضل منهم جميعا ولا أنه أقل مستوى منهم، بل له مكانته الخاصة المتميزة التي جعلته متفردا. يعني أكيد أن تجربة عبد السلام عامر كبيرة ورائدة، خصوصا وأنه شخص ضرير ولم يدرس الموسيقى وتوفي في شبابه، وكذلك بالنسبة لأحمد البيضاوي الذي كان أستاذا للأجيال الموسيقية المتعاقبة ورئيسا للذوق الموسيقي المغربي لمدة عدة عقود إلى آخره، هؤلاء كلهم كانوا يشكلون زوايا نظر في الإبداع الموسيقي المغربي والعربي. وأما عبد الوهاب الدكالي فهو خارج هذه الخريطة، لأنه بحال قلت في نموذج الحداثة، الحداثة التي تختفي وتتلاشى عند كثير من الفنانين الآخرين الذين يقوموا فنهم على التقليد وعلى احترام التقاليد إلى آخره. مع الدكالي نشعر أننا نتطور ونمضي بعيدا في آفاق غير مطروقة، ففي كل مرة يأتينا بلحن وبموضوع وبغناء غير مسبوق، ليس فقط محليا وطنيا يعني في المغرب، بل أيضا في الوطن العربي. ومعلوم أنه كان قد لحن أغنية معروفة أيضا اسمها حكاية هوى، حكاية هوى، وكان يقصد أن يغنيها له عبد الحليم الذي وافق على ذلك، غير أن رحيل عبد الحليم سنة 77 حال دون تحقيق هذه الرغبة، ولو كانت تحققت لكان أول لحن يقدمه دكالي لمغن آخر، وهو ليس آخر فحسب، بل هو أكبر الأصوات العربية الحديثة عبد الحليم حافظ.
0: نعم، رحم الله عبد الحليم حافظ ورحم الله عبد الوهاب الدكالي. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسن بحراوي.
1: أشكرك على هذه الحلقة المخصصة فناننا الفقيد المغفور له عبد الدكالي، وقد أخبرتك بأن المغاربة لا يزالون في ذهول ولم يقدموا أي مساهمة في تأبينه أو في تحيته لحد الآن، لأنهم كنا لم يصدقوا بعد أن الدكاني قد رحل عن عالمنا، بينما كنتم أنتم السباقون إلى هذا التأبين، فلكم الشكر الجزيل.
0: العفو دكتور. إذن الدكتور حسن بحراوي الناقد والباحث المغربي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية، التاريخ والاتجاهات، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها للمطرب والملحن المغربي الكبير الراحل عبد الوهاب الدوكالي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة 8 مايو 2026، وذلك من خلال حوار عنه مع الباحث والناقد المغربي الدكتور حسن بحراوي، مؤلف كتاب الأغنية المغربية العصرية التاريخ والاتجاهات. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري، وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا نرى ما لا يرى، وأن نصغي لما لا يقال، وأن نعود من الحكاية أقل يقينا وأكثر امتلاء بالمعنى. الحكاء. مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية. أسماء الشامسي تمنحها صوتها المخرجة حنان المعمر.
1: أصدقاء السرد والحكاية، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الإسبوعي الحكاءة. يقول بول كلي الرسام السويسري الكبير: الفن لا يعيد إنتاج ما هو مرئي، بل يجعل الأشياء مرئية. فماذا لو كانت العدسة التي ينظر السرد عبرها هي عدسة الفن؟ الفن الذي يجعل الأشياء والحقائق والمشاعر كاشفة ومتخلية عن أقنعتها ومعلنة عن حقيقة الجوهر، خصوصا جوهر الفنان الذي يغوص في عوالمه بعيدا يتحسسها بعين السارد والفيلسوف، حين لا يمكن للآخرين رؤية هذا الخيط الرفيع والشفيف بين عبقريته وجنونه وألمه وفرحه ورغبته في الحياة والموت معا. هذا ما سنتلمسه مع قصة اليوم من المغرب العربي للكاتب أحمد بوزفور بعنوان الفنان، ثم يحكي انطباعه عنها ضيفنا القارئ والمهتم بالأدب سعد عماد. نتحدث معا بسخاء عن الفن في وعائه السردي.

0: والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة الفنان للكاتب أحمد بوزفور من مجموعته القصصية ديوان السندباد، قصة تأخذنا في أعماق الفن ودهاليزه. هذا النص يسأل: ما الجمال؟ ما الفن؟ وأين يسكن الاثنان؟ أفي الأشياء؟ أم في الوجوه؟ أم في الزمن؟ أم في المرأة؟ أم في الموت؟ إليكم هذه القصة.
1: الجمال علاقة، لذلك بدأ برسم الوجوه. ياه، كم رسم من الوجوه، وجوه أصدقائه وأفراد عائلته ونجوم السينما والكرة والسياسة بأشكال مختلفة، كاملة مكسرة الحواف، بخيوط هيكلية كاريكاتورية. وفي كل ذلك كان يحس بالمتعة، متعة اكتشاف العلاقة بين الأصل والصورة. الأصل عادي والصورة عادية، ولكن المسافة بينهما مكان جميل. الجمال كالقبلة، كان يقول لأصدقائه، لا يتم إلا بين وجودين يسعيان نحو بعضهما. الملاكمة تتم كذلك أيضا، كانوا يردون، والملاكمة جمال أيضا. ولكنه افتقد الثقة في الوجوه بالتدريج، وبدأ يهتم بالأشياء: لوحات، كروكيات، تخطيطات لأشجار وآلات وأثاث وفاكهة وأدوات ومياه. الأشياء قبيحة، منفرة، ناتئة، ناقصة، معوجة، ولكنها مادة خام رائعة. يجلس في المقهى، يشرب قهوته، ويتأمل العمارة المقابلة، الإسفلت، السيارات، الإعلانات، الكراسي الفارغة حوله، والفنجان وبخار الفنجان، علبة السجائر واللون الشوكولاتي للولاعة. أمكنة، أمكنة، أمكنة، كلها ناقصة مشوهة، وكلها قابلة للتحول إلى أمكنة رائعة لو وجدت الفكرة، لأن الجمال في النهاية فكرة، والمشكل هو أن يرى العين وهي ترى الأشياء. عينه الداخلية العميقة وهي تخلق الأشياء، لأن الأشياء فكرة، العالم فكرة، والفكرة فكرة أيضا. ولكن أصدقاءه لم يكونوا يسمحون لعينه المراهقة بممارسة عادتها السرية. سرعان ما يفدون، يجلسون على الكراسي ويحتلون أمكنته، ويبدأون في عرض وجوههم أمامه. يجب إخلاء الوجوه إذا أردت إكمال العالم. إخلاء الوجوه أولاً، ثم إعادة الترتيب لخلق مكان، مكانك أنت، مكانك الجميل. يجب إعادة الترتيب. في الحقيقة، رغم اختلاف الأشياء، فإن النقص الذي تشكو منه واحد. هناك حجرة ما في هذا الكون، حجرة واحدة ليست في محلها، لو غيرت لاستقام أو لانهار كحجرة سنمار. ولم تكن تلك الحجرة الصغيرة الوحيدة المقدسة عبر الزمن، فحين غير إيقاع حياته صدفة ذات صباح فأفاق مبكرا، تغير كل شيء. خرج إلى الشوارع وتجول في الحديقة، وشم رائحة الصباح الطازجة، وسمع حوافر الخيل تقرع الإسفلت وهي تجر عربات الخضر إلى السوق المركزي، وسمع صباح الخير مبتسمة بيضاء من صبي الفيران، فأصبح كل شيء جميلا: الأبنية والسيارات والناس وفسحة السماء بين العمارات والطائرة المارة في الجو، كل شيء جميل. أي مهنة حمقاء؟ مهنة الرسم والتصوير. بدل أن نتحرك ونستمتع بأشكال العالم الحلوة، نغلق علينا الأبواب وننهمك في خلق أشكال جديدة. يا للسخافة! جمع لوحاته وأغلق عليها باب إحدى الغرف، وانصرف إلى العالم يمضغه بعينيه، وحينئذ ظهرت هي. زارته مع عائلتها لاختيار إحدى لوحاته. أدخلهم الغرفة المكتظة، وفيما كانوا يتأملون رسومه كان يتأملها. أحست بنظرته فالتفتت إليه وابتسمت. ابتسم وقال فجأة مندفعا: أنت لوحة جميلة، أنت أجمل لوحة في العالم. احمر وجهها وتضاحكت محرجة وهي تقول: لا، أنا امرأة. أي موسيقى، أي قطعة موسيقية خالدة؟ لا، هي القرار الموسيقي والكلمتان الأخريان تنويع، لأن لا هي أنا وهي امرأة. شكل زخرفي عربي من ثلاث وحدات: الأنوثة والأنوية والتمرد، وجوه ثلاثة للشيء نفسه، الجمال. ذلك أن الجمال امرأة، الجمال أنثى. الجمال يفتح فمه الجميل ويقول لا، ويقول أنا، ويقول امرأة. الجمال يرسم نفسه، فماذا يفعل هو؟ لم تشتري عائلتها أي لوحة، أجلوا الاختيار إلى وقت آخر، وبدلا من ذلك باعوه هم لوحتهم. فقد ظل يلاحقها بحبه وهي تضحك ساخرة حتى انتهى الأمر بالزواج، وانقلبت حياته رأسا على عقب. فأولا يجب أن تعود إلى الرسم، أنت لست ملك نفسك، أنت فنان، وإذا فأنت ملك الناس، فلماذا تحرمهم من فنك؟ وأنت فنان ممتاز لو نظمت نفسك، لو اعتنيت بها أكثر. فعاد إلى الرسم وأصبح أنيقا، مزخرفا، معطرا، مغسولا، لوحة كلاسيكية تمشي على قدمين. حاول إفهامها أن كلا الأمرين تطرف، تكلف الأناقة مثل تكلف الشعككة والإهمال، وأن الأحسن هو أن يكون الإنسان عاديا وطبيعيا. لا، وتقول إنك فنان؟ الطبيعية والعادية أيضا ليست لونا، لأنها مجرد تدرج بين ألوان، هي أيضا تكلف. وما دام كل شيء تكلفا فلنتكلف الأناقة. كان يرسم على ضوء الفيوز ذات ليلة حين جاءته تقول: هل تعرف ما الفنان في اللغة العربية؟ قال: الفنان هو الفنان. قالت: لا، لقد وجدت في القاموس أن العرب كانوا يطلقون كلمة فنان على الحمار الوحشي المخطط. فقال: ياه، أي فكرة رائعة. قالت: طبعا، هل تحسبني بلا أفكار؟ فقال: أقصد فكرة العرب. فمطت شفتيها ومضت، توقف عن الرسم وطور الفكرة في ذهنه. وبعد أسبوع كان يلقي في الجمعية محاضرة عن نظرية العرب في الفن، ركز على مفهوم التنوع أساسا، وربطه بمشاهد الصحراء وبالأصنام وبالاستطراد في متن الكتب العربية القديمة وبناء القصيدة وحتى بالقبيلة. وعلى العموم فقد قال كلاما كثيرا ومتنوعا، ونال تصفيقا طويلا. وحين شكرهم على التصفيق أضاف: إن الفكرة في الحقيقة فكرة زوجته. وأشار إلى حيث تجلس في الصف الأمامي فواصلوا التصفيق، ووقفت هي لتشكرهم، مترعة بالزهو كانت، حتى لقد راوده أمل في أن تغزوها الدودة، دودة البحث عن إعجاب الآخرين، فتصبح فنانة وتخفف من توجيهها الحازم له. ولكنها قلبت الفكرة مالا، وفرضت عليه أسلوب الخطوط، خطوط خطوط خطوط، أفقية، عمودية، مائلة، متقاطعة وملونة، كلها بألوان متنوعة. غابة من الخطوط كبلت، فأراد أن يتنفس وصرخ في وجهها: هذا ليس تنوعا، هذا مجرد سلطة فرنسية. ما التنوع إذن؟ وحينئذ حدثها عن جمال الحذف والاختزال. الكون أغلق واستدار منذ زمن طويل، ولن نضيف إليه شيئا. حجرة كبيرة مصمتة، وما يمكن عمله هو أن ننحته. الرسم في الحقيقة نحت، فلنتصور لوحة رائعة تنحت الكون، لوحة تجمع بين آدم وسيزان ونيوتن، ليس كما كانوا ولا كما فكروا ولا كما فعلوا، ولكن كأحجار متنوعة قابلة للتشكل بالإزميل. ياه، كم ستكون رائعة! حدثها وهو ممسك في توتر بيدها الخاملة، ينظر في عينيها ويصب فيهما انفعاله، حتى أنه اضطر لأن يقول لها: يا تفاحتي. قالت له: هل كان سيزان يحب التفاح مثلك ومثل آدم؟ فأطلق يدها وصرخ: كلا، كان يمقته، ولم يكره سيزان شيئا كما كره التفاح. أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة. ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والحركة بينهما. فقالت: وكم تستغرق لوحة كهذه من الزمن؟ قال: أستطيع رسم الكتلة في ليلة واحدة، ولكن العمل في هذه الكتلة بالحذف والاختزال يتطلب سنة على الأقل. فقالت: لا، هذا كثير. ولكنها وافقت أخيرا، واقترحت عليه أن يرتاح من اللوحة بين حين وآخر. فقال: بالموت؟ قالت: ماذا؟ مد الفنان يده بأصابعها القصيرة الغليظة، ولكن الناعمة الممسوحة الملساء أين ذهبت خشونتها المبقعة القديمة؟ وربت وجنة الشاب، وجنة حية جميلة تطل على الحياة، خجولا مرتعشة كالخلية الأولى أصل الحياة. ربتها وابتسم وقال في خفوت: الجمال يا بني هو الموت. وتهاوى من كرسيه على الأرض. أسرع الشاب إليه، جس نبضه. مات الفنان، وقف الشاب.
0: كانت هذه قصة الفنان للكاتب المغربي أحمد بوزفور. الآن دعونا نسمع من ضيفنا سعد عماد انطباعه عن قصة اليوم. أهلا ومرحبا بك سعد في برنامج اليوم، سعداء جدا بوجودك في البرنامج.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، حياش الله، أنا أيضا سعيد بهذا الوجود.
0: طيب سعد، إحنا قرأنا القصة أنا وإنت، يعني قصة مدهشة يعني بلا شك، قصة تغوص بين عوالم الفن والسرد، ولا تعرف كيف تعرف هذه القصة نفسها بصراحة، لأنه فنان يكتب وفنان بطل للقصة أيضا. فدعنا يعني نذهب إلى التفاصيل. يتحدث بوزفوار عن تفاصيل كثيرة عندما يعرف الجمال. يقول: الجمال في النهاية فكرة، والمشكل هو أن يرى العين وهي ترى الأشياء، بمعنى البطل عينه الداخلية العميقة وهي تخلق الأشياء، لأن الأشياء فكرة، العالم فكرة، والفكرة فكرة أيضا. فكرة الجمال التي ستتحول يعني بعدين في وقت لاحق في نهاية القصة إلى شيء آخر. الجمال علاقة أيضا، يعني مثلما العالم فكرة والفكرة فكرة، يقول أيضا منذ العبارة الأولى: الجمال علاقة. يعني كأن الكاتب في سردي لا يقدم هنا شخصية، بل يقدم أطروحة فلسفية، يعني تشعر أنك لا تقرأ القصة بل تقرأ رؤيته عن العالم وكيف يتأملها، ونتأملها معه كذلك. فإلى أي مدى يمكن أن نقول أن بوزفور هنا يكتب القصة بوصفها تفكيرا لا بوصفها حكاية؟
2: في الحقيقة يعني أنا أشوف أنه يعني من بداية القصة، من بدأ بوزفور بدايتها

0: لم يكره سيزان شيئا كما كره التفاح. أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة، ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والعلاقة، هو هذا كله الجمال. فعندنا احنا حركة دائمة مستمرة تخلق لنا الفكرة عن هذه الحركة. يعني على سبيل المثال، كان يرى الأشياء قبل استيقاظه مبكرا في مرة من المرات، حسب ذكره، عندما تذكر بطبيعة الحال الزمن، الاستيقاظ في ذاك الوقت، الاستيقاظ المبكر يعني، خلاه يرى العالم بنظرة مختلفة تماما. الصباح السعيد عليه وعلى العالم حوله، حركة العالم بشكل جديد نوعا ما بالنسبة لعينه، لأنه في حقيقة الأمر قبل ذلك كان يراه شيئا أو أشياء كثيرة تحتاج جمودها، ذاك الذي لا يتحرك، فيفسره هو كما يريد من خلال رؤيته، من خلال عينه، وهي ترى الأشياء كفكرة كما
1: جميل
0: ذكرتي.
1: جميل.
0: وما قبل ذلك جلس أروح بشكل تصاعدي، يعني من وسط القصة إلى أعلاها. قبل ذلك، قبل الاستيقاظ مبكرا، وقبل الأفكار الجديدة التي صارت تراود، رأينا بطبيعة الحال أصدقائه ووجوهه التي تسبب مشكلة بالنسبة له، بالنسبة لنظرته، بالنسبة للوجوه التي يراها، وكيف يرى العالم مكانا يجب أن يعاد ترتيبه بدون هذه الوجوه. كأنه يقول بشكل ما مباشر أو غير مباشر أن هذا الوجود البشري هو ما منح هذا العالم الفوضى، هو ما منح هذا العالم العلاقة والحركة والجمال بحد ذاته. لأنه كما ذكرنا أنه هناك 3 محاور هو يعرف بها رؤيته: الحب والكره والعلاقة بينهما، أي الحركة من الحب إلى الكره. فبالتالي أعتقد أن ما يريد قوله هنا الفنان بلسانه وبحالاته المتنوعة التي رأيناها، يريد أن يصف رؤية العالم بطريقة جديدة مختلفة تماما. كأنه وصل لمرحلة يأس من تكرار فنه، بداية من الوجوه ورسوماته المختلفة، انطلاقا إلى العالم وأشيائه المختلفة، السيارات، العمارات، البنايات وغيرها، وانتهاء بالمزيد.
1: الراوي في هذه القصة يكاد يكون غائب، يعني ليس هناك راوي يقف ويقول كان يا مكان. هناك صوت يسبح بين الوصف والتأمل والحوار دون أن يعلن عن نفسه. يعني كيف تصنف هذا الصوت السردي، وكيف ترى أن بوسفور نجح في إيصال فكرة الفنان وحساسيته عبر هذا الصوت تحديداً؟
0: في الحقيقة أنه يعني نوعا ما بعد حسيت أنه هو راوي عليم بطريقة ما، لأنه يعني أحاط بكل شيء، بكل التفاصيل المختلفة داخل أحداث الرواية، وهذه التفاصيل أتاحت للقارئ رؤية شاملة للفنان وحالاته، وأيضا الحالات التي تدور حوله، جلسته في المقهى، الجلسة، شراء اللوحة لاحقا، وأيضا الحوار الأخير المتعلق بالجمال والفن كما طرحه. فأعتقد أن استطاع الكاتب هنا إيصال رسالة شاملة، وأعطى لل أعطى للقصة صورة كاملة واضحة، حيث أنه يعني القارئ يندمج معها، مع أحداثها، مع تفاصيلها، حتى وإن كان هناك نوع من الفلسفة يكاد يكون دفين فيها وبارز في مرحلة من المراحل بشكل متفاوت، إلا أنه ما كان عصي على الاستكشاف حقيقة.
1: صحيح صحيح. طيب، عودة سعد إلى الجمال مرة أخرى، كما قالوا على لسان يعني أصدقائه، وهو يعني يراوح في تعريف الجمال، مرة تعريفه الخاص، مرة نظرة الأصدقاء، مرة تلك النظرة الفلسفية بين 3 عناصر الحب والكره والحياد في فلسفة التنوع. ولكن عندما قال الجمال كالقبلة لا يتم إلا بين وجودين، فيرد الأصدقاء الملاكمة تتم كذلك أيضا، ليقول هو والملاكمة جمال أيضا. يعني هذا الحوار القصير جدا ينطوي على بني

0: فكرية محكمة. يعني ما الدور الذي يؤديه الحوار في القصة، كل الحوارات في قصص بوسفور عموما وفي هذه القصة تحديدا؟
1: أعتقد أنه يوجه الحوار لفكرة ما. غالبا الكتاب عندما يعني يحشو حوار داخل القصة، فهو إما لتغيير مسارها سرديا أو لتوضيح فكرة ومن ثم اختفائها تماما.
0: صحيح.
1: فربما هنا يعني الكاتب أراد أن يقول لنا أن هناك تجليات مختلفة للجمال، فهذه التجليات ليست كما نعتقد غالبا رومانسية، ولكن أيضا قد تكون حادة مثل الملاكمة.
0: صحيح صحيح، جميل. يعني هو يجمع بين المتناقضات
1: بالطبع،
0: بطريقة لكي يعرف الجمال في نهاية المطاف،
1: بالضبط،
0: الذي يأخذ تعريفات مختلفة يعني وغريبة، ثم نستند في ذلك في نهاية القصة أيضا.
1: وكذلك الحركة المستمرة بين الحب والكره، بين القبلة والصراع. فهذه الحركة هي التي تحدد الجمال فعلا. ففي بعض الأحيان نرى أنه ما خلف المشهد هناك قصة أعمق تماما، في اثنان يتصارعان واثنان يقبلان بعضهما. فالفكرة في ما وراء ذلك المشهد حقيقة، التعب الذي مر عليه الملاكم حتى يصل لتلك الحلبة، والحبيبان الذين يتلاقيا بعد اشتياقه، فهذا كله يعني جمال. فالفكرة في تلك الحركة، كيف وصلنا إلى هنا؟
0: بالضبط بالضبط،
1: فأعتقد أيضا أن الكاتب أراد أن يوضح هذا، يوضح أن الجمال لا يقف عند صورته النهائية الأخيرة، ولكن أيضا فيما وراء تلك الصورة.
0: صحيح صحيح. يعني عطفا على ما خلف صورة الجمال، يعني نأتي إلى شخصية الزوجة أيضا، علاقة البطل بالزوجة قبل الزواج كانت أيضا قائمة على ذلك الجمال الرومانسي الرائع، ثم تتحول إلى محض سلاطة فرنسية
1: كما
0: كما
1: يقول،
0: وصفوا.
1: كما وصف،
0: فهي ليست فقط مجرد شخصية يعني
1: كأنها تريد تنويره يعني.
0: بالضبط، هي ليست فقط شخصية
1: صحيح.
0: عاطفية، انقلاب حاد للجمال يعني بشكل واضح في هذه العلاقة، بل هي تبدأ في توجيه الفنان، تنظيم حياته، التأثير على فنه، إعادة توجيه دفة حياته يعني بالكامل. فأنت لا تعرف يعني في شيء من الحوارات قدمها كملهمة، حتى عندما قال أنه لو كانت يعني
1: ما
0: نوعا ما فنانة
1: فنانة
0: مثلا لربما
1: يب
0: تخلت عن دورها
1: في توجيهها،
0: السلطوي
1: في
0: والتنظيمي،
1: سلطتها عليها،
0: فمرة هي ملهمة
1: سلطتها عليه، عذرا،
0: نعم
1: سلطتها عليه.
0: بالضبط، فهي مرة ملهمة يعني منحته فكرة التنوع
1: طبعا
0: بلا شك، ومرة قوة تفرض شكل معين على هذا الفنان. ما رأيك في هذه الشخصية؟
1: وجود شخصية المرأة هنا، زوجة الفنان في وصفها داخل القصة، أتاح لنا يعني عنصر جديد نرى من خلاله الفنان. الفنان كزوج أو كشخص عنده ذلك الجانب العاطفي المتعلق بالبشر، لأنه في البداية ترك أصدقائه وأخلاهم من الأماكن علشان يتفرغ للرسم للرؤية.
0: صحيح
1: أما بالنسبة للزوجة فقربها، استأنس بوجودها، ولكن كانت كل تلك الفكرة تدور حول الدهشة الأولى. فرآها للمرة الأولى، كان يعني كأنه يلمح بهذه القوة التي ستكون، لأن بمجرد الحوار الأول عندما رآها وقال أنت لوحة جميلة،
0: نعم
1: قالت لا أنا امرأة. فذكر ثلاث مصطلحات بشكل يعني ورا بعض، يقول فيها القوة والأنوية والأنثى، وأعتقد شيء كذا،
0: الأنثوية والأنوية
1: الأنوية والأنثوية ومصطلح ثالث لا أذكره حقا. فهنا هو أعطانا الخلفية التي ستكون عليها أو ستأتي منها هذه الزوجة داخل
0: ألمح
1: حياة،
0: لها المحل القادم.
1: بالضبط، التي ستكون فيها الزوجة نفسها. وقد كانت قد كانت بتلك القوة التي بدأت بها، لأنها أثرت على حياته بشكل بارز جدا، على نوعية مظهره، على الأشياء التي يجب أن يفعلها، على ممارسته للفن. لا يجب أن يتوقف عن الفن بتاتا، لأن الناس في حاجة له كما ذكرت بلسانه داخل القصة.
0: نعم.
1: فوجودها السلطوي هذا أتاح لنا فكرة عن هذه ممارسة الفنان لفنه، لأي مدى ممكن أن يكون فنانا حقا، لأي مدى
0: جميل.
1: من الممكن فعلا أن يتطور أو أن يتقدم في فنه. طبعا نلاحظ قبل ذلك اليأس الذي مر عليه، وأساسا اليأس هو السبب اللي تعرف فيه على زوجته، لأنه كانت في الفترة التي لم فيها كل لوحاته وأغلق عليها في غرفة، لم يصل لها أحد إلا عائلة تلك المرأة، ومنها تعرف عليها يعني. فنصل بذلك إلى هذا الإجبار الذي يكون فيه الفنان. هل من الممكن بذلك الإجبار أن يكون فنانا فعلا، أو أنه ينكسر ويموت؟ وقد انكسر ومات، لم يستطع أن يكمل فنه حقا، إلا في مرحلة لم تكن هي بذلك العنفوان التي كانت فيه، في الفكرة التي ألهمته لها، يعني ألهمته إليها عذرا، اللي هي لما قالت تعرف إيش معنى فنان عند العرب، فبالتالي استوحى من هذاك الحوار جلسة قدمها للفنانين
0: صحيح.
1: والمثقفين لاحقا في القصة نفسها. فبعد ذلك يأس تماما، رجع للنقطة صفر مرة أخرى، لأنه رجعت هي أيضا بنفس القوة وأحكمت عليه سلطتها يعني.
0: يعني أشكرك جزيل الشكر على يعني هذا الحوار الشيق معك حول قصة الفنان لأحمد بوسفور. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا عفوا، شكرا لكم أيضا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وتكون حلقة رائعة.
0: شكرا.

0: نصل إلى ختام فن الحكي من برنامج الحكاءة بعد أن أخذناكم في جولة سردية فنية مع أحمد بوزفور عن قصته الفنان، على أمل أن تكون حلقة اليوم قد لامست أعماق الفنان بداخلكم. كونوا معنا لنتقصى السرد المدهش في حلقاتنا القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما طرحناه في الحلقة الماضية من سؤال: لماذا لا يرى البشر الشيء نفسه؟ فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ننظر إلى المشهد ذاته لكننا لا نراه بالطريقة نفسها. نسمع الجملة نفسها لكن معناها يتشكل لدينا بشكل مختلف. لماذا يحدث ذلك؟ هل لأننا لا ننتبه جيدا، أم لأن الرؤية نفسها ليست عملية حيادية؟ الحقيقة أن الإدراك ليس مرآة صافية تعكس الواقع كما هو، بل عملية انتقاء وتنظيم وتأويل. نحن لا نرى كل ما أمامنا، بل نرى ما يسمح لنا إطارنا الداخلي أن نراه. في قراءة الإنسان في ضوء العالم يتبين أن الرؤية ترتبط بتاريخ الفرد وبمخزونه المعرفي وبموقعه داخل شبكة العلاقات والسياقات. لذلك يصبح السؤال أعمق من مجرد اختلاف آراء، إنه اختلاف في البنية التي تنتج الرؤية ذاتها. هذه الحلقة تقترب من تلك البنية. كيف يعمل الإدراك؟ ولماذا يبدو الشيء الواحد كأنه أشياء متعددة حين يمر عبر عيون مختلفة؟ أيها المستمعون والمستمعات، الإدراك ليس مرآة صامتة تعكس العالم كما هو، هي عملية انتقاء تشكل منه ما نراه ونفهمه. حين ننظر إلى مشهد مزدحم لا نستقبل كل التفاصيل، بل يلتقط وعينا عناصر معينة ويتجاهل أخرى. ما نعده مهما يبرز، وما لا نراه ذا صلة يتراجع إلى الخلفية. هذا الانتقاء يحدث بسرعة وغالبا دون وعي. في التأملات الذاتية يمكن أن نلاحظ كيف نركز على ما يؤكد توقعاتنا ونغفل ما يعارضها. إذا دخلنا نقاشا ونحن نحمل حكما مسبقا، سنسمع ما يدعم حكمنا أكثر مما نسمع ما يناقضه. ليس لأننا نتعمد ذلك، بل لأن الإدراك يعمل وفق أنماط ذهنية سابقة ومعقدة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تظهر أن هذا الانتقاء ليس فرديا فقط، هو يتأثر بثقافة وتاريخ جماعيين. ما يراه مجتمع ما قضية جوهرية قد يراه آخر تفصيلا هامشيا. لذلك حين يختلف الناس حول حدث واحد، فهم لا يختلفون حول شيء واحد بالضرورة. كل منهم يتعامل مع صورة مختلفة تشكلت داخل وعيه. هذا الفهم يحررنا من وهم أن الرؤية موضوعية بالكامل. نحن نرى العالم من زاوية لا من مركز مطلق. وعندما ندرك أن إدراكنا انتقائي بطبيعته، نصبح أكثر استعدادا لسؤال أنفسنا: ما الذي لم أره؟ وما الذي ركزت عليه دون غيره؟
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، العلم يؤكد أن ما نتوقعه يؤثر فيما نراه. تقرير علمي صادر عن جمعية علم النفس يشير إلى أن الإدراك البشري يتأثر بما يسمى التحيز التأكيدي، حيث يميل الإنسان إلى ملاحظة المعلومات التي تدعم معتقداته السابقة وتجاهل ما يناقضها. هذه المعلومة الواحدة تفسر جانبا كبيرا من اختلاف الرؤى. حين يدخل شخصان إلى نقاش سياسي أو اجتماعي، فإن كل منهما يحمل تصورا مسبقا عن القضية. هذا التصور يعمل كعدسة، يضخم بعض التفاصيل ويصغر أخرى. في قراءة الإنسان في ضوء العالم نرى أن هذا لا يحدث فقط في القضايا الكبرى، بل في الحياة اليومية أيضا، في تفسير نظرة أو نبرة أو كلمة أو تصرف عابر. التوقع يسبق الرؤية، والرؤية تعزز التوقع. هكذا تنشأ دائرة مغلقة تجعل كل طرف أكثر يقينا بصحة رؤيته. لذلك لا يكفي أن نعرض معلومات جديدة، لأن العقل قد يعيد ترتيبها بما يحافظ على بنيته السابقة. إدراك هذه الآلية لا يعني أن الحقيقة نسبية بالكامل، لكنه يعني أن الطريق إليها يمر عبر وعي ذاتي صريح، حين نعلم أن لدينا ميلا طبيعيا لتأكيد ما نؤمن به، نصبح أكثر حذرا في إعلان اليقين، وأكثر استعدادا لفحص الصورة كاملة قبل تثبيتها. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كان الإدراك انتقائيا ومتأثرا بالتوقعات، فإن اختلاف الرؤية ليس استثناء بل قاعدة. البشر لا يرون الشيء نفسه لأنهم لا يقفون في الموضع نفسه. لكل واحد موقعه داخل العالم، موقع اجتماعي وتجربة شخصية وخبرة عاطفية. هذه المواقع تصنع زوايا نظر متعددة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تجعلنا نرى أن التنوع في الرؤية قد يكون مصدر ثراء لا تهديدا. حين يتعدد المنظور تزداد الصورة اكتمالا، لكن هذا يتطلب وعيا بأن رؤيتي ليست المشهد كله. هنا يظهر معنى منهج المؤتلف الإنساني في دعوته إلى إدارة التعدد دون إنكار. فبدل أن نحاول فرض زاوية واحدة، يمكن أن نسأل: ماذا يضيف منظورك إلى منظوري؟ وماذا يكشف لي عن منطقة لم ألاحظها ولم أرها؟ هذا التحول ينقلنا من صراع على الرؤية إلى تعاون على توسيعها. الرؤية المشتركة لا تعني التطابق، بل تعني القدرة على جمع الزوايا المختلفة داخل إطار أوسع. وعندما نتعلم أن نرى اختلاف الرؤية بوصفه خاصية إنسانية طبيعية، يصبح الحوار أقل توترا وأكثر قدرة على إنتاج معرفة أعمق.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما، أعزائي المستمعين والمستمعات، لا يرى البشر الشيء نفسه لأن الإدراك ليس مرآة صافية، بل عملية اختبار واختيار وتأويل تتأثر بالتوقع والسياق. حين نفهم ذلك يتغير سؤالنا من: من على حق؟ إلى: من أين ينظر كل منا؟ فإدراك اختلاف الزوايا لا يضعف الحقيقة، بل يقربنا منها عبر تعدد المنظورات. ومن هنا لا يعود الخلاف في الرؤية نهاية الطريق، بل بداية فهم أوسع. وهنا يلتقي المؤتلف الإنساني مع واقع التعددية، لا إلغاء للزوايا بل جمع لها. ويبقى السؤال التالي طبيعيا: إذا كانت الرؤية متعددة، فكيف تكون للفكرة الواحدة وجوه متعددة؟ نقف عند هذا السؤال على أن نجيب عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف،
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني. إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر،